المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنه بدندن هذا المقطع اللي جاي.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: صباح النور. اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معانا. جونا 100% صيف, نحكي لكم في كل ما يخص الصيف من لبسة من فروحات من شتوت من اللي تحبوا عليه انتم وتسمعوه, وشنو اللي خرج وشنو اللي درج. ان شاء الله يا رب ثنية زينة للناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. تبحيرة على الكيف للناس الكل, نعرف زادت هكا كونجيات وقايت متاع بحورات. ان شاء الله ديما ديما ديما تكونوا في صحة جيدة الناس الكل. خلينا السلام عليكم في برنامج صيف معنا لليوم. حميدة زغدودي مقدم الميكرو, كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك, اسلام في الديجيتال. باش نبداو مع برشا موزيكا ومن بعد نبداو مع اول فقراتنا.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في صيف معانا، ونبداو مع اول فقراتنا وفقره خوض فرصتك. في خوض فرصتك ضيفتنا لليوم مدام صليحه قاسم، اهلا وسهلا بك.
1: شكرا عايشك،
0: مرحبا بك ديما قرب الميكرو مدام صليحه.
1: عايشك
0: انت بحضينا اليوم، نعرفوا احنا فصل الصيف هو فرصه زيد لبرشا ناس باش تتلهي شويه برويحه بشعارها بالكسوانسي ولا رجال بالبو سورتو نسى نبعدوا هكا في الصيف، تقرا نبعدوا شوي على السشوارات، نبعدوا شوي على توسكي هكا نتلهيو فرصه باش نتلهيو بشعرنا باللي برودوي، نجربوا كل مره برودوي ناتوريل اللي يمشي معنا، الخلطات اللي تمشي معنا.
1: انا اليوم جيت يعرفوني انا ديجا الناس اللي تعرفني، واللي باش نعطي نصيحه زيد للناس الكل، اللي بالنسبه عندي برودوي كيما تراو برودوي نتاعي طبيعي، يبدا من زيت الكليل، زيت الخروع، زيت الخزامه، زيت اللوز المر، زيت ماسك الصدر، زيت الحلبة، سبع زيوت اللي أنا تكونت من سبع زيوت، معناتها زيوت بعد أنا نعمل ديفينيسيون، نحط السبع زيوت هذوكم للتغزيرة متاع الشعرة. الشعرة أول حاجة ترجع من الترشيق، ماكش شواغ اللي شتاكي من، احنا نبداو نجبدو ولا نشيحو والكل والكل. ثاني حاجة أخرى يعبي الشعرة، يحمي الشعرة من التقسم اللي تبدا الشعرة
0: شوكتو.
1: نقولو مثلا مرتين في الجمعة تعملها، مرتين في الجمعة وتغسل، ماذا بينا نقصو شوية من الشامبوا. الشامبوا احنا بعتنا شامبوانا مش طبيعي، اللي ما يحبيش لي تم شامبوا طبيعي، تم شامبوا ماهوش معناتها ماهوش طبيعي. دونك احنا ديما نحاولوا نقصوا شويه من الشامبوا، حتى كان باش نغسلوا شعرنا بالشامبوا عمرنا ما نحطوا مثلا شامبوا ديريكت على الشعره، لانك تحطها ديريكت على الشعره باش تهلك الشعره تحرقها. دونك ديما نعملوا هكا، نخدموا شوي باش نحوا اكل الماديات الخايبه الكل في الشامبوا، ونبداو نرغوا من البون من فوق حتى اللي نطلعوا للجلده بطبيعه. دونك هذا هو اللي احنا باش نحكيو عليه،
0: وهذا هو البروجي اللي باش نحكيو عليه اليوم. خلينا نبداو. ساعه قد ايه عندك من عام انت في البروجي؟
1: انا عندي بريسك اربع سنين.
0: اربع سنين في البروجي هذا.
1: اربع سنين اخذت بروجي، اخذت بقعه فلاحيه خدمتها وحدي كما نقولوا، كونت منها
0: وحدك تزرع فيها كنباتات اللي انت مش بعد
1: جبلي طمع حاجات مثلا السدر ما نزرعوهوش باش ما نغلطوش العباد، قلت تزرع هذايا السدر يطلع وحده، يطلع وحده. انت تطلع للجبل بطبيعه، يبدا جبل جبل طبيعي. دونك باش ما فيهوش كل الحاجات الملوثه والكل، نحيوه يتغرب يتنظف يتنحى منه كل الحاجات الزايده الكل، ومن بعد يترحى يولي بودره معناتها طبيعي ما فيها حتى شيء. هذا هو الصدر بطبيعه. عندي الكليزه ده جبلي، نحي الكليزه يتعقم ويتقطر بطبيعه. زيت الخزيمه زيد كيف تقطير

0: زيت السدر، السدر خدمه اخرى هذا كيف كيف.
1: زيت السدر فيه زيت السدر زاد
0: هو الزيت برشا يسالوني يقولوا منفخ مثلا عندي بخودوي يقعد بريسك اللي هو السدر يقعد بريسك عام باش تنجم تجبد تستعمله عام تعمل مثلا ترقد السدر ومن بعد انت ترجع تجبدو مثلا انت حطيته في مارس مارس اللي جاي عام قد تجبدو
1: باش هكاك يعطي المفعول نتاعو
0: يعطي اللي فيه نتاعو ويجبد الزيت الطبيعي ما في حد شيء بالطبيعه احنا عندنا ماده بعد ماده طبيعيه بالطبيعه باش ما يخمرش لنا الزيت لانه الزيوت برشا ناس يقولوا له يقولوا زيت ما يخمرش يخمر الزيت
1: كيفاه يخمر
0: يخمر الزيت شنو معناتها يخمر لازم فيه تحط فيه ماده باش يقعد ديما في كسيد ديما في صحه جيده معناتها يقعد عوام يقعد لبس عليه الوحيد اللي هو ما تنجمش تحط له حتى شيء اللي هو زيت الخروع ما تحطلوش فيتامين اي خاطر احنا ذي الكل خدمتنا الكل بفيتامين اي مثلا كل بخودوي نحطوا قداش من جرام فيها فيتامين اي باش يقعد الزيت طبيعته يقعد ديما باهي
1: يعني سينو حتى كي تشري انت زيت ويقعد لك مده طويله في الدار في الدار يخمر زاده
0: زيت شنو
1: اي زيت مثلا احنا تو باش تشري انت زيت لوز زيت ما نعرفش
0: ليه هما دوك معقمين ومحضرين حاضر بيش حاضر بيش اللي تبقى تشري من الفارماسي ولا
1: لا مش من الفارماسي تشري زيت عادي معناه ملي نبيعوا تو لي برودوي كيف كيف كنتي مثلا لي
0: برودوي حاضر بيش بالنسبه نحكي على البرودوي تاعي انا حاضر بيش
1: الكل هذاك يقعد معناه
0: يقعد كل ما هو زيت نتاع التجميل لازمك تنحي منه فيه ماده بعد تحسوا يسيب الاسيد دونك الاسيد هذيك لازمك انت تحكم فيه تعمل فيه الفيتامين اي باش يقعد معدل متى معدل نتاع 6 شهور 7 شهور 8 شهور عام كيكه وانت والكميه اللي عندك فهمت كيما مثلا عندي زيت حبه سوداء زيت حبه سوداء اللي ما فيهوش حتى كما زيت زيتونه وكما زيت
1: وهذا فوائد تجميليه زيت الحبه السوداء
0: عندي مثلا زيت الحبه السوداء شربه اول حاجه يعدل الدم يضعف فيه برشا مناعه يقوي المناعه يخلي البدن ديما ناشط معاه بطبيعه انا عامله حبه سوداء وحدها وعامله كوكتيل من يتكون من حبه سوداء زرعه الكتيل والاخرى سينوج مش سينوج نسيتها سمسم فهمت دونك احنا نعملوا كوكتيل مع بعضنا كوكتيل هذا كانت نجم تعمل بيه سلطه سلطه لان انت مثلا مع شويه خل وسلطه تبدا صحه بدنيه بها وما تعرفوا انت زر معناتها زرعه الكوكتيل للبو به برشا للحب للداخليه للعظام تاع الساقين تاع ناس تلقاهم عظامهم
1: خاطر نحكيوا احنا بو كل راه زاد اشتاك للداخل هذيك زاد يطبع على وجهك
0: كرخص عاد واحد يقول لك انا شريت برشا برودوي والله وراني ما عطتنيش النتيجه
1: خاطرك تبلبص في
0: الماكله الداخليه انا بالنسبه لي انا اهم حاجه الماكله الداخليه في البدن ما ناكلوش ديما مقرونه كسكسي خبز كسكسي مقرونه خبز انت لاحظ علاش احنا تو في تونس الناس كلهم فصلها توجع وكريمها توجع ترقد وتقوم صافا كلهم الخبز بالنسبه لي انا تجربتي انا كي احنا نعطوا حاجات في التغذيه خاطر احنا قارين بريسك تغذيه وقارين البيو كامل نعملنا كل شيء مع بعض الانسان يحب يقعد صحته لاباس نحي الخبز والمقرونه الكسكسي تحط فيه برشا خضر
1: لازم عارفين نقول لك باش ناكلوا
0: اي احنا في تونس ناكلوا برشا خبز الحقيقه انا بدي تو حسيت روحي عندي جمعتين ولا شهرين ناكل في الخبز وليت مش هكا انا ولت عندي نحس في روحي مفصليت وجع مانيش قد بعضي ما عدتك تحس روحك متقلقه اهم حاجه نعوضوا بشويه روز مش برشا روز خاطر فما ناس يقولوا دخلنا في ماده اخر في موضوع اخر نتاع الصحه نتاع الماكله نجموا نعوضوا بالغله مثلا جو نحطوا جو اللي تحبوا عليه فقوس كاروت هذيك نسيت اسمها الخضره الكل النيه معناتها نعملوا ثم عصارات تو ديجا يعملوا فيهم ترمي فيها شويه فيكيا مثلا كعبة تفاح كعبة خوخ اللي باش تاكلها انت تعمل كي جو صباح معاك هذيك في الليل
1: معناها العنايه بالشعر والبشره وكله بالبدن بصفه عامه راهي داخليه وخارجيه ماهيش جوست انت تقولي انا شريت زيت ولا شريت وانت تاكل بطريقه غالطه راه باش مش تعطيك النتيجه اللي انت تحبها معناها
0: شيء دونك لازم العبد ياكل ناكلو احنا طبعا احنا ناكلو سوب علاش ما ناكلوه السوب احنا مثلا نعملو برود وخضره ناكلوه ملذت شويه للبدن اقوى حاجه اللي هو شنو الخضره به للبو انا تو تجرب انت فقوسه حط شويه فقوس على يدك برك تو ترى اللقه هكا تفتيح في صفيصه خلي انت باش تنظف نظفوا داخلية وتاكل، نعوضوا بشوية روز، نعوضوا مثلا بخضرة، تبيخ خضرة مثلا، نقصوا شوية خبز. مانيش عارفة، ثم عبيد تحير تقول لك أنا شنو باش نعمل،
1: كي ما ناكلش خبز اش باش ناكل،
0: باش ناكل أنا خبز والكل ولا مقلي مقلي مقلي مقلي.
1: الصيف على المقلي.
0: على المقلي يعني هي الحقيقة أنا من ما عنديش برشا فكرة على التغذية الداخلية، أما عندي شوية فكرة لأني أنا أصلا في ماكلتي خاصة عندي نعرف كيفاش ناكل، فهمت؟
1: تقول أنت اللي جينيرالمون باش يتلهي بروحه بالبوم تاعه وبدنه يعرف اش ياكل،
0: ولا
1: ومعاه اللي يعرف اش ياكل اللهوة. نصور أنا
0: اللهوة أكيد في وجهك، تصور أنت احنا في تونس صدقني شطر ناس نعرفهم ياخذوا في الفيتامينات الفارماسي لأنهم ما ياكلوش. ترى أنا نوصل في تونس، أنا نوصل نخرج في الشارع تلقاها كلهم كسكروتيت وجري وجري. صحيح صحيح الناس عندنا برشا تعب في دارنا وما نلقوش وقت باش ناكلوا. انا نقول لك الساعه اللي باش نصبح راقده فيها ونقعد ناكل كسكروت من الشارع، لا نعمل عشية من الليل نحطه في الفريجيدير، تي حتى خضره مفوره، نقص شويه من البطاطا لان البطاطا ساعات ولو نقولوا بطاطا خايبه مر باهي برشا البطاطا، فيها زيت للسقين، زيت للمفاصل، زيت معناتها كل حاجه خلقها ربي راهي فيها معناتها فيها فايده، فهمت؟ دوك نحاولوا نقصوا شويه من الكسكروتات، نقصوا شويه من الكفتيج، قال لك حط زيت تقلي زيت تقاها زيت على زيت خمسه شهور.
1: لكن نقصنا شويه من كل هذوما ومع لي برودوي ناتوريل، خاطر تو بالتوانسه رجعوا لي برودوي ناتوريل
0: طبيعي. انا عندي تو عندي عندي انا شطر برودوي ما شفتوش، قلت لك تزلت شويه وما خدمتش عندي مده ما مش قاعده انا. عندك زيت الحلبة، سامحني قصيت عليك بكري، قلت زيت الحلبة والكوكتيل انا عملته اللي فيه حبة سوداء واللي فيه
1: شنو منافع زيت الحلبة
0: هذه للوجه المنافع، تعرفش الحلبة؟
1: لا زيت الحلبة شنو
0: زيت الحلبة للوجه طيارة. اول حاجة يفتح الوجه ناحية تجعيد، يعطيك الكلار في الوجه من تقوم الصبح تلقى وجهك طافي والكل.
1: وتوقف نعملوا زيت جينيرالمون خاطر الدنيا شمس وسخانه،
0: في الليل
1: تعمل زيت في الليل وتبدا تغسل وجهك
0: في الليل الصبح تغسل بصابون. انا عندي دي خدمه صابون بالسدر بالطبيعه مخدوم بالفيتامين اي والفيتامين سي، من اقوى الفيتامين سي زاد الطبيعي راه ديما الطبيعه ما نعملش حاجه مرتها اكبر طبيعي، فهمت؟ تغسل تعمل سيروم في الليل بالطبيعه، تغسل وجهك قبل تعمل سيروم في الليل وبعد تقوم الصباح تغسل وجهك وتعمل لي كرو على روحك. نقص من المكياج، نقص من لي كرو. انا وجهي مانيش عامله فا ولا عامله حتى شيء، دوب شويه باش ما نقومش وجهي هكا عبد جي والكل. ما نستعملش مكياج بالكل بالكل بالكل، صدقني عندي صابون وعندي الكوكتيل هذايا اللي انا بعد نعمل سيروم. يتكون السيروم من حبه سوداء، زرعه كتان، الحلبه وزيت الخروان والسمسم. السمسم الابيض، السمسم الابيض ناحيه تشنوار خاطر مش فرد نوع، كل واحد عنده فوائد نتاعو وعنده نسيت نعملوا انا مع بعض نحطهم مع بعض ونعملوا سيروم في الليل. قوم وجهك يفتق، تقول عليك تحب زاده طبعا نسيت تحبك اللي تعمل هكا وتنفخ وتحب وجهك طبعا الناس ضعاف يحبوا يستعملوا الحاجه تضمه نتاع الواحد. عندك كريم حلبه زاده كيف ما جبتيش خاطر انا نخدمها فيت فيت ما تقعدليش، يعملوا بها المناطق اللي يحبوا كيما الوجه مثلا كيما الكل يحبوا يعملوا، فهمت؟ برشا الناس
1: ويعطي نتيجه
0: نجحت انا واحده من الناس الكريم نتاعي نجحت لي برشا عرايس تبارك الله شراو من عندي. اما مش تجيك انت قد ايه 10 ايام تعطيك النتيجه،
1: 10 ايام
0: بالذات زاد كان مش 4 ولا 5 ايام، اما انا نعطي 10 ايام. 10 ايام بالنسبه للكريم الحلبه مش خاطر كي نقول كريم حلبه راهي حلبه مخدومه طاب زيت الخروان
1: سي بيان معناها اي انت مدام صليحه تونس راجعوا ملا لي برودوي ناتوريل البرودوي تو انت ما نعرفش انا تو في لي برودوي هذوما فيهم برشا منافسين زاده
0: برشا
1: شنو عامله انت لهنا في
0: والله هي تعبوني شويه اما انا اللي نعدي انا ريتش نعمل نقول كل واحد اللي يذوق البرودوي ما يرمشيش بالنسبه لي انا اي انسان يتعدى باش ياخذ من عند انا عشق زيوت طبيعيه الكونت نتاعي الباج نتاعي ما يعاود يرجع لي مره اثنين ثلاثه. انا شاركت في برشا مؤتمر معناتها شاركت في برشا معارض معناتها شاركت في صدعوني 3 مرات معناتها التلفزه الاولى ثم واحده اخرى زيدا في سليمان زيدا كيف كيف معناتها من مشكل يركز نقول با هاني ما خدمتش الجمعه هذه سي نو الخدمه هذه برزق ربي ريت تبدا قاعده ورزقك يجيك.
1: خدمه بثقه ورزقك
0: يجيك. انا انا انا عشقي، انا سميت حاجتي عمري ما كنت نتصور اللي انا باش نقراها ونخدمها ونوصل بالجامعه. ما كنتش كنت سيفغي انا صغيره كنت مغرومه حتى ملي صغيره نعمل حاجه طبيعيه، ملي انا صغيره نستعمل في وجهي. امي مثلا عندها سمن، احنا بلاد ما كثر ولايات سليانة بلاد فلاحيه، دونك العسل السمن زيت زيتون تلقى عندنا معناتها
1: حاجات طبيعيه الكل.
0: امي كانت تعملها تفضل من العصيده ولا تفضل من الفازه، تلقاني انا حطيت في يدي حطيت في وجهي حطيت في. امي تقول لي اش بيك نورمال انت؟
1: نجرب
0: نحب مني انا صغيره نجرب وناخذ تريحه على فكره وتتغش عليها امي وسكر والدنيا انا بعد ما فقتش من عندها بالله.
1: وهذيك كالغرام قاعد
0: اي اي ما فقتش بالغرام تاعي، ما كانتش خدمتي، هذه جمله واحده انا جمله. بعد
1: تلقى روحك في
0: نلقى روحي نموت عليه. انا تو يقولوا لي صحابي صالحه معناتها ساعات حتى بربي شنو تستعمل في وجهك يا صالحه؟
1: ما شاء الله
0: في وجهك ما شاء الله. نقول لهم درش هم يطلبوا في فازة اخرى، ما هي الحقيقه ان شاء الله مش تصعب عليا ان شاء الله. ليه اما انا نحسها صعيبه الحقيقه، خاطر انا انسانه كي نجيك تقول لي مدام صالحه زيت الخروه هذا مثلا، انا بالنسبه لزيت الخروه هذا اول حاجه شعر وشعره راس الغده أكد عليها الناس الكل. زيت الخروع تعرفوا منين تشروه؟ كي تعرفوا منين تشروه قول عندك فارماسي في دارك، كلينيك في دارك للوجه. حتى كان انت ما تنجمش توصل مثلا عندك زيت الحلبة تنجم تستعمل زيت الخروع، لانه زيت الخروع كي تعمل وتقوم وجهك صباح تقوم تحس روحك وجهك تقول مشيت عملت ديسوا ونظفت والكل والكل. نحي الغدة حشيك من ذاك العبد إذا عنده غدة يدهن الغدة، ينحي الشحم الزايد. عرفت كيف بدا ساعات عبيد عندهم هكا شحم، عندهم تجعيد، عندهم تفتيح، تحرقت مثلا لا يقدر والكل الديوي وبعد تعمل زيت الخروع.
1: هذه كل زيوت الطبيعيه. يعطيك الصحه مدام صليحه، شكرا ليك، فرحانين اللي انت
0: عايشه
1: وحسيني عشقك وغرامك الحقيقه.
0: عايشك عايشك ميرسي
1: حديثك. يعطيك الصحه ومرحبا بك ديما معنا. احنا باش نكملوا معاكم قبل وقفه مع موجز 10:30 ومن بعد نرجعوا لكم في صيف معنا. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
6: صيف معنا.

إذاعة شباب من تونس.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: أهلا وسهلا بكم نسكل في صيف معنا وقايد نمشي والفقرة بدو بتميم

0: في بدو بتمام ضيفتنا لليوم نرجس خليفي. أهلا وسهلا بك نرجس.
1: عايشك مرحبا.
0: إيش نحوالك؟
1: الحمد لله.
0: أنت نرجس مصنعة العطور.
1: أيه.
0: وبما أنه فصل الصيف فصل العطور والناس كل تبدأ هكا في البرفانات تفركس شوختو العرايس هكية حتى العريس جمع يبدأ يفركس أنه البرفان اللي تمشي معايا أنه تلقاها في الفيسبوك تفركس البنات أنصحوني برفان تعرس جينيرال مو باش نحكيو احنا بما انك انت صاحبه زيد ماركت بارفانات اها دونك تفهم لها في البارفانات انصحنا كل واحد شنو يواتيه علاش واحد تواتيه بارفان معينه والاخر ليه وواحد تخرج عليه الريحه تقول انت تشمها عنده تقول محليها تجي باش تعملها انت تلقى روحك انت ما تخرجش عليك نفس الريحه شنو هي العالم هذا وشنو صاير فيه
1: باه ابروبو لي بارفان صيفي وبتاع لا روسيت وجاونا نتاع توا بيان سور باش نستعملوا دي بارفان ماهمش انتونس برشا خاطر احنا في فصل الصيف ماهمش اورينتال بيان سور كالعود والعنبر والجو هذاك كل لا
0: سي انتردي في الصيف
1: يختفي جمله واحده نستعملوا دي بارفان فلورال حاجات خفيفه بودري حاجات فيها المسك فيها الفاني فغويتي سكري نمشيو ديما في الجو الخفيف ولا سورتو الفلورال والسكري وفغويتي شويه في البروم هذاك يمشي بون العرايس ما نجوش نستعملوا البروم مي نحكي لك كبارفان تاع عرس نجم تكون بارفان فلورال تكون انتونس شويه مش هكا الفلورال زاد القوي على الاخر اللي تغد على القلب لازم تكون هكا خفيفه شويه تك تشم هكا تبدا
0: نعوش
1: مش هكا تقلق و ابروبو علاش بارفان بار اكزومبل انا تعجبني بارفان ولا بارفان تمشي معايا انا تمشي معاك انت هذاك يدخل في تيب دو بو كل بو البارفان اللي يمشي معاها نجم انا بارفان ما تمشيش معايا بالكدا تنجم تمشي على البو نتاعك انت ريحتها بنينه وقويه وتشد بالكدا هذاك يمشي حسب تيب دو بو تاعك داكوغ فوالا سي سا
0: وساعات ما نعرفش انا هذيك تبدا انت بارفان انت تبدا عاملتها ما تشمهاش على روحك هذيك خاطرك استانست
1: بها هذاك خاطر استانست بها انت ما تشمهاش مي العبد اللي مقابلك يشمها يقول لك واو محلى ريحتك اما تبدا انت تعملها ما تشمهاش هذيك خاطر انت استانست بها برشا مرات
0: تقلق ساعات باش تشم في روحها
1: برشا شم يستانس
0: اذا استانس بها ما عادش تشمها انت كيما كنت تشمها اول ما خذيتها من بعد ترجع لهنا وقت اللي باش نمشيو احنا نختاروا بارفان ما نعرفش انا بالوقت انت اذا كان جربت هذيك الريحه الاولانيه اللي طبعا في بالك مش
1: خاطر عندنا نوت دو تيت نوت دو فون نوت دو كور ونوت دو فون الريحه اللي جوست باش تشمها انت الاولانيه ماشي هذيك اللي باش تقعد من الاول باش تشم دي نوت من بعديك باش تخف شويه باش تبدا فما دي نوت اخرين واللي النوت الاخرانيه هي اللي باش تقعد هذيك تشد لك بالكدا في البو دونك البارفان مش اول كيما اول ما تشها مش كيما بعد ساعه مش كيما بعد ساعتين مش كيما بعد 8 سوايع
0: انت باش تشري بارفان معناها لازمك تجربها اليوم
1: جربها اي
0: ما تخليهاش شويه
1: أي.
0: خليها
1: وما حتى ربع ساعه باش تفهمها مش كل وقت ما تعطيكش راه نفس الريحه اللي تشمها انت دوب ما تشها مش كيما بعد ربع ساعه ولا نص ساعه ولا ساعه
0: وكان شميتها عند عبد اخر وتقول له مثلا شنو هي البارفان تاعك وتمشي اعرف راه مش بالضروره باش تطلع على بدنك انت كيما
1: مش بالضروره باش تطلع كيما على البوم تاعو هو كيما على البوم تاعك انت مش بالضروره
0: لهنا لازمك شويه وقت وشويه وصعبال باش تختار البارفان اللي تمشي معاك وتقعد الدنيا اذواق فما شكون يحب ريحه قويه فما شكون يحب
1: فما روايح انا يعجبوني بار اكزومبل انت ما يعجبوكش والعكس بالعكس الدنيا اذواق سيرتو في لي بارفان
0: سينو كيف باش نلخصوا ونقولوا النصيحه اللي باش تمشي انت تاخذ بارفان في الصيف
1: صيفي عرس والكل حاجه فلوغال ننصحكم كان بالفلوغال ولا سكري سكري مش ناس كل يحبوه مي الفلوغال جينيرالمون نصيح احنا نحبوهم برشا الفلوغال فيها انواع زاده فما لانتونس وفما تبدا هكا غويال شويه فسيف ماذا بينا حاجه تبدا غويال شويه وخفيفه شويه مش هكا الفلوغال قويه برشا تبدا انتونس برشا زاده تقلق في
0: شوفوا انت باش تستعملها ديما معناها تقعد على طول النهار كل مره في بين تعاود تطش لازم
1: حاجه تولي يسرق قويه ماذا بينا حاجه هكا فلوغال خفيفه فيها مسك فيها فاني فيها ريحه ورد هذاك هو المنصوح به في الصيف
0: من المستحسن ما نعرفش احنا حتى في البارفانات يقول كل واحد عنده ريحته مثلا انت كي تاخذ بارفان تتميزك الريحه هذيك يولي عبد كيف شمها يعرف هذيك ريحه فلان ولا ريحه فهمت بارفان فلان باهي كيف نطولوا بالبارفان ولا من المستحسن نبدلوا
1: فما عبيت في ديل راه انا بار اكزومبل في ديل انا في ديل عندي بارفان صار في عام 3 سنين توا هي بيد هذيك البارفان تاعي اما ساعات تعجبني حاجه جديده بحكم انا خاطر عندي ماخ دونك ماذا بيا نوع كل مره هكا العبيد تشموا علي حاجه فهمت ما هذيك ترجع للعبد معناها فما عبيد تقعد بارفان افي زادا وفما عبيد لا كل ما تعجبها حاجه هاكا تنوع وتبدل
0: انت عندك مارك تونسيه نرجس نعرفوا احنا لي بارفان لاسيمي الكبار اللي نعرفوهم
1: غالين برشا
0: على الاخر كوز فلوس به. دونك الانسان اللي باش يشري ما نعرفش انا نحكي على الموين قام الناس الكل الخدامه اللي باش يشري برفان غالي كيفك هيك ماذا بيه يستحفظ عليه
1: بيان سور. انا مش باش نطش العرس ولا بالمناسبه المناسبه
0: مش نطش انا في شهرين ونجي نتفرج برفان شاريه ب 600 700 ولا اللي هو ثم حتى اللي اكثر معناها
1: الاسباب من هكاك مليون مليون 500 حتى فما حتى زوج ملايين
0: صحيت مش باش انا البرفان هذيك نوفيها في جمعتي نمشيو للتقليد صحيت موين قام ثم خاطر توا بما انه احنا قاعدين نشوفوا حتى على الفيسبوك والا على صفحات التواصل الاجتماعي بصفه عامه لي مارك اللي يقول لك راني نجيب لك حاجه تشبه لها
1: لي دوب
0: لي دوب
1: بون. انا بالنسبه للمارك نتاعي انا نخدم دي بارفان معناتها لي دوب نتاع دي بارفان معينين فما اللي معروفين فما اللي لا فما اللي ما يعرفهمش العباد فهمت وفما نعمل لي كرياسيون تاعي انا فما حتى العبد يطلب مني يقول لي نحب بارفان تاعي فيه هكا وهكا وهكا نعمل له انا بارفان بيرسوناليزي هذاك زاد راه موجود عندنا السيرفيس هذاك سينو ناخذ دي بارفان تاع دي مارك انا اكثر نخدم على الاكثريه تعجبني برشا مارك كايالي نخدم عليها برشا فير فلوغال فيغويتي سكري فما كل شيء ناخذ دي بارفان حاضرين ونزيدهم بيان سور التوش نتاعي فما توش هذيك لازم ديما تتزاد تتبدل شويه هكا الفورمول نتاع البارفان وفما اللي يقعدوا زاد كيما هما فما عبد يطلب منك يقول لك نحب بارفان هذيك هي كيما هي فهمت دونك احنا نوفروا له الكاليتي تكون ابري تري ريزونابل وكاليتي او ميم طون تاع كل يوم معناتها مش كلي مش نورمال على الاخر ايه. ومش الخايبه بيان سور الكاليتي نتاع كل يوم تاع خدمه تاع قهوه تاع شي تقرب فهمت
0: به تقعد لهنا في لي بارفان هذوما الهاجس الوحيد تشد ولا ما تشدش هكا السؤال
1: شد بيان سور هي باش تشدك مش كيما بارفان تاع مليون و500 700
0: معناها مش انا لا لا ايش معناها تشد راه زاد هو يعرف الواحد يعطيك انا نعرف اللي انا ما خديتش بارفان غاليه نتاع 600 700 كيما قلت انت ما تشد ايش معناها معناها انا كيف خرجت خرجه تقعد الريحه مش انا خرجت من الدار وهي تتنحى
1: لا تقعد لك في البوم تاعك تقعد لك في دبشك سورتو حتى بعد كي ترجع من غدوه باش تعاود تشم دبشك ولا باش تلبس معاش انا نفس القطعه ولا حاجه ديجا تلقى فيها الريحه موجوده
0: تقعد
1: تقعد
0: معناها هذه تسمى كيفاش يقولوا هو افار
1: افار
0: اي نتاع كل يوم نتاع هكا مثلا دي زيتيديون يقراو
1: هكا اللي مش قرايه قهوه نتاع كل يوم نتاع كل يوم
0: نتاع كل يوم يمشيو فيها برشا توانسه لي بارفان هذوما
1: والله بون اي وي فما اللي يقول لك لا انا ناخذ بارفان جوست ما تحب ناخذ كان بارفان غاليه وتقعد لي ديما فما اللي يقول لك اي انا حاجتي حتى حاجه نتاع كل يوم اي سورتو تبدا كاليتي باهيه وبري تري ريزونابل معناها
0: اها في لي بارفان هذوما بيانتو عندك معرض
1: عندي اكسبو يجيوك
0: العرايس بصفه عامه تنصحهم تقول لك
1: مرحبا يجيو العرايس يجيو الناس الكل هو الاكسبو موجود في الحمامات ان شاء الله نهار 17 18 19 جويليه جايين في اوتيل اميره سال امغود
0: ما نسميوش ما نسميوش
1: داكور حبيت نعطي اليو
0: ما نسميوش سينو احنا لهنا نصيحنا للناس الكل اللي باش تاخذ بارفان ما حاول انت جربها كما قلت انت برفان راهي ما تعطيش بالوقت الريحه لازمك تاخذ وقتك مينيموم ربع ساعه باش تفهم البرفان هذيك هي نفسها الريحه اللي من بعد تتفاعل مع بدنك خاطر من بعد ما تتفاعل مع بدنك
1: تعرف شنو الاول راه تنجم تعجبكش تقول لي الريحه خايبه وقويه مي بعد راه صيف ساعه تعاود تشمها تقول واو مالا ريحه
0: جينيرال ما يقول لك البرفانات ما ترش على البدن نرجس
1: تترش بون فما في مناطق النبض كيما المناطق النبض اللي هما هوني اللي في اليد وتحت الاذن وتحت شويه الرقبه تشوف في مناطق النبض وتجسد على الحوايج
0: اي مؤخرا حتى صحيا يقول لك لهنا رقبة من المستحسن ليا على خاطر بارفانات تحب ولا تكره فيهم دي برودوي شيميك من المستحسن ما تروش سورتو المنطقه الوين تحت الودنين في الرقبه ماذا بيك ما تعملهاش معناها الاكثريه في الدبش هكا في الدبش وتشدك معناها
1: وتقعد لي بارفان فما اللي يبداو معاهم لي بروم نتاعهم دونك طش مع لو بروم وكل تشد لك ريحه قويه
0: فما لي بارفان سوليد زاد طول اللي هما طالعين زاد
1: يعني انا مانيش نخدم فيه مي بيانتو ان شاء الله بشويه نخدمهم فما لي بارفان سوليد اللي تنجم تحطها مع كيما تشبه هي شويه ستيل هكا البوم ليفغ نفس التكستور تتحط في مناطق النبض تنجم تحطها هي وتشد ريحتها مش برشا جوست هكا تشه خفيفه وتشد لك بالكدا بالكدا قوي ديجا الريحه نتاع البارفان كي سورتو كي تبدا نفس الريحه معناها
0: اها هذوما نصايحنا للناس اللي تسمع فينا وللناس اللي سمعتنا وان شاء الله يا ربي يبدوا بتمام للناس الكل كنا اليوم على لي بارفان هذه حاجه مهمه نتصورنا للناس الكل في تونس ولينا
1: اللي تحكي عليك راه
0: بيان سور ولينا ما كل واحد حتى من الصغار توا من الصغيرات ثم بارفانات للصغيرات زاده كل واحد وشنو يواتيه وانت تلقاك انت كمامون هكا تختار هذه بارفان تودي للقرايه هذه بارفان للصيف هذه وليت
1: هو عالم راهو جو وعالم وحده معناه فهم فما عباد راهو مغرومه على الاخر وتلقاها مهوسه باللي بارفان راهو
0: صحيح صحيح لاني غرام كما قلت انت نرجس نرجس خليفي يعطيك صحه حكينا معك انت في بدو بتميم اليوم على لي بارفان وكيفاش تنجم تختار انت البارفان اللي تمشي معاك هكا سليم من اشد المعجبين باللي بارفان وبارفانات
1: فامرا مرحبا
0: يعطيكم الصحه مرحبا بكم الناس الكل مازالوا مكملين معاكم في صيف معنا

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا
6: ومرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. وما زلنا نكملين معاكم وقايد فقرة جنين الدارك.
7: جنينة دارك.
6: في جنينة دارك تحضر معنا كالعادة الخبيرة في النباتات الداخلية والخارجية هنيدة نصير. صباح الورد.
8: صباح النور. عسلامة ومرحبا بيك وبالمستمعين الكل واللي شاهدوا فينا زادة على الباج متاعنا.
6: مرحبا هنيدة. في كل مرة معك انتي نمشيو العالم جديد ونكتشفوا نبتة جديدة ونشوفوها اش تستحق. تستحق له ولا تستحق محبة؟ تستحق بالضبط النبتة هذيك؟
8: هو المحبة الناس كل تستحقها.
6: حتى النباتات
8: الناس كل تستحق المحبة. باش كي تاخذ المحبة زادا تعطيك زادا تعطيك أكسجين تعطيك فالور تعطيك بوتي.
6: نحكيو عليها الأكسجين هذا قبل خاطر انت في اللول عندك ما تنصح قبل ما باش نحكيو على نبتتنا اللي اليوم باش نحكيو بها. نصيحة للي يسمعوا فينا.
8: أي نصيحة لليوم للمستمعين وللمشاهدين زادة على الباج متاعنا هي الإنسان راهو يلزمه يكون مرتاح. أي سورتو في البلاصة اللي عادي فيها برشا وقت. كيما تجم تكون دارو كيما تجم تكون البيرو متاعو زادة. كل بلاصة تعدي فيها وقت راهي يلزمها تكون مرتاحة وتكون مصدر الرفاهية. باش تعطيك لينيرجي باش تنجم تعيش سواء كان نهارك ولا مع صغارك ولا نابورت. المهم لازمك تكون مرتاح. متقعدش باش متقعد الناس على عصابك.
6: صحيح. لا وتوا وليو بالحق راهم يستثمروا. نحكي لك لهنا حتى في بيرواتهم تلقاه عارف روحه باش عادي نهار كامل في البيرو تلقاه بالنباتات يزينك البيرو.
8: يزين البيرو والحاجات هذوما راهو اللي تعطيك الانرجي وتعطيك الراحه النفسيه وتنقص لك ستريس. خاطر الفيردور راهي نتاع النباتات راهي اوتوماتيكمون ترتاح كي تشوف الفيردور راهو ترتاح. توسكي حاجات طبيعيه من صنع الخالق راهي جميع الذرك.
6: هذه على جميع الذرك بالله سؤال يا اخي مش احنا قرينا اللي النبتة تاخو كيفاش تعطي الأكسجين وتاخو ثاني أكسيد الكربون في النهار في الليل تتقلب مش تاخو الأكسجين؟
8: لا
6: قرهونا في السيونس.
8: لا هذاك يلزمك عندك
6: هذه من أكثر الأسئلة اللي تجيك
8: ملايين من النباتات. عندك ملايين من النباتات في الدار وتكون البلاصه مسكره. شكون اللي عنده ملايين؟ هاو انا عندي سنتين دي بلانت في الدار هاو ما متش هاو لبس عليا
6: الحمد لله. من بين الاسئله اللي تجيك في الكليون تاعك يقول لك اسكو النبته هذيا تاخذ الاكسجين من البيت اللي انا حطيتها فيها ولا لا؟
8: لا غلط مش صحيح. هذه الحاجه اللي مالوغوزمون مالغري اللي احنا في 2026 مازالت ناس يمشي في بالها اللي كي تحط نبته راهي
6: تقسم معاك الاكسجين
8: باش تاخذ لك الاكسجين وباش تخلي لك ثاني اكسيد الكربون. لا مش صحيح. راهو النبته تعطيك الاكسجين وجامي تعطيك ثاني اكسيد الكربون. تعطيك الاكسجين وتحسن لك الكاليتي سومي نتاعك.
6: اي سي بيان
8: فهمت. اي سورتو على خاطر احنا توا ولينا نستعملوا برشا لي برودوي كيما المعطرات نقولوا والمبيدات الحشريه اللي هما مصنوعين بمواد بتروليه ومواد مسرطنه. يعني انت تبدا تقرا تعرف اللي هذوكم مواد بتروليه ومواد مسرطنه وتبدا تفشفش وتعاود وتسكرك شبابك على روحك وتبدا شهيق
6: زفير. تقلقت من نبته تقول انت
8: باش تتقلق من نبته اللي هي او كيما قلت لك راهو جامي دلا في حاجه صنعها عملها بلوتو مش صنعها جات من عند الخالق تابعه الطبيعه راهي الذرك
6: بلاي. تو ابروبو تو دنيا صيف احنا ونسكروا الشبابك ونحلوا الكليماتيزور والطقس يبرد في فما نباتات ما تحملش البرد هذاك.
8: اي فما نباتات سنسيبل شويه. احنا ديما نحاول انا في ليتل جاردن باي هنيدا نحاول ديما ننصح الكليان كي يبدا ديبيوتون ويبدا ما عندوش برشا خبره فما نباتات نقول له هذوما لا راهم سنسيبل. ننصحو نقول له راهي هذه سنسيبل عندها كليما معين، تحب كليما ستابل ولا تحب ما تحبش شكل اللي هو اللي با مره سخونه الدار ومره بارده. واحنا عندنا في لابيتود نتاعنا كي نخرجوا نسكروا الدار كومبليتمون، نسكروها ما نخليوش حتى شويه ايراسيون، ومن بعد كي نجيو نحلوا الكليماتيزور
6: تجمد
8: نعملوا كونجيلاتور تولي الدار. لا هكاك فما نباتات راهي سنسيبل تاكل شوك. ذوكم راهم ما همش للناس الكل، فما ناس مغرومه، فما ناس تعرف لونتروتيان تاع النباتات هما اللي ياخذوهم. اما لي ديبيتون بصفه عامه يبداو بشويه بشويه حتى لين يستانسوا بالنباتات ويوليو يعرفوا بهم، باش من بعد كي ياخذ نبته سنسيبل ينجم يتعامل معاها. نجموا نبداو بالنباتات اللي هما بلو روبوست ما تستحقش لونتروتيان، كيما النبته اللي جبتها لكم اليوم
6: اللي هي
8: زاميو كولكاس. زنزي زادا، فما زاميو كولكاس عاديه وفما زاميو كولكاس زنزي اللي هي هذه، والزوز متوفرين في ليتل جاردن باي هنيدا. مي انا حبيت نوريكم هذه الزنزي بويسكو هي اللي بلو بيل
6: ناي محليها
8: عايشك. هذه النبته هذه راهي تحبش القهوه،
6: تحبش كوني قلقها
8: صحيح تحبش القهوة وراهي صبورية صبورية صبورية. دونك تجم تحطها في بلاصة ناقصة ضوء، فما ناس تقولك انا داري لابارتمون متاعي راهو ناقص لوميير، ولا البيرو متاعي ناقص لوميير راهو ما عنديش شبابك كبار، ما عنديش برشا لوميير تدخلي. دونك انصحني بنبتة اقل انتروتيان خاطرنا ما عنديش برشا وقت، ونبتة تحمل الظلمة تتنقص لها الضوء ما يقلقهاش. هذه أكثر نبتة تحمل البلايس الناقصة ضوء هي الزاميو كولكاس. نبتة مزيانة، الفيردور متاع الأوراق متاعهم فيهم إكلا تخي سبيسيال حلوة على الأخر. الغاسين متاعها في فارم متاع بوصيلات نقولو باش تريزرفي الماء، حتى كي تسقيها مرة في الشهر وتخليها راهي ما تقولكش زيدني
6: تكتفي
8: تكتفي.
6: هذه تساعد برشا في السفر للناس اللي تسافر وتخرج وتسكر الدار.
8: اي
6: تساعد على الاخر،
8: هذه تساعد في السفر وتساعد في البيروات وتساعد زادة في بيوت النوم، خاطر بيوت النوم متاعنا بصفة عامة ما تلقاهمش ديما محلولين كيما صالون كيما الهول كيما فهمت كيفاش. ديما بيوت النوم تلقاهم جينيرالمون ناقصين شوية ضو خاطر ديما مسكرة البيت، لي شامبر كوشي بصفة عامة انتيم شوية تلقاهم مسكرين مش كيما لي صالون. هذه أكثر نبتة تحمل ومتحبش

0: ديما قاعده تدور حتى تقراها انت على الفيسبوك، يقول لك الماء ذاك اللي يهبط من الكليماتيزور راهو مفيد للنباتات، كيف تسقيها؟
1: هو مش مفيد للنباتات 100%، هو غيان كو خاطر ما فيهش كلور كيما ماء السباله، خاطر هو ماء مصفي. احنا علاش نهربوا من الماء السباله نتاعنا؟ على خاطر فيه الكلور، فهمت؟ وساعات حتى كي انت تشربوا ماء السباله ساعات يظهر لك هكا الجو هكا اغريسيف شويه تلقاها، يعني هي نبته معناتها العروق نتاعها جويدات وكل شيء. دو بريفيرونس ماء السباله نبعد عليه، ما نجموش كل ما نجيو نسقيو زاد نذوقوا الماء.
0: شفتوا انا مره في الشهر معناتها
1: مره في الشهر تعطيها كاس ماء ما يسالش، خليك حنين معاها خليك حنين معاها باش هي تحن عليك.
0: صحيت ما يطلبوش هما جينيرالمون النباتات اللي حكينا عليهم الكل توا ملي بدينا في الصيف معانا، ما يطلبوش برشا لهو، ما يطلبوش برشا ماء، معناها مره في ال 15 يوم، واحده مره في الشهر. ونباتات مزيانين وخضر بالكدا، ريتك الفيرديغ اللي الناس كل تلوج عليها موجوده، معناها يعني انك باش تبدل حتى في الدار هكا تبين عندك خضار في وسط
1: الدار. هو الخضار بطبيعته، الخضار بطبيعته كما جا الكولور معناتها حاجه دو فالور، راهو ما يختاروه الكولور الرويال.
0: صحيح
1: معناتها ديجا من اغلى الاحجار الكريمه تلقاه مخضر.
0: صحيح صحيح، حتى طاقتهم، حتى طاقه اللون
1: الخضار راهي ياسر تقص ستريس وترتح بالكدا. بالنسبه للنباتات راهي الداخليه بصفه عامه، بويسكو هي ثقافه جديده دخلت علينا، وانا ديما لوبجيكتيف نتاعي راني نصلح برشا معلومات لبرشا ناس غالطه، ونقولهم ديما يلزمك كي تشري نبتة يلزمك تشوف الكوع متاعك وبعد تشري لها نبتة، مش تشري نبتة وبعد تبقى تدور بها من بلاصه لبلاصه وين باش تحطها.
0: تقعد زاد الاسوام نتاع النباتات، تو نبتتنا كيما اليوم الاسوام بين وبين
1: باهي الاسوام، راهو بالنسبه للنباتات الداخليه راهم فما ليتاي، فما كبيره وفما صغيره، هذه ابارتيغ من 40 دينار. ومن بعد انت تحب تكبر في النبته، انت تكبر والسوم يطلع.
0: اي انت وشنو تحب، انت وشنو تختار.
1: وحتى لي فاريتي زيد راهو فما دي فاريتي. انا ديما نحاول نوصل للمشاهد ولا للمستمع بصفه عامه اللي فما نباتات راهو البوتي نتاعهم حاجه كي تبقى تتفرج فيها بركه راهي سي بون كفا بالنسبه ليا انا،
0: فهمت؟ شفتوا هكا الناس تو
1: فما نبته تبدا تشتي باش تمسها، فهمت؟ ما همش نباتات عاديه، وهذا كله ما يمنعش اللي في ليتل جاردن باي هنيدا حتى نباتات العاديه متوفرين زاده. مي انا ديما نلقى روحي ياسر فرحانه كي نبدا عندي نبته تخي سبيسيال.
0: هيك هاو هيك مش نتاع كل يوم.
1: صحيح، نحاول نعاون العباد، نفرحهم، نوفر لهم اللي يحبوا عليه كل.
0: يعطيك الصحة هنيدة، هنيدة نصير كنت معكم في فقرة جنينة دارك، خبيرة مختصة في النباتات الداخلية والخارجية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا
6: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب.

0: Musica Freshlist.
1: بروتوكول القائلة. لا ترقد ولا تغمض عينيك، معانا في القائلة لازم تحل ودنيك وتتبع البروتوكول اللي يحكي عليك.

0: بروتوكول القائلة.
1: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من بروتوكول القائلة. كل نهار اثنين من الأربعة حتى للخمسة متاع العشية الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات ومجموعة من الفقرات. تستنيوا فقرة لعب زمان، تستنيوا فقرة الفوكوس، تستنيوا فقرة بحيرة بونكوم وفقرة نجوم الكاسات. بعد شوية نعطيكم لي زانديس اللي باش نقربوا لكم في علاقة بالمورسو اللي تسموه كالعادة في آخر بروتوكول القائلة. مرحبا بكم فريق كامل الحاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. في الكوتي تكنيك نزار الورتاني، في الإخراج الرقمي ألفا نصيب وغفران، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. أهلا وسهلا بالجميع.

0: جاي مهليلي في سبعة بحور توقيتنا الأربعة وستة دقائق. أهلا وسهلا بالجميع في زينة طريق السلامة ليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توت سويت نمشيو مع أولى الفقرات تبحيرة بانكاما.
1: تبحيرة.com
0: في فقرة تبحيرة.com كل عادة تكون حاضرة معنا خصائص التغذية جيهان العابدي اللي أكيد سنستو بها. جيهان أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا شيماء، شنحويلك؟
0: مرحبا بيك عايشك، مرحبا يا والمرة بحرينا في الاستوديو جديد. وكل عادة تكون حاضرة معنا باش نقدموا مجموعة من النصائح للمستمعين. واليوم اخترنا باش نحكيه على الماء وما أدراك ما الماء في الصيف، وخاصة في الأيامات اللي يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة كما الأيامات هذوما.
2: صحيح، الماء مهم برشا، لازم يعرفوا العبيد راهي ماهيش حاجة اللي هي دو لوكس، بالعكس يعني البدن لو فات اللي هو حسك بالعطش ولا انت تحس بالعطش راه هذاك سي تان سيني نتاع ديزيدغاتاسيون، يعني ديجا حاجة من الالارمونت، يعني حاجة اللي تعملك الالارم اللي انت راهو بدنك ناقص في الماء، خاطر البدن متكون من 60% الكل ماء، دونك بطبيعه يبدا لوكاليزي كسوا في لي موسكل والا في العظم والا في المخ، دونك راهو نستهلكوا برشا ماء من غير حد شيء. دونك ابار هذاك زاده في الايام العاديه راهو البدن على الاقل يترتين 3 إترات قاعدين نضيعوا في الماء، كسوا بالتنفس كسوا بالتعرق كسوا بالليزورين نتاعنا، نمشيو للحاجات الخاصه نتاعنا احنا اللي قاعدين كل يوم نعملوا فيها الحاجات الطبيعيه، دونك هذوما الكل نخسروا فيهم ماء. لازم نعوضوهم، وبالطبيعة لهذا للعبد العادي الأدولت الكهل، فما بالك بالطبيعة راهو نحكيو على بزوا نتاع الصغيرات وإلا للي بيرسون أجي الكبار نتاعنا أبانا وأماتنا لازمهم زادة كيف كيف يردوا بالهم بالكدا بالكدا. دونك كي نحكيو احنا على الماء في الأيام العادية على الأقل إترتين ولا إترتين ونص مقسمين على طول النهار، راهو هذايا بالطبيعة فاريابل وتزيد بالطبيعة كسوا في الأيام السخونة كما قلت أنت شيماء، وإلا واحد قاعد يستهلك في أكثر مجهود اللي هو يعرق أكثر ويستهلك أكثر إليمناسيون تاع الماء. دونك فما برشا عوامل اللي هما لازمنا نعرفوا احنا عليهم كيفاش نجم نتصرفوا مع البدن، ولازم الماء هذاك بريمورديال، يعني هذا ما نقصش منه جملة، يعني
0: بهيت احنا نقدموا لهم كمية الماء لازمهم يشربوها وقتاش ولا الطريقه؟
2: به الطريقه ساعة الماء فما برشا انواع نتاع الماء، يعني ليدغاتاسيون والا شرب الماء راهو فيه برشا انواع، يعني مش كان الماء نصب من السبيله والا من الماء دبوزه العادي، يعني نحكيو على السوائل بجميع انواعها اللي نلقاوها في الخضره نلقاوها في الغله نتاعنا وبالطبيعه نلقاوها في ليزانفيزيون في ليتي في القهوه في العصاير، هذم الكل زاده كيف كيف لازم نعرفوا النوعيه الباهيه، يعني الحاجه اللي هي سكري برشا لازم نبعدوا عليها، خاطر راهو نسبة السكر كي يبدا موجودة في الماء راهو هذيك باش تزيد تنقص لنا من ليدغاتاسيون، مش تزيد لنا مش تروينا، بالعكس تنقص لنا. القهوة كيف كيف مضرة أكثر للماء، دونك تخلينا نضيعوا أكثر ماء أكثر من اللي هي باش تخلينا احنا نستهلكوا ماء. حاجة أخرى الغلة والخضرة بالطبيعة اللي هي مش حلوة برشا، مش نحكيو على كيما توا مثلا الخضرة شنو اللي موجودة توا شي ما موجودة طماطم تبارك الله مشبعة بالماء، موجود ولا القمرة موجود زادة كيف كيف الغلة توا الدلاع والبطيخ تنحكيو عليه زادة هذاك مرة أخرى عن نسبة السكريات، دونك هذا الكل يروي. وزادة كيف كيف الماء نتاعنا ماذا بينا دي تي ديزانفيزيون حاجات الخفيفة ماهمش سكري مش ما نضيعوش الفائدة نتاعهم. التوقيت كما قلت انت مقسم على طول النهار، يعني نقولوا هكاكا في ساعة نجم ما بين إترا إترا ونص مقسمة بعيدة على الماكلة نشربوا الماء نتاعنا، فهمت؟ نجموا يعني مثلا صحن خضرة ولا غلة مثلا
0: قبل الماكلة بعد الماكلة،
2: هي بالمستحسن قبل الماكلة بساعة بنص ساعة على الأقل، ومن بعد الماكلة بساعة ساعة ونص، يعني ديما بعيدة على الماكلة، يعني مش واحد آخر قد ما يشرب معها كاس ماء ولا يتشبع بكذا، يعني هي حتى طريقة التشبع بالماء هذيك غلطه، لازم ماذا بيا نقسمه يعني تدريجيا.
0: نقسم يقول لك انا كل ساعه نشرب كيس ماء، هل هذا صحيا صحيح ولا
2: ايه بيه مش كل ساعه، هو ماذا بيه حتى اقل من ساعه ساعه برشا برشا، يعني دجا ساعه على الاقل إترا في التقسيم تاعنا احنا توا في السخانه هذيا في فصل اللي خلينا نعرقوا احنا قاعدين، يعني ما نستعملوا في حتى شيء ما نعملوا في حتى مجهود بدني، ما بالك لي سبورتيف ما بالك صغيرات ما بالك لي بيرسوناجي وبالطبيعه اللي عندهم امراض مزمنه كسوا مشاكل نتاع الكلي ومشاكل نتاع السكري مشاكل نتاع ضغط الدم، خاطر فما دويات زاده كيف كيف تخليك تخسر ماء لازمك انت تعوضها، وفما ديسين اللي هما يخليونا زاده كيف كيف شيما، خاطر فما سورتو بيرسوناجي راهو يعني الكبار يعني اولياءنا الكبار الكبار راهم يفيقوش بالعطش
0: أي.
2: ولا صغيرات ما يطلبش
0: اي فما اللي يقولك ما نعطش
2: من الجلدة من الفشلة من وجعة الراس من اللي يحس روحه فيش ما ينجمش يتحرك ما ينجمش يتكلم بالكدا فمو شيح وهو موش عطشين حتى صغيرات الجلدة متاعهم تنجم تشوف الجلدة تقعد يعني كي تقرصها هكايا شوية تقعد لك يعني تقعد كيلكو سكوند باش ترجع في ليتا نورمال
0: يعني احنا نقولوا للي ما يحسش بالعطش فما ناس ما تحسش بالعطش
2: فما ديسيني
0: دوك ماذا بيه هو اللي يذكر روحه بالماء دوك علاش تكون فكره ما نعرفش كل نص ساعه كل ساعه غير باهي يحط كويس الماء ويشرب الماء بالنسبه للكميه بين ايترتين ثلاثه ايترات فما اللي يشرب
2: ايترتين ونص هذايا في العبد العادي الادولت دونك كيما قلت لك راهو كي يبدا صغير في العمر اقل من 5 سنين ولا حتى اقل من 3 سنين وزاد كيف كيف زاد الكبار في العمر اللي اكبر من 55 66 سنه هذوكم زاد اللي هما ينجموا يوصل 3 ايترات يعني ما اكثر يعني ديجا ينجموا خطر البدن يولي يضيع اكثر من
0: يعني انطلاقا من ايترتي
2: من ايترتي
0: من ايترتي في فصل حتى الثلاثه ايترات
2: على الاقل
0: يحاولوا يقسموهم على امتداد نهار كامل كسوا قبل الماكله ولا بعد
2: الماكله
0: ويقول لي لازم يتفاداو وسط الماكله
2: بالطبيعه لازم يتفاداو وسط الماكله مش تصير يعني عمليه الهضم بسلاسه وتبدا صحيه وزاد كيف كيف لازم نقراو حساب الغله والخضره نتاعنا يعني فيها برشا ماء دونك يعني كي ناخذ مثلا طماطم ولا كيما قلت انا ولد قمره ولا كيما تو موجودين سليطه هكايا ناكلها ولا مثلا صغير تنجم تعطيه مثلا صحين فيه شويه خضره ولا كعبه تفاح ولا شويه دلاع ولا شويه بطيخ
0: نقراو حساب هذاك
2: يعني نقراو حساب هذاك راه قاعد تروي فيه زاد كيف كيف صحيح تشبع ما زاد قاعد تروي فيه وتعطيه نسبه ماهيش خايبه نتاع ماء فوالا
0: واضح يعطيك الصحه يجي هنا العابد اخصائيه التغذيه في كل مره تكون حاضره معنا وتقدم لنا مجموعه من النصائح المفيده بالنسبه للمستمعين في علاقه بالصيف وفي علاقه بالماكله نتاعنا وكيفاش نستحفظ على رواحنا في فصل الصيف يعطيك الصحه جيهان وشكرا ليك على مختلف النصائح المفيده اللي تقدمهم لنا في فقره تبحيره.com كي لهذا في بروتوكول القايله الختام ومسك الختام يكون مع فقره نجوم الكاسات الفقره اللي نرجعوا فيها معاكم لاغاني تعديت في مواسم صيفيه اليوم اخترنا باش نسمعوكم مورسو كي لهذا نعطيكم انا انديس هكا نحبكم تخموا معنا وتفكروا نقدم لكم انا انديس اللي ينجم يقرب لكم من المورسو اللي باش نحكيو عليه اليوم دونك نحكيو على سند الاصدار اللي هي سنه 1996 دونك المورسو نتاع اليوم صدر سنه 1996 تو بعد شويه نقدم لكم الانديس الثاني ونختموا مع الانديس الثالث اللي ينجم يقرب لكم برشا في علاقه بالغناء اللي تسمعوها في اخر بروتوكول القايله في فقره نجوم الكاسات ما تبعدوش هذه بروتوكول القايله من اذاعه الشباب اهلا وسهلا بالجميع

اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في بروتوكول القايله. نجيوكم في غرغور القايله نونسوكم مع مجموعه من الاستضافات ومجموعه من الفقرات. نذكركم بدرجه الحراره وين تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجه بالمناطق الساحليه الشرقيه والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجه ببقيه الجهات، وتوصل محليا ل 46 درجه بالشمال الغربي و 47 درجه بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. احنا مكملين معاكم في بروتوكول القايله، نقدم لكم ثاني انديز في علاقه بمورسو نجوم الكاسيت اللي باش تسمعوه في اخر البرنامج. اول انديز قلنا انه المورسو خرج سنه 1996، ثاني انديز انه الاغنيه اللي باش نقدموها هي من كلمات فادي سامي. طبعا بعد نقدم لكم الانديز الثالث ونحكيو على هيت، كان صدر في الموسم الصيفي لسنه 1996. بعد شويه باش نحكيو على الحفله الختامي للورشات التكوينيه للموسم الثالث في اختصاص الرقص التونسي والايقاع الشعبي، وبعد شويه مع ضيفنا نصر الدين الشبلي مع هو باش ناخذ اكثر تفاصيل فيما يخص هذا الحفله الختامي. تستنيو زاده في الجزء الثاني من بروتوكول القايله فقره لعب زمان، تكون حاضره فيها معنا المدربه والمكونه والفنانه المختصه في الرسكله الفنيه منال بن موسى. معها هي باش تعلمكم طريقه نتاع لعبه سهله تنجموا انتوما كاولياء كصغيرات قاعدين تسمعوا فينا تنجموا تصنعوها في الدار، وتوا التفاصيل الكل فيما يخص هذه اللعبه تقدمها لنا ضيفتنا بعد شويه منال بن موسى. هلا وسهلا بالجميع، بعد شويه موجز اخبار الاربعه ونص نكملوا معاكم حتى الخمسه في بروتوكول القايله. اهلا وسهلا بالجميع.

0: أهلا وسهلا بالجميع. نبدأ معكم في الجزء الثاني من بروتوكول القايلة مع فقرة الفوكس. فوكس. في فقرة الفوكس نحكي على الحفل الختامي للورشات التكوينية في اختصاص الفنون الشعبية لضم ورشة الرقص التونسي وورشة الإيقاع الشعبي، وسعيدة باستقبال نصر الدين الشبلي أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بتونس ومؤطر ورشة الإيقاع الشعبي. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عايشك مرحبا بك، عايشك، مشكورة على الاستضافة المزيانة ذي. إذاعة الشباب بيصير وجديد علينا، ديما سباقة في الإيفينمون هكا كيسيرو. دونك عندنا عرض ان شاء الله نهار السبت 18 جويليا، هو اختتام ورشات قسم الورشات في مدينه الثقافه مسرح الاوبرا. هما ورشتين، فما ورشه الايقاع وورشه الرقص، وانا ننكدري في ورشه القرن في ورشه الايقاع. فوالا، دونك هذا هو العرض. باش يكون فيه يعني مجموعه كبيره من نقولوا نحن الوزانة على البندير والدربوكة والطبلة والتكوين هذا. الحاجة المهمة فيه بالنسبة لي أنا معناها شخصيا، خاطر أنا حتى في في في كي ندرس في المعاهد العليا، الحاجة المهمة هي آلة الإيقاع. سي قبل كل شيء يلزمنا نثمنوا الآلة ذي. مش معناها معناها في الموسيقى متاعنا تقاليدنا وعاداتنا ديما الفوكيوس يمشي على المطرب، يمشي للمغني، يمشي معناها والآلات الأخرى ديما تصاحب، خاصة آلة الإيقاع. الإيقاع يسميوها قبل صديقة الموسيقيين، معناها كانوا معتبرينها يعني ماهيش آلة موسيقية أساسا. دونك نحن في المشهد هذا العام اللي نعيشوا فيه يعني بتاع الموسيقى في العالم العربي خاصة وفي تونس، دونك الآلة هذيا مش لاقية حظها كما ينبغي. دونك بصفتنا مختصين في التدريس الايقاع مختلف الالات بطبيعه الحال، مش كان الدربوكه والبندير والطبل، مختلف الالات المشرقيه والعالميه والغربيه والتونسيه. دونك من واجبنا باش نبحثوا وباش نثمنوا الاله وباش نطوروها وباش نقدموا بها عروض وباش نعملوا الحاجات اللي يلزم تتعمل في الاله ذي كما عملت الناس البراء في العالم.
0: أما نتصور فن الشعبي ماخذ حظها، خاطر نحكيو على الإلة هي اللي تخلق الإيقاع.
1: صحيح.
0: وإحنا ماك تعرف صيف الموسم نتاع الأفراح والمسرات واللي يكثر فيه أكثر الأغنية التونسي والجو نتاعنا التونسي في الأغنية
1: التونسية. تربطت
0: بالأغنية الشعبية.
1: بالأغنية، تربطت ديما بالأغنية. معناها الحاجة اللي فريدة من نوعها نقولوا نحن في العرض هذايا اللي مثلا مش مطرب.
0: بيبرش.
1: آلات الإيقاع هي باش تكون البطلة نتاع العرض. ومعها الرقص اللي هو الرقص معناها زاد حاجة مربوطة برشا بالإيقاع، كما نقولوا الخطوة، كما نقولوا الميزان والخطوة، كما نقولوا معناها كل شيء فيه حساب، معناها كل شيء مدروس. دونك الحاجة قلت لك الفريدة من نوعها اللي الإيقاع هو سيد المشهد
0: به برشا. عنده هو البطولة الكل متاع العرض. وقت اللي نحكي بزاد نصر الدين على الحفلة الختامية، دونك نحكي على ثمرة متاع مجهود متاع عام كامل، دونك ومجموعة من الناس اللي موجودين واللي تكونوا. دونك شنو اللي فما الخصوصية متاع هذا الحفلة الختامي؟ باش يقع الاعتماد على المخرجات متاع الورشات التكوينية ولا حضرتوا عرض كامل؟
1: لا، بطبيعة الحال يعني الـ اول حاجه ساعة باش نبدا نحكي فيها اللي ورشه الايقاع هي نتصور هذه السيسيون الثالثه نتاعها. كي جيت السنه كلموني قالوا لي راك باش تاثر ورشه الايقاع، تفاجئوا بالعدد والكم الهائل من العباد اللي جات واللي مازالوا يستناو ديجا الدوبل نتاع النومبر هذاك اللي مشارك. هو اول عام، اش معناه؟ معناها نحن فما حاجات مازلنا ما نظمناهمش. اش معناه؟ مثلا نقبلوا العباد بمستوياتهم الكل، معناها اماتور سيمي بروفيسيونيل كيما نقولوا على بعضه، فهمت؟ نورمالمون في العام الجديد نزيدوا ننظموا اكثر، نعملوا استماره بار اكزومبل ونقولوا شنو هي مستواك، اسكو عزفت آلة قبل ما عزفتش آلة، شنو هي الآلة اللي تحب تعزفها، شنو هي الآلة اللي مغروم بها، شنو هي الآلة اللي مثلا في الإيقاع اللي أنت ترى في روحك تحب تتعلمها، دونك فما حاجات يلزمها تتنظم الحقيقه نتاع ربي. لكن الحاجه الباهيه اللي باختلاف الـ الـ باختلاف الـ يعني الـ نقولوا نحن
0: التكوين
1: المستويات نتاعهم دخلوا في في في في شيخه نتاع خدمه، دخلوا في في ديفولمون، دخلوا في خاطر من الاول باش يجي باش يتعلم بيان سور كيبدا لا ماجوريتي دي زاماتور ماكش باش تخدمهم كيما دي برو، باش تبدا لهم بشويه بشويه. انا كنت نتخيل باش مثلا من الحصه الاولى الثانيه الثالثه ولا الرابعه قلت بالكش يقلقوا مثلا، ولا نلقاهم بالعكس يجوني يقولوا لي راه عملنا ديفولمون، رانا تعلمنا حاجه جديده، رانا ومربوطه زاده بيان سور بالبيداغوجي كيفاش باش تقري معناها خاطر
0: هذا هو
1: بيان سور، خاطر مش كيما تقري صغار بالكل مثلا خمسة ستة سنين، مش كيما لي زادوليسون 14 15، مش كيما الكبار زاده لي برو، ومش كيما الكبار كبار معناها
0: فهمت، والغرام زاده اللي يحكم في كل شيء.
1: بيان سور بيان سور، نحن عندنا مثلا برشا نساء برشا نساء وحتى في اعمار معناها كبيره، دونك تغرموا ويتبعوا. ولك علاش قلت لك اللي يميز العرض اللي هو متنوع في الاشخاص اللي فيه، تلقى فيه المحامي، تلقى فيه الطبيب، تلقى فيه البنكيجي، تلقى فيه معناها الناس هذوما مغرومه بالايقاع، مش بالضروره راهو باش يكون دارس موسيقى والا متخرج من معهد عالي الموسيقى، رغم اني عندي طلبه نتاعي موجودين في الـ في الـ في الورشه دي بروفيسيونيل يسميهم قارين موسيقى واختصاصهم الايقاع. دونك الحاجه اللي تميز العرض هو موزايك نتاع عباد تحب الشيء ذاك، تحب تعمل الشيء ذاك، ونمبر راه محترم جدا معناها ماهوش هاي
0: تقريبا
1: يعني قريب 60 مع 60 عازف موجود.
0: باهي دوك الموعد ان شاء الله نهار السبت 18 جويليا انطلاقا من 7 نتاع العشيه في مسرح الجهاد في مدينه الثقافه، دور البطوله للاليه الايقاعيه
1: بالضبط.
0: تقريبا 60 شخص يكونوا موجودين في العرض. دوك نحكيو على اختتام الورشات التكوينيه في الرقص التونسي والايقاع الشعبي
1: وفي الرقص تأطير سلمى ابو حجبه.
0: ان شاء الله بالتوفيق ليكم
1: ومرحبا بك. راهو الحضور راهو مجاني، الناس الكل مرحبا بها، لكن تحجز المكان نتاعها من قبل معناها باش ما تصيرش معناها
0: واضح تصير ريزيرفاسيون البلاستيك فوالا
1: تريزيرفي بلاستيك وتجي ما تخلص حتى
0: حضور مجانا
1: بالضبط.
0: بالنسبه للدورات الجايه نعرف برشا ناس قاعدين يسمعوا فينا نجموا يكونوا مغرومين وراهم يتحسروا يقولوا ما سمعناش مثلا بالورشات هذوما،
1: فما برشا سمعوا
0: كيفاش نجموا يضمنوا بلاصتهم عام الجاي؟
1: فما برشا سمعوا مخر وحتى الفيديو اللي هبطناهم برشا يبعثوا لنا على الباج معناها نحكي لك فما قلت لك من 60 ل 80 بشر ل 100 جدد معناها قاعدين يتصلوا بينا ويراسلوا فينا، لكن الحقيقه ما نجموش ناخذوهم في وسط السيسيون ونحن قريب نكملوا ولا في الاخر ما نجموش. دونك نحن ان شاء الله في اخر اوت باش نهبطوا لهم اليان اللي باش يصب عليه المشاركه نتاعو، وان شاء الله في ابارتير من اكتوبر نحلوا نبداو نخدموا على رواحنا مع الجروب الجديد.
0: واضح
1: من اي نجم يكون جروب ينجم يكون زوز، نحن باش نحددوا حسب النومبر اللي باش يجينا.
0: ان شاء الله بالتوفيق.
1: والمغرومين مرحبا بهم. واللي مش مغروم راهو
0: واللي مش مغروم هذول الحاجه اللي تنجم تحركهم وتنجم بالحق تخليهم يواصلوا ويبدعوا انهم يكونوا مغرومين بالحاجه اللي يحبوا يعملوا.
1: شوف الايقاع ايقاع يبعث الفرحه لجميع شعوب العالم.
0: ايوه
1: معناها اللغه تخاطب الناس الكل. صحيح. معناها ما غير ما تستنى صحيح. ما غير ما تستنى في باش نفهم الغنيه ذي فاش قاعد باش قاعد يحكي ذي ما نفهمش لغته ما نفهمش الايقاع لغه العالم.
0: نقول لك انا باش نشبهها نفر الدين بدقه تاع القلب
1: بالضبط بيان سور
0: كينو باتمون تاع قلب هكا تبع الريتم. ان شاء الله كل التوفيق ليكم، نورتنا، شكرا لك، يعطيك الصحه نصر الدين الشبلي استاذ بالمعهد العالي للموسيقى بتونس. ما هو حكينا على اختتام الورشات التكوينيه الحفله الختامي نهار السبت 18 جويليا 7 نتاع العشيه في مسرح الجهات بمدينه الثقافه، الدخول مجاني لكن لازمكم تعملوا حجز وريزرفاسيون للبلاصه نتاعكم. مكملين معكم احنا في بروتوكول قايله بعد شويه الموعد مع فقرة لوحة بزمان، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: يا اخي احنا نجيوكم كيكة في طنبك القايلة، نجيوكم بالدبارة، نحاولوا نونسوكم ونتونسوا بكم في القايلة. ذيك علاش احنا توتسويت نعطيكم افكار في علاقة باللعب، كيفاش تصنعوا اللعب بطريقة سهلة برشا. توتسويت في فقرة لعب زماننا.
1: لعب زمان،
0: لعب زمان. توتسويت تحضر بعدنا في الاستوديو منال بن موسى، مدربة ومكونة وفنانة مختصة في الرسكلة الفنية والصناعات التقليدية. اهلا وسهلا، مرحبا.
2: عاصمة شيماء، شنو حوالكم؟ شنو حوالك في السخانة ذي؟
0: قاعدين نصبروا في رواحنا بالكليماتيزور وبالماء، ونحييو الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا، ونقولوا لهم ماذا بكم تشربوا برشا ماء وتتفاداو انكم تتعرضوا لاشعه الشمس بطريقه مباشره، وان شاء الله بالعافيه للناس الكل. منال في فقره لعب زمان، ان شاء الله بتكون حاضره معنا طيله البرمجه الصيفيه. دوك معك انت باش نقدموا افكار نتاع لعب يا خويا، نبعدوا صغار على التليفونات سويتين ثلاثه سوية، نخليهم يعيشوا الاجواء اللي نحن عشناهم واحنا صغار، يصنعوا الالعاب نتاعهم. دوك اليوم معك انت منال باش نتعرفوا على لعبه، هي لعبه نتاع مسارات هكا.
2: اي لسان نشكرك برشا على الاستضافه هذيا، ونشكر برشا الساده المستمعين. جبت فكره سهله على الاخر، وسختو ماك تعرف عدا سونسيونيك والقايله، والولي يحب يروح باش يرقد يرتاح، والصغير ما يحبش يرقد اعطيه بركه التليفون باش يسكت.
0: سكتوهم بالتليفون.
2: دونك انا جبت فكره خفيفه ما تاخذش من وقتنا حتى 10 دقائق.
0: مستحقينها برشا.
2: وعلى فكره راه نجموا نلعبوها راه صغار وكبار. ونعملوا جو ونضحكوا، وبالحق نسترجعوا ايامات زمان. يا سيدك، الفكره نتاع اليوم باش ناخذوا كرتونه. تنجم تكون حاويه نتاع حذاء، والا حتى علبه معناتها كرتون اللي هي قديمه، معناتها باش نحنا نتخليو عليها.
0: باكم تصب تقديم شريط وقاعده عندك اي كرتونه،
2: اي حاجه معناتها، المهم تكون كرتون. باش نستحقوا مقص، باش نستحقوا كول. وتنقول لك على فكره، نجيب لك فكره جايه، الكول الباكو تاع الكول شنو نجمو نعملو بيه؟ كيف كيف ما نلوحوش. دونك لازم ساده المستمعين اللي يسمعوا فينا وباش يتبعونا في كل حلقه ما عادش يطيشوا حتى شيء في الفضلات، خاطر باش نخدموا على الثقافه البيئيه والرسكله، هي برش. مهمه برشا.
0: باهي برشا. باهي دونك خذينا كالكردونه.
2: خذينا الكردونه، دونك ناخذوا المقص. دونك باهي، اللعبه هذيا شيماء تنجم تكون من عمر 6 سنين 12 سنه. دونك ميساج الوالي اذا هو معناتها ولده صغير شويه ومازال معناتها مش متدرب على شدان المقص، يعاونوا. دونك ناخذوا الكرتون نقصوا ساعه مربع والا مستطيل، هذه اول ايتاب. من بعد نقصوا برشا اجزاء، معناتها اجزاء معناتها تكون مثل العرض نتاعها ما بين 3 4 سنتيمتر.
0: هذوكم باش نعملوا بهم مسارات؟
2: باش نعملوا بهم المسارات.
0: ديجا فما التصوير على اللايف نتاعنا، نجموا يتبعوا
2: المسارات. حاجه اخرى شيماء، ناخذوا لي باي، ما نعرفوا نحن توا في الصيف، هاو ناخذوا عصير، هاو ناخذوا مثل جلاس. اكل باي هذاك كيف كيف نغسلوه باش معناتها من الجراثيم، فهمتني، ونخليهم يشيحوا. وزاد في كل دار ما فماش واحد ما عندوش الومنيوم باللي هو باش نغبيو بيه دونك الماكله نتاعنا في الفيجيدير، ولا باش نخليوها لبرا على سخانه ولا حاجه. الالومنيوم هذاك نكعبروه في دينا باش نتحصلوا على شكل كره صغيره.
0: باهي برشا. دونك نعملوا كره صغيره.
2: كره صغيرونه. اي نرجعوا توا قدامنا دونك المربع نتاعنا نتاع الكرتون. الوحدين اللي قصيناهم هذوكم صغار باش نشدوا الكول ونلصقوهم شيماء مش بالعرض، بالطول، يعني باش يكونوا واقفين. لان باش نصنع معناتها المسار نتاعي، معناتها كل صغير مع الولي نتاعو والا الصغير هو في حد ذاته باش يصنع المسار كيما هو يحب يتفنن فيه. وحاجه اخرى شيماء، نجم
0: يعمل السيركوي اللي كيما هو يراه،
2: كيما هو يراه.
0: دونك ينجموا زاد اللي قاعدين يسمعوا فينا يتبعوا اللايف نتاعنا على الصفحه الرسميه اللي ذات الشباب على الفيسبوك باش نجموا يفهمونا اكثر على شنو نحكيو. دونك فما الكره هذيك اللي باش تحاول تتبع المسار
2: صغيرونا هكا. نعملوها صغيرونا ونعملوا نقطه البدايه ونقطه النهايه. والصغير زاد كيف كيف باش يتفنن ويبدا يصور على الكرتون هذيك حاجات اللي يحب عليهم، هما شميسه نواره حر، هو وامه، هو وابوه، هو وخويته. معناتها باش يتفنن، باش يتفنن فيها بك الالوان هذيك كيما يحب هو.
0: يقعد يتبع في السيركوي هو والعائله الكل.
2: صحيح.
0: ومحلاها وتتعدى القايله وتحصل الافاده. طيب شنو هي مثلا الفائده من اللعبه هذه؟
2: الفائده، الفائده اول حاجه تعلمنا التركيز، قيمه التركيز، اللي كونه خط هنا الصغير ما تنساش باش يخدم بالايد والعين. الإيد معناتها باش نستعملوا الإيد نتاعنا وباش نستعملوا العين زاد التركيز به. ثانيا الإبداع والخلق من خلال الرسكلة والمحافظة على الثقافة المستديمة والبيئة متاعنا. معناتها هنا باش نعلموا الصغير متاعنا اللي رانا ما عادش معناتها نطيشوا أي حاجة، وإلا هو كي شي معناتها يشوف أمه وإلا أبوه باش يطيش حاجة في سلة المهملات يشوفها قبل خاطر راهو نجموا نستعملوها. وحاجة أخرى العمر تاع 12 سنة ينجم راهو من النقطة هذيك تتحول له إلى فكرة اللي هي تجم تكون مشروع، بداية مشروع يدخل منه معناتها مصروفه
0: وتخليه يخمم
2: تخليه يخمم تخليه يفكر تنميه
0: الخيال.
2: صحيح فهمتني، هنا معناتها فما خلق فما إبداع فما إنتاج فما برش حاجات مزيانة
0: به برشا. يعطيك الف صحه، شكرا لك على الفكره المزيانه هذه. ندعو الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الاولياء والصغيرات يدخلوا للصفحه الرسميه نتاعنا للفيسبوك يلقاو اللايف ويشوفوا التصوير، وعلاش ليه توا يجبدوا الكرتونه ويبداو يصنعوا في اللعبه ويعيشوا الاجواء نتاع لعب زمان. يعطيك الف صحه، شكرا لك
2: ملام
0: بن موسى مدربه مكونه وفنانه مختصه في الرسكله الفنيه والصناعات التقليديه. احنا توت سويت باش نمشيو مع فقره نجوم الكاسيت.
1: نجوم الكاسيت.
0: في فقرة نجوم الكاسيت كي العادة نختموا بها برنامج بروتوكول القايلة، قدمت لكم ليزانديس انه سنة الإصدار هي سنة 1996، انه الأغنية كلمة فادي سامي، نزيدكم انها ألحان وسام الأمير وتوزيع جهاد العقل وغناء الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وهي موجودة في ألبوم حظي حلو لنجوى كرم. ونحكيو على أغنية خيروني، هذه هي الأغنية نختموا بها بروتوكول القايلة بالنسبة لليوم. شكرا كبير لكم الناس الكل، شكرا كبير الألفانسي.

يقول القائلة لا ترقد ولا تغمض عينيك، معانا في القائلة لازم تحل وذنك وتتبع البروتوكول اللي يحكي عليه.

0: بروتوكول القائلة
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

كربجت يلا كربجت ما تسيبه ما تسيبه يلا عمر يلا يلا السروح لسيدي ايدك لا مصر يلا تسعى المرتي

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسه متاع العشيه في عدد جديد من ديننا سمح، من الاربعه للخمسه بطبيعه الحال ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير حضور فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله يا ربي جمعه مباركه علينا الناس كل ان شاء الله، وان شاء الله ربي يرزقنا الاخلاص في القول والاستماع والعمل.
0: امين. بطبيعه الحال زاد ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير ما تكون معنا زميلتنا الفانسيب في الانتاج الرقمي والانام الذهبيه محمد عنتول، كي يبتسم. مساء الخير، تحيه لكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب. 71 844 411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، والا الصفحه الرسميه للفيسبوك راديو جون .tn. طبعا تنجموا تتابعوا الحصه صوره وصوتا، وتنجموا تكتبوا ملاحظاتكم إذا كان عندكم بعض الملاحظات أو الأسئلة. الحقيقة الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم نظافة في الإسلام، لأنه نعرف أن ديننا هو دين النظافة، الوضوء والغسل وأشكال متعددة من النظافة، وفضيلة الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيه على نظافة المحيط اللي نعيش فيه والفضاء اللي نعيش فيه، وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في إذاعة الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنسوا قدام ديارنا. فهمت؟ تعالوا نذكر العنوان في الأثناء وتنقلك عليه. ولكن فضيلة الشيخ، فما قلنا نظافة الجسد، نظافة المحيط اللي نعيش فيه، عنا زاد نظافة اليد، وعنا نظافة القلب، هكا ولا هذوما كل أشكال متعددة للنظافة، لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهية مستحبة، ولكن حبذا لو أنها تعكس نظافة داخلية. ونتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأل واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب، جاء سأل واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها؟ قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. روك تطهر قلبك راهي تولي الأماكن كلها طاهرة، صلي وين تحب. ما هذه ربما صورة من الصور اللي بطبيعة الحال، ولكن طهارة القلب مهمة،
1: جعلت الأرض مسجدا وطهورا.
0: هذا هو موضوعنا. إذا قلنا مش نحكيه على النظافة من منظور ديني، نظافة مادية، ولكن أيضا أشكال أخرى للنظافة.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطهارة القلبية والظاهرية والباطنية. وكما تفضلتم أخي محمد رمزي عن الإنسان، طهارة القلب وطهارة الشكل وطهارة اليد لغير ذلك. وكما قال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. فإذا كان العرض نظيفا طاهرا فالجمال ينطبع على الظاهر وعلى الشكل.
0: واحنا نحكيه على جمال الروح.
1: نعم، وكذلك. وفي الحقيقة هو هذا كواليس ربما اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا، هو موضوع جديد قديم متجدد، موضوع النظافة. يعني ديما فصل الصيف نلاحظوا يعني النظافة، ما نحبش نقول تنقص، ولكن مظاهر عدم النظافة خلينا نقول تكثر.
0: ناخذوا عطلة حتى من النظافة.
1: سبحان الله، حسنا في عطلة يعني.
0: عطلة من النظافة
1: يعني، سبحان الله. خليتو
0: كي نرجعوا نقراوا.
1: مانيش عارف، خاطر نخرجوا للشارع أكثر يعني، ممكن نستعملوا الشارع أكثر، نستعملوا الفضاءات العمومية أكثر، فتظهر ربما مع السخانة تظهر أكثر الأوساخ. مانيش عارف شنو اللي
0: شنو الأسباب.
1: أسباب كثيرة على كل حال، خاصة الشارع يعني، الناس تحتاج الشارع، الشارع ملك للعموم. الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى أفراحها مناسباتها يعني، وحنا شفنا عروسات تعمل في يعني في الشارع، معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
0: امتداد للمنزل،
1: امتداد للمنزل نتاعها.
0: وخاصه كي يبداو عائلات، معناها فما ألفة وود ما بيناتهم. نهج كامل يتسكر ويتعمل.
1: يعني لانه نعتبروا انه الشارع في الاصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
0: امتداد لدارنا.
1: يعني احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك رغم انه مش في نت الامر مش الماده نتاعك ولا
0: لا
1: لكن انت تقعد تسأل شكون هذاك وتحب تعرف وتحب الحاجه نظيفه توقف قدام دارك يعني من غير ما تشعر انك تحس انه الشارع هذاك هو جزء من من من من مما تملك فعلى الاقل نحافظ على هذا
0: وهو جزء مما نملك في الجانب الايجابي.
1: نعم في الجانب الايجابي اكيد
0: كان تعطينا معاه في الجانب الايجابي ما دامو جزء من اللي نملكه يلزمني ننظفه كما ننظف داري يلزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي انا ندور فيه لانه المساله مرتبطه بوعي صغير. اذا كان انا نخمم انه البلاد هذه بلادي وانا كما قولوا ماناش كرايه في البلاد هذه احنا ملاكه فيها متاعنا معناها ملاكه مش ملاكه معناها ملكه الديار لا لا لا
1: بلادنا
0: بلادنا متاعنا هي لكن نحس انا كل شبر ملكي راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤوليه وبواجب كما جسمي بالضبط كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافه كيف كيف حتى الشارع هذاك ولو كان جات العقليه هذه عنا الناس الكل ما نشوفوش شكون يجي ينظف لنا وما نشوفوش اصلا الاوساخ
1: وهو كذلك ممكن هذا يرجع الى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك فما نقولوا احنا رزق البيليك ممكن يقول هو البيليك أو البيبليك الحاجة يعني عمومية وكأنه الحاجة العمومية يعني مستباحة
0: مستباحة
1: بالضبط يعني يقول لك حتى في المثل يقول لك ضربة في غير جنبك ضربة في حيط والعياذ بالله يعني وكأنه الوسخ اللي في قدام دار جارك أو في مكان بعيد عليك هذا أي هو أي.
0: فممكن قالوا له داركم تحرقت قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم انا مانيش غادي
1: اختار هذا يعني ربما قضيه الانتساب الى الارض والانتساب الى الوطن والمفهوم
0: المواطنة
1: هذا هو مفهوم المواطنة مهم جدا يعني على مستوى مدني احنا صحيح نتحدث ان نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا شك فيه
0: طبعا
1: ونتحدث يعني بما يذكر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في السنه النبويه وهذا مبينوه ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى فما مفهوم كوني للنظافة أولا يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش أحنا مسلمين فقط
0: لا
1: وأن
0: لا
1: هو
0: لا
1: كوني
0: لا
1: لكن من باب أولى أن المسلمين اللي يعلموا النظافة لغيرهم والمسلمين لو كان ناخذوا أحنا فرنسا اليوم فرنسا اللي احنا نقولوا مثلا نضيف مدينة الأنوار أشوفها فرنسا أنت وقع عليها 300 سنة التالي
0: بالضبط
1: ولا 200 سنة التالي ربط اللي جاء ولقوا عندنا الحمامات على فكرة كلمة حمام عندنا مش يعني بيت الخلاء يعني فما خلينا في الخليج يقولنا ايش بكم تقولوا على الحمام لا يقولوا الحمام هو المكان الذي نستحم فيه يعني ندوشوا فيه
0: ندوشوا فيه
1: ونغتسل فيه فتشوف انت لما دخلوا الفرنجة وشافوا الحمامات اللي عندنا استغربوا يعني حاجة جديدة عندهم كانت فرنسا وغيرها يعني وإذا نقرأوا في الكتب متاعهم يعني نسمع بعض نقرأ لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخة
0: طبعا وكان يعني فيها الأمراض والأوبئة
1: حتى العطور يعني كانت يعني نتاج لتغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة
0: أي كانت المرأة الفرنسية تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في الجسد لأنهم يعني ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا
1: كان يدخل في الطقوس
0: متاعهم
1: يعني كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم أنه عدم لمس الجسد للماء يعني الشوارع يعني وجود الكنيف ما يسمى بالكنيف يعني بالنسبة إلى المنازل العربية المسلمة هذا أمر يعني من تحصيل الحاصل يعني يجب يكون مكان لقضاء الحاجة كرمكم الله يعني في المجتمعات الغربية نجد أن كثير من يعني الأماكن ذات طابع معماري إنما تقصي ذلك ويعني حتى الطريقة لبناء ما نسميه اليوم المراحيض أو الكنيف غير ذلك ليست على الشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون
0: العرب
1: في يعني
0: ما فيش المياه
1: نعم
0: ما فيش ماء
1: إلى غير يعني سبحان الله فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين أول أو من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وثيابك فطهر
0: والرجس فاهجر
1: وثيابك فطهر إذن الدعوة إلى الطهارة ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان فالطهور شطر الإيمان ولذلك تجد أن العبادات
0: صلواتنا
1: الصلوات
0: الخمسة صلوات نعم. مرتبطة بالوضوء
1: بالطهارة
0: شرط
1: يعني
0: أساسي.
1: الطهارة الكبرى أو الصغرى.
0: أو الصغرى
1: إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء
0: الوضوء.
1: يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني
0: واجب
1: حتى يعني طبعا الملكية اعتبروا أن المعنى من واجب وسنة مؤكدة ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن ذلك واجب يعني فرض عين مفيش كلام فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة في قضية الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء لمن يؤدي الوضوء
0: بالضبط.
1: من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
0: على ما يمحو الله به الخطايا
1: ويرفع به درجات قال إسباغ الوضوء على المكاره والحديث في صحيح مسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط أي أن
0: يعني
1: الاستمساك نعم
0: على
1: ذلك
0: بالضبط.
1: وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني قارن ذلك بالصلاة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي قال ماذا تفعل قال رسول الله يعني أتوضأ يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي يعني دائما على وضوء من خليش روحي منيش على وضوء كان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة نقول الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يستعمل
0: طبعا
1: يسمى الوضوء من الوضاءة أي أنك عندما تتوضأ تصير وضيئا وضيئ الوجه
0: أي يستني ينور الوجه ينور
1: نعم لذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء بفعل ماذا بفعل الوضوء وفعل يعني في النظافة والطهارة ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الله سبحانه وتعالى أشاد في القرآن الكريم بأهل قباء لأنهم كانوا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المتطهرين أهل قباء هذو ربي قال فيهم الرجال هذو ما هم أهل قباء علاش ربي قال فيهم هكا لأنهم كانوا يستعملوا الماء في إزالة النجاسة موشوف احنا في الفقه يعني ما يسمى بالاستجمار يجوز أن يكون بالماء أو بالحجارة واضح والماء أولى لكن أهل قباء
0: يستعملوا الماء
1: ما فماش
0: فقط
1: يستعملوا الماء فربي سبحانه وتعالى أشاد بهم
0: سبحان الله
1: استعمالهم الماء
0: في القرآن
1: في القرآن الكريم يعني سبب النزول
0: أيه
1: وهنا مش مذكور صريح يعني في الآية
0: ولكن, يعني
1: ولكن في في لما نقرأ أسباب النزول نلقى سبب النزول
0: نزلت في أهل قباء
1: في أهل قباء لأنهم يحبوا يعني يحبون الطهارة يعني فمحبة الطهارة هنا برزت من خلال هذا السلوك وهذا العمل لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن دخول المسجد لمن مثلا أكل بصرا أو ثوما رغم أنه
0: رائحة
1: فيها رائحة يعني ممكن
0: مؤذية
1: تؤذي الناس سبحان الله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
0: أحب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب
1: نعم نعم يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كما في الحديث مثلا
0: يحب
1: الطيب نعم وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد يعني الطيبة وفي رواية لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم
0: يعني
1: الدهن هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر أو يعني نوع من الطيب الطيب يسمى الدهن فكان يرد الدهن ومرة واحد يعني يقرأ في الحديث هذايا يقرأ فيه كيفاش فهمه هو عاد جاءوا جماعة بحذاه ضيوف فيشوي لهم في اللحم ومع اللحم يزيد يعطيهم اللية
0: ما يدهن
1: وهم يقولوا لا يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن أبدا جماعة صلى الله عليه وسلم وتاكل نلي جماعة نقرها الدم
0: طبعا
1: مشاو يعني شي شيخ شي الحكاية فما حديث صحيح قال لهم ولكن الدهن المقصود به هو الطيب والعطر وذلك الزيت الذي يرجل به الشعر كذلك يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما نقولوا نحن فيسمى بالدهن كذلك
0: فيعني مستعمل عند شبابنا بدي استعملته احنا ما كلنا استعملناه
1: عجال انت تقصد عجال انت تو ولا
0: لا اي جيل هذاك هو في جيل نحن كان عنده سماخر وكان
1: نعم مش اللي طيح الشعر
0: كان نوع واحد طيح
1: الله المستعان
0: حتى مفعوله بسرعه
1: حتى مفعوله ايوه طيب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول من غسل يوم الجمعه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودن من الامام فاستمع ولم يلغوه كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامه وقيامه
0: سبحان الله
1: يعني
0: سبحان
1: الاجر الله. من الحديث هذا
0: من ضمن شروطه
1: شوف غسل يوم الجمعة واغتسل يعني كان سبب في غسل غيره واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى غير ذلك كل خطوة يمشيها للجامع عنده عمل سنة أجر صيامه وقيام
0: سبحان الله
1: يعني مشيت منعرفش أنا 100 خطوة عندك كميات العام أجر صيام وقيام
0: قيام سبحان
1: يعني شوف الحديثان حديث ذاك نقرأه يعني نقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر من حيث الأجر طبعا. يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة صيام وقيام والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما ويعني حديث صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله واحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين
0: ومس الاحتفال أسبوعي طبعا
1: ومس ما كتب الله له من طيب أهله يعني غسل ولبسه مزيانه ويعمل عطر باهي نعم ثم اتى الجمعه ولم يلغوا
0: لغوا من لغى فلا جمعه له
1: ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين ولم يفرق بين اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه يعني في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى غفر له ما من الجمعة إلى الجمعة المقبلة يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك
0: يعني يكفي فضيلة الشيخ أنه عنا 5 صلوات مفروضة تصاحبها 5 مرات وضوء وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة يعني ما نجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز
1: شوف ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفيما حرم الله عز وجل كي تبع تلقى محكية متعلقة بالنظافة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني مثلا الميتة يعني ما جيفة أعوذ بالله نفس تعيفة وين النظافة كانوا ياكلوها
0: تتسمم تولي فيها تسمم
1: دور أو احنا نفهموا حاجه يرحم والديكم احيانا كي نسمع نقول يا اخي توما كانوا ياكلوا يا عم كانوا ياكلوا يعني يذكروا الصحابه مثلا يعني انهم كانوا يعني خلطوا على الكوم المشركين اللي كانوا حتى رمك يضيفوهم كانوا يحطوا قصعة من الدم
0: عياذ بالله
1: احنا تو نعيفوها لان حاجه نقولوا ما تربيناش عليها ما شفناهاش ما عشناهاش لكن فما بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم يعني ياكلوه ويشربوه الدم موجود في بعض الاماكن جاء الاسلام ونهى ذلك نهى عن ذلك
0: يعني والعلم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا بخلاف انه احنا نعفوه ونتقزوا منه لا خلينا من التقزز علميا اثبت انها والعياذ بالله سمو
1: نعم حتى أنه يعني تيكم مثال ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين برا أدعيهم وأحكي لهم وقل لهم على الإسلام شنو ضيفوهم شنو جابوا لهم قال احنا قاعدين وبشي يبونا الضيف شكرموه احسن ما عندهم قال فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها ويأكلونها وقالوا هلما
0: هيا تفضل
1: فقلت ويحكم انما اتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم فقال وما ذاك قال فتلوت عليهم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير الآيات. نعم، فسبحان الله يعني نجد أن الإسلام يعني في دعوته الظاهرة والصريحة إلى المحافظة على النظافة وإلى المحافظة على نظافة الجسد، حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة. وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس. فيعني والعياذ بالله الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي غير مقبولة، يعني خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد، لكن تسقط عند العجز وعند النسيان
0: أو الافتراء
1: يكون يعني ناسي. هذا كموضوع آخر.
0: باهي، باش نرجعوا احنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل. نذكروا أنه رقمنا 71 844 411 إذا كان تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سمع على موجات إذاعة شباب. موضوعنا هو النظافة وما أدراك ما النظافة. باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجعوا بعد 4:30 نواصلوا لقائنا في ديننا سمح كما قلت 71 844 411، وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال تنجموا تكتبوا ملاحظاتكم.

0: ياسمين الخيام، وك مش انا وفضيله الشيخ بارك الظهر لي برشا مستمعين كما قال الشيخ تو في الكواليس ما نجمش واحد يبدل على الاغنيه هذه، مرتبطه الحقيقه في وجداننا بحنين بمعناها في جيلي انا على الاقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الاغنيه هذه أغنية يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما ادراك، صوت رائع وكلمات زاده معناها ما تقلش روعه. الأربعة وأربعين دقيقة، الخمسة غير أربعة على موجات إذاعة شباب، باش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه، النظافة في الإسلام، واللي تبعنا من أول الحصة طبعا يلاحظ أن الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي أفاض القول في النظافة وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط، باش نكملوا نحكي وإحنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الإسلام. حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليوا فيه، ولكن أيضا نظافة الفضاء اللي نعيشوا فيه مش فقط اللي باش نصليوا فيه. وفما اللي حكيناهم من الاول زاد فضيلة الشيخ العدوين اللي حكيناهم اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد، يعني زاد وقت اللي نقولوا راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء هذاك. نعم. وهكا ولا فضيلة الشيخ، لأنه راو أحيانا ثم فهم خاطئ هل الأحاديث النبوية، هي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك وقتها نولي سايب يدي في الـ ها
1: هو كذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل
0: والعياذ بالله. طبعا
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل، باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط، ولكنه ينم عن حب الخير للناس. لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك، فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر، فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما كما في الحديث. مثلا أعطيك مثالا في الأجر، وهو أجر عظيم والجزاء من جنس العمل. يعني أخرج الترمذي عن أبيه هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق، يعني فأخره فنحاه أزاحه فشكر الله له ف غفر له
0: سبحانه،
1: يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى،
1: بإماطة أذى. وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: غصن يعني شنو باش يجي الغصن هذا، المضرة متاع غصن أمام أشياء أخرى
0: ضبط.
1: يعني إنسان يستحي باش أنه حتى يذكرها أو أنه يتخيلها، ربما اللي تشوفها في قارعة الطريق من الأذى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو ممكن أذى اللي باش يقوم به غصن متاع شجرة مقارنة تنب أشياء كي تعفس عليها والعياذ بالله، يعني أقدام تنكسر وكوارث تصير
0: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات.
1: نعم. حوادث
0: كثيرة نجم تتسبب
1: يعني
0: في حوادث
1: بسبب الإذاية هذه وما هو ملقى
0: ويتعدى ويراها وأنا نشوفوه في الطريق، معناها يبدأ بالسيارة وهكا ويجي يجنبها ويتعدى، ما يهموش هو تعدى هو راها وتعدى. نعم. نعم. ولكن ينجم اللي جاي من بعده ما يراهاش ولا قدر الله تحصل الكارثة.
1: والله شوف أخي الغريب في الأمر أنه يعني قضية أخلاقية في الحقيقة. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقه ما شاء الله علينا الامانه، يعني
0: طبعا
1: انت يويلك لو كان امك تسيق وتعفس مثلا ولا تمس ولا تعمل جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانه نتاعك ولا على الحيط
0: بالضبط
1: نهارك، جرب انت اكتب على الطاوله نتاعك ولا خربش شوف شنو يصير فيك.
0: صحيح.
1: لكن لما تكون خارج
0: في الشارع عائلة معاش تبعنا،
1: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة، لما تكون في كرسي اللي في المترو، لما تكون في يعني مكان مثلا انت باش يخليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا الكار في حتى ولا غيره
0: المترو ولا
1: اللي هو في القاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير ذلك.
0: لانه لهنا نطرحوا موضوع الانتماء،
1: هو نفسه هو نفسه،
0: هل انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاع ولا لكن تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك، راك باش تحافظ عليه كما تحافظ على دارك. اذا كان العكس بطبيعة الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي.
1: نعم وايضا كذلك يعني الحقيقه
0: حتى حفلات مازالوا كيهبطوا جدد، هاك شفتهم في النهار الاول النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها، اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
1: الحافله هذيك، تقعد ما تخدمش تمشي للدب وباش تصلح سنه جمعه وشهر وباش تصلح.
0: طبعا وشوف قداش من مواطن من زار
1: بعد انشي توصل مخر الخدمه
0: بالضبط وما يوصلش
1: الى غير ذلك. فيعني الحقيقه المساله هذه مساله النظافه، وحاجه اخرى شوف نحب نقولها الحقيقه ما نعرفش ربما فما تقصير زاد بالنسبه للوسائل الاعلام اللي هي الومضات التحسيسيه. واش نعطيك انا حاجه انا تفكر مثلا وقت اللي انا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزه كانوا ياثروا فينا
0: هذاك البعد التربوي التثقيفي، لانه
1: يعني اليوم يا اخي هذا دور شكون؟
0: الاعلام العمومي خاصه
1: وزاره الثقافه،
0: الاعلام
1: دور وزاره شكون؟ شكون البيئه؟ شكون هنا
0: دور الهياكل الكل؟
1: الهياكل الكل
0: كلها من داخل كلها مع بعض.
1: شنو اللي فيها اكل ومضات اليوم الطفل والشاب يتاثر راهو وحدها البرامج التربويه ما تعمل حتى شيء وحدها
0: شي.
1: فلازم لهنا انه احنا يكون عندنا سبونسورينج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي
0: بالضبط.
1: يكون في الاذاعات يكون
0: لا
1: في
0: لا
1: ومضات
0: لا لا. وهذا خاصه
1: ومضات هذه
0: وظيفه الاعلام العمومي،
1: الاعلام
0: العمومي, العمومي.
1: ومضات
0: مش على الاقل هي وظيفته ومطلوبه منه.
1: كيفاش سلوكك يعني تفكر وقت نتفرج
0: تونسيه ولا
1: مثلا في البحر حتى بصور متحركه ولا كذا ولا هكا سكتش صغير يأثر فيك حتى كان يضحكك أحيانا والسخرية الذاتية عن نفس تجلد بها نفسك حتى في صورة متحركة كذا.
0: لكن فما مسرحيات تتعملت للأطفال موجهة للأطفال تربي فيهم على النظافة على حسن السلوك على غيره.
1: السبوت هذوما مهمين برشا،
0: وظيفة تربوية وظيفة تثقيفية
1: في الإعلام. السبوت هذوما اللي يحثوا على النظافة وعلى رعاية المحيط وعلى النظافة راهو مهم جدا. راهو شوف برشا حاجات كنا احنا نتفرجوهم في السبوت، راهو حتى التجنيد كان فيه ديسبوت، كي تمشي للبحر تلقى فيه ديسبوت، برشا حاجات هذوما راهم كانوا راهم عندهم دور.
0: هو موجودين الحقيقه معناها مازال موجود اما مش بالكثافه
1: ولا وحتى الصوره تنجم تختلف تتبدل
0: تتغير
1: طريقه الاداء تتغير
0: موجه الجمهور مختلف
1: مش بشرطه هي باش تكون تنجم تكون على مثلا الوزارات

0: لكن شوية ما تكونش مزيانة. هو بالضبط. نفسه اللي في كهرباء مزيانة ونظيفة ويعمل لاباج ويحصل عليها
1: وخارج من دار نظيفة ولابس حوايج نظاف،
0: هو نفسه يخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاوية وباش يلقي قشور القلوب. هذا كان مش قشور بتاع بروكدير ولا قوارير ولا حاجة أخرى اللي يعمل بها كوارث. دبوزة دبوزة طيشها تعمل كارثة بواحد على تروتينات، ما نقولش بسكليت، تروتينات تعمل كارثة.
1: قشرة نتاع موز تنجم تهز واحد للقصاب
0: يعني. سامحني اش تعملت بها ثقافة والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفة والكرافات اللي انت لابسها وقت اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونتا بتاع سيجار ومش عارف تخرجها البر. سامحني طحت من عيني.
1: اي طبعا
0: ما مويني مواطنة متاعك يخيك
1: البونتا بتاع السيجار. وخلينا حتى من النظافة، تتعمل عاملة كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من اجل هكا السلوك غير المدروس متاع بونتا بتاع سيجار. واحد يتكيف في سيارته ورماه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب مشات.
0: تعرف شنو هي قطعة زجاج؟ زجاج يعني باللارة صغيرة هنا ممكن هذه تؤدي إلى كوارث.
1: فضيلة الشيخ العشر دقائق الأخرانين نظافة اليد ونظافة القلب هذوما كيف كيف لأنه راهو ما يقلوش أهمية.
0: أكيد أكيد
1: كما قلنا الحقيقة تجب تكون نظيف كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاها وريحتك طيبة وكرافاتك وسيارتك ودارك ولكن هل معاهم يدك نظيفة وقلبك نظيف ولا؟
0: ولذلك شوف احنا كي قلنا الإيمان في الحديث بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، الله. وأدناها إماطة الأذى عن طريق. يعني الإيمان لا ينفك
1: ما بين هذا وذاك.
0: يغزر انت هوا وحكيوا عن الإيمان. الإيمان راهو ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها، ما ينفكش عن هذا. يعني هو مرتبط متلازم، وخاصة كما أسلفت الذكر يعني بالنسبة إلى نظافة القلب، يعني باعتبار أن أخطر الأمراض هي أمراض القلوب
1: طبعا.
0: من الغيبة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام. فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب، النقاوة نقاوة القلب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم، البغضاء والشحناء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. والعياذ بالله هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد. مش ممكن يعني مش يكون، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فسبحان الله يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وبالبغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله، طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية لا ينفعه ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب.
1: باهي فضيلة الشيخ أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد صلاة الجماعة، يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي مئة خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة، ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي يعني منقص 50 جرام من هنا واني معناها قايم بحقي أمام الله وكل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام.
0: شوف مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم. ما معنى لمم الذنوب؟ يعني صغائر الذنوب. طيب قول شنية كيفاش تفرق بين الصغائر؟ شوف أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يرتب عليها عذاب شديد فهي كبيرة. اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف،
1: حط فيه آية بالضبط.
0: هي التطفيف. والتطفيف ربي قال
1: ويل للمطففين
0: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يا رب العالمين. إذن والويل هو العذاب الشديد
1: أشد العذاب. ويلو يعني لا
0: وقيل هو

0: بد في جهنم والعياذ
1: بالله.
0: بمعنى أنه هذه كبيرة
1: كبير.
0: ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس
1: آخرين طبعا.
0: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها، ما فماش حاجة أخرى. يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك، وشنية شنية حكمها؟ حكمها هي أكيد التوبة والندم والاستغفار، هذا كان ما فيش كلام. استغفار، ندم، توبة، إقلاع. لكن فما حاجة أخرى، هل إنه الحاجة هذيك اللي أنت ندمت عليها واستغفرت منها
1: حقوق الآخرين،
0: هل ترى فيها رد حقوق ولا؟
1: بالضبط.
0: إذا كان واحد مثلا تو شوف الأصل الإنسان يكون جوارح نظيفة
1: طبعا،
0: العين تنجم تتمسخ طبعا. كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى، لكن لما غضيت البصر واستغفرت تاب الله عليك
1: سبحان الله،
0: غزرت الحاجة حرام، شنو باش تعمل من بعد؟ انت استغفرت وتوب، شنو باش تعمل؟ تمشي الحاجة اللي غزرت لك وسمحني اني غزرت لك؟
1: لا، هاكا انت بينك وبين روحك
0: تبت انت واستغفرت ربي عز وجل،
1: والله غفور رحيم.
0: لكن لما اليد تتمسخ
1: بالضبط، تغيير
0: بالسرقة،
1: تغييرك
0: فكيت
1: حقوق الاخرين،
0: كليت له وقته، كليت له عرقه، يستحق 50 اعطيته 20 وبعد
1: ولا ما عطيتوش جمله.
0: لا برا عم تحكيش عاد، ما عطيتوش ما عطيتوش، هذاك واضح. اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت له عطيته، ليش عطيته هذاك؟ انت بخسته
1: بالضبط،
0: انت اغمطته
1: ومطلته، اعطي الاجر اجره قبل ان يجف عرق.
0: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه، وقتها يلزمك ترجع
1: كل شيء
0: الحق الى اصحابه. ما تكفيكش التوبه بالضبط. هذه هي النظافه، وذاك علاش احنا حتى في
1: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق.
0: يده نظيفه،
1: اي
0: شفت كيفاش نقولوا فلان يده نظيف. فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامه اليد من السرقه والتطفيف والبطش واكل مال اليتيم الى غير ذلك،
1: والاعتداء
0: والاعتداء على الغير وغيره. فنعم الرجل كذلك النظيفه اللي هي
1: اللي ما تمشيش
0: الحاجه حرمها ربي سبحانه وتعالى. نعم كيما الوذن نظيفه ايضا
1: اللي
0: ما تسمعش الغيبه والنميمه. مش يجي يحكي لك وانت تبدا تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدا يقطع ويريش وانت تلقاك احلى لقلبك من العسل.
1: طبعا
0: خطيني انا هو في كريم وهو
1: لا
0: حبيبي، وانت تسمع فيه
1: انت
0: تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك، مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركه في جرم كبير. نعم، لانها ذلك مجلس سوء، وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في مجلس يعني فيه الغيبه وفيه النميمه وفيه ما فيه من مساوئ الاخلاق. فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
1: طبعا،
0: وبالبهتان وبالكذب
1: كذب والنميم.
0: هذا اللسان
1: غيب
0: الاصل، اللسان هذا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ. باش يتسخ بالكذب، بقذف المحصنات،
1: بقول الفواحش.
0: فلانه باها وعليه، فلانه رد بالكش باها، او ديك راهي باها وعليه،
1: العياذ بالله،
0: اتق الله يرحم والديك. راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلده. يعني راهو مش سهل، رد بالك، راهي هذه كبيره.
1: فما بالك عند الله شي ترتب
0: عليه، كما قال
1: عليه
0: الصلاه والسلام اجتنبوا سبع الموبقات، ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذا باش يكون هالقذف هذا يكون باللسان نعم، او بالاشاره باليد. فلذلك النظافه الحقيقيه هي التي تكون نظافه عن
1: كل
0: المعاصي،
1: كل كل
0: اما كي باش تكون كما قلنا انت نظيف في شكلك وتشوف وتفاوض
1: ولاهي
0: بظوافرك نظاف ولاهي بنعرش بشكلك وكذا وريحتك الطيبه، ولكن والعياذ بالله انت تاكل اللحم النتن والعياذ بالله. يعني كما في الأحاديث أنه يسيب اللحوم الطيبة وتلقاه العياذ بالله من ألوان العذاب، أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله. يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس. نعم، يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو كل، نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية
1: المهمة
0: جدا، مهمة جدا. تدخل الجامع خويا اسمع، ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحة اسنان وريحتك عايش خويا يرحم والديك، ما تؤذيش الناس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صلوا ثوم، رغم انه صلوا ثوم شنو البدايه نتاعها مقارنه بريحه يعني روائح اخرى،
1: ولكن يؤذي،
0: لكن ما تدخلش.
1: من
0: اكل بصرا او ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا. راهو الاجر نتاع النظافه اجر عظيم. لقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامراه كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد وقيل امرأة فكي افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني؟ قالوا يا رسول الله قد ماتت. قال لهم افلا اذنتموني؟ تعالى ما قلتوا ليش؟
1: انا ما قلتوش
0: راني صليت صلي عليها انا
1: طبعا ايه لان
0: قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دلوني على قبرها او قبره ومشى حتى القبر بعد ما هما صلوا عليها تو ومشى لقبرها وصلى عليها علي. النبي صلى الله عليه وسلم علاش؟ خاطرها كانت تنظف تنظف الجامعة تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى فإذا إزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس رأوا أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى
1: وعدم إذاية الناس
0: أكيد أكيد
1: إزالة الأذى عن الطريق ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش منظروش الناس الأخرين
0: حتى ما نظفت متاع السمع ونظفت اليوم تلوث المحيط مش كان حتى ساعات الأصوات
1: الأصوات
0: يعني سبحان الله أنك تقلق الناس وتؤذيهم يعني والعياذ بالله
1: تسهر الماضي ساعة متاع الليل غاني وقال شنيا والله يفرح وجيراننا ما يحبوش يفرحوا معنا
0: ثم كذلك ونختم إن شاء الله أيضا العقوبات تكون يعني على قد
1: الجرم
0: يعني الحقيقة
1: لا لا لا
0: وقت اللي ناس تغلط وما تحسبش
1: أنا نؤمن أنه الحساب هو اللي يردع الحقيقة باش نتعمل على سلوك الناس وعلى أخلاقهم باهي جميل هذايا وكلام محلاه ولكن بالفعل أنا نؤمن بالردع.
0: شوف خويا محمد رمزي واحد طالب ونختم بهذا طالب مسلم كان يدرس في دولة غربية ما غير ما نسمي يقول وأنا على متن حافلة طيشت قرطاس والشرطة يعني شافته تخلط عليه حتى اللي وصل تقريبا يعني يقول يعني تبعته سيارة شرطة مسافة نص ساعة بعد عاود رجع وخذ القرطاس اللي هو طيش
1: من المكان اللي
0: طيشوا
1: فيه
0: أرغموا على أنه يرجع بخلاف العقوبة
1: بطبيعة الحال بالضبط هذا هو الردع إذا إن شاء الله ما نوصلوش إحنا الحقيقة ما أحوجنا
0: أو طيش شوف لأنه كيف
1: تتجول توا في فيه
0: أدفع 30 دينار
1: بالضبط
0: اختير
1: بالضبط لا وساعات ما يدفعهمش
0: وهو مطيش حصالة
1: لا وساعات ما يدفعهمش وكدس على برا يمشي يشوف توا على سكة المترو كلها ولات به ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله اللي جاي خير هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين السماح التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي طبعا محمد عنتول ألفانسيب محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب إلى اللقاء. ديننا السماح

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: كيما اليوم كيما اليوم.
1: صباح الخير، اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1956 يتم في بلجيكا بداية تطبيق القانون اللي يقضي بإلزامية التأمين على السيارة بالنسبة للمسؤولية المدنية، التأمين اللي اليوم إلزامي في العالم الكل والجدوى متاعه كبيرة، أما عنا برشا مش فاهمين قيمته، خاصة أصحاب الدراجات النارية. وعلى ذكر التأمين والسيارات، ما فيها باس كيف نعاود ونذكروا وإحنا في فصل الصيف والتفرهيد والسهر باش نقولوا سيسور واحكم وما تجريوش، على خاطر حياتكم وسلامتكم هي رأس المال. 1958 جنود المارينز الأمريكيين يتم إنزالهم على الساحل اللبناني بعد ثورة العراق ومقتل الملك فيصل الثاني وولي العهد الأمير عبد الإله، وفي نفس النهار تصدر المحكمة حكم الإعدام في رئيس الوزراء نوري السعيد في جلسة ما تجاوزتش دقائق. من أول القرن والعرب ثايرين مرة على الاستعمار ومرة على الدكتاتورية الوطنية، ولليوم مازلنا ننتظر في جني الثمار والمنطقة ما زالت بؤرة توتر ومرتع للاستعمار الجديد. 1975 حدث فريد من نوعه في التاريخ المعاصر، وهو ثمرة أول مشروع دولي مشترك في مجال الطيران الفضائي، وين تقابل رواد الفضاء السوفيات ورواد الفضاء الأمريكان بعد التحام المركبة الفضائية سويوز 14 بالمختبر الفضائي السوفيتي ساليوت 3. وهذا دليل على أن الإنسانية تنجم تتقارب وتتعاون وتخلي الحروب والحقد والكراهية اللي ما تنجم تخلق كان المآسي والدمار في لمان.
0: كيما اليوم
2: مع محمد رمزي المنصور.
3: الماتينال جول.
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله تعالى الموت والحياة وجعل ما على الأرض زينة لها ليبلو عباده أيهم أحسن عملا، وهو سبحانه يبتلي عباده بالخير والشر فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ورحمة الله تعالى لعباده في الدنيا ليست هي محبته لهم، وليس كل من يرحمه الله في الدنيا ويرزقه فهو يحبه، فرحمة الله تعالى واسعة وسعت كل شيء، فهو الرحمن الرحيم الجواد الكريم، تعم رحمته المخلوقات جميعا، يرزق من يشاء بغير حساب، ولكن محبته خاصة، فهو إنما يحب المتقين ويحب التوابين والمتطهرين، ويحب المقسطين ولا يحب المفسدين، ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين، كما أخبر عن نفسه في كتابه عز وجل. فمتى أنعم الله على عبد بنعمة من نعم الدنيا فذلك راجع إلى رحمته وحكمته لا إلى محبته، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. ومن الخطأ العظيم الذي يقع فيه كثير من الناس أنه يقيس قيمته عند الله بما في يده من الدنيا، فإذا أصيب بمصيبة وذهاب شيء من الدنيا رأى أن الله يكرهه ولا يحبه، وإذا أصابته نعمة من مال أو ولد أو عافية أو نجاة أو غير ذلك فهم من ذلك أن الله تعالى يحبه، مع أنه قد يكون شديد التقصير في حق الله كثير التفريط والمعاصي، فكيف فهم من النعمة أن الله يحبه ويكرمه بها؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نواصل حديثنا في هذا الموضوع في الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق بداية من اليوم الأيام الوطنية لتوجيه الجامعي بكلية الطب بسوسة لتتواصل إلى يوم 17 من جويلية بالمعهد العالي للغات بجابس، ويومي 22 و23 من جويلية بمدينة العلوم بتونس. هذا وتتواصل الأيام الجهوية لتوجيه الجامعي ل24 من جويلية الجاري لتشمل كافة الناجحين في الباك في مختلف جهات البلاد، علما وأنه سيتم يوم 23 من جويلية الجاري إصدار دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية المقبلة. أعلن قسم علوم الحياة بكلية العلوم بتونس التابعة لجامعة تونس المنار عن إطلاق عرض تكويني جديد ومحدث بعنوان السنة الجامعية المقبلة، يتضمن إحداث إجازة جديدة في مجال علوم البيولوجيا بمسارين مبتكرين، وذلك في إطار مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والاستجابة لحاجية سوق الشغل. وزير التربية نور الدين النوري يدعو خلال الندوة الدولية للمندوبين الجهويين للتربية إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء، بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أفادت بأن اليوم 4/15 من جويلية هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة. بداية من اليوم درجة الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، وإسناد اللون البرتقالي ل12 ولاية. في أخبار العالم، شنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس ضربات جديدة على إيران بالتزامن مع استئناف الحصار البحري على موانئها وسواحلها، في المقابل فعلت طهران الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في الأردن بالمسيرات. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب الأربعة 15 جويلية 2026. صباح الخيرات صباح المسرات، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شباب في المتينة الجن، والموعد اليومي اللي يبدأ معكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإن ما كنتوا، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب. رغم ارتفاع درجات الحرارة لكن الطاقة الإيجابية متاعنا تقعد زادة عالية. الطاقة الإيجابية متاعنا اللي تبرد القلايب هكا من الموزيكا كيف زاد اللي اختلنا هيلكم الصبحية اليوم والاستضافات طبعا اللي تستنى فيكم معنا على موجات إذاعة شباب. سينو حابين نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتوا. ردوا بالكم الشمس، كثروا من شرب الماء، خليكم في الظل إذا كان ما ثماش داعي، ما ثماش حاجة اللي تخليكم لازم تخرجوا اليوم وإلا هنارين ذوما. حاولوا تبعدوا لو ماكسيموم على أشعة الشمس وإن شاء الله ربي يحميكم وين ما كنتوا. نهارنا كالعادة يبدأ بالموزيكا ومن بعد شوية استنيو كما اليوم مع زميلنا محمد رمزي المنصوري. فكرة أولى زاد عن حالة الطقس اليوم، أهو درجات الحرارة كنا الجمعة اللي فاتت معناها الويكاند تقريبا كان قوي، لكن الجمعة هذه يوميا معناها فما ارتفاع على مستوى درجات الحرارة. دايقوا البارح حتى ما الضوء قص تقريبا على برشا بلايص في تونس. بعد شوية نحكيو برشا تفاصيل حتى للعشرة الصباح في الماتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.

يا رب. اللهم يا من سبقت رحمته غضبه، يا حليما على من عصاه، يا قريبا ممن دعاه، ارفع البلاء عن عبادك وأنزل رحمتك وشفاءك. تبنا إليك، عدنا إليك، أنبنا إليك. اللهم فكما أريتنا قدرتك فأرنا عجائب رحمتك، وكما أريتنا قوتك في ملك

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الستة واحد وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتم، مرحبا بكم إذا كانكم زلتو كي خلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. اليوم درجات الحرارة باش توصل حتى ل 47 درجة في توزر وفي جندوبة. طقس اليوم باش يكون طقس سخون، باش يكون طقس قليل السحب يغلب الجهات. درجات الحرارة باش تكون في ارتفاع مع ظهور الشيلي، والبحر باش يكون قليل الاضطراب، والريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة. اليوم دونك درجات الحرارة باش تكون في ارتفاع، إن شاء الله ربي يعطينا على قدر جيد. ودايوغ حسب الأحصائيات والمعهد الوطني للرصد الجوي، وأنه أعلى معدلات درجة الحرارة السنة اللي جاتنا في شهر جوان في تونس منذ سنة 1950. معناها السنة كان شهر جوان 2026، ما جاتناش سخانة منذ عام 1950، ولا زعما شهر جويلية باش يكون سيرتو. معناها الجمعة هذيا الجمعة اللي فاتت كانت الويكاند، معناها من جمعة وسبت وحد فما ارتفاع على مستوى درجات الحرارة، لكن الجمعة هذه من بداية الأسبوع إن شاء الله ربي يعطينا على قدر الجيد. وفي كل مرة طبعا تبعوا النصايح، سيرتو أهم حاجة وأنه شرب الماء، وإذا كان ما ثماش ضرورة وأنه باش تخرجوا ما بين 11 والأربعة متاع العشية، بون إكسيبسيون بالنسبة للناس اللي تخدم الله غالب، لكن بالنسبة للعباد الكبار وإلا للصغار اللي في عطلة وفما شكون يقعد بحذاهم في الدار حتى إذا كان لي بارون يخدموا، علاش لا سيرتو الفترة هذية. إن شاء الله ربي يحمينا. بعد شوية بعد نشرة أخبار 7:30 وناخذ كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو محمد رمزي المنصوري كالعادة في جولة اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 15 جويلية، في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم اليوم
2: صباح الخير. اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1956 يتم في بلجيكيا بداية تطبيق القانون اللي يقضي بإلزامية التأمين على السيارة بالنسبة للمسؤولية المدنية. التأمين اللي اليوم إلزامي في العالم الكل والجدوى متاعه كبيرة، أما عنا برشا مش فاهمين قيمته، خاصة أصحاب الدراجات النارية. وعلى ذكر التأمين والسيارات، ما فيها باس كيف نعاود ونذكروا وإحنا في فصل الصيف والتفرهيد والسهر باش نقولوا سيسور واحكم وما تجريوش، على خاطر حياتكم وسلامتكم هي رأس المال. 1958 جنود المارينز الأمريكيين يتم إنزالهم على الساحل اللبناني بعد ثورة العراق ومقتل الملك فيصل الثاني وولي العهد الأمير عبد الإله. وفي نفس النهار تصدر المحكمة حكم الإعدام في رئيس الوزراء نوري السعيد في جلسة ما تجاوزتش دقائق. من أول القرن والعرب ثايرين مرة على الاستعمار ومرة على الدكتاتورية الوطنية، ولليوم مازلنا ننتظر في جني الثمار، والمنطقة ما زالت بؤرة توتر ومرتع للاستعمار الجديد. 1975 حدث فريد من نوعه في التاريخ المعاصر، وهو ثمرة أول مشروع دولي مشترك في مجال الطيران الفضائي، وين تقابل رواد الفضاء السوفيات ورواد الفضاء الأمريكان بعد التحام المركبة الفضائية سويوز 14 بالمختبر الفضائي السوفيتي ساليوت 3. وهذا دليل على أن الإنسانية تنجم تتقارب وتتعاون وتخلي الحروب والحقد والكراهية اللي ما تنجم تخلق كان المآسي والدمار في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.

0: السبعة متاع الصباح على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. وكما تعرفوا السبعة متاع الصباح حركة المرور في تونس، ومعنا احنا الطرقات البديلة لتجنب الازدحام وكل التفاصيل كما تعودتوا بها مع رفيق دريدي في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور.
2: يا مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الشباب. فتح فيك نقطة خارجية كالعادة مسلك الوطنية رقم واحد في منطقة مدينة حمام العنق، الحركية من تقوى حاليا في اتجاه تونس العاصمة، وبالنسبة لمنطقة الضاحية الجنوبية حاليا في مفترق توتساد كيف الطريق الوطنية رقم واحد، فما حركية كبيرة بالنسبة لي ماشيين في تونس على مدخل الجنوب للعاصمة العادة بداية الاكتظاظ المروري في موقع الأشغال على مستوى لاكانيا وبلجلود قبل قنطرة الزكاتي اتجاه تونس العاصمة. أما تدخل منطقة الضاحية الجنوبية فإنه الحركية تشهد تصاعد فيما رادس مجرين الرياض، كذلك بومهل ياسمينات بن عروس، وكذلك منطقة المروجات حاليا مفترق ميان الرئيسي حاليا فما حركية كبيرة خاصة بالنسبة للجايين من منطقة سوق السيارات وكذلك من مروج 2 في اتجاه الطريق الرئيسي في اتجاه الأوتوبوس نحو تونس العاصمة. بالنسبة لبقية الضواحي حاليا نحكي على الضاحية الشمالية حاليا طريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى، طريق الوطنية رقم 9 حاليا الحركية قاعدة تشهد تصاعد حاليا بالنسبة للطريق السريعة تونس المرسى الوطنية رقم 9، كذلك بالنسبة لطريق السريعة تونس خلف العود الحركية كبيرة قاعدة تشهد تصاعد حاليا، لكن ما نحكي على اكتظاظ مروري. بالنسبة للوطنية رقم 8 على مستوى أريانا قام اكتظاظ في مدخل مدينة أريانا قبل المنطقة المعروفة بالبطوار. نمشي للضواحي الغربية حاليا في الشوعية حسنا قاعدين نراو فما حادث مرور صلى بلوتف وابيع خط الأضرار للناس الكل، الحادث هذا ينفجر على مستوى مركب الهادي نايفر مسبب في اكتظاظ في الطريق الشوعية إكس حاليا، كذلك بالنسبة للمفترق حي التحرير حي ابن خلدون تقاطم عليه في الترواف فما اكتظاظ حاليا نحو المنارات المطار وتونس العاصمة. بالنسبة لطرقات السيارة حاليا لزطروت السيارة A1 تونس حمامات سوسة حركية عادية باستثناء كثافة مرورية في أجمرناج، سيارة A4 تونس نزهة حركية عادية كيف ما فماش اكتظاظ مروري. بالنسبة للسيارة A3 تونس مجاز الباب وتزرق أبو سالم الحركية عادية فقط كثافة مرورية في بلاد الحجة نحو تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق، يعطيك صحة على التفاصيل هذه اللي قدمتنا، وضروري في كل مرة تقدم لنا فكرة عن الطرقات اللي نجموا نتفاداوها الصباح باش نوصلوا إن شاء الله سالمين أمنين إلى الأماكن المقصودة. ديما معاكم احنا على موجات إذاعة الشباب، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإنما كنتوا، مرحبا بكم، شكرا لكم لاختياركم في كل مرة ولكم تبدأوا الصبحية معنا في المتينة جون حتى للعشرة متاع الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب. وما تنساوش في كل مرة طبعا اللي اتبعونا وتنجموا تدخلوا على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. ونذكر في كل مرة بالبلاغ الخاص مع ارتفاع درجات الحرارة، البلاغ الخاص بوزارة الصحة اللي تدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من موجة الحر بضرورة توخي الحذر والالتزام جملة من الإجراءات الوقائية طبعا هذا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات طبعا الحرارة. دونك من بين طبعا الضروريات اللي نعتبروها وأنه تحاولوا قدر المستطاع اللي باش تبعدوا على اوقات ذروه الشمس اللي هي من 11 حتى لل 4 متاع العشية، والله حتى بعد ال 4 متاع العشية معناها 5 6 البارح حتى في الليل معناها يعني سخونه. دونك هنا نحكيوا كما قلت على مجموعه من التوصيات السلوكيه البسيطه والضروريه لتفادي الاثار السلبيه. دونك ما تنساوش تهوئه المنازل خلال الفترات الصباحيه والمسائيه واغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة، ضرورة توفير عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة أمام تأثيرات الحرارة خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن، تقديم الماء للأطفال بصفة منتظمة وتجنب تعريضهم للأنشطة البدنية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة مع مراقبة ظهور أي علامات غير طبيعية كما الدوخة، ولا واحد ساعات يبدأ رأسه يوجع فيه، ولا تعب شديد، وارتفاع حرارة الجسم. إن شاء الله صحة دائمة للجميع. مع هذه برشا ناس يقول لك أهم حاجة وأنه في الصيف كي الدنيا تسخن أي سيختو كي يبدأ ساكن معناها يعني في في في منطقة ساحلية يقول لك التبحيرة. أوكي معناها التبحيرة، لكن راهو فما قواعد عامة معناها يعني في التبحيرة. دونك ماذا بيك في في اوقات الذروه زاد كيف كيف من 11 لل4 باش تبعد على على ضربه الشمس يعني، وهذه مهمه برشا. وان بلوس نعرفوا معناها في البحر ما يلزمناش نغامروا معناها البحر. اوكي برشا ناس اللي عندهم تفرهيده ويحوسوا في البحر ويعملوا دي فولمون ويكونوا دي كونتراكتي، لكن هذا ما يمنعش وانه راهو البحر راهو فما قواعد فما سلوكيات معناها كيما باكزامبل شواطئ نابل البارح اللي سجلت 3 وفيات معناها يعني غرقا في في في بعض ايام. استحفظوا على روحكم المهم، واللي وساعات مثلا اللي تلقى مثلا عندها صغير ولا تسيبه في البحر ولا تخليه في الشومبرير. دونك انا بربي الوضعيات هذه نحب نصيفوا ان شاء الله ونكونوا سالمين امنين صيف السنه. وان شاء الله ان شاء الله اهم حاجه وانه نحافظوا على على روحنا لانه الروح عزيزه. دونك صيفوا حوسوا على روحكم، لكن مع هذا ضروره الانتباه سورتو قدام البحر. هو وقت اللي نحكيوا عن الانتباه وتوخي الحذر في كل الوضعيات الجويه كل سواء كيما الفتره هذه معناها يعني درجات الحراره مرتفعه ولا حتى في الفترات العاديه ضروره توخي الحذر. وان شاء الله صحه دائمه للجميع. 7:06 هذه اذاعه الشباب حتى 10 تصبح المتينة الجنة.

0: السبعة وخمسطاش دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أعطاك ربي بلاصة في قلبي. سي زبير العوني باش يقدم توب سبور من بعد شوية. صباح النور سي زبير، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك سامي.
0: أنت تعرفني، أنت صديقي، أعطاك ربي زاد بلاصة في قلبي، أنت زاد من الناس اللي نحبهم واللي نحترمهم. مرحبا بك.
1: يعطيك الصحة وبارك الله فيك سامي. نزار يعطيه الصح.
0: اش دخل نزار في الحكايه؟ انا
1: قابلني من غادي نزار.
0: نزار سلموا عليه، ما كنت سلموا كان نزار معنا. نزار سلموا عليكم، قابلنا قاعدة كيف كيف. زاد اخويا نزار زاد
1: عنده بلاصه.
0: كلكم عندكم بلايص معناها محجوزين معناها البلايص في قلبي.
1: صح.
0: بس زبير اي شنو باش تعطينا اليوم في توب سبورت؟
1: نحكي على الدور نصف النهائي الاول اللي تلعب البارح فرنسا اللي سحبت من امام المنتخب الاسباني وخيبت امل كبيره للجمهور الفرنسي والفرنسي الكل اللي كانت مرشحه اكثر انها باش تفوز.
0: رغم السخانه البارح ورغم كل شيء لكن القهوه معبيه والناس كلها تتفرج في الماتش.
1: في الماتش يعني بقى توا سيء كهو هذيك اللب نتاع الكوره الدومي فينال. واليوم زاد ثم دومي فينال اخر المنتخب الانجليزي والمنتخب الارجنتيني. الناس كل ما عندهاش تعمل تو باسيف كان الكوره كاو
0: كان الكوره ما ارتفع درجه الحراره.
1: الهذيا باش نحكي على المنتخب الفرنسي والمنتخب الاسباني. مش نحكي على انتقالات اللاعبين في البطوله التونسيه اللي بدا الميركاتو يخدم لانه تقريبا كل الجمعيات رجعوا للتمرين استعدادا للموسم الرياضي الجديد. هذا بالاضافه الى المجموعات تاع المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه في الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم.
0: التفاصيل هذه واكثر مع زبير العوني في توب سبور.
2: توب سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البدايه بكاس العالم 2026 البارح تلعب الدور نصف النهائي الاول. اسبانيا فازت على فرنسا 2-0. زبال في الدقيقه 22 من ضربه جزاء ثم بيدرو بورو سجل الهدف الثاني في الشوط الثاني. المنتخب الاسباني البارح اظهر انضباط تكتيكي كبير، اداء جماعي جيد، سيطر على المباراه ما خلى حتى شيء للمنتخب الفرنسي كان خارج الموضوع. مقابله كبيره البارح للمنتخب الاسباني لكن المحير انه اداء اللاعبين منتخب الفرنسي خاصة النجوم نتاعهم مبابي اوليزي ديمبيلي اللي ما شفناش المنتخب الفرنسي. وكما قلت ترشح المنتخب الاسباني 2-0 واللي قدم مباراة كبيرة واللي اترشح للمرة الثانية في تاريخه للدورة النهائي. نذكر انه سنة 2010 كان فاز بكأس العالم، هذه المرة الثانية يترشح فيها للدور النهائي. ماشي واجه الفائز من مباراة اليوم المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني، المباراة اللي تنطلق الساعة 8 نهار السبت. شكون المباراة الترتيبية؟ فرنسا تستنى شكون ماشي ينسحب اليوم في مباراة الدور نصف النهائي الثاني، والأحد القادم الموعد مع الدور النهائي. المنتخب الإسباني ينتظر يا إما المنتخب الإنجليزي أو المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الوطني التونسي رجعت المفاوضات مع المدرب معين الشعباني وتم الاتفاق على كل بنود العقد، مدة العقد، القيمة المالية، الأهداف. لكن الإشكال الوحيد بقى هو الاتفاق مع فريق نهضة بركان المغرب اللي مازال متمسك بالمدرب معين الشعباني، وكذلك البند التسريحي المقدر بليال تقريبا إذا كان يحب يخرج معين الشعباني فإنه لازم يدفع مليار. المفاوضات مازالت متواصلة مع إدارة فريق نهضة بركان المغربي. لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم خفضت من عقوبة محمد أمين توغاي وفيراس شواد. بالنسبة لمحمد أمين توغاي عقوبة الرابطة كانت 12 شهر ولجنة الاستئناف يعني خفضتها إلى 4 أشهر. فيراس شواد من 3 مباريات إلى مباريات إلى مباراة واحدة. توغاي مش يرجع يوم 10 أو 11 سبتمبر المقبل، لأنه يعني من 10 ماي مش يتم المدة اللي تم معاقبته فيها. في المقابل انه هذا كان بالنسبه من توغاي مش واصل مع الترجي التونسي بانه مش يتحول للاهلي الليبي اللي عنده عقد اللي عنده عرض من هذا الفريق. في المقابل فيراس شواد استوفى العقوبه بانه المباراه الاخيره الموسم الفارط ضد الاولمبي البيجي ما لعبهاش وهكا باش يكون حاضر مع اول مباراه للنادي الافريقي في الموسم الرياضي الجديد. الترجي التونسي اعلن عن الانتداب باللاعب الكاميروني فرنانديز متوسط ميدان هجومي عمره 19 سنه وهو سادس انتداب للترجي الموسم الحالي بعد الحارس منتصر السيد رائد الشيخاوي محمد الحاج محمود الصحراوي وكذلك باشا لاعب النادي الرياضي الصفاقسي. في النادي الرياضي الصفاقسي تم الإعلان عن الإطار الفني الجديد للفريق. نبيل الكوكي مدرب أول، مهدي النفطي مدرب مساعد ومعه نادر الهبيري مدرب مساعد ثاني، وليد بن حسين مدرب حراس، قيس الغطاسي وبليل بن سعادة زوز معدين بدنيين، محلل أداء حسام بوسرسار فريق اللي رجع يوم أمس للتمارين. هذا بالنسبة للإطار الفني الجديد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. مستقبل النادي بالمرسى، انت دب المدافع الكوني خلف عقد لمدة زوز موسم. في النجم الرياضي الساحلي المدرب كريستيان براكوني انطلق يوم أمس في التمرين للموسم الرياضي الجديد مع مروان الغول كمدرب مساعد. بالنسبة لمدرب الحراس نديم بن ثابت، أحمد بريري معد بدني في انتظار اكتمال الإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي. براكوني مش يجيب مدرب مساعد ثاني أجنبي معاه، هذا بالنسبة إلى الأسماء اللي موجودة في الإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي. السيد قل توج في الترجي الرياضي الجرجيسي لمدة زوز مواسم. مهدي خيري هداف فريق أمل بوشامة تحول للفريق الأولمبي البيجي عقد لمدة زوز مواسم. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش ينطلق الموسم الرياضي الجديد يومي 19 و20 سبتمبر المقبل. بالنسبة للمجموعات، زوز مجموعات، كل مجموعة فيها 14 فريق. المجموعة الأولى فيها مستقبل السيمان، مستقبل جابس، اتحاد تتاوين، سكاك الحديد صفاقسي، سبورتينج بن عروس، محيط قرقنة، هلال الشابة، هلال مساكن، بعث بوحجة، جمعية مقرين، مكارم المهدية، كوكب عقارب، والنجم الرياضي الخليدي والملعب السوسي. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى. المجموعة الثانية فيها الشبيبة القيروانية، الملعب الجيبسي، مستقبل الجسرين، جندوبة الرياضية، النادي القربي، أمل بوشمة، قواف القفصة، جمعية ريانة، اتحاد قصور السيف، هلال الرديف، القلعة الرياضية، سبورتينج المكنين، أولمبيك الكيف وأولمبيك مدني. هكا نص نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء، مع تحيات زبير العوني، نزار الورتيني، مواصلين مع سامي فرتون.
2: إذاعة شباب من تونس. الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموجدك تسمع صوتك.

0: السبعة وتسعة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. شكرا زبير العوني اللي قدمنا توب سبور. بعد شوية بعد أقل من دقيقة يسرى شيبوب تكون حاضرة معكم في نشرة أخبار السبعة ونص معنا على موجات إذاعة الشباب. نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، طريق سلامة توصلوا إن شاء الله يا ربي سلمين أمنين للأماكن المقصودة. أقعدوا معنا في الاستماع، هنا راجعين حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب.
1: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
2: سمر كويز من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار
6: بداية من اليوم انطلاق الأيام الوطنية لتوجيه الجامعي بكلية الطب بسوسة. وزير التربية يدعو للتعامل مع نتائج الامتحانات كمؤشر موضوعي لتقييم الأداء ورصد مواطن الخلل، ويدعو للشروع الفوري في إعداد مختلف ملفات العودة المدرسية. بداية من اليوم درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 17 درجة، وإسناد اللون البرتقالي ل 12 ولاية. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. تنطلق بداية من اليوم الأيام الوطنية لتوجيه الجامعي بكلية الطب بسوسة لتتواصل إلى يوم 17 من جويلية بالمعهد العالي للغات بجابس، ويومي 22 و 23 من جويلية بمدينة العلوم بتونس. هذا وتتواصل الأيام الجهوية لتوجيه الجامعي للرابع والعشرين من جويلية الجاري لتشمل كافة الناجحين في البكالوريا في مختلف جهات البلاد، علما وأنه سيتم يوم 23 من جويلية الجاري إصدار دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية الحالية. أعلن قسم علوم الحياة بكلية العلوم بتونس التابعة لجامعة تونس المنار عن إطلاق عرض تكويني جديد ومحدث بعنوان السنة الجامعية الحالية، يتضمن إحداث إجازة جديدة في مجال علوم البيولوجيا بمسارين مبتكرين، وذلك في إطار مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل. وأوضح القسم أن العرض الجديد يهدف بالخصوص إلى تعزيز تنوع التكوينات الجامعية وتطوير اختصاصات تستجيب للتحولات التي تشهدها مجالات العلوم الحيوية والتقنيات الحديثة، بما يوفر للطلبة تكوينا متلائما مع متطلبات المهن المستقبلية. أعلنت جامعة جندوب عن التمديد في أجل تقديم الترشحات لمناظرة انتداب مدرسين متعاقدين لفائدة المؤسسة الجامعية الراجعة إليها بالنظر بعنوان السنة الجامعية المقبلة لغاية يوم الأربعاء، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام راغبين في الترشح لاستكمال ملفاتهم وإيداعها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنها تعتزم انتداب مدرسين متعاقدين من حاملي شهادة الدكتوراه أو المسجلين بالدكتوراه لتأمين حاجية عدد من المؤسسات الجامعية في اختصاصات متنوعة. دعا وزير التربية نور الدين النوري أمس إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء، بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية. كان ذلك لدى لدى افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية التي تخصص على مدى يومين لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنقضية وضبط أولويات المرحلة المقبلة. وشدد وزير التربية على ضرورة الشروع الفوري في إعداد مختلف ملفات العودة المدرسية مباشرة إثر استكمال السنة الدراسية. كما أوضح أن الوزارة منفتحة على مختلف مقترحات وتوصيات المندوبيات الجهوية للتربية والمؤسسات التربوية، وتعتمد مقاربة تشاركية في هذا المجال بهدف تدارك النقائص وتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات التربوية لضمان جاهزية مختلف مكونات المنظومة التربوية وأفضل الظروف لانطلاق السنة الدراسية المقبلة. تحت عنوان الذكاء الاصطناعي، تنظم جمعية تونسيين خريجي المعهد العليا يوم 21 جويلية الجارية الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي، وذلك وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال ندوة صحفية. وفي تصريح للزميلة تبر النعيمي أمس، قال رئيس الجمعية أمين علولو أن المنتدى سيجمع أكثر من 2500 من الكفاءات التونسية حول العالم بهدف دعم التنمية في تونس وتعزيز إشعاعها في ظل التطورات التي يشهدها عالم الذكاء الاصطناعي.
5: موعدنا السنوي في نسخته الثالثة اللي باش يجمع أكثر من 2500 شخص، كفاءات تونسية من تونس ومن خارج تونس، شركات ناشئة، شركات وطنية، مؤسسات دولة، مؤسسات تعاون دولي، كل الفاعلين اللي عندهم دور هام اليوم في بناء ورسم مستقبل نطمحوا له لبلادنا، خاصة مع المحور اللي احنا نهتموا به أثناء اللي هو محور الذكاء الاصطناعي. خاطر اليوم ثم اون اورجونس داكسيون، وهذا باش يخرج في الكتاب الأبيض باش نخرجوه نهار 21 جويلة، اللي يخدموا عليها مجموعة مهمة من خيرة كفاءات تونس في الداخل وفي الخارج في الميدان هذايا. بعد 21 جويلية معناتها في الفترة الصيفية عندنا العديد من التوظيفات في عديد جهات الجمهورية باش زادة نعملوا ربط بين زيكوسيستيم لوكو تاع لي ستارت اب تاع لي زونتربريز توانسة والدياسبورا اللي موجودين برا.
6: تنظم اليوم القيادة العامة للكشافة التونسية بمقرها المركزي حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل. ويهدف هذا المشروع الذي يمتد على مدى سنة ونصف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس في إطار الجهود الرامية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب، وفق مدير المشروع عبد المؤمن سعيدة.
7: إعادة تشجير يعني 80,000 شجرة على مساحة 80 هكتار بالشراكة مع إدارة العمل الغابات. تم تحديد المناطق هذه. الجانب الثاني زراعة 20,000 شجرة على مساحة 20 هكتار باش يكون على 24 ولاية. في كل ولاية باش يتم تحديد مكان كمساحة خضراء يتم تشجيرها والعناية بها من طرف الكشافين. مهم جدا اللي هو مشاركة الشباب والمجتمع المدني، أكثر من 1500 شاب، وأيضا باش يكون فيه حملات توعوية كبرى على المجال البيئي في كل الجهات. أنا مسابقة بالشراكة مع وزارة التربية إن شاء الله بإحداث مساحات خضراء في معاهد أو مؤسسات تربوية، وتكون فيها مسابقة وطنية يشرف عليها تلامذة هذوما. الهدف منها توعية الحس الوطني والبيئي لدى التلاميذ هذوما ومحافظة على المساحة الخضراء هذه. ونختتم إن شاء الله المشروع هذا اللي بيكون على سنة ونصف بإحداث مركز إيكولوجي في مركز تخييم بورسدرية.
6: أكد المقدم خليل مشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية أنه تم تسجيل أكثر من 180 حريقا خلال 24 ساعة الفارطة. وأفاد المشري في تصريح للأخبار أنه لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية جراء الحرائق. كما أفاد بأنه منذ اللحظة الأولى تم تفعيل منظومة التدخل التابعة للحماية المدنية مع تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية ضرورية لمحاصرة هذه الحرائق والحد من انتشارها. هذا وتحول وزير الداخلية خالد النوري مساء أمس إلى قاعدة العملية المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل وحدة الديوان الوطني للحماية المدنية لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغابية إثر موجة الحر التي تشهدها عدة جهات. وقد طلع الوزير وفق بلاغ للمتحدث باسم وزارة الداخلية على مختلف الوحدات وعلى الإمكانيات المادية والبشرية التي تم تسخيرها لضمان نجاعة وسرعة التدخل، كما تابع بصورة مباشرة تطور الوضع الميداني وسير عملية التدخل لمجابهة الحرائق ببعض المناطق الغابية وآلية التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة. وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل المتداخلة بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية، مع مواصلة المتابعة الحينية لتطور الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعملياتية اللازمة. في متابعة لأحوال الطقس، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي 12 ولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي من المنتظر أن تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة باستثناء المناطق الساحلية، وفق المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح. في أخبار العالم، شنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس ضربات جديدة على إيران بالتزامن مع استئناف الحصار البحري على موانئها وسواحلها. في المقابل، فعلت طهران الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في الأردن بالمسيرات. بهذا الخبر نصل وياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بداية من اليوم انطلاق الأيام الوطنية لتوجيه الجامعي بكلية الطب بسوسة. وزير التربية يدعو إلى الشروع الفوري في إعداد مختلف ملفات العودة المدرسية. بداية من اليوم درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة وإسناد اللون البرتقالي ل 12 ولاية. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
10: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: 7:44 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار 7:30. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. إن شاء الله ربي يعطينا طبعا على قدر الجيد الخاصة بارتفاع درجات الحرارة. وتحية للناس اللي تخدم تحت أشعة الشمس. إن شاء الله ربي معكم وإن شاء الله ربي يحميكم. اليوم درجات الحرارة نجم توصل حتى 47 درجة بكل من توزر وجندوبة. دايوغ تم إسناد اللون البرتقالي لـ 12 ولاية. وكل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم.
0: فيما يخص طقس اليوم والارتفاع الخاص بدرجات الحرارة كل التفاصيل باش تكون مع أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور أنيس ومرحبا بك.
2: صباح الفل والياسمين خويا سامي، تحية ليك والأوفية إذاعة شباب.
0: أهلا وسهلا بك. دونك معك

0: الساحلية والمرتفعات تكون درجة الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة، بقية المناطق درجة الحرارة بتكون بين 43 و47 درجة مع ظهور الشهيلي. يوم أمس مثال أعلى درجة سجلناها في كانت في ماطر 47.5، في بيجة سجلنا 47، وفي جندوبة كيف 47، 45 في سليانة زغوان والكيف تبرقة والقيروان 44 درجة، بنزرت 43، قبلي توزر القسرين تونس أيضا قفصة 42 درجة، يعني تقريب أغلب مناطق البلاد كانت فوق 40 درجة. فيما عدا ذلك سماء باش تكون صافية إلى قليلة السحب، ثم تتكاثف السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية، تيارات تتوصل من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب آخر النهار، بالتالي تلطف الأجواء شيئا ما قرب السواحل. البحر باش يكون عموما هادئ إلى قليل الاضطراب. يوم الغد يتواصل طقس حار تيارات شرقية، الحرارة نجم نقوله باش تكون في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية وين تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة، تتواصل مرتفعة في بقية المناطق بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيلي. ثم يوم الجمعة هذا باش يكون أسخن نهار في موجة الحر هذه، كان باش نسجلوا يعني أرقام قياسية راي باش تكون في نهار الجمعة.
1: الأرقام قياسية في نهار الجمعة؟
0: كان باش نسجلوا أرقام قياسية، هو باش يكون أسخن نهار هذايا
1: هو نهار الجمعة.
0: هو نهار الجمعة ثم نهار السبت باش يكون إن شاء الله فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة، يعني في الحقيقة هي تتوصل مرتفعة.
1: على المدى البعيد شوية معناها الجمعة الجاية ولا حاجة، معناها فما حسب التوقعات وأنه فما انخفاض شوية على مستوى درجات الحرارة
0: إن شاء الله بداية من يوم الثلاثاء،
1: بداية من الثلاثاء الجاية،
0: يعني الانخفاض اللي باش نحسه ترجع على قليلة في 33 مثال تونس العاصمة، هو بداية من يوم الثلاثاء القادم. فيما عدا ذلك باش توصل درجات حرارة المحسوسة على قليلة مرتفعة جدا كامل الأسبوع. يوم السبت فما إمكانية لتكون خلايا رعدية في المرتفعات الغربية في فترات ما بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار. في هذا الكل سيسامي يمكن الخبر الإيجابي هو البحر كامل الأسبوع إن شاء الله باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. خلينا نذكر السادة المستمعين بضرورة الأكثر من شرب الماء في مثل الأجواء هذه، نردوا بالنا على الصغيراتنا وعلى الناس الكبار في العمر والمرضى زادة، مهم جدا نتجنبوا التعرض للشمس في ساعات الذروة من 11 حتى للأربعة على العشية قدر الإمكان. نتمنى وإن شاء الله السلامة للجميع. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: أنيس قبل ما نكمل معك، دخلت للموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي، نلقى في النشرة المناخية الشهرية لشهر جوان 2026 وأنه شهر جوان السنة كان ضمن قائمة أكثر معناها الأشهر جوان حرارة منذ عام 1950 معناها في تونس.
0: صحيح هي في الحقيقة
1: من الشهر جويلية شو نقولوا عليه معناها اللي أكثر شهر جويلية
0: استثنائي ولا على الجلوب، هي الكل معناها على الكرة الأرضية الكل درجات حرارة عمال يعني وتسجل في أرقام استثنائية. يعني مثال في تونس المعدل في شهر جوان كانت معناها تفوق المعدلات العادية ب 1.9 يعني تقريب درجتين. هذا خلى شهر جوان يكون في المرتبة السادسة ضمن قائمة أشهر جوان الأكثر حرارة منذ سنة 1950. شهر جويلية محتمل وممكن حتى نجم نقوله مؤكد باش يكون من أسخن 10 على قليلة أشهر جويلية من اللي بدينا معناها نسجله في درجات الحرارة. أيضا أوت منتظر باش يكون معناها شهر ساخن جدا. هذا كل بكري كنت نحكي فيه هنا بشي يعني الحاجة اللي باش تقلقنا احنا بخلاف موجات الحر اللي يمكن بلوز موامس ملفين بها، هي في فصل الخريف يعني الاحترار هذية المتواصل يعني موجات حر متواترة تخلي حرارة البحر ترتفع بطريقة ما ملحوظة. بالتالي البحر الأبيض المتوسط باش تكون درجات الحرارة فيه استثنائية ممكن أول مرة باش نسجلوها، هذا يخليه يولي يشكل خزان لا نهائي من الرطوبة في فصل الخريف، بالتالي مع أول تيارات باردة

0: تمل جدا تتكون عنا خلايا رعدية يعني دي سوبر سيلول نقولولها احنا تعطينا أمطار غزيرة وغزيرة جدا في وقت وجيز، تخلي معناها الأمطار تتجاوز 100 مليمتر في ظرف ساعات قليلة. يعني نعرف وإحنا الانفراستركتور تاع بلادنا ما تحتملش مثل هذه الأمطار. هو مؤكد زملائنا في البلديات يعرفوا المعلومات هذه وقاعدين معناها متخذين الإجراءات ممكن التدابير حتى باش يبداو بالصيانة من توا، لكن خلينا نوصيه حتى أصدقائنا المستمعين نردوا بالنا على مجاري المياه وقنوات صرف على قليل مياه الأمطار، ما نطيشوش فيهم الزبلة ونستحفظوا عليهم قدر الإمكان. هذوكم ينجموا يمنعونا حتى من فيضانات كان لا قدر الله.
1: يعني سبتمبر حسب التوقعات الجوية باش يجي فيه تقلبات جوية؟
0: مؤكد
1: معناها يعني في شهر سبتمبر معناها تقلبات جوية. شنية كما نقوله مثلا الشتاء تصب في وقت وجيز تصب بكميات كبيرة.
0: اي ما منتظر جدا منتظر جدا.
1: واضح. يعطيك الصحة أنيس.
0: ربي يعطينا منطق
1: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله ربي يعطينا على قدر جهيد. ميرسي بوكو أنيس، يعطيك الصحة. أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. 7:52 دقيقة، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. سيسوا روحكم، هو راهو ملي تخرج أنا بدي خرجت أنا من 35 و4 معناها الصباح من الدار، دونك تحس فما سخانة، تحس فما ارتفاع درجات الحرارة. حتى وقت اللي نحكيو برشا ناس يكون جيت يقول لك توا اوكي معناها يعني جون بروفيت لو ماكسيموم وانه البحر، لكن حتى في البحر راه ماذا بيك تبعد من 11 حتى للاربع نتاع العشيه، وهذه توصيه المختصين. وسورتو المغامرات ليه معناها يعني في البحر انا قاعدين نشوفه في حالات الغرق، دونك حتى كان كيكون هو المنفذ الوحيد معناها البحر والتبحيره والعومه في الفتره هذه، لكن هذا ما يمنعش وانه تردوا بالكم ديما على رواحكم، وان شاء الله صحه دائمه للجميع. ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة تاع الصباح في الماتينة الجنة.

0: الثمانية ودقيقتين على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب يوميا على امتداد 4 صباح من 6 الصباح. نبدأ معكم البث والمتينة الجون بعد موجز 6:30 حتى للعشرة متاع الصباح، والثمانية متاع الصباح رفيق دريدي يجينا ويجيب الجرايد ويعمل طلع على المواقع في فقرة غوفو المتينة.
1: غوفو المتينة
0: رفيق، صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعينا على إذاعة الشباب. غوفو الماتينال، جولة في أهم الأخبار الوطنية والدولية الواردة في الصحف الورقية وكذلك في المواقع الإخبارية الإلكترونية. والبداية بجريدة الصباح تكتب عنوان في الصفحة الأولى: العودة المدرسية 2026-2027 استعدادات مبكرة، والوزارة تضبط القائمة الرسمية للكراسات المطلوبة. كل التفاصيل في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح. كذلك نحكيه على نفس الموضوع تكتب عليه كذلك جريدة الشروق: قائمة الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية 2026-2027 في الصفحة الثالثة. كل التفاصيل. ونحكيه على موضوع آخر تكتب عليه إذن جريدة الصباح: البارح تم تداوله الكشافة، تطلق حملة وطنية لغراسة 100,000 شجرة في إطار مشروع نزرع المستقبل لمجابهة التغيرات المناخية. في الصفحة الرابعة تلقاو كل التفاصيل على هذا المشروع في علاقة بمساهمة ومجهود الكشافة التونسية في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة في تونس. نعرفوا أكيد عديد الناس يقولوا مثلا في بعض الأماكن علاش ما تكونش فما الأشجار، اللي هي خاصة في فصل الصيف وفي الموجات الحر كما اللي قاعدين نعيشوا فيها توا، فإنه الأشجار أكيد تساهم في التخفيض من وطأة الحر هذايا والظل على الناس، وكذلك تساهم في كونه المناخ على الأقل يكون ألطف من كونه ما تكونش فما أشجار، معناها خاصة في بعض الأماكن اللي الحقيقة التشجير والمساحات الخضراء ناقصة فيها. نكملوا مع بقية المواضيع والأخبار اللي عنا في غوفو الماتينال، ونمشي لموضوع النقل بتبيعة في علاقة بالإضراب اللي تم تنفيذه من نهارين ونجاح الإضراب هذا من عدمه، وتوفر بعض سيارات التاكسي وبعض وسائل ذوما النقل الفردي في علاقة باللواج والتاكسي الجماعي اللي كانت معناها في عديد الأماكن معناها متوفرة، وحديث كونه يمكن الإضراب هذا ما كانش ناجح في علاقة بمدى المساهمة فيه، ومعناها كونه سواق النقل الفردي كانوا يمكن خير وأغلبهم كونوا يواصلوا العمل فيما نفذوا أطراف وسواق أخرين الإضراب. وفي علاقة بالنقل والموضوع هذا تكتب إذن جريدة الصباح: استثمارات جديدة ورؤية إصلاحية شاملة، تونس تراهن على إصلاح النقل لاستعادة جودة الخدمات. أكيد نحكيه على النقل العمومي اللي هو الرافحة واللي هو الأهم والأكثر قدرة على استيعاب الأشخاص للتنقل، وقاعدين نشوفه في المشاريع الجديدة اللي يتم الحديث عليها في كل مرة. صفقة تي جي ام 18 قطار اللي كنا احنا عندنا سكوب سامي كونه شركة بسكون صينية، والأسبوع اللي فات تم رسميا إمضاء العقد هذا. 18 قطار باش يتم تسليمهم أوائل سنة 2028 في خط الضاحية الشمالية تونس حلق الواد المرسى، وكذلك في علاقة بالاقتناءات للحافلات وحتى قطارات أخرى باش يتم اقتناءها في خط الساحل وكذلك في الخطوط البعيدة. فاليوم فما مشروع كامل تراهن عليه الدولة التونسية لإصلاح قطاع النقل والعودة للنقل العمومي، لأنه يمكن معناها كون النقل العمومي شهد تراجع في خدماته في العوام الأخيرة، هذا ساهم وخلق معناها نوع من عدم التوازن في علاقة بالنقل الفردي، لأنه زاد حتى سواق التاكسي الفردي في بعض الجهات يعبروا على تشكياتهم من كونه هما ما عادش منجمين يخدموا في علاقة بك المنافسة اللي صايرة بيناتهم وبينات اللواج وبينات التاكسي الجماعي. فالنقل العمومي زاد باش يكون هو أكيد المراهن عليه لكونه يكون هو الأساسي في النقل بالنسبة للأشخاص بين المدن وكذلك في الضواحي. كذلك نقرأه من جريدة الصباح في علاقة بالإشكاليات هذه متاع النقل الفردي، أثارت استياء الحرفاء وتذمرهم من ارتفاع أسعارها فوضى تطبيقات النقل متواصلة ومطالبة بالتنظيم والتقنين. كل التفاصيل في الصفحة الرابعة. رجعت الحقيقة سامي في المدة الأخرى التشكيات في علاقة بارتفاع أسعار تطبيقات النقل هذه وخاصة تطبيقات التاكسي، يعني كورسة كما نقوله بخمسة آلاف تولي 15 دينار و20 دينار في بعض الأحيان، يعني 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر يدفع له مواطن 15 دينار. الحقيقة هذا ما هوش معناها من المفروض كونه تكون فما مراجعة شاملة للتفاصيل هذه في علاقة بالتعريفات. وهذاك علاش احنا ديما نرجع ونقوله كونه راو اللي باش يصلح هذا الكل هو إصلاح النقل العمومي، لأنه هو الأسهل والأقرب والأقل كلفة بالنسبة للمواطن وذو جودة في علاقة بالتوقيت، في علاقة بكونه معناها وسائل النقل هذه جديدة زادة تكون وسائل مكيفة كما القطارات، معناها الحريف يكون مرتاح وكذلك يوصل في الوقت، ما فماش كالطرقات وكالازدحام، وأكيد كونه هذا كل في مصلحة المواطن. ومطالبة مرة أخرى بضرورة كونه يتم مراقبة التسعيرات هذه للتنقل. نكملوا في بقية الأخبار اللي عنا في غوفيو الماتينال ونحكيه على موضوع آخر سامي، شهر الكفاءات. هذه جمعية تونسيين خريجي لاتيوج بالضبط سامي، جمعية تونسيين خريجي المدارس العليا، نسخة جديدة من شهر الكفاءات التونسية بالخارج. الانطلاقة باش تكون اليوم إلى حدود 15 أوت 2026 في إطار مبادرة التحالف العالمي للكفاءات التونسية. ونسمع تصريح طارق بوعصيدة المنسق العام للمنتدى في علاقة ببرنامجه وشنو اللي باش يتم التركيز عليه في هذه الدورة من منتدى الكفاءات.
1: فما المنتديات الرئيسية مش يركزوا على موضوعين مهمين، السيادة الرقمية والبنية التحتية والتحديات اللي تطرحها هالتكنولوجيا الجديدة هذه على تونس بصفة عامة، والموضوع الثاني هو موضوع التشغيل والتدريب والتعليم. كما تعرفوا تكنولوجيا جديدة قاعدة تبدل طريقة العمل متاع برشة مهن ذهنية خاصة في مجال الإعلامية، وبالتالي لازم التدريب متاعنا وسياسة التشغيل متاعنا تتأقلم مع التغيير هذا اللي هو يمس العالم كامل.
2: بالضبط سامي، هذه هما أهم المحاور اللي باش يتم التركيز عليهم في شهر الكفاءات. بتبيع المنظمين يستغلوا فرصة عودة عديد التونسيين المقيمين بالخارج وأكيد الكفاءات التونسية لتنظيم النوع هذا من المنتديات، وأكيد كونوا توصيات باش يكون فيها دعوة معناها من طرف الكفاءات هذه التونسية. نستناو أكيد شنو التوصيات اللي باش تكون في علاقة باختتام أشغال هذا المنتدى بعد بشهر من توا في 15 أوت، وتنجموا أكيد تلقاو كل التفاصيل في علاقة ببرنامج هذا المنتدى على صفحة رسمية ولا على صفحة لاتيوج جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا. نواصلوا في بقية الأخبار اللي واردة في الصحف الورقية ونقرأوا من جريدة الشروق موضوع مهم يتم الحديث عليه اليوم، عزوف عن الزواج والإنجاب، مجتمعنا يتهرم. كل تفاصيل إذن في الصفحة 12 من جريدة الشروق الصادرة اليوم، وعودة بالأرقام على أهم ما جاء في التعداد العام للسكان والسكنة وكذلك في آخر الدراسات في علاقة بتهرم المجتمع التونسي وانخفاض نسبة الشباب مقابل ارتفاع إذن نسبة معناها الأشخاص الكبار في السن، وذي الكل أكيد يستدعي كونه تكون فما مجموعة من التوصيات في علاقة ب هذا الموضوع. كل التفاصيل إذن في صفحة 12 لجريدة الشروق. نواصلوا مع الأخبار اللي عنا في جرائدنا اليوم ونقرأوا من جريدة الصباح في الشأن الثقافي. تكتب الصباح: شباك التذاكر معيار حاسم لنجاح الفنان، نفاذ تذاكر حفلي إليسا والشاب خالد في قرطاج وعروض تونسية تحدث المفاجأة. أكيد موسم المهرجانات نجم نقولوا انطلق، انطلق مهرجان الحمامات، مهرجان قرطاج أيام وينطلق كيف كيف مهرجان بنزرت، فهذه هي الجو معناها في في الصيف في تونس تكون فهم المهرجانات والعروض هذية، وحتى التو فما إقبال كبير على عروض مختلفة، أهم العروض اللي حكينا عليهم، وأكيد احنا باش نتابعوا مختلف العروض اللي تحظى بالإقبال. نكملوا مع الرياضة، شنو أهم العناوين اللي تكتبت اليوم الرياضية؟ أكيد المونديال البارح نصف النهائي الأول، الصباح تكتب بعد الفوز على فرنسا بثنائية إسبانيا أول متأهل إلى الدور النهائي. البارح المباراة كانت بين منتخب فرنسا ومنتخب إسبانيا، ومردود الحقيقة أثار عديد نقاط الاستفهام بالنسبة للمنتخب الفرنسي. فما شكون يقول البارح منتخب فرنسا ما جاش، معناه كأنه، والحقيقة شفنا حتى البارح اللاعب رايان شرقي بعد المباراة شنو قال. قال كونه اليوم المنتخب الفرنسي هو اللي هزم روحه، عبارة هو قال، يعني بما أنه المردود الحقيقة ما كانش مردود جيد، الحقيقة الملعبية كأنهم كانوا ما كانوش في المباراة. هذه من بين التعليقات اللي رناها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكونه يمكن المنتخب الفرنسي زادة ما كانش واجه خصوم كما منتخب إسبانيا، ومنتخب إسبانيا كان حاضر أكثر، كان حسيناه هو يحب يفوز بالمباراة ويحب يوصل للنهاية. على كل المنتخب الفرنسي بش يلعب المباراة الترتيبية، وبش يتعرف الليلة على شكون بش يلتحق به في المباراة الترتيبية، وبش نتعرفه الليلة زاد على الطرف الثاني في النهائي بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني. تكتب الصباح الليلة الساعة 8 من سيكون الطرف الثاني في النهائي، الأرجنتين أم إنجلترا؟ اليوم 8 متاع الليل إذن نتعرفوا على هذا الطرف الثاني في ملعب أتلانتا، في هذا الملعب الجميل تكون المباراة الليلة بين إنجلترا والأرجنتين في مواجهة ثأرية، أكيد تقول زادة جريدة الشروق، بذكريات مارادونا ثأر بين الأرجنتين وإنجلترا. كل التفاصيل تلقاهم في الصفحات الرياضية لجريدة الشروق ليلة المباراة الثمانية، بتكون منقولة قلنا على قناة بين المفتوحة، شكون يسميها القناة الشبح، هذه تظهر وقت المباريات ومن بعد يولي الإكران أكحل. فليلة بشكون إذن الفرجة في هذه المباراة، ونتعرفوا على الطرف الثاني في النهائي نهارة لحد 8 متاع الليل، نهارة ونذكروا في ملعب ميت لايف في نيو جيرزي في نيويورك الأمريكية، بش يكون هذا النهائي ومسك ختام المونديال. فقط في علاقة بمدرب المنتخب التونسي، الصباح تكتب اليوم المنتخب الوطني معين الشعباني يعطي موافقته وقريبا الحسم النهائي. حسب جريدة الصباح على ما يبدو فأنه معين الشعباني المدرب الحالي لنهضة بركان المغربي والمدرب السابق للترجي الرياضي التونسي وكذلك نادي حمام الأنف في تونس، ومعين شعباني أكيد اللي تحصل على زوز رابطات أبطال أفريقيا في ظرف تقريبا 6 شهور، معنى هذا إنجاز ليه، كان بين 2018 و2019 على ما يبدو بشكون هو المدرب الجاي للمنتخب الوطني التونسي قريبا الحسم النهائي. فقط فما قرينا في الأسبوع الفارط كونه فما شرط جزائي وفما مدة العقد اللي مازاله مع نهضة بركان يلزم يتم سدادها حتى ينجم يغادر معنا الفريق هذايا. فعلى ما يبدو الأمور هذه بش يتم حسمها الفترة الجاية، وبش يكون معين هو الكوتش الجديد لمنتخبنا الوطني التونسي.
0: شكرا رفيق. بعد شوي بش نحكي على مشروع تونس المهنية، شنو المشروع هذايا اللي يهدف إلى تحديث وتطوير قطاع التكوين المهني ودعم مراكز التكوين والتدريب المهني؟ اليوم نحكي عن التكوين المهني، نحكي على اختصاصات معينة، الاختصاصات اللي تستجيب لحاجيات السوق، لأنه هذا هو الهدف الأساسي من بعض مراكز التكوين. على كل إن شاء الله سي محمد علي الشريف المنسق الوطني ورئيس مشروع تونس المهنية بوزارة التشغيل والتكوين المهني بعد شوية بيعطينا أكثر تفاصيل. ديما معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف تصبح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح الأنوار ليكم من جديد. توقيتنا هو 8:21 دقيقة. مرحبا بكم وينما كنتوا. كنت حكيت قبل شوية قلت وأنا باش نحكي عن برنامج تونس المهنية، البرنامج هذا اللي تشرف عليه وزارة التشغيل. واليوم نحكيه بالأرقام ومشاريع التطوير الملموسة في مراكز التكوين المهني. لكن كيفاش باش يتبدل التكوين؟ شنو الافاق اللي باش نجموا نقدموها؟ اليوم ولينا نحكيوا عن الذكاء الاصطناعي، ولينا نحكيوا عن التكنولوجيات الحديثه. احنا نعرفوا اللي بعض اي اختصاص في مراكز التكوين المهني تكون وراه دراسه كبيره لحاجيات السوق. هل فعلا وانه خريجي مراكز التكوين المهني معنا اكثر حظوظ في سوق الشغل؟ على كل احنا حابين نفهموا المشروع هذايا شنو هو بالضبط. مشكور على تدخله معنا سي محمد علي الشريف اللي هو المنسق الوطني ورئيس مشروع تونس المهنية بوزارة التشغيل والتكوين المهني. سي محمد علي صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
4: أهلا بك، صباح الأنوار وصباح الخير للمستمعين والمستمعات الكل.
3: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. دونك نحكي شوية عن برنامج تونس المهنية والفلسفة الأساسية وراء إطلاق برنامج تونس المهنية.
4: أي برنامج تونس المهنية هو برنامج يهدف إلى معناها تطوير منظومة التكوين المهني وتحسين الجاذبية نتاعه. البرنامج هذايا معناها يقوم بالأساس على 4 محاور استراتيجية: تأهيل وتطوير مراكز التكوين المهني، تحديث آليات التكوين، تعزيز الجاذبية للتكوين المهني، وتدعيم أثر التكوين المهني على حياة الفرد. هذوما محاور التكوين. بالملموس يعني هو المشروع هذايا يمس أساسا مراكز تكوين مهني في قطاع سياقة وصيانة معدات الحظائر، تحديد مركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية بالمرناقية. لهنا باش يتم إدخال أجهزة محاكاة وتطوير البنية التحتية للورشات التكوينية في المركز هذايا. بالطبيعة تعرف أنت سياقة معدات الحظائر معناها لتوسكي مثلا معدات الحفر ولا التسوية ولا الرص ولا اكسترا، هذوما باش ندخلوا فيهم أجهزة محاكاة يعني في إطار التطوير والتحديث وكل شيء، يولي معناها لابرونو ولا الستاجير قادر على أنه يستعمل الأجهزة هذية معناها قبل ما يتعدى للسور شانتيه أنه يستعمل الآلات الحقيقية معناها. ثم عنا كذلك المركز القطاعي للتكوين في البناء وتوابعه بالموسينة. لهنا باش نمسوا تقني في تركيب وصيانة المصاعد وتحديث كل ما هو هذية الاختصاص نتاع تركيب المصاعد وصيانتها. وعندنا مركز تكوين مهني ثالث اللي هو معهد التكوين في مهن السياحة في الحمامات، زادة كيف معني بالإعادة الهيكلة هذية والتحديث.
3: بيه السي محمد علي، هل القطاعات الاقتصادية هذه معناها اللي ذكرت هنا، هل هي القطاعات اللي يركز عليها البرنامج لتلبية احتياجات المؤسسات ومتطلبات سوق الشغل؟
4: اي بالطبيعة لهنا ريت كي نجيو احنا نشوفوا ديما فما احتياجات سوق الشغل. باش نحكيو انه عندنا شركاء معناها من يمثلوا سوق الشغل، يمثلوا الاتحادات المهنية كما الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، للجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والاشغال العمومية، الجامعة التونسية للنزل. هذوما الكل عبروا على انه فما بزوان كونكري معناها في الاختصاصات هذه، عبروا على الحاجه لليد العامله المختصه في المجالات هذه. وبالتالي كان البرنامج معناها هذايا معناها تونس المهنيه بالشراكه مع الشركاء هذوما.
3: فوالا بالشراكه مع كيما ايطاليا وكيما منظمه لوني دو زاد ايطاليا هكا ولا لا؟ الشركاء الدوليين هذوما.
4: اي بالضبط، هو البرنامج هذايا هو من في اطار التعاون التونسي الايطالي. معناها سيتان فينانسمون ايطاليان، والمنظمه المتحده للتنميه الصناعيه هي شريك يساهم في تنفيذ البرنامج، يعني التنفيذ يتم من خلال لونيدي.
3: من خلال المنظمة. اليوم نحكيه طبعا عن آليات التكوين مبتكرة ورقمية. فعليا ما الذي سيتغير داخل قاعات التكوين والتدريب؟
4: لهنا في قاعات هو فما دو فولي. فما الفولي توسكي معناها اكيبمون معناها تجهيزات ومعدات تحسينها وتطويرها، كما قلت لك فما تجهيزات مثلا أجهزة المحاكاة ولا تطوير مثلا المعدات، اقتناء معدات جديدة ومحينة، معدات بيداغوجية بالطبيعة في المراكز هذه. كذلك الإعداد وتنظيم وتأهيل ورشات التكوين المهني، كسوسوا معناها إذا كان نقصهم إعادة تهيئة ولا تجهيز اللي تخول لهم استقبال المعدات معناها البيداغوجية هذه. هذا من ناحية معناها توسكي تجهيزات وبناءات. ثم من ناحية ثانية هي تطوير وتكوين المكونين. أنت تعرف في الأخر التجهيزات هذية معناها فما مكونين في الأخر وفما برامج تكوين، معناها بشي تم تحديث البرامج تطويرها بما يتناسب مع المعدات الجديدة هذية والمقاربات اللي تم مثلا إدخالها وتكوين المكونين عليها.
3: دونك هذه مهمه، لانه النقطه هذه وقت اللي نحكيه معناها في تطوير المنظومه اللي خاصه بالشباب. احنا المعروف انه ديما معناها يعني سي محمد علي، وانه التكوين المهني اللي هو ماهوش مجرد معناها يعني شهاده، هو صنعه، هو سافوار فير اللي تفتح لك البيبان. بالنسبه لبرنامج تونس المهنيه اللي فهمته انه باش يطور في جوده التكوين، كما قلت معناها يعني فما برشا شركاء معناها اللي باش تكون معناها يعني مدعمه لهذا البرنامج. بالنسبه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وبالنسبه للشباب اللي ربما يحبوا يلتحقوا بالمنظومه هذه ويحبوا يلتحقوا باختصاص من الاختصاصات اللي ذكرتها انت، شنو اللي عليهم بالضبط لازمهم يعملوا؟
4: هو الشباب اللي حب يلتحق بالمنظومه هذه انه يسجل في مراكز التكوين المهني المعنيه، كسوسوا المركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية بالمرناقية أو ابن سينا أو حتى غيرها، يعني مركز التكوين المهني معناه في المنظومة. التسجيل هو في الفترة هذه يتحلوا بلوزيور سيسيون في العام، توا فما سيسيون مفتوحة يعني للتسجيل في المراكز هذه. الاختصاصات توا هي حاليا مفتوحة، معناها قاعدة المراكز هذه قاعدة تأمن في الاختصاصات هذه.
3: بالنسبة لدورة سبتمبر المقصود هنا؟
4: بالنسبة لدورة سبتمبر، ولكن البروجي هو مازال أنكور معناها ديكزيكيسيون، معناها التحيين والتحصيل قاعد أنكور، معناها التكوين لهنا المهني مش بشي انقطع، مش بشي توقف المراكز هذه، بشي تم تعصيرها شيئا فشيئا، معناها بشي تم إدخال هالمعدات هذه وهل التجهيزات هذه معناها أوفيريا مزور في العامين الجايين إن شاء الله بقدرة ربي، لأنه البرنامج هذا يمتد على 3 سنوات. ولكن هذا ما يمنعش انه اذا كان شباب توا يحب يسجل معناها في الاختصاصات المطلوبه، ما عليه كان يدخل على البلاتفورم، فما دي بلاتفورم معناها دي سيت ويب خاصين بالتسجيل سواء تبعين الوكاله التونسيه للتكوين المهني او وكاله التكوين في مهن السياحه، ويقوم بالتسجيل في الاختصاص المطلوب.
3: فوالا، دونك ينجم يقوم بالتسجيل في الاختصاص المطلوب او اي اختصاص اخر، لانه فما مجموعه كبيره من الاختصاصات. نكمل معك سي محمد علي، مؤشرات النجاح اللي باش تقيسوا بها نجاح تونس المهنيه على المدى القصير والمتوسط.
4: لهنا المؤشرات نجاح عندنا عدة مؤشرات، لهنا في كل فولي استراتيجيك تاع البروجي، في كل برودوي بتلقى مؤشرات إعادة تطوير المراكز مثلا، ثم مؤشرات نتاع تحيين البرامج التكوين، تحيين تكوين المكونين، ثم مؤشرات تخص مثلا اقتناء المعدات، قداش من بنية تحتية باش يتم إعادة تأهيلها مثلا لهنا المراكز التكوين المعنية هذية، زادة فما حتى وحدة الإعاشة والوهاشير يونيتي دي برجمون دي ريستوراسيون، زادة باش يتم تطويرها وتحيينها في المرناقية وإلا الفوايين تاع مع التكوين في مهن السياحة بالحمامات. ثم باش يتم زادة مقاربات معناها تدعيم مقاربات جديدة ولا تنشيط الحياة الثقافية في المراكز التكوين هذه من خلال إحداث فرق تكوين ولا أنشطة تركيز أنشطة ثقافية ورياضية وتدعيم روح المبادرة مثلا في المراكز هذه.
3: فوالا، وهو هنا مهم سي محمد علي
4: الإنجاز نتاع المحاور البرنامج.
3: سي محمد علي ما سمعتكش شنو اللي قلت، سامحني،
4: قلت
3: كلها مؤشرات هي المؤكد وأنه مؤشرات لنجاح البرنامج. واضح هي. مرسي بوكو سي محمد علي، يعطيك صحة، شكرا لك. محمد علي الشريف، المنسق الوطني ورئيس مشروع تونس المهنية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات، فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج
5: مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. تنطلق بداية من اليوم الأيام الوطنية لتوجيه الجامعي بكلية الطب سوسة لتتواصل إلى يوم 17 من جوليا بالمعهد العالي للغات بجابس، ويومي 22 و 23 من جوليا بمدينة العلوم بتونس. تنظم اليوم القيادة العامة للكشافة التونسية بمقرها المركزي حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف هذا المشروع الذي يمتد على مدى سنة ونصف لزراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، في إطار الجهود الرامية لمجابهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب، وفق مدير المشروع عبد المؤمن سعيدة. حصل 950 مواطنا تونسيا في العام الماضي على تأشيرات إقامة في ألمانيا في إطار لم الشمل الزوجي مع مواطنين ألمان، حسب بيانات حديثة نشرتها الحكومة الفيدرالية الألمانية. أدى وزير الفلاحة والموارد البيئية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أمس زيارة ميدانية لولاية نابل خصصت لمعاينة سير تنفيذ برامج صيانة المنشآت المائية وتأهيلها وتعزيز جاهزيتها من مخاطر الفيضانات. وشملت الزيارة وفق بلغ صادر عن الوزارة بعض البحيرات الجبلية والسدود التلية ومتابعة تنفيذ جهر وتهيئة مجاري الأودية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من خطر الفيضانات وضمان حسن استغلال الموارد المائية المتوفرة. أكد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي أن إحكام توظيف الرصيد العقاري الدولي يمثل موردا استراتيجيا من شأنه الإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية الاستثمار. في أخبار العالم، أفاد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بمقتل 30 مدنيا خلال الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل امرأتين وإصابة 260 آخرين في موجة التصعيد الأخيرة على إيران. قال الجيش الإيراني فجر اليوم أنه شن هجمات بطائرة مسيرة على مواقع أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن، في حين أفادت دول خارجية بتعرضها لهجمات أو رفع حالة الإنذار وسط تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: إذاعة شباب من تونس.

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد موجز 8:30. صباح الأنوار لكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. طقس اليوم راهو سخون وبش يكون أسخن من البارح، دونك يوميا نحكيو على ارتفاع درجات الحرارة واللي باش تتواصل كما قلت مرتفعة، لأنه القصوى اليوم باش تكون ما بين 38 و 42 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهلي. إن شاء الله ربي يعطينا على قدر منطقه هكا ولا لا والفنصيب.
1: أنت قلت سخون ومش سخون برك.
0: أي وأنت صباح من اللي جيتي تولي تخدم جيت دونك ظهرة على اللي تخيم تاع وجهك اللي لبرا، ربي يعطينا على قدر منطقه. أشرب الماء والفو، أشرب الماء، أشرب الماء
1: أكثر من هكا. شنو اللي وحوتات؟
0: باهي، مع هذايا ألفة نسيب دونك تجيب لنا الموجات الإيجابية ومعايا فقرة جود فايبس. Keep on

0: اكزاكتومون. وحتى اذا كان مشيتوا في الوقت هذاك دونك الباراسول والكاسكيت راهو ضروري على الاخر, وما تخليوش صغيرك يبدا يلعب على الرمل ويبدا في الشمس غاد.
1: واللي كرون سام نسيت لي كرون اهم
0: حاجه. انا مش داخل برشا في قمر سام انا فور اكزاكتوم, اما سي با غراف والله هي نقطه مهمه. باهي اي تفضل اعطينا
1: نبداو الجود فايبس نتاعنا بمهرجان الشباب الخاص بولايه سليانا باش نلقاوه اليوم منطقه البرامه من معتمديه كسره. نلقاوه العشيه ابارتين خاصه العشيه باش نلقاو عروض شبابيه متنوعه وعروض موسيقيه. نتعداو اليوم تنطلق تظاهره همس الامواج بشاطئ المامونيه بقليبيا باش تبدا السته نتاع العشيه, يبقى اليوم وغدوه باش نلقاو في البرنامج السته برنامج اليوم خاصه السته نتاع العشيه باش نلقاو تنشيط موسيقي مع ورشه رسم مفتوحه للمصطفين والدعوه مفتوحه راهو للناس الكل تنجموا تشاركوا. نفكروا اللي البرنامج الوطني للمدن الشاطئيه الخاصه بولايه جندوبه بدا نهار 9 جويلي ومازال متواصل نهار 28 جويلي باش يكون بشط تبرقه. راهو كل يوم ثم رحلات لشواطئ مدينه تبرقه باش نلقاو في البرنامج اللي هو يتعاود كل يوم بريسك حملات تحسيسيه تنشيط جماهيري سباحه والعاب شاطئيه. ما ننساوش اليوم تبدا دوره الكازينو وكره اليد الشاطئيه بشط الكازينو في اطار مهرجان الشباب الخاص بولايه صفاقس باش يبقى اليوم وغده مع المسابقه. فما فقرات تنشيطيه وترفيهيه للمصطفين. نتعداو الاخبار المخيمات نلقاو فوج اوتيك للكشافه التونسيه اليوم المخيم الصيفي نتاعو اسمه على العهد باش يبدا نهار 22 جويليه حتى 28 جويليه بمدينه تبرقه باش نلقاو في البرنامج ورشات تكوينيه خارجات وسهرات رحلات وزيارات المعالم التاريخيه سباحه والعاب شاطئيه وباب التسجيل راهو مازال محلول. فوج محمد علي الحامي بالحامه للكشافه جهه قابس باش يعمل المخيم الصيفي نتاعو من 31 جويليه حتى 8 اوت بولايه سوسة باش يكون في البرنامج سباحه وتنشيط زياره لمدينه الملاهي خرجات بحريه وسهرات كشفيه. فوج التربيه للكشافه جهه القيروان باش يقيم المخيم الصيفي نتاعو بالمنستير باش يكون نهار 1 اوت حتى 8 اوت باش نلقاو في البرنامج انشطه ترفيهيه سباحه والعاب شاطئيه زيارات وورشات. نمشيو لفرقه المرحوم الصادق الغربي فوج سيدي داوود جهه تونس باش يقيم المخيم الصيفي نتاعو من 27 جويليه حتى 1 اوت بمدينه المهديه باش نلقاو في البرنامج كيف كيف العاب شاطئيه مسابقات خرجات استكشافيه سهرات ومغامرات. ونختموا بفوج فرحات حشاد توزر للكشافه اللي باش يقيم المخيم الصيفي نتاعو بمدينه بنزرت من 31 جويليه حتى 9 اوت باش نلقاو في البرنامج العاب ومسابقات وجوائز رحلات ومغامرات ورشات كشفيه متنوعه مسرح واكتشاف المواهب وفنون تشكيليه ورسم. وكانت هذه جولتنا اليوم في الجود فايبس.
0: شكرا ألفا يعطيك الصحة على كل المقترحات هذه اللي تقترحها طبعا للمستمعين وين ينجموا يمشيوا يصيفوا. بعد شوية نعطيكم فكرة عن حركة المرور في تونس والطرقات البديلة لتجنب الازدحام في فقرة لنفو ترافيكا.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 10
1: عند المشتك تسمع صوت
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

0: 9:30 ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. رفيق دريدي ما هو فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك
0: رفيق صباح النور.
2: أهلا وسهلا سامي، صباح الفل من جديد. حركية متصاعدة في عديد المحاور المرورية في تونس الكبرى، البداية بجنوب تونس العاصمة كالعادة، الاكتظاظ في لاكانيا موقع الأشغال، كذلك في الطريق الوطنية رقم واحد على مستوى من جرين الرياض وفي شوشترادز كيف كيف حاليا فما حركية كبيرة واكتظاظ مروري على مستوى مقر المحكمة الابتدائية في بن عروس. بالنسبة لبقية المحاور حاليا الوطنية رقم 8 على مستوى أريانا الاكتظاظ موجود، وكذلك على مستوى المركز العمراني الشمالي والحي الأولمبي. محاول الشرقية مطار تونس كارتاج الدولي حاليا فما اكتظاظ على مستوى محطة البضائع الفريت في اتجاه البحيرة. بالنسبة لبقية مناطق الضاحية الشمالية الوطنية رقم 9 تونس المرسى حاليا حركة عادية باستثناء كثافة مرورية في عين زغوان، وكذلك في البحيرة واحد طريق سريعة تونس حلق الواد الحركة عادية. فما كثافة مرورية حاليا على مستوى مفترق معرض الكرم، خاصة بالنسبة للي جايين من الكرم ومن منطقة الأنشطة بخير الدين ما يعرف ب لاكتروا. بالنسبة لغرب العاصمة حاليا منطقة سيدي حسين حركة كبيرة واكتظاظ في المفترق الرئيسي، ننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. كذلك فما اكتظاظ حاليا في المفترق الموجود على مستوى مركز الفحص الفني بالسجومي حاليا زادة فما اكتظاظ في هذا المحور. بالنسبة لشعاعية إكس مازال فما اكتظاظ على مستوى خزندار، وكذلك منطقة بورتال حيدر يتواصل الاكتظاظ إلى حدود مركب الهادي نايفر، ومن بعد في النقطة المعتادة بين حي التحرير حي ابن خلدون والتقاطع مع ليكس تروا. بالنسبة للطرقات السيارة لزوتوغوت حاليا طريق سيارة أواحد تونس حمامات سوسة حركة عادية باستثناء اكتظاظ نسبي في بياج مورنيغ نحو الحمامات. بالنسبة لطريق سيارة A4 تونس بنزرة الحركة عادية تقريبا باستثناء كثافة مرورية في زرزونة في مدخل القنطرة كالعادة. بالنسبة لطريق سيارة A3 تونس مجاز الباب واد الزرقة بوسالم الحركة عادية باستثناء كثافة مرورية في بياج الفجة.
0: شكرا رفيق، ان شاء الله طريق سلامه لكل مستعملي الطريق، ان شاء الله وين ما كنتوا اترافقكم السلامه. من بعد شويه باش نحكي على المتطوعون اللي في كل مره يطلقوا مبادره خاصه بتنظيف الشواطئ. دونك الجمعيه هذه هي جمعيه ادو بلس، كل التفاصيل ان شاء الله تجيكم من بعد شويه معانا على موجات اذاعه الشباب، لانه هنا نحكيوا على ترسيخ ثقافه المسؤوليه المجتمعيه وخاصه المواطنه البيئيه لدى الشباب والمصطفين. أخذوا معنا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. سينو قبل ذي حميد الشعري في ميدلي التسعينات.

0: التسعة وخمسطاش دقيقة على موجات إذاعة شباب. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالميدلي هذي، ميدلي التسعينات. حبينا فلاش باك للموزيكا اللي كانت سكسي كبير في فترة ما. سخت الموضوع برشا منكم اللي عنده ذكريات مع الأغاني اللي اخترناها، وفي كل مرة طبعا النوع من الموزيكا من التونسي للشرقي للغربي. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تختاروا الصبحية معنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. باش نحكي عن جمعية أدو بلوس. كما قلت الجمعية هذه اللي تطلق حملة تحسيسية كبرى لنظافة شاطئ رفراف ببنزرت. دونك مبادرة بالأساس تهدف إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية. أنا نحكيه عن المجتمع المدني، نحكيه عن المواطنة البيئية لدى الشباب. دونك وأهمية تضافر الجهود، جهود المجتمع المدني بطبيعة بتعاون مع الهياكل المحلية كالكسوة البلدية وإلا طبعا وكالة حماية الشريط الساحلي وغيرها، لأنه شاطئ رفراف اللي هو من الوجهات السياحية المزيانة برشا. مشكورة على تدخلها وحاضرة معنا بالتليفون مدام زينب قموع منسقة المشاريع بجمعية أدو بلوس. صباح النور زينب ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور عايشك ومرحبا بكم.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. دونك نحكي عن جمعية أدو بلوس. دونك اللي هي جمعية خاصة باليافعين واليافعات، حملة تحسيسية لنظافة شاطئ الرفرف، هكا ولا لا؟
1: أي هو كما قلت أنت، جمعية أدو بلوس هي جمعية خاصة باليافعين واليافعات اللي عمرهم بين 12 و 18 سنة. الجمعية هي تعمل على تطوير المهارات الثقافية والمدنية والفنية لدى اليافعين واليافعات، ويكونوا ديزاكتور دو شانجمون في اللوكاليتي نتاعهم. باش نربط شوية مع الدابة هذية، انه الحملة التأسيسية اللي صارت في شاطئ تفرانس هي في إطار نادي اسمه نادي كلوب جون أوسيان إيغدي.
0: كلوب جون اسمه سامحني؟
1: كلوب جون أوسيان.
0: جون أوسيان، اي.
1: هو الكلوب هذا الIRD اللي هي الانستيتيو دو ريشيرش فرونسي، موجود في ثمانية بلدان أخرى كما فرنسا، المغرب، الصومال، كلهم عندهم نفس الابخوش هذه. هي تعتمد مقاربة البحث العلمي. الهدف نتاعو هو النادي هذايا، هو انه كيفاش أطفالنا ويفيهنا ويفيعادنا يوليوا يعتمدوا البحث العلمي في النوادي نتاعهم.
0: مهم هذايا معناها بالنسبه للنادي هذايا. باش نرجع للحمله وقتاش باش تصير، اللي هي باش تصير فيها مشاركه عدد من المتطوعين، هكا ولا لا؟ لانه انا نعرف اللي جمعيتكم تركز بالاساس على ليزادوليسون، معناها اليافعين واليافعات، ومن خلال طبعا الجمعيه هذه نفهموا اللي الاهتمام بدور الشباب في الحمله هذايا.
1: ولا هي الحملة صارت معناتها في أول جويلية. ونرجع إنه قلت لك لوب جون أوسيان بأعدادية رفراف، دونك كانوا يفعلوا يفعات أعدادية رفراف، هما اللي أطلقوا الحملة هذه وهما اللي كانوا أصحاب الفكرة. باش نبدأ لك شوية كيفاش خرجت الحملة هذه. دونك تطولون بلاني سكولير نتاعهم هذية، بدأوا منهم بلابيس سينتيفيك، خدموا كيفاش يعملوا ريشيرش سينتيفيك على شاطئ رفراف، بتعرفوا أثبت التلوث البلاستيكي بامتناد بروتوكول تولفرايدر. وخذوا كانت معنا الباحثة سند إسماعيل من ليليانا ستيان، كانت مرافقة ليهم معناتها في البحث العلمي نتاعهم هذية. دونك فهموا أسباب التلوث، فهموا علاش التلوث هذا يصير وشنو ينجم يأثر على المحيط وعلى البحر وعلى البيوديفرسيتي وكل شيء. بعد من الغشيخ نتاعهم هذه السيانتيفيك يحبوا يعملوا حملة تحسيسية باش يحاولوا ينقصوا من ظاهرة البلاستيك. دونك
0: بلاستيك
1: فوالا المقاربه هذه تسمى ريشيرش اكسيون. دونك نعمل ريشيرش انترنا وكل شيء ونمشيو لاكسيون انترنا باش نحاولوا نقصوا المظاهره هذه، على خاطر كما انت كنت تقول معناتها رفرف بلاصه ياسر مزيانه وياسر محلاها، لكن للاسف معناتها كميه البلاستيك
0: وشاطئ رفرف عليه قبيل كبير. معناها شفت المره اللي فاتت حتى فيديو بالحق، معناها عليه قبيل كبير.
1: دونك لهنا معناتها على متر، معناتها على مساحة متر 100 متر مربع أكاهو، معناتها الخدمة كانت
0: تلقاو
1: 100 متر كبيرة على الأخر.
0: اثناء الحمله زينب، اثناء الحمله معناها التفاعل كيفاش كان؟ معناها هل انه فما عدد من المصطفين اللي انضموا تلقائيا معناها للمبادره نتاعكم، معناها فيما يخص حمله نظافه الشاطئ؟
1: نظافة الشاطئ باش تكون شنو الحملة اللي صارت معناها حملة نظافة هي، لكن نكمل الفكرة نتاع الكلام نتاعنا هذوما، انهم شنو باش نعملوا شنو باش نعملوا، فانهم قالوا باش حاجة تقعد جوغاب وتقعد تما يشوفوها، قالوا انهم باش يعملوا بانو دو سونسيبيليزاسيون لافتة طوعوية تم يزود لافتات، واحدة في الكورنيش رفراف والثانية في الباركينج نتاع الحماري، فيهم دي ميساج.
0: اوكي.
1: الميساج فيها احملي صغاري نحملك صغارك نتاع لي تورتو، معناتها كيفاش انه لهنا وقتها نحن قاعدين نخدموا، وقتها ظهرت الحريقه ياسر طلعت في البحر واللي هو مش وقت في شهر جوان وكل شيء، معناتها كيف نزيد وكل شيء، دونك اسلوبو يخرجوا بيه هما واحد، فانه هو كنت احملي صغاري نحملك صغارك، دونك تورتو دي ميدوز، وفما معناتها دي جون هكا يلموا في البلاستيك، دونك ليفتا تم ارسالها لكم انتم باش تشوفوها. والثانيه اللي هو راهو الحاجه اللي انا نقول فرحانه بها على الاخر، على خاطر هذوما افكار اللي كانوا الاتحاد، هذوما ماهمش افكار احنا حاطينهم ولا حاجه، لكن هما قاعدين يخموا احنا شنو نجموا نعملوا باش نغيروا من سلوكيات
0: كيفاش نضمنوا استمرار الوعي. اي مهمه النقطه هذه. اي بارفي. اي
1: انه تبين هذين في القهوة يشدوا تليفوناتهم برشا وطولنا ياسر اتشي بالتليفون، قلنا لابونيتنا كون دي ادوليسون ولا دي زانفون، دونك علاش ليه ما نعملوش تطبيقة انه هو قاعد في التليفون ولكن في نفس الوقت قاعد يتوعى وقاعد يتثقف ويتغير، دونك خموا انهم باش يعملوا جو
0: اوكي
1: في لي ميدوس وتثبت سكور معين يخرجوا لها اسئلة حول حول البيئة حول البلاستيك حول كذا، يجاوبوا على الأسئلة هذيك ومن بعد تزيدوا دي في والجاني دي في وكذا، وهكاك اللعبة تتطور بشوية بشوية، وبعد قال لك نعملوا جو هذيا ومن بعد نحط لي كود كوير على لي غوستورون على المقاهي على الواحد، هاكا هو غاديك يستني الكود يلعب، ومنها هو قاعد معناتها شي التليفون ولكن في نفس الوقت قاعد معناتها ينفع معناتها قاعد يتغير وقاعد يتوعى، دونك
0: هذه الفكره نتاعهم. كل واضح فكره بالحق معناها يعني مزيانه، هو لو ميساج معناها المهم، وانه هي الحمله يوم واحد لكن الوعي اللي يلزم يكون سلوك يومي، معناها اكزاكتومون معناها يلزم يكون دائم. فوالا زينب يعطيك صحه، تفضل اي نكمل معك.
1: سامحني باش نكملك على خاطر هذا التركيب اللي فيتات معناتها في الشارع فراس معناتها وكذا، دونك هبطوا الشباب هبطوا لي ادوليسون كانت معنا بلدية رفرف مشكورة مع التعاون هذايا اللي كان على خاطر كانت البيبان مفتوحة ومرحبا بكم ومعناتها وهبط حتى الكاتب العام معنا وكل شيء، بس نفس الوقت هما يدوروا على المستفيد وزعم شنو هاللفتة هذايا شنو باش يكون موجود فيها على خاطرها كانت مسكرة، دونك قعدوا يحكيوا مع المستفيد شنو هذا زعم علاش زعم كذا، دونك قعدوا يحكيوا معهم حتى المستفيد، دونك تلقى لهنا زادة حاسين بالتلوث وحاسين
0: بالوعي، وان شاء الله معناتها ان شاء الله الوعي يكون دائم، لانه هنا مهم وقت اللي نحكيه على ثقافه المسؤوليه المجتمعيه، نحكيه على تضافر جهود المجتمع المدني والناس والهياكل المحليه لحمايه الشريط الساحلي. زينب يعطيك الف صحه، شكرا ليك زينب قموع منسقه المشاريع بجمعيه ادو بلس، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا. 9:24 دقيقه 6 دقائق بالموجز 6:30، ومعهم هما رفيق الدريدي في فقره بيتك.
2: بيتك
3: 9:30 يا سامي، زدنا 3 سوايع معناها
0: علينا. ايش قلت؟
3: 6:30 قلت
0: انا، قلت 6:30
3: اول موجه زي ميزه
0: نزار، قلت 6:30 انا.
3: اي قلبتها انت
0: يا نزار،
3: 6
0: ترجع لي لين نموت على العماد. 9:30 في بالي هكا ولا
3: 6:30
0: في الفال؟
3: 6:30
0: سيرس
3: متاكد
0: نزار بلي عاش خويا عندك الامكانيه هذه، بربي ثبت لي مادام هو معايا
3: في لافايات يجينا بالله لوطا يقول لنا اسكو سامي قال 6:30 ولا
0: نزار. هاي فما طريقه اسهل، شوف لنا اذا كان انا قلت بالحق 6:30 ولا اللي قبل ما يخرج معناها
3: سامي فيت بيتاكرا وسير.
0: لا لا لا مش مشكل، انا نجي نقول لك يمكن عندك في حاجه صح
3: تفضل تحب نتخاطروا
0: لا لا مش مشكله نثبتوا كهو تفضل
3: انتقادات لتشات جي بي تي بسبب حذف نموذج المستخدمين وملفات مستخدمين حساسه اتنعرفوا التفاصيل بعد شويه وقت اللي المستخدمين يعولوا على تشات جي بي تي ما يلقاوش لي دوكيومون اللي حاجتهم بهم مساله خطيره تستدعي كون تشات جي بي تي تراجع يمكن طريقه العمل بالنسبه للموديل نتاعها هذايا ابل 250 مليون دولار تدفعهم لتسويه قضيه بسبب تاخر مزايا الذكاء الاصطناعي والبدايه بتكون بتسريبات تكشف تفاصيل جديده على اول جهاز ذكاء اصطناعي من اوبن اي اي في التفاصيل نحكيو على الجهاز هذايا تسريبات تكشف اول اباري اول جادجيت اوبن اي اي تستعد لدخول سوق الاجهزه الذكيه لاول مره وتشير تقارير كانوا اوبن اي اي قاعده تطور في ديزيكوتور سمارت سماعه ذكيه محموله ما فيهاش اكران مزوده بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمه يمكنها ترتبط بتشات جي بي تي وتقدم خدمات ذكيه وسط المنزل حسب تقرير تنشر فانه الجهاز مازال يتطور ويتسوق داخليا على انه رفيق ذكاء اصطناعي يشبه البشر ويعيش وسط المنزل في خطوه تعكس طموحات اوبن اي اي لتوسيع حضورها خارج البرمجيات واحنا نحكيو على اوبن اي اي نحكيو على موديل جي بي تي 5.6 من اوبن اي اي تشات جي بي تي والنموذج هذا اثار موجه من الجدل بعد ما افادوا مطورين كانوا تسبب في حذف باز دو دوني وملفات مهمه وقت تنفيذ مهام برمجيه في حوادث جديده تعيد تسليط الضوء على المخاطر المرتبطه بوكلاء الذكاء الاصطناعي وهوني دونك لقطات شاشه دي كابتور ديكرون نشرهم مطور اعترف فيهم كونه النموذج نفذ اختبارات تكامل مدمره عن طريق الخطا ما ادى الى مسح جداول قاعده البيانات بالكامل اللي خدم عليها برشا على تشات جي بي تي وهوني دونك صار فما كالتداخل وفي الحادثة هذه يأكد المطور هذا كونه بشي يتوقف على استخدام النموذج ويتجه الحلول المنافسة من شركة أنثروبيك. بالنسبة لأبل 250 مليون دولار هي الخطية اللي دفعتها الشركة الأمريكية لتسوية دعوة قضية جماعية تقدمت في أمريكا مستهلكين اتهموها بتضليلهم وبالتحايل عليهم علاش لأنه أبل في مؤتمرها في عام 2024 وقت اللي أعلنت على الايفون 16 قالت كونه برشا مزايا ذكاء اصطناعي بتكون موجودة في أبل انتليجنس في الايفون 16 إلا أنه مستخدمي ايفون 16 ما لقاوش معناها أغلب المزايا هذية وأبل قالت كونه هي مازال تطور فيهم وبش تأجلهم لزاباري جيين حتى في الايفون 17 ما كانوش موجودين المزايا هذوما الكل فهوني رفعوا الناس هذوما قضية بأبل وربحوها وأبل دفعت المبلغ هذا لتسوية القضية في الأثناء أكيد العمل متواصل وسط أبل لتطوير الخاصيات ومزايا الذكاء الاصطناعي والتعويل بالأساس على سيري لاسيستون فوكال من أبل في خدمات الذكاء الاصطناعي.
0: شكرا رفيق. نجو بعد موجز 9:30 ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة تصبح في المتينة الجنة.

0: شباب من تونس.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
3: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى بالويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
3: تسمعوا التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
2: عدل موجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بداية من اليوم انطلاق الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي بكلية الطب بسوسة لتتواصل إلى 17 جويلية بالمعهد العالي للغات بجابس، ويومي 22 و23 جويلية بمدينة العلوم بتونس. تنظم اليوم القيادة العامة للكشافة التونسية بمقرها المركزي حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف المشروع الذي يمتد على مدى سنة ونصف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقدم تقرير تونس التوعية الثالث لسنة 2026 حول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية لأجندة 2030، وذلك خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك من 13 إلى 15 جويلية الجارية. واستعرض عبد الحفيظ أهم السياسات العمومية ونتائج المحققة في المجالات المشمولة، وهي المياه والصرف الصحي والانتقال الطاقي والصناعة والابتكار والبنية التحتية والمدن المستدامة والشراكات. وزارة الشؤون الدينية تفيد في بلاغ لها بأن عملية تسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجريا ستنطلق بداية من يوم 22 جويلية وتستمر لغاية الخميس 20 أوت بدخول الغاية. ودعت الوزارة في بلاغ اليوم المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج إلى تسجيل حصريا عن طريق الرابط التالي حج أفير religieuse.tn. تتواصل الحرارة اليوم مرتفعة وتتراوح القصوى بين 38 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. من أخبار العالم، قال الحرس الثوري الإيراني إن على العدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات أمس لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاقا من الضربات الحالية. أعلن الجيش الإيراني استهدافه بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات أمريكية ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فوراً. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: التسعة و41 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب كالعادة بعد موجز التسعة ونص نقترحوا عليكم أنا والشط اللي تنجموا تمشيوا له اليوم مع رنيم الربعاوي في شط اليوم.
1: شط اليوم
0: رنيم صباح النور مرحبا بيك.
2: صباح الفل سامي.
0: أهلا وسهلا بيك مرحبا بيك رنيم. دونك واش تهزنا اليوم؟
2: أي نبدأ واليوم باش نهزوكم في جولة جديدة لاكتشاف كنز من كنوز بلادنا. وجهتنا باش تكون شط الحاجب معتمدية قصور السيف من ولاية المهدية. من زرقة البحر وصفاء الماء يصنعوا لوحة طبيعية تخطف الأنظار، ويبعد الشط على وسط العاصمة تونس حوالي 2:20 هكاكا بالكهرباء. شط الحاجب معروف بماه الأزرق الكريستالي وهدوءه اللي يخليه وجهة مثالية للعائلات، والكل واحد يحب يبعد على الزحمة ويعطي نهار مرتاح على البحر. أول ما توصلوا تستقبلكم نسمة البحر وصوت الموجة ومنظر الشط اللي يخليكم تنسيوا تعبوا الطريق وتعيشوا لحظات من الراحة والاستجمام كان الطريق هكا طويل شوية. ومن ناحية المرافق يوفر الشط الخدمات الأساسية وين تلقاو كري للمظليات والكريسي باش تعديوا نهاركم بكل راحة، وفما زادة أكشيك تبيع المشروبات الباردة والجلاس باش تقاوموا السخانة. أما إذا تحبوا الحركة فتنجموا تتمتعوا بالعومين في ماء الهادي، ولا تعملوا مارش على البحر وتتنفسوا الهواء النقي. أما ما تنسيوش تردوا بالكم على رواحكم من الشمس، خاطر الشمس نتوا راهي قوية برشا، وتاخذوا تدابيركم كيما ليكخون وتلبسوا حاجة على ريوسكم باش نتجنبوا ضربات الشمس. مع غروب الشمس راهو تتحول لبلاصة اللوحة الطبيعية ساحرة، وين تنعكس ألوان البحر ألوان السماء على البحر في منظر يخطف الأنظار. دونك إذا تحبوا تعديوا نهار هادي بعيد على الحس وتتمتعوا ببحر صافي وأجواء مريحة، فشط الحاجب يستحق يكون من وجهتكم استفادة.
0: شكرا رنيم. شط الحاجب اللي هو موجود في ولاية المهدية وتحديدا ما بين في المنطقة الساحلية، معناها اللي ما بين الرجيش وقصور الصيف.
2: صحيح دينيتها مزوز
0: اكزاكتومون، من اجمل الوجهات الصيفية اللي كما قلت لنا رنيم تتميز بنقاء مياهها وهدوءها. كانت هذه فقرة شط اليوم، وفي كل مرة احنا نعرفوا راهو البحر معناها يعني متنفس للناس الكلها، لكن البحر راهو تردوا بالكم معناها يعني فما قواعد تبعثوا أولادكم بيان سور، لكن تردوا بالكم زاد في نفس الوقت، وفي كل مرة الحذر واجب راهو في كل الوضعيات الجوية. دايوغ كل المختصين يأكدوا ما بين 11 و4 متاع العشية سيرتو في الفترة هذه في مستوى ارتفاع درجات الحرارة، دونك حاولوا تبعدوا لو ماكسيموم. أما حتى إذا كان موجودين غادي دونك بالكاسكيت والماء، وتردوا بالكم سيرتو على أولادكم، وإن شاء الله صحة دايمة للجميع. ديما معكم حتى للعشرة متاع الصباح على موجات إذاعة الشباب.

0: فلاش مهرجانات. فلاش مهرجانات.
1: مرحبا بكم فاميلي.
2: اهلا وسهلا بك.
1: انت ممكن تسلم عليا من انا ديريكتومون سلمت عليك خاطر انت ديريكتومون باش تبدا في اول مهرجان ما تحبش تسلم عليا.
2: علاش ما نحبش تسلم عليك؟
1: حسيتك هكا من عرش. علاش؟
2: سلام من القلب للقلب.
1: سلام من ربي.
2: مش لازم نقولوا
1: سلام من ربي.
2: المهم النية موجودة.
1: فوالا تفضلوا الفيلم.
2: نبداو فلاش المهرجانات نتاعنا بمهرجان الحمامات وعرض الفنانة اللبنانية ياسمين حمدان اللي صار نهار الاثنين 13 جويلية على ركح مسرح الهواء الطلق في الحمامات. كانت سهرية مميزة التقت فيها ياسمين بجمهورها بعد غياب سنين وقدمت عرض فني متكامل مزجت فيه بين الموسيقى الإلكترونية والتراث العربي وخاصة من ألبومها الجديد بننسى وبنتذكر.

ومن أبرز محطات السهرة كانت أغنية شمالي المهداة للمقاومة الفلسطينية وتراث الترويدة اللي تختم العرض برائعتها بيروت وسط تفاعل وتصفيق حار من الجمهور التونسي اللي غصت به المدارج. نمشيو للريكاب ثانية. البارح تم إسدال الستار على فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان سقيت الدير للثقافة والفنون بسفيقس اللي بدأ نهار 8 جويلية وكان البارح الاختتام، كان بعرض جماهيري كبير أحيا الفنان نوردو، عرض عمل سولد أوت سويعات قبل العرض، وشهدت سهرة الاختتام انقطاعات للضوء بعضهم تزامنت مع التذبذب الشبكة اللي تشهده عدة مناطق بالولاية. ورغم الأعطاب هذه نجحت الهيئة التنظيمية في إنقاذ الحفل وتأمين استمراره. جمهور نوردو عمل جو استثنائي وبقى يغني ويشطح لآخر السهرية.

0: شنو تحبي تقولي انت؟
1: شنو حبيت تقولي؟ حبيت نسمعك التفاعل نتاع الجمهور.
0: لا ظاهر معنا سيزبوه في اليوتيوب يعني اني واصل
1: بي. وهكا الدورة الثامنة المهرجان سكرت بيبانها بليلة استثنائية تبقى في البال حتى للدورة الجاية من المهرجانات. ونتعداو الأخبار المهرجانات. البارح تم عقد الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان أم الزين الدولي جمال في دورتها 51 اللي باش تكون من 25 جويلية حتى 22 أوت. البرنامج باش يكون فيه 12 عرض موسيقي شبابي وطربي بالإضافة للكرنفال الافتتاحي. أسعار التذاكر هي باش تكون من 10,000 حتى 30 دينار. سهرة الافتتاح باش تكون من توقيع آية دغنوج ونجم عربي في الاختتام. مازال ما تمش الإعلان عليه، عاملين لنا سوسبانس. نتعداو الأخبار اللي بعده. إدارة مهرجان بنزرت أعلنت قبيلة شوية على انطلاق عملية بيع تذاكر الدورة 43 من المهرجان اليوم بداية من 10 تاع الصباح يعني بعد درجين تقريبا. والتذاكر باش تلقاو التذاكر متوفرة باش تكون بعرض الافتتاح الآية دغنوج وعرض الفواياجور باش نلقاوها موجودة في شبابيك شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وببحث المونجيل هكا بالتحديد وعلى منصة سكيرتي بوينتيان. المهرجان نذكروا راهو باش يبدا بعد غدوة 17 جويليا. ونختموا بخبر الافتتاح الرسمي للدورة 60 مهرجان قرطاج الدولي اللي باش يكون غدوة. الافتتاح باش يكون بعرض تحت الياسمين لصابر الباعي. التذاكر راهو مازالت متوفرة ومازالت نجموا تحضروا عرض الافتتاح باش تلقاوها موجودة في مدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعبر الرابط الخاص بالمهرجان قرطاج اللي هو فيستيفال قرطاج بوينتيان. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش مهرجان.

شكرا ألفة، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. طبعا في كل مرة تعطينا فكرة عن أجواء المهرجانات في فقرة فلاش المهرجانات. قبل ما نوصل إلى نهاية لقناة حبيت نقول مبروك الهالة الجزيري، مبروك يا هالة الباك الإسكندر، إن شاء الله ربي ينجحوا هكا. في كل مرة يبعثونا المستمعين طبعا لديديكاس اللي نقدمه لهم والنجاحات والأفراح اللي مازالت متواصلة. إن شاء الله العقبة للدكتوراه بالنسبة لإسكندر الدباش، وتحية ذي من عند خالته هالة الجزيرية.

0: والفرحه ان شاء الله يا ربي ديما تكون في قلوبكم وربي يتمم فرحكم. اي امين يا ربي. محلاه الفرح هو محلاه الفرح كي تبدا القلوب هكا صافي. اي سيدي هكا نكون وصلنا الى نهايه لقنا في الماتينا الجول. ميرسي بوكو نزار الورتاني, يعطيك الف صحه كان حاضر معنا في الاخراج التقني. هلا هلا هاو بدا نزار عاد بدا باش يعطينا
1: سخن في الجو.
0: رولي يما رولي فوالا. نزار ميرسي بوكو, شكرا رنيم الربعاوي, شكرا الفانسيب, شكرا رفيق الدريدي, زبير العوني كان حاضر معنا في السبور, يسرى شيبوب وفوزي البيتري في الاخبار, سامي فرتون يقول لكم بقيت متابعة طيبه لبرامج اذاعه الشباب. غدوه كالعاده بختيم 6:30 نتاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات اذاعه الشباب.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: النور. أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معانا من توا حتى النص نهار. حميدة زغدودي في تعويض لي سهيل ميجري مع فقرة صيف معانا اللي نصوركم استنسوا بها من اللي بدينا البرمجة الصيفية. خذ فرصتك في ميزون بدو بتميم واجنين الدارك اللي تلقاهم حاضرين معانا في برنامج صيف معانا لليوم. حميدة زغدودي مقدم الميكرو اللي داري في الكوتي تكنيك ألفانسيب في الإخراج الرقمي. خلينا نسلم عليكم والموزيكا تكون حاضرة في برنامجنا لليوم كالعادة.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا.
5: هلا وسهلا بكم الناس الكل في صيف معانا. بعد شوية باش تكون حاضرة معانا في فقرة بدو بتميم أمال نحكيه مع سنتر باترفلاي بأكثر تفاصيل لي شنو خارج السنة للعرايس السنة شنو الألوان كل عام تتبدل المكياج يتبدل الروب يتبدل شنو لي توندونس اللي خارجين بصفة عامة نحكيه لكم السنة على شنو الألوان اللي خارجة في صيف السنة إن شاء الله. سينو كانك ماشي هكا تبحيرة ماشي عشوية كنت حاب تحضر حويجه في الدار حكينا في الملح اليوم نحكيو حلو نحكيو كيفاش تنجم تحضر حاجه حلوه في ساعه تحضر وتنجم تهزها معاك هكا مع قهيوه مع كاسيل عشويه تعمل بها كيف شفتو كانك انت هكا مغروم بالحلو نعطيكم كيفاش تحضر كعبر اللوز اليوم الشيف فاطمه تكون حاضره معنا بعد شويه حاجات سهلين وفي صفيصه ما ياخذوش وقت والبجويه كيفاش يكونوا حاضرين باسهل الطرق. اهلا وسهلا بكم الناس الكل مازال مكملين معكم احنا في صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق الأيام الوطنية للإعلام والتوجيه حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الامتحان البكالوريا بداية من اليوم ولغاية 23 من نفس الشهر. وتكون الانطلاقة اليوم في كلية الطب بسوسة التي سجلت وفد عددا هام من الطلبة الجدد الناجحين في البكالوريا المشاركة في اليوم الوطني للإعلام حول التوجيه الجامعي. ويكون الموعد الثاني لهذه الأيام الوطنية يوم 17 من جويليا الجاري بالمعهد العالي للغات بقابس لتحتضن مدينة العلوم فعالية الأيام يومي 22 و 23 جويليا. تنظم جامعة صفاقس اليوم وغدا المعرض الجامعي في دورة 28 بمقر المعرض صفاقس الدولية، ويتضمن المعرض ورشات توجيهية لفائدة ناجحين جدد في البكالوريا. رئيس جامعة صفاقس أحمد حشقاس:
3: معرض هذا يحتوي على تمثيلية المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة صفاقس. يوقع عرض المسارات التكوين، بالطبيعة المؤسسات تقدم مسارات التكوين متاعها، ولكن في نفس المعرض هذا نحاول باش نقدم عديد الخدمات، خاصة أثر الطلبة الجدد في علاقة بالمفهوم التوجيه الجامعي، في علاقة كيفاش يوقع اختيارات الشعب للطلبة الجدد هذوما، وكيفاش حتى نوصلوا تعمير بطاقات التوجيه الجامعي. الورشات هذوما يدخلوا فيهم خبراء في التوجيه الجامعي، خبراء زادة في علاقة بالمسارات الجديدة للتكوين، خبراء في علاقة بالمهن الجديدة اللي هما اليوم يهمهم الطلبة الجدد اللي هما باش يعرفوا شنوما المهن الجديد. دونك هذه كله يوقع طرحه في مسارات وفي ورشة عمل.
2: ابتداء من يوم 22 جويليا الجاري انطلاق التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجريا و 2027 ميلادية لتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت بدخول الغاية. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني سماع دوي انفجارات عنيفة ومتزامنة في مدينة أهواز وجزيرة قشم جنوبي البلاد. أعلنت قيادة المركز الأمريكي استئناف فرض الحصار البحري على إيران. الجيش الإيراني يعلن استهدافه بمسيرات موقع تمركز مقاتلات F-18 منشآت أخرى للجيش الأمريكي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
5: أمريكا، الكندا والمكسيك.
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
5: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
1: إذاعة الشباب من تونس.
6: صيف معنا،
7: صيف معنا،
8: صيف معنا،
9: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
7: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
10: جوكم،
8: تصيفكم وتبحيركم
10: بيدون لو بحذنا.
9: نصايح استيفال،
10: دورة في الفستيفال،
11: الماكلة الهيلثي،
10: بوتي وسبور ديتي،
11: بوتي وسبور ديتي.
8: صيف معنا.

اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا وقايد باش نمشيو نحكيو لكم على عرايسنا سني وشنو هي المكياج وشنو هي اللي خارج وشنو هي اللي مش خارج باكثر تفاصيل مع ميل اللي تحضر بحدنا وسنتر ميل باترفلاي اللي باش نحكيو معاه باكثر تفاصيل بعد شويه على شنو هي خارج لعرايسنا سني في بدو بتميل

0: دونك اسمها بدو بتمام.
1: اسمها بدو بتمام يا أمال.
0: إن شاء الله جينا سيزون تاع الفرح. جينا سيزون الفروحات. إن شاء الله التوانسة كل فرحانين يا رب العالمين. ربي هاني الناس كل وربي يفرح الناس كل. لازمنا فرحة. حشنا بفرحة.
1: إيش خير من الفرحة؟ وشختوا هكا العرايس وفرحة
0: واللمة الحلوة.
1: والعرس اللي يلم العائلة الكل والناس الكل تبدا فرحانة وكل واحد من شيرته. اسمعوا كلها مزيانة وكلها لابسة وكل واحد.
0: قعدتنا كلها عسل. أنا نقول لهم ديما إن شاء الله قعدتنا ولمتنا كلها عسل يا ربي كلها فرح
1: إن شاء الله. باش نحكيو السنة شنو هو خارج للعرايس ما نعرفش. اسمعني في شختو توا نصور انتوما باللي صلح لي المعلومه خدمتكم راهي ولات من اصعب ما ثم نظرا نظرا للديجيتال والفيسبوك والانستغرام والشيء اللي خارج
0: لي فوتو فيلتري توا يراو فوتو بالاي اي مخدومه ويراو لي فوتو بالفوتوشوب مخدومه وتقول لك نحبوا يولي هكا. دونك احنا سيفغي احنا التوانسه شعب ذواق شعب تبارك الله يفهم برشا في لي توندونس شعب عندنا ذوق عالي الحقيقه نتاع ربي ما ننكروش في هذيا نفهموا تبارك الله في كل شيء. العروسه كيف تجيك ديجا معناتها ما عادش العروسه نتاع قبل اللي كانت زيرو ميك اب مش لهي بروحها توا تبارك الله تبارك الله تحب لابو تبدا جلوي تقول لك نحب لابو ميغوار نتاعي. دونك ننصحهم انا العرايس بعد هذا كله الحقيقه معناتها لازم واحد يتلهى شويه بالبو نتاعو. عنا الشمس قوية برجة في بلادنا دونك واحد يحب الإفي جلوي والإفي ننصح العرايس لكل معناتها فما أمينيموم
1: لا مش ليل مش في ليلة ونهار معناها لازمك تبدأ عندك مينيموم تعلق ليلة شهرين ثلاثة وانت ليها بالبوم تاعك باش تحضرها
0: أي فوالا كيما باغ إكزومبل تجيك عروسة شعرها أكحل تبدأ نواغ كوربو معناتها من عند ربي ولا مسبوخ تقول لك لا تجيك في الثلاثة أيام تاع العرس تقول لك لا نحب شعري بلون بلون بلاتين مغربين منغو علاش رات لي فوتو دونك يأثروا برشا توا شو فيسبوك انستغرام لي ريزو سوسيو يراو تصاور يراو معناتها الناس الكل معناتها
1: كيفاش تعمل أنتم كل واحد يجيب تصويرة ويقول لك راجع
0: أنا معناتها يعرفوني العرس الكل معهم صحابي وخويتي برشا وبالحق معناتها نحبهم نخدم نعطي كل ما عندي معناتها نقول للعروسة الماكياج لها أون ديغي باش الماكياج للياسمين بنتي باش خارجة في عرسها أي ورثة وليدي هذاك علاش نقعد ديما صحاب برشا معاهم ونتواصل معاهم طبعا
1: ليه نعرف اللي انت تحب خدمتك وباسيوني على الاخر
0: الحمد لله بلوس معناتها احنا مش لي سنتر اللي حالينا توا احنا لي سنتر تبارك الله انا سنتر نتاعي عنده توا 25 نخدموا معناتها تبارك الله مانيش توا يجيبوا لي في بناتهم اللي في الباك واللي عملت فيونساي واللي وياخذوا انا فيزاجيست مش ماكيوز والناس الكل تعرف دوكو كي يجيبوا لي تصورهم توا باش تجيب بنتها باش تعمل فيونساي اون ديغي تصاور الفيلتر والفوتوشوب نتاع توا وهي تصويره ناتوريل باباري فوتو نتاع التليفون عادي جدا فهمت كيفاش معناتها سا سي هيبر امبورطون زيد
1: بيان سور بيان سور
0: انا فيزاجيست مانيش ماكيوز ديما نعاودها فوالا فهمت كيفاش
1: لهنا الفرق بالله بين الفيزاجيست والماكيوز الفيزاجيست جست هي تقترح عليك شنو اللي يخرج عليك شنو اللي لازمك تعمل شنو اللي واتيك وشنو اللي ليها هكاك غنزيدو نعرفوها من اكثر معاك انت
0: فوالا شو توا المكياج ولا الكلهم معناتها المراه اللي عمرها 50 او 60 او 70 تقول لك ابون انا نحب في عرس بنتي ولا نحب نخرج انا عمري 20 سنه ايفيكتيفمون احنا لي فيزاجيست نعملو كوريكسيون بالامبر اي لوميير معناتها
1: اي عندكم لي زوتي نتاعكم
0: الفيزاجيست يصلح يصلح الفيزاج مش الماكياج انا الماكياج تخرج الناس الكل كيف كيف كي العروسه كي اخت العروسه كي البنات كي الحضارات الناس الكل كيف كيف الفيزاجيست كل واحد تعطيه
1: هذيك تعمل البلوس
0: بيان سور حتى كي ترى تصاور تشوف عرفت كل وحده توندونس كل وحده ستيلها كل وحده معناتها كلهم زعبانين كلهم احلاهم كلهم عرفت كيفاش كل بالحق معناتها اونتر تون
1: اللي تحب خدود تزيدها خدود اللي تحب فمها اللي تحب
0: à part les soins tawa fama des soins tawa rahom fama le microneedling fama l'hydra facial fama les soins éclaircissants tawa w ana deskol taaref li ana azmat a la base je suis amalt dermatologie w amalt je suis kiné à la base manta les os les muscles du visage le jilda le peau manta le derme nta3na manta les détails des détails nta3 jilda w le muscle w les os na3rafhom le kollhom w ntqnhom manta à part li ana visagiste w à part li ana manta donc dima nqollhom les massages les soins dima l'arais w la hatta mouch l'arais hatta le clionet normal hatta li hadr fi arsou hatta li ando farha fi daro yitlehch
1: li li yhab wajho ykon hadr
0: bravo fhmt kifaj w shwaya taw fma manta l'alam tbaddel الدنيا تبدل توا ما نحكيوش على ما تزرير يقول واحد لا
1: حاجات ناتوريل طبيعيه
0: على لي سوا ما تبازيك ولي سوا سبيسيفيك اللي
1: توا تجميل للجراحي
0: وحتى لي مساج توا العالم الكل قدم توا لي مساج فاسيال توا الدنيا مطلوب لي مساج فاسيال هكريت لي شينوا لي كوريان وكل معناتها ما يعملوش
1: اللي عنده دوبل مونطون انت من غير اي فوالا من غير عمليه تجميل تتنحى لك باللي مساج
0: برافو توا هكريت معناتها الكل نقول انا معناتها جوست باللي مساج معناتها معناتها مش انا فيزاجيست معناتها مش مسحت شيء انا من اصغر مسكل في الوجه اللي هو السفنكتير حتى ستيرنوك لي دو ماستويديان لا اوب دو مونطون لازمك تعرف لي ديتاي دو فيزاج باش انت كي تخدم
1: تو بريبار
0: لازمنا اون بريبار لا بو قبل ما نخدموا المكياج هذيك الغول نتاع الفيزاجيست مش مكياج انا
1: اذا كان هي ديجا حضره البو اسهل ما فما انك تابليك عليها يخرج ازين مكياج
0: برافو وهاني قلت لك توا العباد قلت برك الله قدمت ولا معناتها بالانستغرام والدنيا معناتها العباد ولا تعرف يحبوا
1: ولاو عندهم سكين كير وروتين
0: وقلت لهم سكين كير في الدار ودنيا البو جلوي والمكياج جلوي ودنيا جلوي وشعري يلمع ودنيا معناتها ما فماش حاجه توا معناتها حقيقة ما تبارك الله وني تري افونسي التوانسه بصراحه تبارك الله معناتها وني نمبر
1: 1 احنا التوانسه نحبوا الزين ونحبوا روحنا حاضرين ونحبوا روحنا حتى اللي تغفل على روحها شويه ترجع
0: اكزاكتومون
1: العرايس ما نعرفش انا حتى العروسه تجيب لك تقول لك اسمعني نحب المكياج هذا انت تقولها راهو هذا يواتيك هذا ننصحك معناها من المستحسن ما تعملوش
0: بيان سور خاطر العرايس على الاخر انا والناس الكل تعرفني معناتها معناتها جامبوز با حاجه اللي ما تحبش العروسه باغ اكزومبل هي تقول لي انا جو انا شاهيه انا ملي انا صغيره حليت عينيا كنشت كي راه العرايس نحب حميري احمر في العرس عمري ما عملته انا شهوتي غوج
1: اي
0: انا الحقيقه نجم ناخذ بالخاطر ونجم كي تبدا ما عنديش لا روب ماهيش اسورتي تبدا فيها دي كريستو روز والا
1: تقنعها
0: نقنعها وليش نعملوا الحاجه هذيك
1: اجا نجربوا
0: مي دوسمون افيك ديليكاتيس معناتها العروسه ماك تعرف تبدا ستريسي تبدا العصابه تبدا ربي يعلم بها تبدا الحقيقه معناتها دونك معناتها لازمك قد ما تبدا سيسه مع العروسه وقد ما تبدا ما توسع بالك معاها وقد ما تبدا وبتي سوا معناتها وتبدا
1: واللي خارج توا اميل ميك اب نو ميك اب يقول لك هي هي تبدا عامله الانواع المكياج الكل ميك تشوفها تقول ما عامله شيء
0: ومحلي
1: اها
0: كان ستيل نيود قبل توا ما عادش الستيل نيود توا ولا الستيل جلوي
1: ولو
0: جلوي ياسر مفخم وياسر حلو وياسر معناتها معناتها كومون دي
1: يظهر يظهر
0: ابار معناتها تحس ان تروك ترو فري معناتها تحس روحها الي فريش الكليونت بالجلوي ولا ياسر يعطي لوميير للوجه ياسر يدون بوكو دو لوميير معناتها بصراحة متى حتى لو كود فاتيغ خاطر احنا تعبين الحقيقة سورتو بطقسنا ولا لا بو تعبة متى لا بو تاعنا ديما تاغن خاطر شمسنا قوية بصراحة
1: وحتى العرايس بداو عندهم قضيات وحنا اسمعني
0: وحنا الحقيقة دونك اون توندونس ديما لا بو تاعنا اللي ترو غراس عرفت الحقيقة معناتها اون ايباس ترو غراس لي بور ديلاتي عندنا بو دورانج بالحق معناتها كيسحى شوية في سور لا بو اي اي دونك دونك هذا الكل ما لازم بصراحه
1: في خدمه في خدمه والخدمه تكون تو سورتو العرايس توا عندك اللوطيه وعندك نهار العرس وعندك الحمام اللي ولا عنده
0: الحمام ما ادراك ما الحمام توا معناتها 50
1: خان
0: والله وراس
1: الاولاد علاه ديما شدوا في القايله
0: قايله وتلقاها الدربوكه وال معناتها
1: يعني فرقة
0: وسخانة والشتيح والسخانة ربي يفرح الناس كل بجاه سيدنا محمد
1: ما نعبش تعرف
0: اي واحد يرد بيه هو بالحق معناتها نعمل حمام عروسة وعندنا البرانش بتاع العروسة يفات قال خلينا نقدوه ونجيبوا المشطات زاد للعرايس اللي يحبوا الكل اما بصراحة

0: لها glowing. عرفت معناتها glowing style عرفت معناتها توتي فري تبدا العروسة فرشكة تحس معناتها لابو كلها لوميير.
1: هذوما في المكياج اللي خارج. بالنسبة للبو راهو فيها دي مساج واللي ويعملوا معناه دي سيونس مساج متاع البو انها باش تبدا حاضر الوجه متاحها.
0: سي نورمال بيان سور للي يعرف بيان سور. احنا ننصحوا العروسة كي تجيب تعمل ريزرفاسيون متاحها نقولوا لها راهو لازمك تبدا بالاسبوع على بكري. راهو احنا على البو متاعنا تبدا عندنا اون بو فاتيغي اون بو ستريسي اون بو تبدا اتوندونس غريزاتر اون بو تيرن اون بو فيها تاش برون اون بو متى هذيك هو العوامل الطبيعيه اللي عندنا احنا تونس بلدنا سخونه برشا بصراحه. دونك سي فري كو توا معناتها الناس كلها سكين كير في الدار ويحضروا بريباراسيون ايبيديرميك وكل مي فما حاجات بروفوند حميده اللي ما ينجموش يعملوهم وحدهم في الدار
1: بيان سور. كيما الكادو اللي باش نلانسيوه احنا ولا. اليوم للعرايس تجي ما تجيش يدلوا عرايس
0: بيان سور. خلي يعملوا ان سوا ان تري بون سوا سبيسيفيك سي ايبر امبورتون معناتها مرحبا بالعرايس الكل. ان شاء الله ربي يهني الناس الكل يا الله يا كريم. وان شاء الله تونس الكل فرحانه وان شاء الله العائلات في تونس كل فرحانين يا الله.
1: امين.
0: والله يا ربي احنا ديك اش نتمنوا للناس
1: ان شاء الله.
0: والله يا رب العالمين. دونك ننصح الحقيقه نتاع ربي معناتها للعرايس معناتها نعطيهم ساعه السوان غراتوي لو سوان خاطر لو سوان سي ان سوان بروفون معناتها يتوش لي موسك لي زو لي موسك بلوتو لا بو خاطر سي تري امبورطون معناتها باش كيكا او موان تحضر روحها اذا كان عندها توا سيزون كلها فروحات. دونك ما نتصورش فما ما فماش عائله في تونس توا ما عندهاش فرح في الدار تبارك الله. وان شاء الله الناس الكل فرحانين يا رب العالمين بصراحه معناتها. دونك فوالا
1: لانسيو هذوما
0: لانسيو لانسيو لانسيو نفرحوا الناس
1: باتر فلاي هذوما لي سوان اللي نحكيو عليهم واللي قد ما تعمل انت راهو سكين كير انك تعمل سوان بروفون من عند ان سبيسياليست اللي هو يعرف كيف ما قلت انت لي موسكل كل اللي في الوجه وكل موسكل كيفاش يتعامل معاها. راهو هذاك يزيدك انت نشاط وحيويه. واحنا نسي في تونس اسمعني رانا ما شاء الله نخدموا نهزوا القرايه نجيبوا نطيبوا نخرجوا نخرجوا نتفرهدوا نعملوهم الكل
0: مناضله للمراه التونسيه. مناضله للمراه التونسيه
1: لا لا
0: روحك المراه التونسيه مناضله تبارك الله بسم الله ما شاء الله
1: والله روحك
0: ان شاء الله ربي يعطيك الصحه تبدل الناس الكل. دونك خدلوهم شويه ميسيلش ميسيلش
1: والله العظيم
0: والله مرحبا بيهم الناس الكل. لي سوان باش نعمل لهم حتى لي مساج فاسيال وكل معناتها 50% بور لي سوان الكل العباد الكل خلي يجي ويعطي يبروفيت. عندنا لانيفيرسير دو سونتر اللي ما حكيناش عليه اللي هو تخيلي فوالا سي ان ايفينمون معناتها الحقيقه هي البرشا اللي عملنا 25 سيرفيس. دونك للعرايس الكل عاملين 50% بور لي ماريي فوالا سي دي ديت لي صحيح ما تخط فما دي دات ديجا عبيناهم وكل فوالا عندهم لي روب لي توندونس جدد نتاع 2026 فوالا معناتها في لي باك مارياج. دونك مدلين عرايسنا راهو مدلين
1: عرايسنا
0: راهو اميل جيناخ تلبس روبتها وتعمل مكياجها وتعمل شينيون نتاعها اللي عمرها ما صارت 25 انيفيرسير دو سونتر. قالوا لي ما تفهميش كلام لازمك يا امي لازمك
1: تكسر الاسوام
0: لازمك يا مدام لازمك تعمل لنا حاجه اللي باش تفرح العرايس وباش تفرح الحقيقه نتاع ربي فوالا. دونك عملناها ما جوست بور دو سمان اللي ما خلطش باش يعمل ريزرفاسيون ولا حاجه يجينا ويقعدوا الغسول نتاعو وحتى يكش لاخر 2026 ان شاء الله ربي يفرح عرايسنا الكل.
1: يعطيك الصحه يا اميل وان شاء الله ربي يفرح العرايس الكل وان شاء الله ديما عايشك عايشك ربي يخليك عايشك
0: والبروفيسيوناليزم نتاعك بسم الله ما شاء الله عايشك. والله وميرسي على الاستضافه
1: عايشك برشا نفرحوا نفرحوا بيك
0: احلى صباح مع احلى حميده
1: واحلى طاقه ايجابيه معاك
0: كل انرجي بوزيتيف
1: ما شاء الله عايشك يا اميل شكرا ليك. احنا ما زلنا مكملين معاكم اهلا وسهلا بالناس الكل. صباح الربح ان شاء الله للناس الكل والربح راه مازال متواصل من بعد زاده في سامر كويز لكادو ديما موجودين ان شاء الله ديما فرحانين وديما ملمومين في الخير يا ربي.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في صيف معنا وما زلنا مكملين معاكم في برنامجنا. خلينا نمشيو لضيفتنا منال عبروقي خبيرة تذوق زيت زيتونة.
1: صباح النور
0: لازمو خبير زيت زيتونة باش يطلعوا
1: وي
0: زيت هذا من بلاد جينا، هذا من ولايه جينا، انت جوست الذوق تعرف الزيت اصله فصله منال.
1: نجمو نعرفوا منين يجي.
0: اها صباح النور منال، اهلا وسهلا بك من جديد معك انت باش نحكيو وندخلوا في عالم تذوق زيت الزيتونه هذيا اللي هو خلينا نقولوا جينيرالمون في بلادنا، بلاد الخير، بلاد الزيتون، بلاد ما شاء الله اللهم صلي على النبي، لازمنا نتذوقوا باش نفرقوا بين كاليتي باهيه كاليتي متوسطه ما نعرفش انا كيفاش، خلينا نزيدوا نفهموها اكثر العالم هذا معك انت.
1: بيه يعطيك صحة سعولنا على الاستضافة، خاطر ديما زيت زيتونة يقعد ان سوجي انتريسون لتوينسا. كما تعرف في السنين الاخرانيين تونس تعرفت بالبرودكسيون تاع زيت قبل نقولوا نحن اوني دي برودكتور، من اليوم كي نشوفوا نحن تونس ولا الدوزيام والا ثالثيام برودكتور تاع زيت زيتونة في تونس، دونك ولات فريمون حاجة تريز امبورطونت ان نذوقوا الزيت باش نعرفوا باهي ولا خايب. اسكو حاجة اوبليغاتوار؟ لا ماهيش حاجة اوبليغاتوار، لكن في دومينا اليوم اكيد عندنا برشا فلاحة، عندنا برشا دي نوفو بروموتور، عندنا برشا عائلات تسترزق من زيت زيتونة سوغ ديفيرون نيفو، كو سوسوا من نيفو نتاع المعصرة، كو سوسوا نيفو نتاع معامل، كو سوسوا نتاع نيفو نتاع دي جون يعملوا في تريدينغ. معناتها كيما نقولوا تيسيو ايكونوميك قاعد يدور برشا وزالونتور نتاع زيت زيتون. ماناش نحكيو كان على الفلاح اليوم، فما سفير كامله تحكي عليه. دونك وي تذوق الزيت ينجم يكون حاجه امبورطونت في وسطك السيركل هذاك.
0: قداش حنا احنا من متذوق نتاع زيت في تونس؟ معناها المهنه هذه موجوده وفيها برشا فيها. كيفاش قريتو كيفاش عملتو باش تولي انت في الاخر مهنتك ذويق؟
1: باهي في الاخر اوني با نومبرو، ماهمش ما نجمش نقول لك اكزاكتومون شنو الشيفر، على خاطر ماناش خريجين معهد معين والا ماناش اليوم في تونس. اليوم لي ديرنيغ زاني ولات ديوان الزيت يعمل مثلا دي فورماسيون تاع ديغوستاسيون تاع الزيت، عندنا موغرون، عندنا يعني بوكو دانستيتيو في تونس يعملوا، مي ما كانوش ياسر معروفين. دونك لا بلوبار قراو لبرا. انا بيرسونيلمون عملت خاين اسبانيا، تعلمنا كيفاش نذوقوا الزيت، وكي روحنا لتونس ونسي باش نعلموا العباد كيفاش يوليوا يذوقوا.
0: سامحني قريتو معناها هي جوست فورماسيون والا انت كما قريتك مثلا في تونس وطلعت عملت انت فورماسيون في اسبانيا ولا فين ولا
1: نجم تقراها قرايه في حد ذاتها؟ نجم تعمل 3 ans، نجم تعمل 4 ans، نجم تعمل ماتريس، نجم تعمل ماستر في تذوق مع الانستيتيو دوليفيي. فما يعني بوكو ديتابليسمون البرا يقريو كو سا، حتى في تونس موجودين. من بعد تنجم انت تتخصص في مجال معين، تحب تعمل ديغوستاسيون بور دوفنيغ سوماليي نتاع زيت الزيتون، خبير في تذوق زيت الزيتون، والا تحب تعمل فورماسيون ماستر ميلر معناتها المعصره كيما نقولوا، كيفاش تولي ان بروفيسيونيل في انشاء معصره نتاع زيت. معناتها كل شيء يتعلم. قبل كنا نعملوه بطريقه بديهيه، الوالد ولا عزيزنا ولا ان باتريمون تاع الفامي ورثناه نمشي ونكملوا فيه. اليوم
0: يتعلموا على ابوه على عزيزه ويكمل يخدم.
1: اليوم الدنيا تبدلت، ليزيكزيجونس الانترناسيونال تبدلوا. اليوم كان نحبوا نبيعوا زيت في انجلترا ولا في سيدني ولا في امريكا دو سود، فما دي نورم لازمنا نحترموهم اللي ما عادش نجموا نمشيو كان بالاجداد شنو وراونا. دونك لازمنا نقراو، فما كاي تشارج، فما دي سيرتيفيكاسيون، وهذا الكل يتقرا معناتها. دونك وين الدومين ولا اوسع، ما عادش نحكي وكان شين دو فالور فيها فلاح ويبيع. اليوم الشين بتبدا من اللي نزرعوا للي نبيعوا للي نعملوا الكوتي ماركتينغ للي نذوقوا للي نربحوا لي ميداي اكسيتيرا اكسيتيرا.
0: باهي انت قلت لي اوني با نومبرو، معناها انتم ماكمش قد ما يستحق المارشي، نورمالمون تكونوا اكثر هكا ولا
1: وي اي نو. وي نو دون ان سانس لي بون كي نقول مانيش برشا معناتها مانيش ماهمش الاف كيما نقولوا، لكن موجودين اليوم ما شاء الله عليهم توينسا نلقاوهم. اليوم فما توينسا كي سيج سور في الكونسي انترناسيونال او ليكول معناتها لوكول اللي هي كيما نقولوا اعلى الهرم نتاع زيت الزيتونه في العالم. اليوم نلقاو فيها توينسا اللي
0: لا معناها سوق شغل مازال تطلب
1: بالطبيعه،
0: مازال تحلف فمها وتطلب قد ما يتكونوا معناها ناس في الدومين هذا قد ما طالبين معناها.
1: اكيد على خاطر العوام الاخرانيين زدنا زرعنا اكثر زيتون. الزيتون هذاك ديسي عام عامين ثلاثه يلفا برودوير باش ينتج، دونك الانتاجيه باش تكون اكثر، دونك البيو باش يكون اكثر، دونك العباد باش تستحق اكثر. هنهم يفون ابل ليزيكسبير نتاع التذوق باش يسالوا وقتاش نحن اون انترفيان، وقتاش نجموا نعاون ولا في اكل نيفو من شين دو فالور باش نخرجوا كيما نقولوا. نبداو بالنيفو لو بلو سامبل، انا اليوم انسان عندي معصره ولا انا اليوم زرعت زيتون، متمكن ماك البارتي نتاع شين دو فالور نتاع الزيتون، نعرف شنو زرعت، نعرف شنو باش نستنى، ولكن ما نعرفش نذوق الزيت، ما نعرفش نثمن زيتي اسكو زيت دو بروميير كاليتي، اكسترا فييرج ماهوش اكسترا فييرج، فرويتي ماهوش فرويتي، مونو فاريتال من شتلة واحدة ولا لا، جاي من تونس جاي من اسبانيا، منين جاي بالضبط. اليوم كما تعرف باش نشريه ولا باش نبيعو نذوقو. مثلا اليوم شنو باش نوجي اللي باش يفسر لنا مثلا الكلو هذاك
0: يسوى اكثر من اللي
1: سبيسيفيتي معينه كيما نقولوا. دونك يلزمني نذوق، ما نجمش نبيع حاجه انا ما نعرفهاش، ولا ما نجمش ننصحك انت باش تشري هذيك وانا مانيش فاهمه شنو في وسطها. دونك اول عباد تستحقنا في المجال هذايا هما المعصريه، هما لي برودكتور، هما لي اللي عندهم ميزون بوتي، معناتها معمل نتاع تعبيه الزيت، خاطر الوحده ماهيش مربوطه بالاخرى. نجم يكون عندي معمل نعبي الزيت، نجم يكون ما عنديش زيتون وما نعصرش نشري زيت حاضر. قبل ما نشري الزيت هذاك والزيت عنده فالور معينه، ماهيش حاجه رخيصه، انا باش نشري بالكونتيتي، مانيش باش نشري كايها المواطن اللي باش يدخل سوبر مارشي يشري دابوزه ب 500 ملليلتر ب 10000 يروح. نو، اليوم نحكيو على دي فالور كبار اللي ما عندناش الحق في الغلطه. دونك وقتها باغ اكزومبل هالي ديغوستاتور ينجموا يدخلوا.
0: معناها في المستحسن انت تقول فلاح وعندك زيت زيتونه تكون انت زاده ذواق
1: بالطبيعه،
0: مش تعرف تقيم الزيت اللي انت قاعد تنتج فيه
1: بالطبيعه، حاجه اكيده معناتها كانك اليوم باش تدخل تشري كرهبه من شوروم تاع كرهب والسيد ما ينجمش يفسر لك شنو لي زوبسيون اللي فيها، ما تشريهاش. سي اكزاكتومون باغي في الزيت، انت باش تقول له زيت اخضر وبنين، اوكي مي شنو الشت لام تاعو؟ شت الشمالي
0: نمشيو، سامحني كان قصيت عليك من هنا، اما جوست نمشيو نقولوا احنا والله زيت الشمال خير، والله زيت هذاك اخف، هذاك المعلومات العامه اللي اي مواطن ينجم قولهم لك.
1: ما تعرفش علاش، خاطر مالوغوزمون ماهيش داخله في الكولتور نتاعنا. انا كي قريت مع جماعه دي زيترونجي نتذكر فما عائله من الدنمارك قالت اللي صغارهم يقريوهم في ليكول كيفاش يفرقوا في الزيت. الدنمارك ما علاقه الدنمارك بالزيت، وقتي نحن في تونس اوني برودكتور وعلى البحر المتوسط والريجيم ميديتيرانيا والكونسوماسيون تاع زيت الزيتون في عاداتنا من الصغرى. اي با كان تسال صغير عمره 7 سنين شنو الشتله اللي عندك في بلاد، اش معناتها اصلا كلمه شتله ما يعرفش، على الوقت كانت نجم تكون تتقرا مثلا علاش لي بوكو با، كان تدخل في الكولتور نتاعنا نجم نولي ونحكيو على مش خاطر لونه اخضر ولا اصفر ولا حرقني ولا ما حرقنيش زيت نضوء، هذا ما لي بريجوجي اللي عندنا، على الوقت هو دومين اكبر برشا من انها زيت نضوء ولا ماهوش زيت نضوء. هذا ميم لو تيرم ما عادش نستعملوه.
0: صحيح، انت لو فات انك باش تذوق ويحطوا لك قداش من من من انواع نتاع زيت وحدك تفرز هذا شنو هي هذا شنو
1: هي. شوف هي سي اون فورماسيون دو ديغوستاسيون، تمشي في برشا مجالات كيما زيت الزيتونه كيما دوتر برودوي. قبل ما نبدا والفورماسيون نتاع كيفاش باش نفسروا بيان سور للعبيد شنو منتظر منهم. انا اليوم كي نحط لك الزيت نقول لك راك باش تشم مثلا حاجات، خاطر اليوم التذوق يمشي سور دو نيفو، اولا على النيفو نتاع الخشم وثانيا على النيفو نتاع التذوق. معناتها حتى حطان الكيس في بلاصه معينه يحكم فينا اسكو نشموه ولا لا، معناتها نوريو للناس كيف وين يحطوا الكيس بالضبط، وين يشموا وشنو يلزمهم يشموا. كان شموا الحاجه هذيك مثلا نعطي اكزامبل، يشموا بوردغين، يشموا جناريه، يشموا الغازون، هذوما في الحاجات الباهيه. في حاجات الخايبه حاشاك يشم ريحه نتاع موزيسور نتاع عندي نتاع حاجه مقلي، هذوكم يتكاليفيو في الخايب. وعندنا كيما الجرين قيدوا فيها جينيرالمون تتعمل في ان بانيل دو 8 بيرسون، علاش 8 عباد؟ باش انا ما نغلطش ما نغلطكش انت كي انا قلت حاجه به انت ما تنقلش عليا. دونك هاك الجروب هذاك كل واحد باش يعطي البيرسيبسيون نتاعو هو شنو كي يشم وكي يذوق الزيت. نحنا كنقيدو باش نقربو سكون ابل اون ميديان، باش نقربوهم الكل الريبونس واحده. هكاك كي يبدا لي في دو جروب اكيد خمسه سته يكونوا شاموا نفس الحاجه. يبدا فما ديفيرجونس كبيره، هذا ما تبعيد برشا هذين نفهموا اللي راهو السيد هذاك مثلا شرب قهوه قبل ما يدخل، خاطر عندنا حاجات لازم نعملوهمش قبل ما ندخل نعملوا التذوق. كانك مراه ما لازمكش تحط روج ليفر، خاطر روج ليفر ينجم يفوسيك الذويقه، القهوه، الدخان،
0: بارفان
1: حتى ليدين، غسل ليدين بجيل اسي بارفومي ينجم يفوس. دونك ماذا بيك تكون نوتر باش كي تدخل باش تعمل ديغوستاسيون دو ا جوسكا زد. كي يتلم الجروب هذاك ويخرج شنو هو الميديان اللي عملناها، دونك انا نقول لك شميت مثلا جناريه، باش تقول لي قداش تعطيها انت اليوم على من 0 ل 10 قداش تعطيها ايفالواسيون اللي هي حاجه فخويتي. تقول لي انا ظهرت لي 5، اللي بجنبك باش يقول لك انا ظهرت لي 4، اللي باش يقول لك 10 نتاع ال 10
0: بعيد برشا
1: فسر لي علاش. دونك سي اون ديسكوسيون في جروب اللي نخرجوا بها بان بانيل كومبلي، وكل جروب عنده ان شيف دو بانيل. الشيف دو بانيل هو هذاك هو اللي كيما نقولوا باش يكون الحكم بينات الناس اللي تتعلم، في هذه النيفو نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 جوسك اسكو تخرج تولي عندك شهاده في التذوق وباش تاخذ الشهاده هذيك ماهيش حاجه تتعلمها وتقول ساي تعلمتها دونك اليوم نحكيو كوم سي عندك انسترومون تاع ميوزيك تعلمت بيانو تنجم تعمل عام وبعد العام الثاني ما تعمل حتى شيء وترجع بعد عامين دونك ديما نقعدوا نعملوا دي سيسيون دو ديغوستاسيون que ce soit en interne ou la fichérique et toi la fille موجودين les événements هذوما اللي تقعد تدرب خشمك وفمك على التذوق وقتها يا une mémoire olfactive تتعمل دونك انت اوتوماتيكمون ملي باش تشم باش تتذكر اللي هذاك راه شفناه قبل وعملناه قبل وقت عطيناه النوت كذاك اسكو نفس ونفس اولي اكزاكتومون دونك ما نظلموش كل شونطيون نعطيوه ناخذوه نعطيوه حقه كما نقول هذه حاجه صغيره من الايسبرغ
0: من العالم الكل اللي واحد ينجم يدخل فيه وينجم يجربه. تقول انت اي مواطن نورمالمون وانت مستهلك لزيت زيتونه نورمالمون تكون عندك مينيموم نتاع هكا افكار نتاع هذا ريحته كيفاش هذا باش مش جوست من الشمال من الجنوب يحرق ولا ما يحرقش
1: أبسط الأشياء تكون فما الريحة تكون فما اللون نحن نبدأ بالحاجات الصغار أنا كنشري زيت زيتون اليوم في شنو نخبيه نحطه في البلاستيك ولا لي نبعده على الهواء ولا لي اليوم ما شاء الله معناتها avec chat GPT avec Google avec tous les moyens اللي عنا sur internet المعلومة ولات سهلة معناتها اليوم يسوفي نسأل سؤال تو يعطيني فيش دو A jusqu'à Z كيفاش نتعامل مع زيت زيتون في داري دونك نبدأ بالحاجات هذوكم البازيك نجم يكون إنسان راهو مغروم بالبزيت معناتها ما عندوش حتى بزنس في زيت زيتونة لكن مغروم يخمم على لونتيغ ان شاء الله في الغوتريت باش يعمل كيلكو بيي ويعمل دار بين زيتون
0: حتى الناس اللي تشري عولتها نتاع زيت زيتونة باش تخبي الناس راهي تشري عوله نتاع عام وباش يقعد له في الدار وباش يقعد له بنفس الكاليتي نتاع زيت اللي خذيها من الاول لازمك طريقه تخبي بها مش طوا جينيرالمون يخبي في لينوكس معناها
1: سني حسيت اللي برشا عباد ولات واعيه ولات تخبي في لينوكس لكن سنين
0: تستثمر بما انك انت تشري في زيت تشري كونتيتي كبيره وتشري في زيت نتاع عام كامل وغالي مش ساعات يجي صبا غاليه باش تستثمر تشري لا اي تي اكل السيتيرن هذيك لينوكس يتخبى في لينوكس ويتخبى في بلاصه ظلام هكاك
1: سي سا لازم يبعد على هاك برك عليك
0: على الضوء نفهم شويه
1: يلزم يبعد على الضوء نتاع الشمس لازم يبعد حتى على الضوء ارتيفيسيال واندستريال كيما نقولوا يتحط في بلاصه ما فيهاش هيوميديتي بلو نحميوه بلو يدوم لنا اكثر معناتها نحن الزيت نقولوا عندنا دي ال سي نتاع 18 موان 2 ans ولكن نحن قبل كنا نستعملوا في ديارنا زيت عامين 3 سنين ويقعد علاش يقعد خاطر ايتي بيان كونسيرفي قبل كنا نخبيوه في الفخار في لينوكس من اللي بدات لي براتيك نتاع البلاستيك والبلاستيك ترانسبارون وبلار ترانسبارون ويقعد نهار كامل في سوبر مارشي اكسبوزي للضوء ونروح به لدار نحطه اكسبوزي في الكوجينه اللي هي جينيرالمون الشمس تزرق فيها نهار كامل ودارنا معناتها بلوتو نحنا بلادنا سخونه دونك ما فماش لي كونديسيون اللي تخلي لك الزيت يقعد بون كاليتي حتى اللون يتبدل ويهبط اللون معناتها لي براتيك هذوما اذا كان نعرفوهم من الاول انا كمستهلك
0: حتى الفوائد نتاعو
1: تمشي تشرب في جو دو ليف كيما نقولوا ما عادش
0: بلي معلومه اخرى انت حضرت بحذين خلي يقول لك في القليه زيت زيتونه تقلي به ولا لا
1: انا كمان نقلي به هما تختلف الاراء فيها علاش فيها بارتي صحيحه وبارتي غلطه هو يقول لك زيت زيتونه كي يوصل 180 درجه يولي توكسيك اكثر منه بينيفيك معناتها يولي ما يفيدش يولي حاجه خايبه ولكن احنا اون سو دوموند شنو هذا اللي باش نطيبوه اللي باش يوصل 180 درجه معناتها باللي مع موكو باش تحط مقله خمسة سوايع وهي تسخن وتقلي في كافتيجي على لونغور دو جورني اللي هي ماشي حاجه هيلثي ما نصورش 180 درجه وفي كل الحالات زيت الزيتونه باش يكون خير من الويل دو كولزا ومن من اي زيت مهدرج موجود في العالم لا الكولزا ولا الزيت النباتي الاخر اي زيت نباتي في الاخر الي في افيك دي مانيير كيميك ميكانيك باش يخرجوا منه الزيت هذاك واللون هذاك الوغ كو زيت الزيتونه يقعد في اخر الحال زيت مستخرج على عصره اولى وباش يقعد زيت الزيتونه معناتها اشوازير انتر لي دو اكيد نقلب الزيت يوميا كنسم مع انه القليان ماهوش به
0: اما نحكي واحنا معنا على اللاكتي
1: حديتها
0: يعطيك صح في حالة انت باش تشري زيت زيتونة شنو حاجات هكا بون ما همش المواطنين مش كلهم باش تولي خبراء وتفهم معناها اما حاجات هكا دي زابيسي اللي لازمك انت تكون متمكن منها وتعملهم دي تيست هكا صغار باش تعرف اللي انت تشري في زيت كاليتي باهيه ولا
1: اولا نعرف منين نشري قبل ما نذوق ونشوف اكسترا نعرف وين نشري مالوغوزمون في تونس ما اون براتيك بتدخ ما يشتوى مي في بيريود الميسره تشوفها وحدك لاحظها كي تبدا اكتوبر نوفمبر نراو برشا الفينومين نتاع زيت زيتونه اللي موجود في الدبوس بلاستيك على الكياس انا هذاك يقتلني علاش على خاطر ما تعرفش لوريجين نتاع الدبوس منين وصارت مره ان بوليميك الدبوس نتاع دياليز بيعوا فيهم الزيت ما تشوف انا شلون نجم ندخل صغاري ندخل عائلتي خاطر سي موان شير دينار ولا 2000 لا مع كل احترام للناس اللي تبيع وربيعين العبيد الكل، ولكن اليوم pour des raisons de sécurité alimentaire معناتها حاجه صحيه ما نشريش دبوزه زيت اكسبوزي للشمس نهار كامل، ما نعرفش الدبوزه هذيك شنو كان فيها، شكون حط فيها فم، وشنو كان فيها برودوي من داخل، نلقى في وسطها زيت. دونك هذيك حاجه غلطه على الاخر. نجم نشري من المعصره كل قدير وقدر، نجم نشري من المعصره، نجم نشري من سوبر مارشي. لي سوبر مارشي في تونس يختلفوا في الدبابس في الماركت اكسيتيرا. اليوم فما دي بوتيك في وسط معصر تلقاهم يبيعوا دبابز، يبيعوا 5 لترات، يبيعوا 20 لتر. معناتها المارشي اي تيلمون غران، وعندنا منين نشريو، عندنا شوا. اللي باش يشري بال 500 ملي لتر، اللي باش يشري 20 لتر اي بلس، معناتها لي بورس الكل موجودين كل قدير وقدر. نعرف منين نشري. اون فوا مشيت مثلا المعصره ولا السوبر مارشي ولا غيره، عندنا نحن اونيتيكيت اوغوزمون في تونس ما عندناش برشا زيوت تتباع. اليوم نشريو كان زيت زيتون البكر الممتاز اللي هو ويل دوليف اكسترا فيرج، اللي هنا كما نقولوا لا بروميير كاليتي. لي زوتر دويل معناتها ويل فيرج لامبانت، هذوما كلهم انواع معينه ما تتباعش في تونس. دونك ديجا سور لو مارشي ناسيونال في تونس ما نلقاوهاش، نلقاوها لبرا ولكن في تونس ما نلقاوهاش اوغوزمون. باش نذوق نجم نشوف باش عبيت تقول لك اسكو لون الزيت
0: يفرق يفرق ولا غامق ولا
1: اسكو كي يبدا اخضر معناتها راهو باهي. لي اون فيت لون الزيت اخضر اصفر اكيد مش نلقاو دي ريزيديو نوار ونقولوا راهو هذاك اوكي. حد نحكي على اصفر ولا اخضر ولا مستخضر ولا مستصفر،
0: فاتح ولا غامق
1: اكزاكتومون. ماهوش فورسيمون زيت باهي ولا زيت خايب، هذاك يحكي على الزيتونه وقتاش النيفو دو ماتوريتي اللي قطفوا فيها.
0: وكل الحرارة نقول احنا متاع زيت مثلا، كيف تحط زيت في فمك تحس ثم مطعم
1: الحرارة كيف الحرارة ما هيش كما اللون. اللون سادي فمن وقتش قطفناها الماتوريتي وقتش كبرت الزيتونة الحرارة سي بارابور لشنو الشتلة اللي خديناها. حتى اليوم يقولوا زيت الشمال حار على خاطره يتربى في مناخ معين. اليوم زيتونة في الشمال الغربي من الكيف الكريب وانتي ماشية عندها فما بيريود في الشتاء للشجرة تبرد، ممكن فما حتى الجال، ممكن فما حتى الناج. دونك الزيتونة تتكمش تحمي روحها ومن بعد تخرج، هذاك علاش فيها تو دو بينيفينول اسي او. دونك ديما معروف زيت الشمال فيه تو دو بينيفينول محترم، العباد تحبوا تفضلوا. وبعد سا ديبون كونسوماتور وين يحبوا. حتى فما التوينس يحبوا الموين اوريون مثلا الشرق الاوسط يحبوا حار، فرنسا اللي يقول لك راهو سي ان بو ترو اغلي ليا انا
0: حب زيت خفيف. كل واحد وشنو يحب تقعد اذواق.
1: دونك اللون ديبون من وقتاش قطفناها والحراره ديبون من منين شخذيناه.
0: يا سيدي اذا كنت تحبوا تزيدوا تكتشفوا العالم هذا اكثر وتكونوا انتم زيد خبراء في تذوق زيت الزيتونه، فورماسيون اغانيي قيمة 500 دينار للناس اللي تسمع فينا. والله انا واحده من الناس ماذا بيا يربح فلاح ولا يربحها واحد هكا يستنفع منها اللي باش يبدا بها كارير ويبدا بها خدمته. فورماسيون بقيمه 500 دينار. خلينا نزيدوا نعرفوا عليها اكثر تفاصيل معاك منال.
1: باه هي سافا سو ديغولي لو 25 و 26 جويي. الفورماسيون هذيا اللي ديفيزي سور نهارين. نهار الاولاني نحكيو فيه على تذوق الزيت، باش نحكيو على لو موندو ليكول في تونس اون جينيرال. شنو عنا شتلات في تونس، وين يطلع الزيتون، شنو لي بون براتيك، شنو لي موفيز براتيك. بطبيعة تصلح للفلاح وتصلح للجون بروبونتور وتصلح حتى اللي ما هو ما عندوش فلاحة اما يحب يدخل في دومين تاع الزيتونة. دونك سي ان دومين بلو بروفيسيونيل. ونهار الثاني لا بارتي كوميرسيال، وين نجمو نبيعو، شنو لي زابيسي اللي زمنا نعرفوهم، خاطر اليوم اوكي عندنا برودوي محلاه وحاطينه في دبوزة كيفاش باش نبيعوه. دونك النهار الثاني اللي يدخل البارتي كوميرسيال لي زابيسي نتاع الاكسبور وكيفاش اليوم تنجم تبيع هاد الدبوزه في المارشي الانترناسيونال.
0: ان شاء الله مبروكه للي باش يربحها، وان شاء الله كما قلت انت كسوا فلاح ولا باش يبدا بها كارير والمهني، ان شاء الله مبروك عليكم. فورماسيون بقيمه 500 دينار تربحوها في سمر كويز ان شاء الله من بعد ماضي ساعتين. شكرا لك، يعطيك الصحه منال. منال عبروقي خبير التذوق زيت زيتون على كل التفاصيل، ومحلي الحديث معاك منال، ويتعلم منك برشا. شكرا لك. هيت نكملوا معكم احنا ونرجع لكم بعد موجز 11:30. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعلن المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية أنه تقرر بداية من السنة الدراسية 2026-2027 اعتماد اتفاقية موحدة للخدمات الرقمية المدرسية لفائدة جميع المؤسسات التربوية الخاصة في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية. وأوضح المركز في بلاغ له أن الاتفاقية الجديدة ستنشر لاحقا عبر بوابة الحياة المدرسية، وأشار إلى أنه سيتم إنهاء العمل بالاتفاقيتين السابقتين المبرمتين مع المدارس الابتدائية الخاصة ومؤسسات التربية الخاصة الإعدادية والثانوية. وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود توحيد الخدمات الرقمية الموجهة لمختلف مكونات المنظومة التربوية الخاصة. انطلقت اليوم لغاية 23 من نفس الشهر الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا. وتكون الانطلاقة اليوم في كلية الطب بسوسة التي سجلت توافد عددا من الطلبة الجدد الناجحين في البكالوريا للمشاركة في اليوم الوطني للإعلام حول التوجيه الجامعي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة الجامعات التونسية ودارة التعليم العالي العسكرية وعددا من المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ويكون الموعد الثاني لهذه الأيام الوطنية يوم 17 جويليا بالمعهد العالي للغات بكابسة، لتحتضن مدينة العلوم فعالية الأيام يومي 22 و 23 جويليا الجارية. تنظم جامعة صفاقس اليوم وغدا المعرض الجامعي في دورته 28 بمقر معرض صفاقس الدولي ليتضمن ورشات توجيهية لفئة الناجحين الجدد في البكالوريا بمساعدة خبراء، ويهدف إلى إطلاعهم على الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المؤسسات الجامعية المشركة في المعرض ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية. عدد الشركات الإيطالية المتمركزة في تونس يبلغ حوالي 1000 شركة بطاقة تشغيلية تقدر بقرابة 100,000 موطن شغل وفقا للسفير الإيطالي بتونس أليساندرو برناس. وأكد السفير أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا بلغ 6.5 مليار يورو، وهو ما يمثل دافعا لتنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي في شهر جوان الماضي. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
4: في عمرنا هذا ولينا نفكروا في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: اهلا وسهلا ومرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا ومازلنا مكملين معاكم في صيف معانا وقايت ناكلوا حاجه حلوه في ميزون.
1: في ميزون
0: في ميزون مع شيف فاطمة دريدي. اهلا وسهلا بك شيف، ايش نحوالك؟ عسلي. هذه ما أجواء المباشرة هكا تتفرجوا فيها، تركح في التليفون لللايف
2: لللايف
0: التليفون. وينك شايف شنحوالك؟
2: الحمد لله سبا.
0: الحمد لله. في صيف معانا، في كل مرة نقترحوا عليه يسمعوا فينا غسيت مرة مالح مرة حلو، تكون سهلة فيزا تحضر. ماك تعرف انت توا جو الصيف الكوجينة ما لازمش تطول، ماذا بينا ندخلوا في ساعه ونخرجوا في ساعه.
2: انا مع الخفلف الصيف تقتل الكوجينه، بس خلينا نطيبوا الصباح ينطيبوا العشيه.
0: ينطيبوا الصباح ينطيبوا العشيه مع البرود. واذا دخلنا للكوجينه وتلازينا باش ندخلوا، ماذا بيك غسيت خفيفه وتخرج
2: لفلف
0: حتى لين يخرج الصيف.
2: لازمنا نتحكموا في الوقت وفي السخانه، لازمنا نعرفوا كيفاش باش نتصرفوا مع الكوجينه.
0: نبداو خارجين، في كل مره اقترحنا دي غوسيت، مره ملاوي مره فريكاسي، هذوما الحاجات اللي ينجحوا في الصيف، واللي انت حتى باش تخرج عشويه وباش تهز معاك صغيراتك ترميهم في الكساك نتاعك هكاك وتهزوا تاكل برا وتبداو قاعدين تعديوا العشويه كلها على البحر ولا فيما انت كاتب ربي باش تخرج. في نفس الوقت العبيد اللي مغرومه بالحلو، اللي تحب الحلو وتحب حاجه حلوه تهزها،
2: ولا حتى قهوة العشية بتقعد على العشية. البحر اختي قاعدة في المرسى والحلقة الوية
0: يعطيك الصحة
2: اختي يزيك ناسيه وطاولته ويقعد غادي شيخة
0: يعطيك الصحة.
2: من السبعة متاع العشية نتصدر،
0: من السبعة متاع العشية نهزو وقت طويل وكل كريسي ونقعدوا غاديك، تعمل قهيبتك، تحط حاجة حلوة تتعشى وتروح
2: وتروح. والله
0: شنو باش نقترح عليهم شايف اليوم؟
2: والله اليوم هكا قعدت بيني وبين مخي، قلت الصغار شي يحبوهم
0: ناي.
2: يحبوا الشوكولا
0: ناي.
2: وشكون ما يحبش الفوندون شوكولا؟
0: صغار وكبار،
2: صغار وكبار. سيرتو كي يبدا اختي هكا سيح ويتحط في الصحن والعشيه مع كويس تي بنا، ما نحكي لكش
0: بنا.
2: لازم ساهل وخفيف ومش مش برشا مصروف، ويتيب في سافيس ويقعد
0: ليديال هذا
2: ويقعد ما يصير له حتى شيء. دونك انا قلت نعملوا فوندون ونعملوا معاهم كعبرات حلول وقس.
0: سهلين وتكتك.
2: ريت هك حتى في السالة
0: تحضرهم
2: كليماتيزر يخدم تحطهم في الكوجينة يتيبوا على رويحهم. الحلو سي ديجا في يعني في الكوجينة، والحلول لك عبر تنجمه في السالة
0: تخدمهم على البرود.
2: على البرود انا ساعات في الفورماسيون نقول لهم اسمع لك تحت الكليماتيزور
0: نقرا. الناس الكل
2: تحت الكليماتيزور، ما فماش كليماتيزور ما فماش قرايه.
0: وانتم ربيعينكم يبدا الفور محلول
2: خدمتنا جهاد، احنا
0: جهاد في فصل الصيف ان شاء الله ربيعين الناس الكل، ولا اللي يخدم في كوشه ولا اللي يخدم بالحق ربيعينهم ربيعينهم
2: ربي معنا. دومين صعيب سيرتو في الصيف، دومين صعيب
0: ان شاء الله ربي يعين الناس الكل. هيت خلينا نبداو بكعبر اللوز شيف.
2: نبداو بكعبر اللوزة. بالنسبه لكعاب الروز سهلين على الاخر، انا باش نعطيكم حاجه اكلي فيت في ما تاخوش برشا وقت، اون بليس كو سا راهي ما تصبرش برشا على خاطر فيهم دو زوز طرق نتاع اعداد. باش نعطيو طريقه تراديسيونيل ومن بعد نعطيكم الطريقه البروفيسيونيل، بالك شي تكون سمول بيزنس شكون يعرف. احنا نحلوا البيبان، احنا نحلوا البيبان ونحاولوا يعني باش ننفعوا الناس الكل. ناخذ 200 غرام لوز ابيض مرحي ارض، تمشي لاي بحذيكم منعرفش انا ملحي ولا كلي بيع ماتيغ بخمير ولا في الدار. تشري اللوز الابيض
0: وترحيه
2: المقشر وترحيه في الملام تاع الفلفل الاكحل، تغسلها بالكديه وترحيه، تحط معاه شويه سكر باش ما يزيتلكش. هذا اذا كان احنا باش نخدموه في الدار. ناخذ اللوز الابيض نرحيه في الملام معاه سكر محاور،
0: وإلا تشريه مرحي
2: ولا تشريه حاضر مرحي، فمش كم يحبش يشري حاضر يقول لك مخلط واتساتيغا. على 200 غرام لوز أبيض باش ناخذو من 50 غرام لل 100 غرام سكر محاور سلون البزوا نتاع الجو اللي يحب، فمش كون يحبو سكري يحط 100 غرام 100 غرام على 200 غرام، فمش كون يحبو ناقص سكر يحط 50 غرام.
0: واضح
2: لازم السكر يتحط في اللوز باش ما يزيطش.
0: ناي
2: ولهنا باش نلموه احنا يمشي يتلم بحاجتين، يا اما باش نلمو بالعطر شيء يا اما بالماء ورد.
0: ناي
2: هذه يعني
0: والمستحسن
2: هو انت شنو تحب النكهه انت الجو اللي تحب عليها. فما شكون يعشق الجو نتاع العطر شيء، فما شكون يحب الماور الزهر نبعدوا عليه. الزهر ما يجيش في
0: الحليب،
2: ما يجيش في حلو اللوز، ما يجيش. عندنا الماورد وعندنا
0: العطر شيء،
2: العطر شيء كل لموه باش لموه لموه بتردش صوابعنا. ريت كي نخلط وك السكر المحور واللوز نبدا نزيدو بالقطيره بالقطيره في
0: لين تحسوا تلم
2: الاتلم هكا شوي شوي.
0: والمصلح نعطر شيء على الشمس،
2: على الشمس هي العطر شيء اصلا تعطيك حتى جو بنين برشا. بعد نحطو على الطاوله نتاعي بكف يدي هكا نعجنوا 4-5 مرات جمالكسي بكف يدي
0: كف لدي ريت لهنا
2: هذوما.
0: لا وريت هذوما لي زاستيوس اللي هما اكا بالصويب على اليدين ولا بكف اليدين راهي تفرق.
2: حتى زيت اللوز بليد في يعني يقول لك ديما حلو اللوز بليد نخاف اللي يزيت لي. انت كي تبدا تلم فيه بصويبعك انت باش تحس التكستور نتاع اللوز نتاعك بين يديك. لو طون حسيته مبلول وهكا وشرب وبي

0: الكاسات نتاعنا عملناش احنا الكعبرات نتاعنا الكلهم هذوما يطيحونا في 350 غرام راه ما شاء الله يعني كونتيتي جينيغاز على الاخر. اش قعدنا كزينا من الفوق. انا بالحق جو سوي كونتر لي كولور فمش نقول لك الكعابر الحمراء والخضراء هي صحيحه هما يعني راه
1: يقعد ملون
0: هو غذائي ماكي. انا باش نعمل في الدار حاجه جو بريفير نبعد عليه شنو نولي نعمل ولي نزين بالفوربي سيك بالجوزه بار اكزومبل ناخذ جوزه كعبه الجوزه فرق الكعبيرات هذوكم باش نلصق تقول لك انا هي هاني خذيت الجوزه وخذيت الفستق وخذيت البندق
1: باش
0: كيفاش تركح لي كعب لهنا انا باش نعطيك دو استيوس. الاستيوس الاولاني كان عندك شويه عسل في الدار تلصق بالعسل عباره كل والا طيب بشحور
1: وكتري في الشحور
0: ولا كتري في الشحور وتقول لي انت بروفيسيونيل باش يلصقوا فما سيرو جليكوز يتباع حتى دي بوات هكا صغيروني تشري انت 200 غرام تحطهم في الفريجيدير لطون انت تبدا عندك عشويه ولا قاعده ولا خارجه ولا عندك ضيف ما تفسدش تقعد حتى السيموا ما يصير لها حتى شيء تجبد السيرو جليكوز نتاعك هذيك تحط منه شويه فوق لي بوليت وتحط ترشق بها كان باش ترشق الفستق كان باش ترشق البندق كان باش تعمل الجوزه كان باش تعمل لامون دي فيلي
1: هذوما الكعابر نتاعنا حاضرين
0: فهمت شكون يحب نلفهم في السكر الاحرش
1: اي فهمت
0: نجم تلف في السكر الاحرش لهنا ريت عطيتك انا ريت تشري 50 غرام 50 غرام تعمل لك لارجومون مشوى
1: ديجا انت عبيتك البوات نتاعك وكل عشويه تجبد منها شويه نجمو نشدوك نهارين ثلاثه
0: نهارين يشدوك هذه في ميزون اذا كان انت باش تخدم بروفيسيونيل ديما نحكيو على سيرو رويال هذه بارمي لي استيوس نتاع لي غران باتيري يطيبوا سيرو حاضر يعجنوا به اللوز نتاعنا ريت انت تقول انت بالعطرشيه ويبدا ماهوش نفس التكستور دو بات السيرو رويال هذا بروفيسيونيل تنجم يعملو كيما قلت لك سمول بزنس في الحلول اللوز نتاعنا. الغوسيت نتاعو 200 غرام سكر فوندون موجودين راهم هذم حتى في لي غران سيرفاس 200 غرام جليكوز 200 غرام ماء ويتيبو 10 دقائق على الغاز تخليهم يبردوا وتلم بهم اللوز نتاعك.
1: اوه هيك استوس على الكيف لهنا كيما قلت لكم فاطمه للسمول
0: بزنس لهنا نجم نستغلوها في سمول بزنس وانت تبدا تتفنن فما اللي مول سيليكون ريت مثلا احنا حكينا تاويك على لي بوليت تشري مول سيليكون الشكل اللي تحب عليه انت
1: تعمل
0: تعبي السيليكون نتاعك تخليها شويه تشد لك تشيح وبعد دي موليها وتزين كيف ما تحب.
1: وهذو مكعبر اللوز يكونوا حاضرين وصحة وبشفاء للناس كل اللي يسمعوا فينا. نمشيو للفوندون شوكولا
0: معشوق الجماهير الفوندون كيف كيف مشينا الغسيت خفيفة وشارج متاحة ما هوش يباجة وموجود في كل دار تونسية يعني المواد الأولية متاحة بس يتعلق باش ناخذوا كعبتين عظام باش ناخذوا عليهم 80 غرام سكر عادي سكر العادي متاعنا متاع القهوة باش ناخذوا بول متاعنا الكسرونة ولا البول متاع السلطة تكون نظيفة وشيحة ما فيهاش زيت ما فيهاش ماء نظيفة نقولوا بيان بخابخة بيان ساش نحطوا كالعظم والسكر متاعنا ونبدو نركضوا بها. كان عندك ركاذة مانيويل كان عندك ركاذة إلكتريك كان بالفرشيتة كان بالمغرفة ليسانسيال تقعد تركض فيها لين اللون متاعها يولي أبيض شوي يميل على البيضية ويطلع كالسكر والعظام. اون باراليل عدنا 100 غرام شوكولاته اللي هما يجيو زوز توابع شوكولا نوار توابع شوكولاته ذوكم اللي نشريوهم البات غلاس والا الكوفرتور انتي سولان اللي انتي الجو اللي تحب عليها باش ناخذ عليها 60 غرام زبده تحب نباتيه ولا مارغرين لهنا كيف كيف انتي باش نحطهم حمام مائي يذوبوا مع بعض. نعاود 100 غرام شوكولاته 60 غرام زبده هذوما باش نذوبوهم 100 غرام 80 غرام سكر محاور وكعبتين 80 غرام سكر عادي وكعبتين عظام باش نركضوهم من بعد باش نخلطوهم مع بعضهم ونزيدوا عليهم 40 غرام فرينة.
1: هذوما الخليط هذا قداش يطيح من كعبه تقريبا؟
0: هذا يطيح لنا 6 كعبات
1: ما شاء الله
0: 6 كعبات لي فيرين صغيرونين هذوكم من بعد ناخذوا لي مول نتاعنا صغيرونين لي فيرين نعبيوهم الاكثر شويه مش طر نغطيوهم بالالومنيوم ولا بالسيلوفان نحطوهم في الك... كاسكيس.
1: هذوما باش يفوروا.
0: هذوما باش يفوروا.
1: سهل والله خير.
0: انا قلت لك هذا راهي خفلف وسهله. وفما شكون ما عندوش فور، فما شكون يقول لك انا ما نحبش نخدم الفور في السخانه نسخن برشا.
1: حتى في الفور ساعات يتحرق لك
0: يتحرق لك، وهو خاطر في اسيوس يبدا شيح من برا ويبدا مولو من داخل. فهمت؟ باش نغطيوها احنا.

0: بالسيلوفان نحطوه في الكسكاس يفور من 12 ل 15 دقيقه
1: ما يفوتش
0: ما يفوتش خاطر كان باش يفوت 15 دقيقه مش ولينا براونيز وقتها.
1: انت تحطه جوس معناها حطيت الماء انت في المقفول بارد وقال تستناه يغلي وبعد
0: يغلي
1: تحط
0: الماء يغلي يعمل لك الفابور نتاعو
1: وقتها تحط الكسكاس وتحط الكعبات
0: نحط الكعبات نتاعنا ونحسبه بالوقت 12 دقيقه
1: يكونوا حاضرين يبدأ لك من برا طيب ومن داخل
0: مولو انت تفرغوا في تحطوا في الصحن تبدا هكا كل شوكولا
1: اليوم راهو يعملوها
0: هذو ما دو غوسيت بالحق ما فيهمش مصروف وبنين على الاخر ساعات انا وليدي في الدار ما يتعشاوش ياخذوا كابا فوندو معها كيس سيترون والا سموثي ولا ياغورت بنا على الاخر هذوما اليوم اقتراحاتنا للحلول العشوية.
1: جيب حذينا شيف ملا انت خاطر الغوسيت عرفتك بالليزاستوس جيب حذينا في حصة اخرى ونعملوا ديزاستوس اخرين
0: ان شاء الله
1: للمستمعين وصحة وبشفاء ان شاء الله للناس كل. يعطيك الصحة
0: شيف فاطمة مرسي على الاستضافة واللي يحب يعمل فورماسيون بروفيسيونيل شنعملو
1: يجيك
0: يجينا يجي بحذنا للي كول نتاعنا ويتصل بينا على رقم 22 700 8823 وعدنا دي كادو حميدة ان شاء الله في جاي تحب توا ولا مره جاي
1: هات لي كادو للمستمعين زاد ينجموا يعملوا لي فورماسيون
0: لي فورماسيون واللي اذا كان باش يقول لي سمعتك على الراديو اذاعه كود برومو هذه تو خفله عنده 50% رميز في الفورماسيون نتاع دي موا نتاع دورة 2026
1: يعطيك الصحة شيف شكرا لك إن شاء الله بالتوفيق ومعك أنت يكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم
0: شكرا.
1: إن شاء الله نهاركم زين بعد شوية تونس اليوم معز العويني وبقية فريق تونس اليوم مباشرة من سوسة مع مباشرة من القطب التنموي في سوسة في إطار الاتفاقية مع سيتيام شكرا لكم الناس كل وفي لمن

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
6: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعاده في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعه في مواكبه للدوره الخامسه من اللقاءات القطاعيه للمركز التقني للصناعات الميكانيكيه اللي نظمها المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه بمقر نوفاسيون سيتي بسوسه. دوره تحمل عنوان المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه شريككم الاستراتيجي لانجاح الانتقال التقني والبيئي. نحكيوا على التظاهره هذه واهميتها في تعزيز التبادل والتعاون بين مختلف الفاعلين الصناعيين في ظل التحديات الموجودة. الحقيقة نحكيه مع مجموعة من الضيوف اللي بيشكونوا حاضرين معنا، نحكيه معهم على التظاهرة ونشاركوهم تجاربهم. قبل هذا خلينا نقدم تحيات فريق البرنامج، كمال خالصي في الهندسة التقنية بالاستوديوات الخارجية، وليد دريفي في الاستوديوات المركزية، منال بن صالح في الاخراج الرقمي، بدر عرفاوي في التنسيق العام، نبيل العوني قائد الرحلة بتبيعة، ومعز العويني في تقديم الحصة. نمشي والأولى نغام في حصتنا اليوم وراجعين بعد شوية نحكيه مع سينوردين الكتيني المدير العام للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية على المركز، الأنشطة اللي في المركز وأهمية المركز في دعم وتبادل التجارب بين الفاعلين الصناعيين.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، مواصلين حديثنا ومتابعتنا للدورة الخامسة من اللقاءات القطاعية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية اللي نظمها المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بمقر نوفاسيون سيتي في سوسة. نحكيو على التظاهرة هذه الحقيقة أهميتها، خاصة وقت اللي راو صناعيين موجودين لهنا، كيفاش نجم من خلال اللقاءات هذه أنه نتبادلوا التجارب ونجموا هكا نعزوا ثقتنا في الواحد احنا كصناعيين. سي نوردين الجزيني المدير العام للمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه، اهلا وسهلا بك ومرحبا بك على موجات اذاعه شباب.
4: مرحبا بكم اذاعه شباب، وشكرا على هذه الفرصه والديبلاسمون تاعكم معنا على عين المكان، حاجه
3: شكرا
4: طيبه.
3: شكرا لكم الحقيقه على حسن الاستقبال سي نوردين وتوفير الظروف الكل باش نأمنوا اللقاء.
4: مرحبا،
3: شكرا. سي نوردين، خلينا في البدايه نعرفوا بالمركز نتاعنا، نحكيوا على المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، خاصة الوقت اللي نحكيه على اختصاصات من نوع هذا سي نوردين وأهميتها في المجال الصناعي، ونحكيه على الخدمات اللي تقدموها في مرافقة المؤسسات في قطاع السيارات والطيران باش نحقوا النجاح التقني سي نوردين
4: ان شاء الله. دونك نحن الدوره الخامسه هذه، كل مره نحن دوره نعملوها خاصه بقطاع من القطاعات باش نجموا ندخلوا في الحيثيات ونكونوا معناها حتى التدخل نتاعنا ذا جدوى. دونك ليديسيون الاولى نعملوها عملناها على القطاع الكهرباء والالكترونيك، الثانيه اللي هي صارت عام ناول على قطاع السيارات، مكون صناعه مكونات السيارات والطائرات، الثالثة عملناها على الميكانيك والميتالورجية عملناها في صفاقس. توا العام الثاني هذايا دخلنا في الدورة الخامسة ورجعنا كون كونسيدونس افيك الدوزيام ايديسيون نتاع الايرونوتيك اوتوموبيل. الفكرة هي وانه نحن حبينا كاسيتي ما انه الدور نتاعنا هو دعم المؤسسات الصناعية خاصة في القطاع الميكانيك والكهرباء اللي هما بطبيعة صناعة مكونات الطائرات والسيارات تابعة قطاع الميكانيك والكهرباء، وتابعة معناها مجال تدخل المركز التقني اللي هو تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. في جانب الإحاطة حبينا نخرج من الجانب الإداري والخدماتي العادي وأنه نقرب للمؤسسة على عين المكان. دونك اون لي انفيت في إطار معين ونخدموا على تيماتيك، يعني موضوع مهم كما شفنا توا مثلا الموضوع اللي هو معناها موضوع الساعة اللي هو على الانتقال الطاقي والإيكولوجي. نحن بطبيعة كمركز نقدمه في عديد الخدمات، منها خدمات على المختبرات التجارب على الليزيكيبمون هذوما التجهيزات، عندنا معناها مختبرات 18 مختبر منهم 13 مختبر متحصل على شهادة الاعتماد ايزو 17025، وهذاك علاش حتى معناها التقارير الفنية بتاعنا معتمدة في تنجم تكون في العالم اجمع معناها معترف بها. منهم مثلا مختبرات الالكترونيك ولا مختبرات الميكانيك ولا مختبرات الطاقة، على خاطر زادة كيف فما برشا عباد ما تعرفش اللي لو سي تيم هو الوحيد اللي يعمل في الاتكتاج انرجيتيك، ما الكليماتيزور الماشينة لانج الفور الكتريك هذوم بكل الكليماتيزور الريفريجيراتور. دونك هذوم كل معناها نحن مع الانامو معناها الوكالة التحكم في الطاقة شركاء نزيد كيف فما نحن كمختبر نعملو نحن الاختبارات اللازمة باش توقع لتكتاج انرجيتيك متاعهم. دونك كي نحكي على تكتاج انرجيتيك بلان دو دون دون معناها التيماتيك دو لا ترانزيسيون ايكولوجيك انرجيتيك، بما انه مش نكونوا نحن سي تي ام ساهم وانه باش تكون التجهيزات هذية تكون معناها مقتصدة للطاقة وتكون معناها ذا جدوى وكيكة تساهم معناها في عدم انبعاثات الغازات ثاني الكربون أكسيد الكربون اللي هو بطبيعة يضر الكوش دو لوزون والأمور هذه. كذلك عنا الإحاطة الفنية يعني نعملوا ليز اكسبرتيز نعملوا ليز اسيستانس تكنيك الإحاطة الفنية معناها في الجوانب هذه بار اكزامبل بور لا ميز ان بلاس دو لي سيستيم دو مانجمنت مثلا كيما الانفيرونمونتال 14001 وال 50001 في الانرجي ونعملوا كيف كيف لوديت انرجيتيك كيف كيف عندنا ديز اكسبير. كذلك توا زاد عملنا معناها خدمه جديده اللي هي معناها لاسيستونس في الترانزيسيون ايكولوجيك انرجيتيك وانه عملنا اداره خاصه في المجال هذا واللي هي تواكب معناها المؤسسات باش توصل الحلول. الفكره نتاع اللقاءات الدوريه القطاعيه هي كما قلنا معناها ان ترافاي كولابوراتيف تشاركي مع المؤسسات في فضاء موحد جي كما نقولوا 60 70 انتربريز في القطاعات هذه نقسموهم على ثلاث طاولات معناها دو ريفليكسيون دو بريستورمينغ اللي هو تفكير باش نشوفوا الاشكاليات الحاليه وكذلك نشوفوا شنو لي سوليسيون والمعناها الحلول المبتكره اللي نجموا نعملوها في المجالات والقطاعات هذه ونخدموا عليها بشراكه متواصله على عام كامل والعام اللي بعده نرجعوا لبعضنا ونشوفوا شنو اللي تحقق وشنو الحاجات اللي ما زالت ما تحققتش باش نجموا معناها نقفوا عليها ونزيدوا معناها من نقاط القوه نتاعنا كشركاء في القطاعات هذه كل كيف كيف الشراكه هذه مش ما بين المؤسسه والسيتي مكاو نجيبوا فيها دونك الجامعات نجيبوا فيها زاده مختبرات التقنيه الخاصه

0: والتمويل اللي تقدموه للمشاريع في مجال الانتقال الطاقي.
1: والله هو نحن كما قلنا نحن اوني دي كونسيي بور لي زونتربريز اي اون لي اسيست يعني نعاونوهم حتى في لي زوريونتاسيون نشوفوا معاهم حتى لي بايور دو فون معناها منين نجم يكون التمويل نتاع دي تيماتيك مثلا فورماسيون ولا تاهيل عمله والا انجاز مشاريع على خاطر نحن توا عندنا الشركاء نتاعنا متعدين معناها فما الشركاء فيهم معناها لي بايور دو فون فيهم لي كلوستر دونك هذوما وقت اللي نحن فما ان بروجي معين نخدموا عليه مع بعضنا مع لي بايور دو فون خاطر المؤسسه ما تنجمش تحكي مع ان بايور دو فون يلزم ان فيزافي اللي هو كيما سيتي انستيتيوشن كي معناها ريبريزونتاتيف اللي هي باش تحكي معاه على بروجي معين وسهل وقت عمليه التمويل وكيف كيف لورينتاسيون وباش نكونوا زاد كيف كيف اون هارموني افيك لا استراتيجي ناسيونال دو لاندستري تونيزيان زاد كيف كيف ما نبداوش نمشيو كل واحد يمشي في اتجاه وحده هكاك اعتباطي الناس كل لازم تضافر الجهود والرؤيه تكون موحده باش الناس كل تمشي لنفس الهدف.
0: واضح في خصوص التنافسيه والرقم سي نور الدين واحنا نحكيو برشا.

0: السنة الدراسية اعتماد اتفاقية موحدة للخدمات الرقمية المدرسية لفائدة جميع المؤسسات التربوية الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية. وأوضح المركز في بلاغ أمس أن الاتفاقية الجديدة ستنشر لاحقا عبر البوابة الحياة المدرسية، مشيرا إلى أنه سيتم إنهاء العمل بالاتفاقيتين السابقتين المبرمتين مع المدارس الابتدائية الخاصة ومؤسسات التربية الخاصة الإعدادية والثانوية. وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود توحيد الخدمات الرقمية الموجهة لمختلف مكونات المنظومة التربوية الخاصة. انطلاقا من اليوم ولغاية 23 من جويلية الجارية الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي، انطلقت لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا. وتكون الانطلاقة اليوم في كلية الطب بسوسة، والتي سجلت توافد عدد هام من الطلبة الجدد الناجحين في امتحان البكالوريا للمشاركة في اليوم الوطني للإعلام والتوجيه الذي تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة مختلف الجامعات التونسية وبمشاركة مختلف الجامعات وإدارة التعليم العالي العسكري وعدد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. تنظم جامعة أصفاقس اليوم وغدا المعرض الجامعي في دورته 28 بمقر معرض أصفاقس الدولي. المعرض يتضمن ورشات توجيهية لفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا، ويهدف إلى إطلاعهم على الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المؤسسات الجامعية. عدد الشركات الإيطالية المتمركزة في تونس يبلغ حوالي 1000 شركة بطاقة تشغيلية تقدر بقرابة 100,000 موطن شغل، وفقا للسفير الإيطالي بتونس أليساندرو بروناس. ابتداء من يوم 22 جويلية الجاري، انطلاق التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجريا الموافق ل 2027 ميلاديا، لتستمر إلى غاية الخميس 20 أوت بدخول الغاية. من أخبار العالم، على التلفزيون الرسمي الإيراني سمع عدوي انفجارات عنيفة ومتزامنة في مدينة أهواز وجزيرة قسم جنوب إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف فرض الحصار البحري على إيران. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، مواصلين متابعتنا ومواكبتنا للدورة الخامسة من اللقاءات القطاعية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية. كما قلنا لنظام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية في سوسة، دونك مواصلين استقبال ضيوفنا اللي مشاركين في اللقاءات هذه. حاضر معنا كما قلنا بكل شوية أمير بن حسن، هو المدير التجاري للبي ال ام سيستم، هكا ولا؟ مرحبا بك أمير. قديش نفرح كي نشوف هكا شباب معناها ينشط وقاعد هكا يتميز في المجالات نتاعو. دونك امير، خلينا ناخذ فكره ساعه على الجروب نتاعكم، قديش عندكم تنشطوا، وايضا المشاركه نتاعكم في اللقاءات هذه فاش تتمتع بالضبط.
5: دايكوت، يعطيك الصحه، شكرا على الاضافه مره اخرى. نشكر سي تيم زاد بار لا ميم اوكازيون اللي استدعونا لل رونكونتر هذيا، اللي هي دونك غنيه برشا اون تيرم دو، معناها فيها برشا فالور اجوتي بالنسبه لنا احنا. والحاجه الباهيه زاده اللي خلتنا نتقابلوا مع وخيانا من شركات اخرى من قطاعات اخرى ونستفادوا من بعضنا دونك، ونحكيوا على المشاكل نتاعنا وعلى الحلول زاده بيان سور في الكونتكست هذا. دونك امير بن حسن من سوسيتي بي ال ام سيستيم، اللي هي من دونك في بارتي دو جروب تيلنت. جروب تيلنت معروف في تونس، اللي كونو معناها في ليز اكتيفيتي الكترونيك، اللي معروف في ليز اكتيفيتي زاده نتاع السوفتوير امباركي، وزاده في التليكومونيكاسيون والمونيتيك زاده. فوالا بي ال ام سيستيم دونك هي نجم نقولوا عليها اللي هي لو بول ميكانيك نتاع الجروب تيلنت. دونك احنا متخصصين في الانجينيوري ميكانيك، عن نعطيو برشا دي سوليوشن للسيكتور، بلوزيور سيكتور في تونس اللي هما برينسيبالمون نجم نقولوا السيكتور اندستريال، معناها في لوزيناج، في الاوتوموبيل، في الايرونوتيك، وفي ليدوكاسيون زاد، خاطر عندنا لي ميم سوليوشن اللي نعطيوهم للي اندستريال نعطيوهم زاد لليزونيفرسيتي زاد. دونك الشركه نتاعنا دونك عندها البيرو ديتود نتاعها اللي فيه اون فانتين دانجينيور، معناها يخدموا مع دي سوتريتون اوروبيان، يخدموا في الاوتوموبيل، اون سبيسياليست على البيس بلاستيك تكنيك. وعندنا زاد دونك دو بارتناريا اللي هما دونك اللي بيهم انا، اللي هو الاول دونك مع اكزاغون ميترولوجي اللي هما لي زيكيبمون دو كونترول ديمونسيونيل، وعندنا البارتنير الثاني اللي هو يدخل في الكونتكست جينيرال نتاع الجورني نتاعنا اليوم، اللي هو داسو سيستيم. دونك داسو سيستيم معروف جينيرالمون في العالم عند لي اندستريال الكل، دونك اللي هو il fournit des solutions. نسمعوا برشا بكاتيا pour le dessin donc le CAO pour le dessin donc mécanique donc نسمعوا برشا زاد باباكوس اللي هو اللوجيسيال دو سيمولاسيون 3D، نسمعوا بدلميا زاد اللي هو اللي هي pour dessiner l'usine pour avoir une usine donc numérique. Voilà donc شنو la participation تاعنا اليوم والا parmi les axes اللي نخدموا عليهم احنا زاد. دونك هي la plateforme جديده نتاع داسو سيستيم اللي هي 3D experience. دونك 3D experience هذه la plateforme اللي هي دونك elle réunit tous les clients lourds هذوما اللي حكيت لك عليهم، اللي يستعملوا les industriels pour dessiner les pièces نتاعهم و pour les معناها pour les fabriquer. Donc اليوم on vient pour ajouter une nouvelle brique à la plateforme هذه اللي هي pour le suivi de l'empreinte carbone. Donc PLM System elle peut offrir donc une solution pour maîtriser donc

0: عندنا دي زوتي اللي هما موجودين واللي هما ينجموا يعاونونا في الميتريز نتاع لاسبي هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه. هي سي اون ريفوليسيون، سي اون ريفوليسيون انرجيتيك وايكولوجيك زاده في نفس الوقت، مهمه برشا للعباد الكل. لازمنا اون سانفيستي فيها على خاطر ما عندهاش ان امباكت جوست في البرودكسيون، معناها في الصنع وكها، وعندها امباكت على اللي قاعدين نحسوا فيه اليوم. ما عادش نحكيوا على المستقبل تو ان تيرم دامباكت ايكولوجيك، توا قاعدين نعيشوا معناها في دي تمبيراتور اللي هما اكسترا اوردينير، معناها اللي معناها لازمنا نخدموا على السوجي هذا. سي ان سوجي على فوا اندستريال اي ايكولوجيك. لا ترانسفورماسيون هذه لازمه، لازمنا نعرفوا اللي هي ماهيش صعيبه، عندنا دي زوتي موجودين باش يعاونونا. فوالا كيما لوتي اللي كنت نحكي لكم عليه. دونك لوتي هذا فيه لونسومبل دي بارامتر الكل اللي نجموا ننجكتيوها في نفس البروسيسوس اندستريال نتاعنا، جوست هو باش يخرج لنا وين الامباكت نتاعنا وين موجود بالضبط.
1: واضح واضح امير، شكرا لك. يعطيك الصحه امير بن حسن، المدير التجاري للبي ال ام سيستم. شكرا لك، يعطيك الصحه. احنا مواصلين اكيد في متابعتنا للدوره الخامسه من اللقاءات القطاعيه للمركز التقني للصناعات الميكانيكيه. تحضر معنا بعد شويه مدام سيوا الحرشاني، هي مستشارة في ميكو ترونيكا كيكا. داكور، دونك لحظات وتكون حاضرة معنا مدام سوار.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد، مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. آخر ضيوف اللي حاضرين معنا الحقيقة في اللقاء هذايا في مواكبة للدورة الخامسة من اللقاءات القطعية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية اللي قلنا نظمها المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. دونك حاضر معنا مدام سوار حرشاني، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا عايشك.
0: عرفنا بروحك ساعة مدام.
1: أنا سوار حرشاني اللي هي بالفولي التكنيك وإنوفاسيون في كلوسان ميكاترونيك اللي هو مجمع يضم 90 مؤسسة، سنتر دو روشيرش، جامعات، مؤسسات نشأة، ونخدموا برشا معناتها على الابتكار، والهدف نتاعنا نحاولوا نحطوا معناتها الايكو سيستيم مع بعضه باش نلقاو معناتها حلول مستدامة وحلول لتطور الصناعة التونسية.
0: في خصوص المشاركة نتاعكم في اللقاء هذايا مدام، فاش تتمثل بالضبط؟
1: هو احنا نسميو بارتنير من اول سيسيون نتاع اللقاءات القطاعية، والستيم هو معناتها يخلينا الفرصة أن نكونوا معناتها في لقاء مع المؤسسات ونخدموا على مواضيع اللي فيها مشاكل برشا مؤسسات، وحاولوا نلقاو حلول الوسط اللي هي تجم معناتها الكوفر الإيكوسيستيم الكل.
0: واضح. ومدام ممكن سؤال طرحته الأمير بكر شوية في خصوص مدى الاستثمار في الحلول اللي من خلال صعوبات النقاوة موجودة في علاقة بالمجال الصناعي، كيفاش نجم نستثمر الحلول هذه من أجل أن نتجاوز الصعوبات اللي تنجم نواجهها كباعثين وكصناعيين ككل مدام سوار؟
1: أي. احنا توا في الاكتيفيتي نتاعنا في الكلوستر نخدموا حتى معناتها مؤسسات ناشئه تبدا عندها حلول، اما ناقصها تأطير تقني والا تأطير بزنس. نحاولوا احنا نجيبوا لهم المستشارين والاخصائيين في الدومين هذايا باش الفكره نتاعهم تتحول يا برودوي يا سيرفيس يستعملوهم المؤسسات الصناعيه التونسيه. وعندنا معناتها امثله لذلك، انه يكونوا مؤسسات ناشئه يجونا بفكره خدموا عليها ونحطوهم معناتها اون كونتاكت مع لي اندستريال اللي يطبقوا فكرتهم على لي شين دو برودكسيون
0: ديالهم. كيفاش تصير مدام عمليه متابعه؟ معناها هل انه ثم كونتاكت ديريكت مع الناس المختصين في المجال هذا والصناعيين بصفه عامه، والا المتابعه تصير باي طريقه بالذات؟ معناها عن بعد كيفاش بالضبط مدام؟
1: احنا نجموا ناخذوا معناتها ليكزامبل نتاع لي رونكونتر نتاع اليوم، هو اطار اللي المؤسسات النشأة هي تحكي مع لي زونتربريز تونيزيان زيد الجامعات التونسية. احنا ديما نعملوا معناتها لقاءات في مواضيع معينة، مثلا باش نخدموا على الذكاء الاصطناعي، نشوفوا احنا كيفاش

0: حلول الصناعة الخضراء بالذكاء الاصطناعي، نعيطوا لهم ويبدأ معناتها شكون أموديراتور يشوف معاهم الأفكار، وبعد نعملوا متابعة نلموا المعلومات ونعملوا معناتها دي بلان داكسيون ونشوفوا في لي مومبر نتاعنا كان عنده فكرة كان عنده مشروع ونكملوا معناتها احنا نسميوا روحنا كاتاليزور. نحاولوا نحطوا لي بون بيرسون مع بعضهم باش نلقاو حلول اللي مش معناتها تتكلف برشا فلوس، تكون حلول ناجعه.
1: واضح، بالتوفيق ليك مدام سوار. يعطيك الصحه سوار الحرشاني. احنا مستمعينا الكرام نكونوا هكا وصلنا لختام لقائنا لليوم. نقدم تحيات مره اخرى فريق البرنامج، كمال خالصي في الهندسه التقنيه بالاستوديو الخارجي، وليد ريفي في الاستوديو المركزي، مليح بن صالح في الاخراج الرقمي، بدر عرفاوي، نبيل العوني، وبالطبيعه معز العويني. بقى انا كنقول لكم شيء طيب للجميع، في امان الله.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
0: RG Music Playlist.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: دباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
6: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
6: نعيشوا معاك الحكاية.
7: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
8: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
6: تسمعوا التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
8: عدل موجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: انطلاق الأيام الوطنية للأعلام حول التوجيه الجامعي بسوسة، وحوالي 1200 مسار تكوين تم تأهيلها لتواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية وتتلائم مع طموحات الطلبة. تحت شعار مهارات من أجل مستقبل مشترك، تونس تحيي اليوم العالمي لمهارات الشباب. وإطلاق النسخة الثالثة من شهر الكفاءات التونسية بالخارج لتتواصل إلى أوت المقبل من خلال جملة من التظاهرات الاقتصادية. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. اليوم الإعلامي الأول بكلية الطب بسوسة أشرف على افتتاحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد، الذي أكد في تصريح لمهر جعيدان أن الهدف من هذه الأيام هو تأمين حصول كل ناجح في البكالوريا على مقعد في الجامعات التونسية.
2: نكون قد حذرنا في الغالب زوج سيناريوهات حسب عدد الناجحين، ويقع ضبط طاقة الاستيعاب بالتنسيق مع المؤسسات والجامعات. والهدف الأساسي اللي احنا نبغاله هو كل تلميذ ناجح في البكالوريا يبدأ عنده مقعد في الجامعة التونسية. الوزارة تؤمن زادة بأهمية الإعلام، وحرصنا كون المعلومة توصل للطالب للتلميذ في جميع أنحاء الجمهورية. كنا في العادة نعمل يوم مبارك في تونس، السنة نظمنا 3 أيام وطنية، الأولى هذه في سوسة، وإن شاء الله نهار الجمعة في جابر، نهار 22-23 ستكون الأيام الوطنية بمدينة العلوم بتونس. والغاية منها هي توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة لفايدة التلاميذ، باش يعرف مسارات التكوين، باش يلقاو أخصائيين ومستشارين يرشدوهم.
1: وزير التعليم العالي أكد أيضا أنه تم تأهيل أو إعادة تأهيل حوالي 1191 مسار تكوين حتى تكون مواكبة للمستجدات العلمية والتكنولوجية ومتلائمة مع طموحات الطلبة.
2: الوزارة قامت بعمل تأهيل جديد في الإجازة، قاعدة تأهيل أو إعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسار تكوين. الغاية هي كان ساعة تجديد مسارات التكوين وإدراج المستجدات اللي لازمة في التكوين، باش يكون الطالب المجاز مواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية، ونوفروا أكثر مسارات تكوين تتماشى مع انتظارات الناجحين في البكالوريا.
1: من ناحية أخرى، أضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أن الوزارة حريصة على جاهزية مؤسسات الخدمات الجامعية.
2: احنا حرصنا متابعين جاهزية مؤسسات الخدمات الجامعية، قاعدين حرصين كونه يقع تجديد التجهيزات زي ما تتجدد، قاعدين حرصين زاد على توفير موارد بشرية اللازمة لتوفير الخدمات للطلبة في المؤسسات الجامعية. من سنة إلى سنة تابعوا في رضا طلبة، ونحرصوا باش يرجعنا الرد نتاعهم، باش ناخذوا بعين الاعتبار، باش ساهم في مساندتنا في وجود الحلول والإشكاليات اللي تعرض لها الطالب في المبيت الجامعي ولا في المؤسسة الجامعية.
1: تنظم جامعة صفاقس اليوم وغدا المعرض الجامعي في دورته 28 بمقر معرض صفاقس الدولية. المعرض يتضمن ورشات توجيهية لفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا بمساعدة خبراء، ويهدف إلى إطلاعهم على الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المؤسسات الجامعية المشاركة ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية. رئيس جامعة صفاقس أحمد الحاج قاسم:
3: معرض هذا يحتوي على تمثيلية المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة صفاقس، يوقع عرض المسارات التكوين. بالطبيعة المؤسسات تقدم مسارات التكوين متاحة، ولكن في نفس المعرض هذا نحاول باش نقدم عديد الخدمات، خاصة أطروا الطلبة الجدد في علاقة بالمفهوم التوجيه الجامعي، في علاقة بكيفاش يوقع اختيارات الشعب للطلبة الجدد هذوما، وكيفاش حتى نوصلوا تعمير بطاقات التوجيه الجامعي. الورشات هذوما يدخلوا فيهم خبراء في التوجيه الجامعي، خبراء زادة في علاقة بالمسارات الجديدة للتكوين، خبراء في علاقة بالمهن الجديدة اللي هما اليوم يهمهم الطلبة الجدد اللي هما باش يعرفوا شنو هما المهن الجديد. دونك هذه كله يوقع طرحه في مسارات وفي ورشة عمل.
1: تحيي تونس اليوم كسائر دول العالم اليوم العالمي لمهارات الشباب تحت شعار مهارات من أجل مستقبل مشترك. هذه المناسبة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 2014 للتأكيد على أن الاستثمار في مهارات الشباب هو استثمار في مستقبل المجتمعات، خاصة في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي تفرض كفاءات جديدة وتفتح آفاقا مهنية مختلفة. نجاة حسن.
0: في 15 من جويلية من كل سنة يحتفل العالم باليوم العالمي لمهارة الشباب، وهي مناسبة أقرتها الأمم المتحدة منذ سنة 2014 للتأكيد على أن تنمية مهارة الشباب تمثل مفتاحا أساسيا للتشغيل والعمل اللائق وريادة الأعمال. وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 70% من الشباب في العالم غير منخرطين اقتصاديا بسبب نقص المهارات الملائمة، كما أن 22% من الوظائف ستتغير بحلول سنة 2030 نتيجة التطورات التكنولوجية، وهو ما يجعل الاستثمار في المهارات ضرورة أكثر من أي وقت مضى. وفي تونس تتواصل الجهود لمواكبة هذه التحولات من خلال تحديث منظومة التكوين المهني وتطوير الاختصاصات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة، إلى جانب تعزيز ثقافة المبادرة الخاصة لدى الشباب. ومن أبرز البرامج التي تم إطلاقها في هذا الإطار نظام المبادرة الذاتي، الذي يهدف إلى تمكين أصحاب الأنشطة الفردية من إطار قانوني واجتماعي مبسط، مع توفير امتيازات جبائية واجتماعية وبرامج للمرافقة والتكوين. وقد بلغ عدد المتحصلين على بطاقة المبادرة الذاتي أكثر من 2000 شاب وشابة إلى حدود جوان 25 و2000، فيما تستهدف وزارة التشغيل والتكوين المهني بلوغ 25,000 منتفع سنويا. ولم يقتصر الاهتمام على دعم المبادرة الفردية، بل شمل أيضا تشجيع ثقافة الابتكار داخل مراكز التكوين المهني، حيث أطلقت وزارة التشغيل سنة 26 و2000 مسابقة المتكون المبادر، التي توجت 25 فكرة مشروع مبتكرة بهدف غرس روح المبادرة لدى الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية. ولا يقتصر الاستثمار في المهارات على الشباب داخل أرض الوطن، بل يشمل أيضا الكفاءات التونسية في مختلف أنحاء العالم، حيث تمثل هذه الخبرات رصيدا معرفيا يمكن توظيفه في دعم الابتكار وتعزيز التنمية. وفي هذا الإطار تبرز مبادرات مثل شهر الكفاءات التونسية بالخارج، الذي يهدف إلى خلق جسور بين الخبرات الوطنية المقيمة بالخارج والمؤسسات التونسية.
1: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا اليوم انطلاق شهر الكفاءات التونسية بالخارج في نسخته الثالثة، ليتواصل إلى غاية 15 من شهر أوت المقبل، بهدف تعزيز التواصل بين الكفاءات التونسية بالخارج والفاعلين الاقتصاديين داخل أرض الوطن لكسب رهان التنمية وتطوير المشاريع في تونس. رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علول أكد لنجاة حسن أن هذه التظاهرة ستشهد تنظيم المنتدى العالمي لتونس يوم 21 جويلية الجارية.
4: الفكرة نتاعها هي كيفاش نجعلوا من العطلة الصيفية اللي تواجد فيها جاليتنا بكثافة في أرض الوطن فترة لا تقتصر على العطلة، لكن تواصلوا فيها مع جاليتنا وتتواصل فيها جاليتنا جالية الكفاءات مع الفاعلين الاقتصاديين في تونس، مع النسيج الاقتصادي متاعنا ومع الشأن الاقتصادي ومع تحديات والإنترنت التنمية وتطوير الاقتصاد متاعنا. التظاهرة هذه فيها عديد المحطات، البحور اللي تنضوي تحت كل التظاهرات هنا هي الذكاء الاصطناعي، هاكاثون 17-19 جويلية فريد من نوعه، خاطر باش يضم طلبة توانسة من تونس وتوانسة من خارج باش يعرفوا تحدي تجديد وابتكار بالذكاء الاصطناعي. نهار 21 جويلية هو الهدف الأبرز، هو التونيزيا جلوبال فورم في تونس، يجمع أكثر 2500 شخص، 150 شركة وشركة ناس، 80 سبيكر باش تحطوا على عديد محاور تم الذكاء الاصطناعي.
1: هذا ومن المنتظر أن يتم تنظيم محطات وتظاهرات أخرى في عدد من جهات الجمهورية لربط الصلة مع الكفاءات التونسية في الخارج، أصيلي هذه الجهات بهدف تعزيز الشراكات وتنمية الاقتصاد الوطني.
4: بعد 21 جويلية عندنا عديد محطات في جابس وصفاقس وسوسة وجربة وحمامات ديجا، وباش يتواصلوا بعد 15 أوت في سبتمبر في محطات أخرى في جبسة وزرديس وبنزرت. برنامج نتاع هذوما التظاهرات في الجهات هي الفكرة منها أيضا أنه الربط بين كفاءاتنا في الخارج في الجهات هذه مع النسيج الاقتصادي وشركات الناشئة ليكو سيستم لوكو في الجهات هذه، كيفاش ندعموهم كيفاش نخلقوا فرص جديدة.
1: في موضوع آخر، أفادت وزارة الشؤون الدينية بأن عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري الموافق ل 2027 ميلادي ستنطلق بداية من يوم 22 جويلية الجاري، وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت القادم بدخول الغاية. ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الحج إلى التسجيل حصريا عن طريق الرابط التالي hajj.affaireligieuse.tn. وللحصول على مزيد من الاستفسارات يمكنكم الاتصال على الرقم الأخضر 80 10 18 63. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. انطلاق الأيام الوطنية للأعلام حول التوجيه الجامعي بسوسة، وحوالي 1200 مسار تكوين تم تأهيلها لتواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية وتتلائم مع طموحات الطلبة. تحت شعار مهارات من أجل مستقبل مشترك، تونس تحيي اليوم العالمي لمهارات الشباب. وإطلاق النسخة الثالثة من شهر الكفاءات التونسية بالخارج لتتواصل إلى أوت المقبل من خلال جملة من التظاهرات الاقتصادية. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
5: في النهار ولا في الليل، شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Top Sport. ساعتين غرار على موجات إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور، ثاني مواعيد رياضة على موجاتنا. وفافدو في الإعداد والتقديم، ولي الريفي في الهندسة التقنية والفنسي في الديجيتال. البداية باش تكون بأخبار الفرق التونسية. نبدأ في فريق السي اس اس، رسميا الهيئة عينت نبيل الكوكي كمدرب جديد للفريق لمدة موسم واحد 2027، عوضا عن محمد الكوكي. البارح كانت أول مصافحة ليه مع اللاعبين وانطلاق التحضيرات للموسم الجديد. هاو نسمع شنو قال نبيل الكوكي للاعبين.
1: شفير أنا ساعة معي زيادة لما نحن موجودين في جمعية كبيرة كما شفير اللي أنا معاكم تونتوم، أنا نتفرج فيكم وشفتكم عملي دونكو نعرف لا بليبار نعرفكم تقريبا، سواء تريناو معايا ولا نعرفهم ولا طلعوا معايا ولا نتفرج فيهم. مادامكم موجودين في جمعيه كبيره وعريقه كيما نادي الصفاقسي، معنا عندكم الطالون، معنا فوت الطالون اللي هو جابكم لهنا، ولكن الطالون وحده ما يطالون نجم يربح في ماتش اثنين مي بور غاني كولين لي زوبجيكتيف بور اتاندر لي زوبجيكتيف نتاعنا. لازمنا لو ترافاي ديسبلين اي لو ساكريفيس اي سورتو جانسيست على الاخرانيه ساكريفيس وسورتو نعيشوا كمجموعه من اليوم من الساعه هذيا بتات حتى عملوا كنتوا هكاك وخير من هكاك، ولكن من الدقيقه هذه من اول انترمام من اول سكوندا نعيشوا المجموعه معاش انا ناحيه انا نو غانيون نو ترافايون نو ساكريفيسون كل شيء بنو معاش انا جو هذيك ناحيه. وانا سي جو سوي لا اذا كان موجود هنا راو على اكثر موتيفاسيون من اي عام تعدى. هو العام هذا خاصه لما تشوف معناها السي اس اس، معناها تشوف المجموعه الموجوده صغير كبير تربى في السي اس اس، جينا خاطر لي البسمه في السي اس اس والسي اس اس، دونك الناس كلنا نقبل كونكورونس. وكهو اليوم انا نلعب تيتولير في السي اس اس يلزمني انا نكون بارمي لي دو تروا ميور كل ماتش. وصلت للتاب هذيك نحط لي تاب تاع كيب ناسيونال اليوم 2027 وهنا قريب مش مزال تروا مو تقرا كيب ناسيونال كنت تتبدل حياتك جمله باش بالسي اس اس، وان شاء الله قلت ربي اخر العام الناس كلنا نبداو فرحانين ان شاء الله.
0: هذا سبيتش بتبع المدرب نبيل الكوكي في اول مصافحه ليه البارح، وأكيد أخذينا هذه من الصفحة الرسمية لفريق نادي الرياضي الصفاقسي. وعودة لنبيل الكوكي، ذول المرة الثالثة نبيل الكوكي يرجع لتدريب فريق نادي الرياضي الصفاقسي. نرفع عنده بطولة وكأس الموسم هذا، وكذلك مشاركة إفريقية في كأس الاتحاد الإفريقي اللي باش تبدأ في شهر سبتمبر. النجم الساحلي كذلك جديد اللي هو كريستيان براكوني هو المدرب الجديد للفريق بعد ما تم الاتفاق مع الهيئة التسييرية. والبارح كانت أول حصة تدريبية على رأس فريق النجم الرياضي الساحلي، عقد لمدة زوز مواسم مع كريستيان براكوني. تعتبر هذه التجربة الثانية في البطولة التونسية إذا نحسبه بطبيعة تجربته وتدريبه لفريق الترجي الرياضي التونسي اللي كانت فيها أرقام ممتازة وممتازة جدا. كيفاش حكي وشنو قال كريستيان براكوني البارح في الحصة التدريبية للاعبي فريق النجم الرياضي الساحلي دائما من الصفحة الرسمية.
2: Pour moi, c'est un honneur et une fierté d'être là aujourd'hui. Par contre, ça, ce qu'on porte là, ça a une valeur extrême. On n'a pas le droit de salir, on n'a pas le droit de tricher par rapport à ça, on n'a pas le droit d'être malhonnête par rapport à ça. On doit être à partir d'aujourd'hui, si vous n'étiez pas à 100%, je vous demande de l'être à partir de cet instant, investi à 100% pour le club, pour l'équipe, pour vous-même. À partir d'aujourd'hui, la seule chose qui compte dans votre vie, c'est le club, c'est votre travail, c'est l'étoile du sportif du Sahel.
0: هذا كلام بالطبيعة كريستيان براكوني مدرب جديد لفريق النجم الرياضي الساحلي في أولى الحصص التدريبية انطلاقا للموسم الرياضي الجديد. الترجي تم البارحة تعاقد مع الثنائي راد شيخاوي قادم من فريق الاتحاد الرياضي المونستيري بعقد لمدة 3 سنوات حتى 2029، وكذلك الكاميروني مايل فرنانديز مونيبا بعقد لمدة 4 سنوات. ومنذ قليل تقريبا عنده الدرج تم التعاقد الرسمي مع الحاج محمود بعقد لمدة 3 سنوات. غدو الفريق باش يتحول لعند راهم في تربص مغلق لمدة 10 أيام من 16-26 جوليا، وممكن آخر يوم في التحضيرات برمج الإطار الفني لجيكان ومعها مين النفاتي مبهرة ودية في انتظار تحديد الفريق. باقي الأخبار، الملعب التونسي انطلق في التمارين الموسم الجديد مع وصول المدرب الجديد توزي ماريكو البرتغالي. اليوم زوز حصص تدريبية، أولى صباحية وثانية مسائية ومفتوحة للإعلاميين. وبالنسبة للجديد في المجموعة، ابن النادي شمس الدين جريد يوقع عقد لغاية 2029، وتم تمديد عقد اسكندر الصغير لمدة موسم جديد. النادي الرياضي بيحمم الأنف مع تعيين هيئة السيرية من قبل السلطات الجهوية برئاسة المنظر الجبنياني، وبعد انطلاقة التحضيرات للموسم القادم مع المدرب شمس الدين ذوادي. يدخل اليوم الفريق في تربص مغلق يتواصل لغاية يوم 21 جويلية في المركب الرياضي بورسدرية. ومستقبل مرسى تم البارحة تعاقد مع لاعب الكوني خلفة قادم من ترجي جرجيس بعقد لمدة زوز مواسم حتى 2028، وهو الانتداب التاسع للفريق. 7 لاعبين وزوز حراس مرمى لحد الآن. ذكرون الفريق رجع للتمارين منذ يوم 9 جويلية. لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم خفضت عقوبة محمد أمين توغاي وفراس شوات. أمين توغاي من 12 شهر إلى 4 أشهر، وفراس شوات من 3 مباريات إلى مباراة واحدة. توغاي باش يرجع يوم 7 سبتمبر في انتظار بتبعه أنه باش يواصل مع فريق الترجي الرياضي التونسي، أو أنه باش يتحول البطولة اللي باقية لفريق الأهلي الليبي بعد العرض الكبير اللي وصله. فراس شوات استوفى العقوبة بما أنه ما لعبش المباراة الأخيرة للبطولة أمام فريق الأولمبيا البيجي. رابطة ثانية، رابطة الوطنية المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش تنطلق رسميا يومي 19-20 سبتمبر القادم ب 28 فريق، زوز مجموعات، كل مجموعة فيها 14 فريق. المجموعة الأولى مستقبل سليمان، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، الرلوي، بنعروس، قرقنة الشابة، مساكن، بوحاجلة، مجرين، مهدية، عقير، بني خالد، والملعب السوسي، الصعدين الجدد. والمجموعة الثانية فيها شبيبة القيروانية، الملعب الجبسي، مستقبل القصرين، جندوب الرياضية، نادي القربة، أمل بوشامة، قوافل القفصة، جامعة ريان، قصور السافر، دايف، القلعة، المكنين، الكيف، أولمبيك مدنين، الصعدين الجدد. والختام باش يكون بالمونديال اليوم، دور النصف النهائي الثاني 8 متاع الليل بين الأرجنتين وإنجلترا. الفائز باش يواجه لاروخا المنتخب الإسباني اللي فاز وتأهل على حساب وصيف بطل العالم النسخة الفارطة، المنتخب الفرنسي اللي يعتبر من أقوى المنتخبات المتأهلة والمرشحة للفوز باللقب العالمي. لكن مرة أخرى ديدي ديشان، بابي وكل كتيبة المنتخب الفرنسي تفشل أمام منتخب الإسباني للموسم الثالث بعد 2024 و2025 2026. كذلك في المونديال المدرب ديدي ديشان ما تمكنش من الفوز على دي لافوينتي، وبش تكون وكانت مباراة قبل الأخيرة لأنه ما زالت مباراة ترتيبية. المباراة الترتيبية باش تكون الأخيرة لديدي ديشان على رأس المنتخب الفرنسي في انتظار بتباع يكون زين الدين زيدان أو زيزو المدرب الجديد. الدور النهائي باش يكون يوم الأحد 19 جويلية، واللجنة المنظمة نزلت أسعار تذكر النهائي اللي تتراوح بين 4450 أورو إلى 188803 أورو، معناتها تقريبا من أكثر من 15 مليون إلى حدود 24 مليون تقريبا ولا أكثر بالنسبة لتذاكر نهائي

في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
3: مساء الخير مساء النور. ماضي ساعتين وثلاثة دقائق. تحية لكم الناس الكل. الأربعة 15 جويلية 2026 متى وحتى الأربعة كالعادة تلقاونا موجودين حاضرين معكم الاثنين حتى الخميس في سامر كويز. كالعادة زادة تنجموا تكلمونا على نمر التليفون 71 844 411. تنجموا تكونوا موجودين حاضرين شرابوا معنا. تنجموا تربحوا معنا برشا كادوات. كنهار الكادوات موجودة اليوم عندكم كالعادة شراك في تقي أكاديمي للي يحب يتهنى على صغيراته من الجانب الدراسي. سينون تلقاو معنا باك دانانسيسمو من أهداء سنتر روزيت كير بالمروج واحد. الباك هذا يشمل تفتيت الدهون بدون عمليات جراحية تقريبا قيمته 1,500,000 للأنسات والسيدات اللي يحبوا يربحوا الكادو هذا. ينجموا يكلمونا ويقولون اللي هما يحبوا يربحوا الكادو هذا. سينو عندكم تيكيت كالعادة مهرجان السعادة خلي السعادة عادة من أهداء كارتاج لانس ويويو. تنجم تلعب وتأكلم 8 حتى الماضي ساعة متاع الأصباح. لينات من أهداء مجمع النظرين بي كونكت. سينو تلقاو معنا كالعادة باك حلويات نوران كعك ورقة زغوان. تلقاو زادا سوان إدراف أسيال من إهداء سنتر أمل باتر فلاي بحي النصر واللي تجوز زادا تكلموها على نمر تليفونها 25 229 222. هذي النمر بتاع السنتر. دونك برشا كدوات سنة فيكم 71 844 411. نمر تليفون لموضوع على ذمتكم. يكيب كاملة موجودة. سلام عليكم الناس الكل. ريج في الخراج الرقمي. وليد في الخراج رجل تقني. حمزة في تنسيق فقرات الحصة. سلام عليه. سلام عليهم الكل. كريم سلام عليكم. وين مقاعدين تسمعوا فينا بعد شوية. ديمتري مع دافيد جيتا كومبليكيتد. قبل ذي هبتوفيق يرموشها في توقيت ماضي ساعتين وخمسة دقائق. براجعين بعد لحظات.

0: ماذا ساعتين و 13 دقيقة هذا سامر كويز. انتم قاعدين تسمعوا فينا حتى الربع نتاع العشية. مرحبا بكم الناس الكل.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصال وكريم
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
0: سامر كويز كيف قلنا كنا نرتقى معنا الكادوات كالعادة موجودين مجموعة كبيرة من الجوائز اللي تسنى فيكم شراك في تقية أكاديمية تلقاو زادة باك دانانسيسمون لتفتيت الدهون بدون عملية جراحية تقريبا قيمته 1,500,000 من هدا سونتر وزيت كير بالمروج واحد تلقاو معنا تيكيت في مهرجان السعادة وخلي السعادة عادة ثمانية حتى لماضي ساعة من هدى كارتاج لاند هو يويو تلقاو معنا لونات من هدى مجموعة النظارين بكونكت تلقاو معنا زادة باك حلويات نوران كعك ورقة زغوان تلقاو زادة باك نتاع الصوان ديدرا فاسيال تقريبا قيمته 250 دينار من هدى سونتر أمل باترفلاي بحي النصر مجموعة من الكادوات سنة فيكم حتى للربعة. نبدأ في استقبال تليفوناتكم. زوز تليفونات موجودين حاضرين معنا. قولوا ألو عسلامة للتليفون لولاني. ألو عسلامة.
4: ألو
0: أهلا وسهلا
4: عسلامة كريم.
0: مرحبا
4: يعيشك.
0: شكرا
4: معك روضة بن عبيد.
0: روضة منين تكلم فيني يا روضة؟
4: من تونس.
0: روضة شاركت معنا قبل؟ لا
4: عم ناول شارك.
0: أوكي سنالة روضة.
4: وي
0: سنالة.
4: الو
0: تسمع فيها روضة؟
4: اي تو نسمع فيك.
0: قلت لك سنالة ما شاركتش معنا.
4: لا لا سنالة.
0: سنالة اوكي. اي نتعرف عليك يا روضة شو تعمل في الدنيا؟
4: انا ام زوز اولاد في الدار.
0: ربي يفضلهم لك.
4: عايشك يفضلك تفضلك ما عندك.
0: عايشك يا روضة اوكي. معك انت فما عبد النبي من جبس. عبد النبي
5: بي عسلامة اهلا بيك.
0: اهلا وسهلا. يا سي عبد النبي شنو الطقس في جبس؟
5: الطقس سخانة ان شاء الله ربي يلطف بالناس كلها قرابة 45 درجة سخانة.
0: سخانة ما شاء الله
5: ربي يلطف مع انقطاع الضوء الفيود هذه كلها امس اليوم يعني صراحة وضع مزري
0: ان شاء الله ربي يخفف يا عبد النبي. وتقريبا تقسخون في تونس كاملة دونك ان شاء الله سلامات للناس الكل. تعرف عليك عبد النبي شنو تعمل في الدنيا اخوي؟
5: عبد النبي من جابس 42 سنة نخدم موظف في شركة.
0: أوكي معرس عندك صغيرات؟
5: معرس عندي صغيرة.
0: أوكي ربي يفضلهم لك. أي سيتي شو نبدأ معكم الزوز. نبدأ بروضة من تونس. روضة
4: بسنا فيك
0: بعد لحظات. أول سؤال موجه ليكم إذا بيك تسمعني بالكدا خاطر ما نبقاش نعود في الاحتمالات برشا. عندك توقيت للتفكير بداية الجولة بعد لحظات. أي روضة سؤالك يقول شنو هو الرمز الكيميائي المستخدم للدلالة على الفضة؟ الفضة معدن الفضة. الرمز الكيميائي اللي نستعملوه هل هو AG AM ولا AN؟
4: AN
0: AN. إجابة للأسف يا روضة غلطة لأنه AG هو الرمز الكيميائي الخاص بالفضة. الفضة اللي هو عنصر كيميائي وعدد الذري 47 نرمزوله بالAG. أقعد معي روضة نشوف عبد النبي. أي عبد النبي سؤال دائما تقريبا في العلوم. من هو مكتشف الأشعة الصينية اللي نعرفوها بأشعة إكس؟ هل هو لويس باستر ابن الرومي ولا فولهام رودفان؟
5: فولهام رودفان.
0: فولهام رودفان. علاش؟ علاش يا عبد النبي مشيت الفولهام؟
5: بيصر للحكم
0: ومن يخالي في ذلك
5: نصدق
0: يا رب. قول انت نحيت لويس باستر ونحيت ابن الرومي ومشيت الفولهام رودفان. إجابة صحيحة بالنسبة لك انت يا عبد النبي. فولهام رودفان هو مكتشف الأشعة الصينية أو ما تعرف بإكس أشعة إكس. هذا عن المتاهل الاولاني للدوره النهائي عبد النبي من قابس. تخلي تليفون بحذاك عبد النبي بعد تكون موجود في الدوره النهائي روضه.
4: وي
0: للاسف الشديد يا روضه اجابه غلطه. ان شاء الله فرصه اخرى تكون موجوده وحاضره معنا يوميا من الاثنين حتى الخميس. على شكون تحب تسلم روضه؟
4: نسلم عليكم توما والكيب.
0: شكرا
4: ويعطيكم الصحه.
0: عايشك روضه. باي باي. فوالا دونك اول ما ترشح للدوره النهائي عبد النبي من قابس. بعد شويه زوز اخرين يلعبوا معنا في الدوره النصف النهائي. توقيتنا ماضي ساعتين و 18 دقيقه مكملين حتى للاربعه. حسام حبيب جاي تو سويت جوال القلب وحده معكم في سامر كويز.

0: سمر كويس سمر كويس
1: من الاثنين للخميس
2: عربي وصالو كريم
1: الجو والفن والربح لكل مضمونين
3: سمر كويس.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم في هذا الموعد الإخبارية. وزارة الشؤون الخارجية تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 خطة في رتبة كتابة الشؤون الخارجية للدخول إلى مراحل التكوين بالمعهد الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية. وقد تم تحديد موعد إجراء الاختبارات اليوم 5 سبتمبر 2026. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة نظام أمد أو شهادة الأستاذية أو ما يعادلها في عدة اختصاصات تشمل اللغة الإنجليزية، الترجمة، القانون العام، العلوم الاقتصادية، الجيوبوليتيك والعلاقات الدولية، علوم الإعلام والاتصال والصحافة، الأنثروبولوجيا والعلوم السياسية. وقد حدد القرار الوزاري يوم 5 أوت 2026 كآخر أجل لختم قائمة الترشحات. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقدم غدا صباحا بمقر دار المؤسسة بالبحيرة دراسته الاستراتيجية بعنوان الرياضيات في قلب التنمية في تونس، التشخيص والرهانات واستراتيجية الإصلاح. وتسلط الدراسة الضوء على الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتراجع مستوى الكفاءة في الرياضيات في تونس، إلى جانب استراتيجية الإصلاح المقترحة من قبل المعهد والتي تهدف إلى جعل الرياضيات والعلوم محركا للتنمية الاقتصادية والمعرفية. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية أعلن أنه تقرر بداية من السنة الدراسية 2026-2027 اعتماد اتفاقية موحدة للخدمات الرقمية المدرسية لفائدة جميع المؤسسات التربوية الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية. في العالم، الولايات المتحدة أفادت أنها أكملت موجة هجمات جديدة على إيران بدأتها اليوم بعد أن أعادت فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية، في حين هددت طهران بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة بالمنطقة. حركة حماس اتهمت نيكولاي مالادينوف ممثل مجلس السلام الخاص بقطاع غزة بالانحياز للموقف الإسرائيلي، وذلك ردا على تصريحاته التي أدلى بها عقب اجتماع المانحين في بروكسل بشأن المساعدات الإنسانية ومسار المفاوضات المتعلق بقطاع غزة. وقال باسم نعيم القيادي في حركة حماس أن حديث مالادينوف عن تحسن تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مقارنة بالفترة التي سبقت الاتفاق لا يتوافق مع الواقع الإنساني في القطاع. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.

0: هذا محمد الجويني على الالف جنابي بعد موجز الاخبار في توقيت مالي ساعتين و38 دقيقه مكملين معكم حتى الاربعه نفس الكيب ريج في الاخراج الرقمي حمزه وليد محمد عنتول في الاخراج الرقمي كريم السلام عليكم اهلا الناس كنتم قاعدين تسمعوا في سمر كويز سامر كويز كالعادة ديما نقول ماضي ساعتين حتى الأربعة برشا كدوة سنة فيكم 71-800-44-411 هذا نمر التليفون لموضوع على ذمتكم دور نصف نهائي ثاني بعد لحظات يتلعب بين سامية من حي الزهور وبين نجم الدين من سليانة. سامية مرحبا.
1: مرحبا
0: أهلا وسهلا.
1: عايشك
0: شو أحوالك؟
1: أحوالك صباح
0: الحمد لله. أنت صباح لبس
1: لا بس
0: الحمد لله. أول مرة تكون حاضرة موجودة معنا.
1: إيه.
0: تعرف عليك شوية سامية.
1: ربة بيت قاعدة
0: في الدار. أوكي. نجم الدين من سليانة عاصمة.
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا صباح.
2: أهلا كريم لبس عليك.
0: الحمد لله عاش خويا. نجم الدين.
2: صباح الغزومة.
0: صباح. أول مرة تكون موجود حاضرة معنا في
2: أول مرة.
0: سي نجم الدين قول لي خويا شو دعم في الدنيا؟
2: والله نجم الدين يا عمتي انا نخدم دواش وعندي ثلاث صغار.
0: اوكي ربي يفضلهم لك خويا ربي يعينك. خدمه في الكوشه في السيف
2: كوشه وسخانه
0: كوشه وسخانه فوالا ربي يعين الناس الكل ربي يعين كل حد قاعد يخدم. سيدي
2: بعد ما نكمل نخرج طاجين بونارين
0: طاجين بونارين لطفة لخويا لطفة لخويا ربي يعينك خويا على خاطرك صغيرات خويا
2: الحمد لله
0: ربي يعين كل واحد اللي يخدم البرة اللي يخدم في الشارع اللي يخدم في السطح اللي يخدم في كوشة اللي يخدم في أي بلاصة ربي يعينه مع السخانة هذه. سي نجم الدين بعد لحظات نبدأ معك الجولة الأولانية قبل هذايا سامية. سامية بتسمع فيها؟ اوكي خاطر بكري شويه كانت فما شويه مش كنت تعرض بعد لحظات بدايه الجوله. ساميه
1: وي
0: السؤال يقول اليوم اسئله رم مش سهلين برشا برشا اما زاد مش صعب برشا برشا. نسال على مقر منظمه الامم المتحده للاغذيه وين موجود مقر منظمه الامم المتحده للاغذيه؟ موجود في باريس في لندن ولا في روما؟ 10 ثواني للتفكير. هاي سامي هاي
1: باريس
2: لا يا سامي
0: لا يا سمير قالك عاوسي نجم الدين قالك لا
2: في روما يا سامي
0: في روما يا سامي قالك يا سامي
2: سامحني على الدخل
1: سلام مبروك علي
0: مازال بالك هو يغلط
2: حتى نربح
0: لا بالك يغلط إجابة غلطة سامي للأسف الشديد مش موجودة في باريس. المقر بتاع منظمة الأمم المتحدة للأغذية موجود في روما. بيه يا سي نجم الدين
2: ايوه
0: طلعت روما وهو اللي تعرف المقرات كلها تاع المنظمات الكل
2: يعني
0: شو يعني
2: تقريبا نعرف الكل طب واحد يعرف
0: كل شيء. يا سيدي اين يقع مقر المحكمة الدولية؟ بواشنطن المحكمة الدولية
2: جنيف
0: موجود في واشنطن في باريس ولا في لاهاي؟
2: في لاهاي
0: في لاهاي مش في واشنطن باريس
2: لا لا لا لا في لاهاي
0: لاهاي. شو انت في الاول شو قلت بذهبت؟
2: لا والله في غلط في جنيف
0: في جنيف. اوكي مقر المحكمة الدولية موجود في لاهاي تقريبا نفس البريسك. السؤال يشبه البعض والزوز باش نبدا على الاقل كيليبري في الأسئلة. مقر زوز منظمة الأمم المتحدة للأغذية موجود في روما بينما مقر المحكمة الدولية موجود في لاهاي. دونك نجم الدين
2: ايوه
0: انت باش تكون بعد شويه نهائي رجالي بعد شويه بينك وبين عبد النبي من جبس. تمشي خويا ترتاح شويه طبعا شويه تكون موجود حاضر معنا في الدوره النهائي. ساميه
1: وي
0: سامي للاسف اجابتك كانت غلطه ولكن هذا ما يمنعش اللي تنجم تكون موجوده وحاضره معنا كل نهار من الاثنين حتى للخميس تنجم تعاود تشارك معنا. قل لي سامي علاش كنت عم تسلم بالضبط؟
1: الله يخليك سلام عليكم
0: مشكور عايشك سامي باي باي. فوالا دونك بعد شويه دور نهائي باش تلعب بين عبد النبي من جابس بين نجم الدين من سليانة. راجعين بعد لحظات احنا مكملين معكم حتى للاربعاء في سمر كويز.

0: فارس كرم مع الخير ناوي مدي ساعتين و 53 دقيقة و احنا ديما معكم في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالوكي
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
0: سامر كويز على الخير ناوي قال فارس كرم وإن شاء الله ديما احنا على الخير ناويين كل من قبلكم من الاثنين حتى للخميس في سامر كويز. بعد لحظات دور نهائي لوليني زوز حاضرين معنا عبد النبي من جابس أولى المتأهلين للدورة النهائية. عبد النبي مرحبا. أهلا وسهلا.
4: أهلا بيك عبد
0: النبي. شو أحوالك؟ صباح
4: الحمد لله.
0: الحمد لله. باش تلعب مع نجم الدين من سليانة. نجم الدين
5: مرحبا كريم.
0: ما يا خويا صباح
5: الحمد لله.
0: حاضرين للدورة النهائي زوزة؟
5: حاضرين.
0: اوكي يا سيدي نبداو بعبد النبي من جابس. شنو زوز على الشراك في تقي للي باش يربح معنا لانه تقريبا في الاوف انتم زوز حابين تلعبوا على الشراك في تقي هكا ولا عبد النبي ونجم الدين؟ فوالا باش تهناو شويه على الصغيرات.
5: أكيد
0: بالتوفيق للي باش يربح بيناتكم الزوز دونك اشتراك في تقي أكاديمي. باش نبدا كما قلت بعبد النبي من جابس. عبد النبي
4: نعم
0: سؤال زوز أسئلة ديما نحاول أنهم يكونوا في نفس الإطار يشبه شوية لبعضهم إلا في السؤال الفيصل. بالنسبة لك أنت يا عبد النبي سؤال يقول شكون الدولة العربية الأولى في إنتاج التمر؟ تونس، السعودية أو العراق؟
4: ما الفرق بين السعودية والعراق؟
0: الدولة العربية الأولى في إنتاج التمر تونس، السعودية العراق. قلت السعودية. هو مشيت المرة الأولى معناتها تحليلك صحيح نوعا ما بين السعودية والعراق. هل هي السعودية ولا العراق؟ علاش السعودية مش العراق؟
4: والله بالنسبة لأجودة التمور والجودة متاحة والكمية اللي موجودة فيها بحكم المناخ زادا بحطة دي من السعودية.
0: مشيت للجودة أنت أما الأولى في الإنتاج للأسف يا عبد النبي هي العراق وليست السعودية. أقعد معي نجم الدين
5: معك
0: سؤال كما قلت تقريبا مش بعيد برشا في نفس الإطار

0: ما هي أكبر دولة منتجة للبن؟ اليمن، الأرجنتين أو البرازيل؟
1: البرازيل.
0: أكبر دولة منتجة للبن مش اليمن؟
1: لا لا،
0: معلش،
1: أول من اكتشف القهوة غالي.
0: الأرجنتين؟ لا
1: لا لا، بلاد الذهب أفضل.
0: معناتها تقول أنت متنجم تكون كان البرازيل؟
1: أكيد، و 200%
0: خويا بدأ 200%. دونك إجابتك صحيحة. أكبر دولة منتجة للبن هي البرازيل. نجم الدين.
1: نعم، مرحبا.
0: دونك أنت الفائز الأولاني معنا اليوم في اشتراك في تقية. عندك صغيرات قديش؟ قلت لي ثلاثة.
1: أي ثلاثة.
0: ثلاثة صغيرات. شو مستوياتهم الدراسية؟
1: والله من السنة الرابعة حتى للباك.
0: عندك بس انا رابع حتى للباك، اوكي. وشكون باش تختار انت بيناتهم؟
1: واحد ماذا بيه باك.
0: ماذا بيه باك. ان شاء الله خويا بالنجاح والتوفيق، وان شاء الله العام الجاي تكلمنا في الوقت هذايا. يبدا وليد ولا بنيه في الباك؟
1: بنيه.
0: بنيه ان شاء الله ربي ينجحها.
1: آمين.
0: وبالتوفيق لكل الاولياء. سيدي مبروك عليك الشراك في تقية اكاديميه. شكون تحب تسلم يا نجم الدين؟
1: والله يسلم عليكم انتم ساعه البرنامج تحتون هذايا.
0: شكرا،
1: ونسلم على أصحابي الكل اللي يسألوا علي الكل.
0: أوكي، تحياتنا ليك وربي عينك مرة أخرى نجم الدين. من سليانة عبد النبي من قابس. للأسف يا عبد النبي خسرت الفينال. على شكون تحب تسلم بالضبط؟
2: والله نسلم على أحبابي وأصحابي في خدمة، وفي أحبابي في الرانينج وفي سبور، وبون
0: شانس للناس
2: كلها. ومبروك خويا
0: نجم الدين. مبروك النجم الدين فوالا. وانت زادة مش خليك خويا تمشي يدك فارغة. مبروك عليك باك حلو من حلويات نوران، كعك ورقة زغوان أو كعلى الأقل. ما تروحش يدك فارغة. مرة أخرى تحيتنا ليك وتحيتنا لكل مستمعينا في قابس. شكرا عبد النبي، عايشك ربي فضلك. تحيتنا ليك. ولا هذوما الزوز متبرين اللي وصلوا معنا الفينال. مبروك النجم الدين، مبروك عبد النبي جاب السليانة. كل مستمعينا ومستمعاتنا في مختلف مناطق الجمهورية، سلموا عليكم بعد شوية سويعة أخرى نفس الريتم نفس اللقاء موجود وحاضر معكم في سامر كويز حتى للأربعة.

0: ديسكو ماستر ماذا في 7 دقائق واحدة معكم في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصال وكلمة
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
0: سامر كويز كالعادة ديما تلقونا موجودين من الاثنين حتى الخميس من الماضي ساعتين حتى الاربعة ديما. السلام عليكم الناس الكل، شكرا لاختياركم موجاتنا، ربي معاكم كنكون في الاثنية طريقة السلام عليكم توصلوا سلامات سوين قاسدين ربي مع السخانة هذه سيسر ويحكم ديقا سينو الكادوة ديما موجودين. مبروك للفايزين في مختلف الحصص، مبروك للفايزين معنا اليوم سواء عبد النبي من كابس وإلا نجم الدين من سليانة. بعد لحظات زوز متبارين جدد يكونوا موجودين في الدورة نصف النهائي الثالث اليوم. رمال من قربة وفؤاد من قفصة. رمال مرحبا.
4: ويا عسامة،
0: شو أحوالك رمال؟
4: الحمد لله عايشك.
0: رمال على حسب ما نتذكر إذا ما خنتنيش الذاكرة وقولي صحيح ولا غلط، أنت اللي طلبناك المرة اللي فاتت وكنت موجودة في الكار؟
4: أيه.
0: انت بتاع الكار اوكي.
4: وين عملنا ولفيت وخذيت الكادو نهار 21 جويلية.
0: اوكي صار انت ربحت قبل زاد معنا.
4: اي
0: جيت نهار 21 جويلية خذيت كادو. اوكي اليوم ماكش في الكار؟
4: لا في الخدمة.
0: اوكي مازلت في الخدمة. اوكي مال المرة اللي فاتت خرجت بكري.
4: ايه خرجت
0: بك. اوكي
4: تمام اللي نهارت نهارت الباك خدمت وروح.
0: اوكي
4: اي ربا تكون في الباك نجح وخلاص على مبروك.
0: خذيت ترخيص باش تخرج.
4: ايه
0: هلا نهارتها حبيت معناتها عندك شكون نجح في الباك وخذيت ترخيص وخرجت وميبتون حبيت تلعب معنا وتربح ويكون نهار ما شاء الله.
4: ايه لكي كنحب اكتيف ياسر
0: هلا. اوكي أخذ معنا ريميل دونك بو ما تعرفناش عليك لما حالة الحاجة نعرفوها اللي انت
4: 38 سنة.
0: أيوة.
4: نخدم رئيس قسم في شركة خاصة.
0: اوكي رئيس قسم دونك انت ما خذيت ترخيص روحت انت خذيت استرخصت روحك.
4: لا نهارتها خدمت صباح روحت بدلت الوقت وروحت.
0: اوكي اي كمل
4: كمل نخدم شركة خاصة نحب ديما نشارك وزي نحب ديما موتيفاسيون روحي اوكي
0: حاجة مزيانة. اوكي بالتوفيق باش تلعب مع فؤاد من قفصة. فؤاد
5: تحياتي لك كريم. تحياتي لك
0: كريم. شكرا فؤاد. فؤاد عارش خلينا نحكيهم بعد نشوفوا بالك الريزو يتحسن تباعا. قولي سيدي قفصة ما شاء الله قفصة في السخانة ما تحكيش.
5: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. عطا قفصة اللي ما يعرفش قفصة وما يعرفش سخانة قفصة في الصيف وبرد قفصة في الشتاء صباح بكري حاجة تعمل
5: هو اسمعني وسخانة في الصيف راهي على الأقل شايحة شوية خير من الندوة.
0: أي خير من الهوميديتي اللي تبدأ موجودة صحيح. دونك ربي معنا الناس الكل. قل لي فؤاد شو تعمل في الدنيا خويا؟
5: نخدم أخصائي علاج طبيعي في السبيطار.
0: أخصائي علاج طبيعي. أوكي طيب في الخدمة ولا في الدار؟
5: لا كم نخدم صباح كهوة.
0: صباح كهوة. أوكي العشية لا. أوكي معناتها تخرج صباح برود شوية وتروح كامل
5: في الليلة.
0: فعلا تعمل قيلولة وامورك واضحة.
5: أي
0: أوكي سي فؤاد دونك وهاد لحظات باش تلعب انت وريمال باش نبداو كالعادة مع ريمال بداية الجولة. سؤال الرمال. سؤال يقول الرمال شنو هو الغاز الذي يستعمل في إطفاء الحرائق؟ هل هو الأكسجين النيتروجين ولا ثاني أكسيد الكربون؟ ما هو الغاز الذي يستعمل في إطفاء الحرائق؟ سلتوها نسخانة هلا يامات هو برشا حرائق دونك إن شاء الله سلامات وإن شاء الله ربي يلطف. هاي قل لي
4: الأكسجين لا أسمع لا اله الا الله
0: محمد رسول الله.
4: يا لا شيميست وحني
0: اي اعطيني اجابه
4: عاود الاقتراحات.
0: انت قلت ثاني اكسيد الكربون.
4: ثاني اكسيد الكربون.
0: انت قلت ثاني اكسيد الكربون. معناتها المفروض
5: نيتروجين
4: الهيدروجين.
5: نيتروجين مش هيدروجين.
4: يخرج في
0: لحظة يا فؤاد خليها تحلل تعمل.
4: أنا سينيك خطرة وما مشتوني أونلاين.
0: ما أشكو لا أعطيني شكون اللي مهمشك. أعطيني شكون.
4: واحد تراك.
0: فوالا ما تقولش مهمشتوني.
4: ثاني أكسيد الكربون هو يخرج أثناء عملية الاحتراق، دونك ماهوش ثاني أكسيد الكربون.
0: مال شنو عملنا؟
4: نيتروجين.
0: نيتروجين. انت شو
4: مازلت
0: جديده والله مازلت جديده جديده في شنو سامحني انت بريموس انا راه باش ناخذ الاجابه اللي عطيتها المره الاولى دونك في كل الحالات انت تعيط له هيدروجين تعيط له نيتروجين تعيط له بيدروجين حاجه ما عاش فيها حتى تغيير. ثاني حاجه انت مش جديده ما شاء الله معناتها لعبت معنا قبل وربحت وميم طون وجيت هزيت كادواتك وامورك 5-5 دونك التراك انت ماخذه بوز من الخدمه دونك وين التراك؟ باهي اقعد معايا سي فؤاد.
5: نعم
0: تو انت اخصائي ولا اختصاصك
5: علاج طبيعي؟
0: علاج طبيعي اوكي وميم طون هي تجاوب وانت خويا نقزت و...
5: لا بعد ما جاوبت انا قلت لها
0: تي هي بعد ما تسمى نقزت وعطيت اجابه. هل انت متاكد منها الاجابه؟ ناخو اجابتك مثلا ناخو اجابتك ونفس السؤال نقول لك ما هو الغاز الذي يستعمل في اطفاء الحرائق وتجاوب عليه وتتحمل مسؤوليتك في الاجابه؟
5: نتحمل مسؤوليه شنو الاحتمالات؟
0: تي تاومك كنت تجاوب
5: اي راني
0: باهي اوكي الاكسجين النيتروجين ولا ثاني اكسيد الكربون؟
5: نيتروجين
0: معناتها واثق من نفسك ومتاكد ولا أيه. ولا بالزهر ولا
5: لا والله
0: اوكي باهي هو في كل حالات انت احمد ربي اللي سؤال ماهوش سؤالك والمره الجايه خليك في اختصاصك.
5: خليني في اختصاصي خلي.
0: حاجة بتاع إصابات وعلاجات بالعلاج الطبيعي. وشو ما أكثر إصابات أو تجي مثلا لطفي ربي إن شاء الله سلامات العباد الكل. أكثر حاجات تجي إصابات بالنسبة للمستشفى اللي تخدم فيه.
5: لا كل شيء نحن ما عندناش اختصاص معين.
0: ما فماش اختصاص معين أوكي. أوكي. أوكي أوكي. ريمال.
4: نعم.
0: عملنا تو
4: انا تحليلي تو بما اني ارتحت عمليه الاحتراق هي تستهلك اكسجين وتخرج ثم الماء احادي اكسيد الكربون هو اللي يقتلنا الاحادي الاكسيد الكربون هو اللي معناها يعمل الخطر على الانسان شنو اللي يطفيه به نمشي في الكلمه الاولى اللي انا قلتها ثاني اكسيد الكربون
0: تمشي في بعد ما ارتحت وبعد ما كلميت و نحى شويه تراك نورمال اوكي
4: نورمال
0: شنو الغاز اللي يستعمل في اطفاء الحرائق هل هو الاكسجين نيتروجين ثاني اكسيد الكربون نخليو الاجابه بعد شويه لانه برشا اجابات جات ودخلت الامور بعضها وكمل فؤاد من غادي اخصائي في العلاج الطبيعي نقز وقال نيتروجين ومثبت من نيتروجين وما نعرفش هل هو نيتروجين ولا لا ينجم يكون فؤاد صحيح فؤاد سؤالك لك انت تو ركز لي تو في سؤالك انت ايوه سايبنا من ثاني اكسيد الكربون ومن النيتروجين سؤالك حسب التقريب قديش تبعد الشمس عن الارض 149 مليون كيلومتر 159 مليون كيلومتر ولا 169 مليون كيلومتر كم تبعد الشمس عن الارض ناخذ اجابه فؤاد
5: نتصور 149 كيلومتر مليون كيلومتر نتصور هكا ما عنديش معلومه بالضبط الحق
0: ما عندكش علاش 109 علاش مش 159
5: يعني قلت لك ما عنديش معلومه ما نتصور 149 مليون ما عنديش حق معلومه بالضبط
0: ما عندكش معلومه بالضبط اوكي شكون اللي بحذايا صغار تو
4: خدامه
0: تغني مال مال مال اوكي كم تبعد الشمس على الأرض؟ المؤكد أنه ما يش 169 مليون كيلومتر عن الأرض بعد شوية نرجع لك فؤاد بما أنه نمشي وساعة ونفضوا الإشكالية بتاع اطفاء الحرائق بعد نرجع لك ريمال أنت في السؤال هذا سؤال فؤاد شو تنجم تجاوب؟
4: والله لا ركزت في الاحتمالات.
0: 149 مليون كيلومتر، 159 مليون كيلومتر، ولا 169 مليون كيلومتر الشمس تبعد عن الأرض كم؟
4: 159.
0: تقولي أنت 159. أوكي أوكي. به الحاجة به اللي كل واحد فيكم عنده إجابة صحيحة وإجابة غلط. بالنسبة للسؤال المتعلق بالغاز الذي يستعمل في إطفاء الحرائق هو CO2، ثاني أكسيد الكربون. وأحمد ربي اللي جابتك مشيت لولانية صحيحة بارازار يا الرمال، دونك جابتك صحيحة.
4: هو الرفليكس
0: بعد التراك، ومن بعد التراك ومن بعد هديت ومن بعد عملت تحليلك. سي فؤاد،
5: نعم،
0: كم تبعد الشمس عن الأرض هو بالضبط؟ ما فماش حاجة، ما هي حاجة تقريبية، لأنه يعني حتى الأرقام اللي موجودة يقول لك بريسك 150 مليون كيلومتر، دونك تقريبا 149 مليون كيلومتر، وإجابة صحيحة بالنسبة لك. أي سيدي، سؤال فيصل رمال فؤاد، واللي يعرف الإجابة بطبيعة الحال يتكلم. فؤاد
5: لا صافيك
0: تو تنجم تنقز خويا. سؤال يقول جمال، الممثل جمال ساسي في مسلسل الخطاب على الباب عمل دور من الأدوار اللي تقريبا الناس كنا عارفوه، دور حفة، ولكن أمام طوع مع حفة كانت الكونية هذيك، وكان عنده اسمه في المسلسل. شو اسم جمال ساسي في المسلسل؟
5: رضا
4: أحمد.
0: أحمد، سيد أحمد، هذاك أحمد رضا جمال ساسي في الخطاب على الباب. فؤاد
5: في بالي رضا، الله أعلم نتذكر رضا، معش
0: ما عندك تذكر رضا، أما ماكش متأكد. رمال
4: في بالي، ما عنديش فكرة والله، لا
0: في بالك، نعرفه حفة، تعرفه حفة، أوكي. هاي مالا مع حفة زيدو رضا جمال ساسي في دور رضا في مسلسل الخطاب على الباب، وفؤاد من قفصة أخصائي في العلاج الطبيعي هو اللي بيتعدى معنا للدورة النهائي. رمال للأسف الشديد إجابتك كانت غلطة، ولكن هذه ما منعش إنك نجم تكون موجودة وحاضرة معنا مرة أخرى. شكون تحب تسلم هاي رمال؟
4: أنا نسمو معايا في شركة خاصة في نابل.
0: سلموا عليهم الكل،
4: ونبعث رسالة خاصة لشتيك اضرب فيه شوفونا حل، راهو ما يجيش مش معقول بارح بشكل مناسب عرس ضو طافيت عشينا في الظلام، فما ناس مرضى
0: المفيد
4: في المعمورة ضو قص عليه على الأكسجين، راهو شوفوا حلول عيش عيش دولة تونسية.
0: شكرا رمال، هو تقريبا الانقطاعات هذه وحتى رينا حتى بعض التفسيرات علاش تصير تقطعات في بعض المناطق، دونك ان شاء الله نتجاوزوا المرحله هذه. وكما قلت الانقطاعات موجوده في عده مناطق، صحيح كل حد شنو هو البرنامج اللي عنده، دونك ان شاء الله ربي معنا ونلقاو الحلول الاجله والعاجله في القريب العاجل. شكرا رمال، تحيه ليك. فؤاد من قفصه تقعد معنا بعد ان شاء الله باش تكون موجود في الدورة النهائي، مع شكون باش تلعب هذا باش نشوفوهم بعد في الدورة نصف النهائي الثاني. في الانتظار مكملين مع الموسيقى، توقيتنا ماضي 23 دقيقة.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إدباير، صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 لل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
2: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عد الموجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
4: عد الموجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
5: نجدد لكم التحية من إذاعة الشباب في هذا الموعد الإخباري. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيدة كدا خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بكلية الطب سوسة بمناسبة اليوم الإعلامي الوطني للتوجيه الجامعي، أكد أن الوزارة أعدت جملة من الإجراءات استعدادا للتوجيه الجامعي والعودة الجامعية 26 و2027 و2000، تقوم أساسا على ملائمة عروض التكوين مع حاجيات الطلبة ومتطلبات التنمية، إلى جانب دعم الخدمات الجامعية والإحاطة الاجتماعية. أوضح الوزير أن عدد الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 2000 شهد تطوراً مقارنة بالسنة الفارطة، وهو ما استوجب ضبط طاقة استيعاب جامعية تتماشى مع العدد المتوقع من الطلبة الجدد. كما أشار منذر بالعيد إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير منظومة الإجازة من خلال مراجعة وتأهيل عروض التكوين، حيث تم قبول عدد من الملفات المتعلقة بالتكوين الأساسي في القطاعين العمومي والخاص في إطار حملة جديدة لتأهيل وإعادة تأهيل المسارات الجامعية بما يضمن جودة التكوين وملائمته مع التحولات العلمية والمهنية. هذا أوضح الوزير أن الاعتمادات المرصودة لبرنامج الخدمات الجامعية لسنة 26-2000 بلغت حوالي 476.477 مليون دينار، بما يمثل قرابة 20% من الميزانية العامة للوزارة، مشيرا أن التوجه نحو تعزيز المساعدات الموجهة للطلبة وخاصة الطلبة الجدد من السنة الأولى التعليم عالي المنتمين إلى عائلات متوسطة الدخل. تفتتح مساء اليوم من ولاية زغوان فعالية الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتابة الذي ينتظم على مدى شهر إلى غاية 15 من أوت القادم بمختلف ولايات الجمهورية. وبالاعتماد على شبكة مكتبات تضم 443 مكتبة تتوزع إلى 24 مكتبة جهوية و45 مكتبة متنقلة و374 مكتبة عمومية، تنظم الإدارة العامة للمطالعة سنويا هذا الحدث الذي يهدف للخروج بالكتاب من الفضاءات المغلقة وتحديدا المكتبة والوصول إلى الجمهور العريض في الفضاءات العامة. وفي أخبار العالم، الولايات المتحدة شنت اليوم موجة هجمات جديدة على إيران استهدفت أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وأطلاق صواريخ كروز بعد أن أعادت فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، في حين هددت طهران بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة بالمنطقة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
0: عد الموجتك، تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
7: معلومة الوافية،
0: نفس الروح، نفس الإحساس،
7: نفس الإحساس،
0: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
7: من القلب للقلب.
0: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عد الموجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.

0: هذه مجلة رومي ميلي حلوة ميلي في توقيت ماضي 3:38 دقيقة. أنتم تسمعون في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: عربي وصال وكريم،
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
0: سامر كويز كنها من الاثنين للخميس من واضي ساعتين حتى الاربعة، ديما برشا كدوات سنة فيكم كنها. رفعوا مجموعة من الجوائز اللي تكون مبرمجة في الحصة اليوم كالعادة، عندكم شراك في تقية أكاديمية، عندكم أيضا تيكيت لحضور مهرجان السعادة وخلي السعادة عادة من 8 حتى الماضي ساعة في كارتاج لاند بلاك، أيضا تيكيت من إهداء يويو وكارتاج لاند، دونك نجمو تكونوا موجودين تربحوا معنا في سامر كويز. سينو تنجمو تربحوا معنا لونيت من اهداء مجمع النظارين بي كونكت، تلقاو معنا ايضا باك حلويات نوران كعك ورقة زغوان، تلقاو ايضا عندكم سوان إدرا فاسيال من أهداء سنتر أمال باترفلاي بحي النصر، نور تليفون وتليفون السنتر 25-229-222 تقريبا قيمته 250 دينار. سينو عندكم أيضا باك متاع أمانسيسمو لتفتيت الدهون بدون عملية جراحية تقريبا قيمته 1,500,000 من أهداء سنتر روزيت كيربي المروج واحد. برشا كدوات كما قلنا كل نهار ولا كدوات تكون موجودة، زوز متبريات حاضرين معنا في النصف النهائي الثاني. نقول ألو على السلامة.
4: ألو،
0: أهلا وسهلا. على
4: السلامة،
0: أماني من المروج. ألو،
4: معك كريمة.
0: أوكي كريمة، منين تكلم فينا؟
4: نكلم فيك من المستير.
0: بالمنستير كريمة، مش أول مرة تكون حاضرة معنا؟
4: شاركت معك من الجمعة اللي فاتت.
0: أوكي، بخاطر مش غريبة عليها كريمة من المنستير. شو تعمل في الدنيا كريمة؟
4: في الدار، معرفة في الدار.
0: في الدار، أوكي. أماني من المروج، أماني. ألو، أماني من المروج، أماني. ألو أماني، معلش أماني تخص التليفون، عادوا نرجعوا لأماني من المروج. كريمة دونك في الدار، باش نبدا معك ديريكت الجولة في انتظار أنه أماني تلتحق بنا. الجولة تنطلق بعد لحظات. مساج محمد، نبداو في انتظار أنه دخلت أماني. خلينا نبداو احنا الجولة هذه وبعد نستناو تخلط أماني. محمد اعطيني بداية الجولة وبعد نبداو مع أماني. كان وصلت أماني، قاتوا استناو في أماني. أوكي نستناو أماني. ألو يا أماني، أماني تسمع فينا؟ أماني
4: نسمع فيك، نسمع فيك.
0: إيه ما احنا مش نسمع فيك، الحمد لله عليك. يا أماني مرحبا. أماني من المروج، تعرفوا عليك أماني؟ وما عندكش ريزو. أماني في المروج، عمرك 29 سنة، حاول تبدل شوية البلاصة باش نجمو نسمعوك بالقدا يا أماني. هكا هو محمد قال توا لازمنا نبداو الجولة. أماني
4: أخويا.
0: أختي توا صفا الصوت شوية على الأقل أفضل. اللي نتعرفوا عليك، شو تعمل في الدنيا؟
4: قاعدة في الدار.
0: قاعدة في الدار، أوكي. الزوز في الدار كريمة وأماني، باش نبداو معاكم باش نبدا بكريمة من المنستير. بداية الجولة مع كريمة. كريمة.
4: نعم.
0: اللي ركز معايا. سؤال يقول: كم تبلغ درجة حرارة جسم الإنسان العادية؟ 35، 36، ولا 37؟
4: 37.
0: 37. 37. أوكي 37 إجابة صحيحة. كأسهل سهلين. برشة برشة برشة برشة. أماني.
4: نعم.
0: سؤال لك أنت يقول: شنية اللعبة اللي يطلق عليها لعبة الملوك؟ هل هي البيسبول، شطرنج، أو التنس؟
4: شطرنج.
0: شطرنج لعبة الملوك كما قلت. أسئلة سهلين بالنسبة لكم الزوز. سؤال فيصل بيناتكم أماني وكريمة، واللي يعرف يجاوب. سؤال الفيصل حول مسلسل الخطاب على الباب اليوم. دور أحمد التواب شكون اللي قام به في الخطاب على الباب؟ دور أحمد التواب سيد أحمد
4: أحمد السنوسي.
0: ما هوش أحمد السنوسي. من قام بدور أحمد التواب؟
4: ما أعرف اسمه أمان سيتو.
0: وعلى ذلك أنا سألت عليه في دور الخطاب على الباب. ما زلت ما عطيتش اقتراحات
4: السنة. نجيب القاضي.
0: شكون اللي قال نجيب القاضي؟
4: أمين.
0: شكون أعطاك الإجابة؟
4: وحدك.
0: أوكي كريمة.
3: نعم.
0: ذكرت نجيب القاضي؟
3: أي ذكرت.
0: أما غاب عليك توا. أي كريمة قل أشكون تحب تسلم؟
3: والله نسلم على خويتي.
0: لحظة برك كريمة تسلم. كريم.
3: أي نسلم على خويتي يسمعوا فيا وعليكم من فما.
0: شكرا كريمة. الثالثة أكيد ثابتة، هذه الثانية ربحت المرة فاتت ولا ما ربحتش؟
3: تركع عادي. لا ما ربحت.
0: أوكي الثالثة إن شاء الله تبدأ ثابتة كريمة. شكرا وتحية لكل مستمعينا في المستير. أماني من المروج. أماني تقعد معنا بعد لحظات تلعب الدور النهائي. أنت وفؤاد من قفصة أخصائي العلاج الطبيعي راجعين بعد لحظات.

0: نجمة حياتي سرتي زينة العمر فلاش باك. وصلنا لتوقيت ماضي 53 دقيقة. أنتم تسمعوا في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالوكي
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: سامر كويز
0: سامر كويز الفينال الثاني اللي موجود معانا.

0: فؤاد.
1: نعم
0: 10 ثواني للتفكير فيما يخص السؤال اللي نبداوه بعد لحظات مع بداية الجولة. ايه اوكي محمد قول مشيت بداية الجولة. جات بداية الجولة. هاي سيدي فؤاد سؤال يقول شنية جنسية جوزيف بريستلي مكتشف الأكسجين؟ جوزيف بريستلي مكتشف الأكسجين، هل هو أمريكي هولندي ولا بريطاني؟ 10 ثواني للتفكير. هاي فؤاد أعطيني إجابة.
1: نتصور بريطاني.
0: تتصور بريطاني ديما تتصور وديما إجاباتك تطلع مش ديما. أوكي بون على الأقل اليوم خاطر مرتين تتصور وماكش متأكد وما عندكش معلومة كبيرة، ولكن جوزيف بريستلي مكتشف الأكسجين هو بريطاني. أخذ معايا فؤاد أماني.
2: نعم.
0: سؤال يقول مرض فقر الدم عفنا وعافكم الله يعرف ب لوكيميا أنيميا ولا أنفوليا؟ لوكيميا أنيميا أنفوليا مرض نورمالمون شنو؟
2: أنيميا أنيميا
0: نورمالمون
2: أنيميا تقولي عندك الأنيميا
0: فوالا اللي هي بالعربية أنيميا
2: أنيميا
0: فوالا نجمش تكون نجمش تكون لوكيميا مثلا؟
2: لا لا لا احنا حتى في العامية نقولوا الواحد عنده لانيمي
0: ولا دونك هذي المتعارف عليه وسؤال الزوز في العلوم.
1: واللوكيميا هي سرطان
0: الدم. اللوكيميا تشبيها
1: سرطان الدم
0: ولا اوكي دخلنا في اختصاصك عاد لهنا. ها
1: لا مش اختصاصي خبير
0: تي هي ما يقرب شوية أمور طبية فوالا أمور طبية خاطر اختصاصك ديما يقعد العلاج الطبيعي وأكيد حاجة، ولكن تقعد ديما في دوين الطب سي فؤاد. إجابة إجابة صحيحة باش نمشي معاكم. السؤال فيصل زعم على شو تحبوه السؤال فيصل سي فؤاد؟
1: علي تحب خويا مرحبا
0: اللي نحب اللي جاوب قبل بطبيعة الحال هو اللي باش يكون الفائز الثاني معانا اليوم. سؤال يقول شكون اللي قامت بدور صفية زوجة شادي تمار في الخطاب على الباب؟
1: سامي الحيم.
0: سامي الحيم شكون اللي جاوب قبل؟ نورمالمون
1: انا
0: جبت فؤاد من قفصه هكا ولا يا ماني؟
2: نورمالمون هو سبقني شويه.
0: هو سبقك شويه اوكي الحقيقه اوكي. دونك سمير الحيم هي من قامت بدور صفيه زوجة شادلي تمار في الخطاب على الباب اللي تم عرضه في الجزء الاولاني في رمضان 96 في رمضان الثاني 97. فؤاد
1: نعم
0: انت الفايز معنا اليوم فؤاد من قفصة.
1: اي
0: واش نعطيك ثلاثة حاجات تختار منهم
1: قول لي.
0: اي سيدي نقول لك صديقي عندك تقي اكاديمي، عندك لونت من اهداء مجمع النظارين كونكت، وعندك عندك زادة ما نعرفش عندك تختار حاجة تنجم اذا كانت تحب تهديها الأنسة ولا السيدة من العائلة من الفاميليا. عندك دو سنتر، فما سنتر روزيت كاير بالمروج واحد، وفما أمل باترفلاي سوا إدرا فاسيال. شنو تحب تختار صديقي؟
1: تقي أكاديمي.
0: تقي أكاديمي مبروك عليك خويا تقي أكاديمي. اشتراك لتقي اشتراك في تقية أكاديمي. دونك مبروك عليك فؤاد. عشكون تحب تسلم صديقي؟
1: تسلم على اللي يعرفوني كل زملائي والناس كل تعرف فؤاد عين سوي من قفص.
0: واضح تحياتنا لك فؤاد ولكل مستمعينا مستمعينا ومستمعاتنا في قفص نصلوا عليهم الكل. أماني
2: أخويا الغالي.
0: أختي الغالية. دونك هو الحقيقة ديما راهو نحاول نجتهدوا شوية خلينا عليك شوية الكتاب أماني.

0: في الأوف حمزة وصل لي كل شيء وقال لي أماني على أبواب زواج.
1: يعطيك الصحة عندي البيع.
0: أوكي دونك أبواب زواج ولا أصدق عرش أقرب حاجة أنك تنجم تعمل سواء إدرا فاسيال في السنتر بتاع أمال باترفلاي بحي النصر.
1: ما نزمش المروج سمحني.
0: المروج باي خم فسر لك حاجة علش ما تتكش المروج خاطر قريبت لك خاطر بالنسبة للباك بتاع سنتر روزيت كاير بالمروج واحد هو لتفتيت الدهون وبدون عمليات جراحية. فهمتني علش؟
1: فهمتك يا ربي يبارك لك
0: عايشك. على ذلك انا اخترت لك انك تعمل الصوان للوجه يظهر لي بما قيمته 250 دينار فوالا سنتر امل باترفلاي بحي النصر 25-229-222 مبروك عليك يا لله يا شكون تحب تسلم اهي
1: نسلم عليكم انتم ونشكركم وعلي هذا علي التليفون وعلي
0: سنتي
1: ربي
0: يفضلكم
1: وعلى
0: عائلتي. شكرا اماني شكرا اماني ان شاء الله مبروك بالمسبق فوالا دونك هذوما الكادوات اللي كانوا موجودين وحاضرين معنا اليوم ديما نحاولوا كما قلنا انكم تجيو وما تروحوش يديكم فارغين كل نهار من الاثنين للخميس غدا نقابلوا في نفس التوقيت ان شاء الله كان مازال في العمر بقيه ماضي ساعتين حتى الاربعاء. تحيات لكيب الكل تحيات وليد ومحمد في الاخراج التقني تحيات اريش في الاخراج الرقمي حمزه في التنسيق العام لفقره الحصه كريم يقول نسكن باي باي خليكم معنا شويه كرم سحرني باي بعد شويه جهه تركيا في كريشندو تلقاوها ماما ثلاثه حتى للأربعة تحياتنا لكم الناس الكل باي باي.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.
0: إذاعة الشباب عدل موشتك.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب
6: كريشندو

0: كريشندو مع جيهان التركي.
1: السلام، مرحبا بكم في موعد جديد من كريشندو من توا حتى للخمسة. معكم جيهان تركي في الإعداد والتقديم، محمد عنتول في الهندسة الصوتية، أريج في الإخراج الرقمي. كالعادة في كريشندو نحكيو على الموسيقى، نحكيو ألبومات، نحكيو كامباك، نحكيو على الحفلات، نحكيو على كل شيء وكل جديد الموسيقى. بعد شوية نشوفو كيفاش هوية أحدث ألبومات الشامي وكليب جديد اسمه بيبي. بعد بيبي باش نحكي وزيدة على ألبوم جديد الكايروكي بعد 4 سنوات من ألبوم روما. شنو الألبوم الجديد اللي باش يطرح في شهر أوت من عند مجموعة كايروكي؟ الكينج اوف بوب ميوزك والكوين اوف بوب ميوزك رجعوا يسيطروا على بيلبورد 200. زيدة بعد شوية نقولكم شنو تفاصيل السيطرة هذه من عند مايكل جاكسون ومادونا، ونحكيو على احتفالية جايزي بثلاثين سنة مسيرة فنية. 3 سهرات في نيويورك، في ثالث سهرة الضيفة المفاجئة اللي عندها برشا غايبة على الحفلات وغايبة على الانتاج، ريانا كانت مع جايزي على الركح، غناو مع بعضهم الثنائي داون ران ذا تاون اللي كانت في ثالث سهرات الاحتفال ب 30 سنة مسيرة لجايزي في حفلات في نيويورك. هذا كله نحكيو عليه بعد شوية في كريشندو. أما قبل زادة، بما أنه مش نحكيو على موضة الألبومات، بما أنه الترند هو الألبومات، بعد شوية زادة مش نحكيو على رغبة علامة وألبوم جديد وأول سنجل منه زادة أنت الدنيا بعد شوية. هذا كله بعد شوية في كريشندو. ألبوم حماقي، سمعوني 18 أغنية نسمعوا منهم كل مرة أغنية.

شيرين تبعا، شيرين اللي زادت تخدم على ألبوم جديد سمعنا منه تبعا، سمعنا منه بحرية اللي هو ثنائي. يمكن مش يكون هو في ألبوم سمعوني بالنسبة للفنان محمد حميقي، وزادة بش يكون في ألبوم شيرين بما أنه الغناية لاقية نجاح كبير. كما حكيت لكم من بداية الشبكة أنه اليوم بالنسبة للفنانين ما عادش الخدمة باش تكون بالسينجل. الفنانين يعني الفنانين العرب الكل، كبار الفنانين قاعدين يخدموا على ألبومات. حميقي ألبوم فيه 18 غناية، عمرو دياب كيف كيف ألبوم، فرقة كايروكي زادة بعد 4 سنين من ألبوم روما واللي عرف نجاح كبير، كذلك ألبوم مشي تطرح في أوت في الأسواق. رغب علامة كيف كيف رجع للألبومات، ورغب علامة بسينجل أنت الدنيا اللي هو مشي تطرح في يعني سينجل تطرح. الفيديو كليب كان تصور في باريس، يمكن أجواء الكليب ذكرنا شوية بأجواء نسيني الدنيا، يعني كان ترجعوا 2004 تشوفوا كليب نسيني الدنيا وتشوفوا كليب انت الدنيا، نفس الأجواء الرومانسية نفس الأجواء يعني. ألبوم نسيني الدنيا اللي لقى نجاح كبير بالنسبة للفنان رغب علامة، فارجع أنه ما عادش ينتج سينجل بش ينتج ألبوم كامل بش يتطرح، وأول سينجل منه هو انت الدنيا. نحكيه على الشامي، الشامي زادة ألبوم جديد اسمه هوية الألبوم، وثاني غنية منه بعد أنا بعدك هي غنية بيبي اللي كليب بتصور في شوارع بيروت، ستيل ريترو، البطولة جينيفر عازر والإخراج لبيير رضا. بيبي الشامي.

كل تشكرات الأربعة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. كما قلت لكم قبل بشوية نحكي على الفنان رغب علامة، ألبوم جديد صيف 2026 واللي بشي ضم ثلاثة أغاني باللهجة المصرية، أصدر منه زوز غنيات وهما مزاجية وأغنية أنتي الدنيا أنتي الدنيا، اللي الغنية حملة توقيع أميرة طعيمة في الكلمات، أحمد إبراهيم في الألحان، الكليب تصور في باريس.

0: رياض شباب
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
3: إدباير صايح وأنسب الوجهات
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
3: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
1: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة
1: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
3: نعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
1: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
2: السبت والأحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
3: تسمع التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
2: عدل موجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
5: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
2: موجز الأخبار
6: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم موجزا للأخبار قسم علوم الحياة بكلية العلوم بتونس التابعة لجامعة تونس المنار أعلن عن إطلاق عرض تكويني جديد ومحدث بعنوان السنة الجامعية 26/2027 يتضمن أحداث إجازة جديدة في مجال علوم البيولوجيا وبمسارين مبتكرين وذلك في إطار مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل وزير الصحة مصطفى الفرجاني دعا اليوم إلى دعم الجهود الرامية إلى الوقاية من الأمراض غير السارية في إطار الاتفاقية الإيطالية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في الاجتماع الإعلامي الوزاري الذي نظمته منظمة الصحة العالمية حول تعاطي المراهقين والشباب لمنتجات التبغ والنيكوتين التقليدية والمستجدة في إقليم شرق المتوسط بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء وخبراء المنظمة الغرفة الفتية العالمية نظمت بشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بقبلية اليوم بالمستشفى الجهوي بقبلية تظاهرة جذور تصنع المستقبل تضمنت حملة نظافة وتشجير وحملة للتبرع بالدم وفقرة تنشيطية موجهة للأطفال نزلاء هذه المؤسسة الصحية ينتظر أن تستقطب الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي الذي سينعقد يوم 21 من جويلية الجاري بتونس أكثر من 2300 مشارك و150 شركة ومؤسسة ناشئة عارضة وتشرف على تنظيم هذا الحدث جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا هذه السنة تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى تقريب شبكات الكفاءات التونسية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وخلق ديناميكية جديدة في تونس ديوان التونسيين بالخارج ينظم خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت المقبلة أربع ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وذلك في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد نشكركم على حسن الإصغاء دمتم بخير
5: إذاعة الشباب عدل موجتك
3: عدل موجتك تسمع صوتك
7: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

رجعنا معاكم بعد موجز اخبار الاربعة ونص على موجات اذاعة الشباب، معكم جيان وحامد حتى الخمسة في كريشندو. نرجعوا نحكيوا على كايروكي. كايروكي قدموا مجموعة من الحفلات في الفترة الأخيرة، كذلك عودة الإنتاج الألبومات، بما أنه آخر ألبوم أستروه كان روما وكان عنده 4 سنين. عم ناول كانوا أعلنوا على أنه فما ألبوم وقع تحضيره وبش ينزل الأسواق، لكن أسباب شخصية، أسباب فنية، أسباب زادة خليت كايروكي ما يطرحش الألبوم في الشتوية اللي فاتت. ليه عندهم فلوس محمد؟ كي نقول لك على الكاش بتاعهم في الحفلة عندهم فلوس. قديش من أقل الكاشيات بالنسبة لكايروكي؟ 75,000 أورو، ربي يزيدهم. ما عندهمش ظروف إنتاجية تخليهم ما يطرحوش الألبوم كايروكي، لكن فما بالنسبة لأعضاء المجموعة فما أسباب شخصية خليت أنه ما يكونوش موجودين باش يطرح الألبوم. لكن مؤخرا قالوا أنه الألبوم باش يكون في الأسواق، باش يتطرح في شهر أوت. بالنسبة لكايروكي هو موعد طرح الألبوم جديد. احنا باش نسمعوا اكثر اغنيه نجحت من البوم روما وحبها الجمهور، وحتى في الحفلات الحيه تسمعهم يغنيوها مع الفرقه وقت اللي تغنيها بس راح وتوه.

حمزة نمرة، لعله خير. الخمسة خدرجين على موجات إذاعة الشباب، نحكيه على كينج اوف بوب ميوزك، كوين اوف بوب ميوزك، عرفتوهم أكيد، مايكل جاكسون، مادونا. مادونا اللي بعد سنوات رجعوا سيطروا على البيلبورد. مادونا رجعت بقوة القوائم البيلبورد بعد ما دخل ألبومها الجديد كونفيشنز 2 مباشرة للمركز الأول في بيلبورد 200، مؤكدة أنها ما زالت أكثر الفنانات تأثيرا في عالم الموسيقى. كذلك ثريلر المايكل جاكسون يحتل المركز الثامن على القائمة بعد أكثر من 4 عقود على إصداره.

0: save the world.
1: 4 minutes to save the world, Madonna featuring Justin Timberlake. هكا وصلنا لنهاية رحلتنا معكم في كريشندو. اليوم كنت معكم في الاعداد وتقديم جهن تركي, محمد عنتول في الهندسة الصوتية, أريش في الإخراج الرقمي. بعد شوية موعدكم مع أرجي ميوزيك. أنا أقول لكم نتلقى إن شاء الله نهار الجمعة من الساعتين الأربعة في قبل العرض وبعده. باي باي.

0: الشباب من تونس. في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. اليوم انطلاقا من ولاية سوسة الأيام الوطنية للأعلام حول التوجيه الجامعي، أيام هدفها تأمين حصول كل ناجح في البكالوريا على مقعد في الجامعات التونسية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد أكد بالمناسبة أنه تم تأهيل وإعادة تأهيل قرابة 1191 مسار تكوين حتى تكون مواكبة للمستجدات العلمية والتكنولوجية ومتلائمة مع طموحات الطلبة. قسم علوم الحياة بكلية العلوم بتونس التابعة لجامعة تونس المنارة يعلن عن إطلاق عرض تكويني جديد ومحدث بعنوان السنة الجامعية 26 و2027، يتضمن أحداث إجازة جديدة في مجال علوم البيولوجيا بمسارين مبتكرين، وذلك في إطار مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والاستشابة لحاجية سوق الشغل. تم مؤخرا بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان تركيز مكتبة رقمية وفضاء للعمل سيستفيد منه الطلبة والأساتذة والباحثين، وذلك في إطار انفتاح الجامعات التونسية على الفضاء الجامعي الأمريكي، تتضمن أكثر من 400 كتاب. الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة موضوع المؤتمر الدولي الصيفي بشط ميريم الذي تنطلق أشغاله اليوم وتتواصل إلى غاية 18 من جوليا الجارية، ببادرة من الجمعية التونسية للجودة في التعليم بالاشتراك مع جامعات سوسة والمنسير وجابس وجندوبة. المركز الوطني لتكنولوجيات في التربية يعلن أنه تقرر بداية من السنة الدراسية 26 و2027 اعتماد اتفاقية موحدة للخدمات الرقمية المدرسية لفائدة جميع المؤسسات التربوية الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمة الرقمية. تفتتح مساء اليوم من زغوان فعالية الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي انتظم على مدى شهر بمختلف ولايات الجمهورية، وبالاعتماد على شبكة مكتبات تضم 443 مكتبة تتوزع إلى 24 مكتبة جهوية و45 مكتبة متنقلة و374 مكتبة عمومية. في أخبار العالم، الولايات المتحدة شنت موجة هجمات جديدة على إيران، استهدفت أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز بعد أن عادت فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، في حين هددت طهران بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة بالمنطقة. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أعلنت مقتل 30 مدنيا خلال الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب
2: من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: لمة صيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف بريحة البلاد.

0: تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: الستة وسبعتاش دقيقة، هذه ضربة البداية بالنسبة لبرنامج لما تصيف لليوم على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. كنتوا تسمعوا في شاب مامي، شاب مامي اللي كان حاضر في مرجع الحمامات عم ناول، لكن سنابش يكون حاضر بحذنا شاب خالد سامي نهار 18 جويلية 2026 على مسرح كارتاج، وأكيد الجمهور التونسي عنده ذكريات مزيانة برشا مع الراي الجزائري وأكيد مع تريو هذوما. نذكروا برشا برشا الأصوات الجزائرية والرأي الجزائري، وأكيد الجمهور باش يكون حاضر ويعمل جو. نذكروا للافتتاح باش يكون نهار 16 جويلية 2026 مع أميرة طرب العربي صابر الرباعي. توا تبدأ حصتنا لليوم، أجواءنا باش تكون هكا على امتداد سويعتين من زمان. معكم أنتم أحلى مستمعين بطبيعة، مش وحدي خطر هو يرافقني اليوم في التنشيط.
3: أهلا وسهلا ملك، شحوالك إن شاء الله تكون بخير. تحية كبيرة برشا ليك، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية وكل مستمعي إذاعة الشباب. معكم كيف كاملة من توا حتى الثمانية متاع الليل، وأكيد باش نكونوا حاضرين فيها بجونا الحلو، موزيكتنا الخفيفة، أيمن حميد، محمد عنتول، ملك وسامي نويسر، ملك اليزيد، ومعانا زادة مستمعين اللي يسمعونا على www.radiojeune.tn www.radionationale.tn الفريكونس تاع الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، والتطبيق التونسي نستعمل فيها كل يوم، تطبيق الإذاعة التونسية لراديو تونسيان، يتفرجوا فينا لايف في جو الاستوديو نتاعنا، وينجموا زادة يسمعونا وين ما كانوا داخل وخارج تونس. السلام عليكم الكل، رونديفو جديد يجمعنا في عشويتنا لما تصيف. إن شاء الله تكون لما مزيانة. نبدأ هكا العادة، بديناها مع الموسيقى ونواصلوا مع الموسيقى، وأكيد نرجع مع أول فقراتنا بعد شوية. حكاية البحر مش نقعدوا فيها بالزرط إن شاء الله.
2: حكاية شط ديما شط ديما
3: في البحر،
2: كتاب
3: بحر وحكاية شط وكتاب بحر مع الحبيب
2: بن صالح،
3: حكاية شط معاه محمد بن حمودة. مش نقعدوا في بالزرط اليوم، مش نحكيوا على شطوط بالزرط المزيانة كالعادة. نواصلوا مع الموسيقى، قعدوا معانا ما تبدلوش الموجة.

0: هذا مقطع من حفل 24 عطر 24 بارفان من احدى العروض اللاحقه اللي تقدمت في المهرجانات التونسيه، من الحاجات اللي نجم نتفرجوا فيهم السنه في عروض محمد علي اللي باش يكون حاضر في المهرجانات التونسيه في تونس الكل. كالعاده مالك نبداو مع اول فقراتنا. شنو اسم الفقره باش ما نقولهاش بالغلط؟
1: حكايه شط.
0: حكايه شط مع محمد بن حمود.
2: حكايه شط.
1: شيخ معنا محمد بن حمودة، بنحب نقولك لي سامي عمل أميلانج هكا من حكاية شط
0: وكتاب بحر
1: وديما يقول حكاية بحر،
0: هما زوز يكملوا بعضهم، زوز يكملوا بعضهم،
1: يحب يعمل لكم هكا معنا دمج للزوز فقرات.
0: نحب نلمكم في البحر شيخ،
3: لكيب
0: كل نتلموا في البحر.
3: كيما أهلا وسهلا، تحية ليك في عمليك.
0: مرحبا شيخ،
1: أهلا وسهلا.
3: وكيما وقع إدماج الإذاعة الوطنية مع إذاعة شبيد، ندمجوا حكاية شط مع كتاب بحر كيف بعضهم في نفس
0: البيت. هما حلوين يكملوا بعضهم. الشيخ محمد الحمودة يقترح علينا البحر، وسيل الحبيب يقترح علينا الكتاب باش نقراوه في البحر.
3: احنا قاعدين ديما في أجواء الصيف وأجواء البحر وأجواء السخانة، وإن شاء الله ربي يلطف بينا ويلطف بالكبار والمسنين جدا، إن شاء الله ربي يخفف علينا ونسيسوا على روحنا الناس كل في السخانة هذه. نمشيوا للبحر باش نلطفوا الأجواء، باش نتفرهدوا نتبردوا. حكينا على بنزرت وبنزرت، معناها مازلنا اليوم نوصلوا للمدينة، ما قبلها بين منزل جميل وبنزرت، فما شط باش ما نساووش، شط زرزونة اللي هو الشط الكبير يسميوه. وأنت داخلة ملاك البنزرت جوست مفوت منزل جميل، فما داخلة على يدك اليمين فما تلقى شجر وتلقى باركينج وكراهب، هذاك هو شط زرزونة. شط جميل وجميل جدا، مياه زرقاء، وبعد منها تبدا بنزرت المدينة، تبدا من القنطرة. العباد تراهم ينقزوا
0: ساعات فوق القنطرة، يخوفوني كي نقزوا، ما ساعات ينقزوا فوق القنطرة.
3: ايه فما شكون يطلع فوق القنطرة، وفما شكون يطلع فين الحجر وين كان البطاح. قبل هذيك فما كان بطاح اللي هو توك موجود في جربة وحلق الويد، كانت قبل ما تعمل القنطرة عام 84 كانت الانتقال الى الوزارة عن طريق النقالة او البطاح.
1: بطاح
3: يسمى البطاح زرزونة ولا بطاح بنزرت، وكانت زادة كيف كما كنا نطلعوا في البطاح هذيك، وفما شكون ينقز قريب يوصل معناها البطاح، تلقى معناها خاصة في الصيف، وفما عساس ديما ما يخليش العباد خاصة الأطفال هذوما لأنه فما خطر. لكن البحر هذيك ممتاز، اللي يخوف القنطرة أنه فما كورينتي اللي هو التيارات البحرية القوية اللي تنجم تجبد فيردوا بالهم يعوموا في سيدي سالم. أما قبل سيدي سالم كي تدور على اليمين بعد القنطرة ملي تمشي طول يعرضك المرفأ الميناء الترفيهي هذيك موجود فيه اليخوت وفيها حتى الزوارق نتاع الناس الخاصة، وفيه زادة الزورق البيرات اللي هو ينجم يعطيك جولة في بنزرت. هذاك قبل اسمه لابلاج، هذاك الشط اللي كانوا يعوموا فيه أهالي بنزرت، كان فيه رمال ذهبية خالصة العادة، وتزينوا البطيمة العالية اللي هي البطيمة الوحيدة اللي كانت اللي موجودة تو في بنزرت. وكانت الناس تعوم في الشط هذاك، وقليل شكون يمشي لسيدي سالم اللي هو بعد الفيوبور معناها بعد الميناء القديم تقدم شوية تلقى سيدي سالم. سيدي سالم اللي هو رئيس البحرية هكي سميوه. نفس الحكاية اللي حكيناها احنا على سيدي بوسعيد وحكينا على ابو جعفر كنت تذكروا المستمعين الكرام. كيف سيدي سالم هذا ربوة صغيرة فيها المقام متاعه وفيها رباط اللي هو كان يعس زادة على السفن القادمة سواء من إسبانيا وإلا من إيطاليا، الغوزات اللي كانوا يدخلوا باش بنزرت مكانها استراتيجي يطمعوا فيها سواء الرومان ولا الاسبان والبيزنطيين وغيرهم، داير فيها من الحسن الاسباني اللي توا معناها بحذاه مهرجان بنزرت يتعمل في المكان هذاك الحسن الاسباني القديم معناها اللي وقت ما احتلت بنزرت بناوه الرومان زاد كيف والقرطاجينيين والفينيقيين وغيرهم. سيدي سالم البلاصه نتاعو في اخر سيدي سالم قبل ما تطلع دورة الكورنيش تلقى الولي مازال موجود، والشط هذاك بالاساطير اللي يحكيوا عليها انه يقول لك يتغشش لازم ياكل معناها ياكل سبعه من الناس، لكن ماهيش صحيحه الحكايه هذيا.
1: يعني كل عام تصير انه يغرقوا سبعه من الناس
3: قبل باش يرضى باش لكن مش صحيحه. علاش مش صحيحه؟ خاطر المسألة هي مسألة كما قلنا احنا في العديد من الحصص انه انسان يرد باله ما يرزنش في الماكلة ما يأمنش للبحر مهما كان البحر هادئ ما تأمنش، وراو العومه في نص متر ولا في زوج متر كيف كيف كيما العومه في 4 متر
0: نفس الفوائد
3: باش يتبدل معناها انت ماشي باش تستجم وتستحمى. وخاصه تحيه كبيره للحمايه المدنيه اللي توفر سباح منقذين وتوفر خيم وتوفر لكن هذاك راه شويه معناها ما تنجمش تذهب للمفرط الكل اذا كان انت المواطن ما عندكش عقليه نتاع انك تحمي نفسك ولا تعرف زاد على الصغار. مهم جدا الناس ولا صغارنا في البحر ومهم جدا ان نمشيو نستمتعوا نستجم نشوفوا الماء الازرق نشوفوا البحر المزيان ونروحوا كما قالت ملاك تبدل اللون نتاعها وتتفرهد معناها البحر ما يوليش مشكله معناها البحر ديما حاجه مزيانه وتولي الاسطوره هذيك اسطوره تقعد اسطوره ماشي لازم واحد يغرق
1: ما نحبوش ترتبط كارثه بالبحر ولا بنهار ماشيين باش نستمتعوا فيه
3: صحيح نجم نصيفوا من غير حوادث زيرو حوادث كما في برشا دول متقدمه باش نردوا بالنا هكا هو معناها قد ما ترد بالك وتحتاط وتاخذوا الاحتياطات اللازم وزيد مع هذاك التعرض للشمس اذا ردوا بالنا اذا ما نقولوش اشعه الشمس معناها واحد يغطي راسه من الحاجات المهمه في سيدي سالم انه قريب ياسر للمدينه معناها تنجم تحط كهربتك وتمشي على السقيك للبحر وبعد منها تاكل الاكله اللي تعرفها ملاك ولا لا الكسكروت اللبلبي البنزرت
1: نعرفها
3: كان في بنزرت
1: نعرفها وكليتها في تورناج ما تورناجات شيخ انا شديت صحيح وقتها قلت بربي نحب نجرب خاطر نحن متعودين في تونس على الصحفه اللبلبي ما تجيش كسكروت اللبلبي فذقته الحقيقه اي عنده هكا حاجه غريبه علينا شويه الحقيقه ممكن متعودين بها البنزرتيه اكثر اما بنين مش خايب
3: اي هو هذاك من حاجات اللي تميز بنزرت انه كسكروت لبيبي بالتن والا بالسردينه وتولي وحطوا فيه العظام وحطوا فيه سلطه مشويه ولا معناها فيه برشا حاجات ولكن يبقى اللبلبي الاصلي اللي هو حمص مع شويه هريسه وشويه ملح وكمون نعطيك الاصل نتاعه معنا العام 78 بدا الكسكروت قبل كانت بنزرت كيف كما تونس فيها صحفه في اللبلبي خرجها واحد تو وين البوسطة وسط البلاد لكن فما البرويتة مازالت موجودة يمكن ولده كان يبيع فيها ولا لا أما أول واحد عمل الفكرة هذه نتاع أنه عمل كسكروت بالحمص والهريسة ونجح ولات ميزة تميز ولاية بنزرت. من حاجة أخرى مهمة أنك تاكل الكعبور وتاكل البنبلوني اللي تلقاه في الميناء القديم بعد ما تعمل غاسة خاطر بين عارف سيدي سالم والميناء القديم الفيوبور تاع بنزرت هي جولة جميلة وجميلة لدرجة مرمحة جرب مليك معناها تنجم على ساقيك معناها تعمل العملية هذيا وتاكل البنبلوني وتاكل الكعبور وتاكل برشا حاجات حلوة وفما زاد تاي البقلاوة الموجود برشا والكلاس اللي مازال موجود بزوز حوين اللي يبيعوا الكلاس مقبل بأسواق رخيصة وتحوس في المدينة العتيقة معناها تعمل جولة في بنزرت تدخل للقصبة زيدا كيف كيف تعمل صور شوتينج خلق العادة وخاصة في الميناء القديم اللي هو أقدم ميناء في بنزرت يقولوا أنه بوني زيدا الميناء ذاك وهكا تروح معناها تكون عملت جولة في بلاد مزيانة بحبحت في البحر شربت كافيه كليت كسكروت اللبلبي ذقت حاجات خاصة وتنجم تتعدى المرشي تاخو زوج حاجات تنجم تروح فيهم ملاك اللي هما الحلال والرشطة نجارة. رشطة نجارة هذه أكلة معناها تعملت في تينجا بلاصة قريبة لبنزرت مراها زادة اكتشفتها كيما النواصر. النواصر هذه رشطة زادة هي علاش تكلت النواصر وقتها تعملت في عهد بدي الناصري تك نقود معناها نوع متاع نقود مربع فتعملت كيما الناصري جابوها هما المورستيين ومن جملت بعد مدة تعملت رشطة نجارة هي وقتها تتحل عجينة وتتقص وبنينة برشة نجمة وتاخوها وتروحوا بها تطيبوها مفورة سواء بالدجاج ولا بالحلوش
1: اكيد فما برشا هو يعطيك الصحه شيخ. مر اللي فاتت ديما نحكيوا على البحر وعلى المشي وعلى الطريق وشنو نجموا ناخذوا من المنطقه هذيك، وساعات تلقى الغلال اللي معروفه بها المنطقه وتكون موجوده فيها. في معناه نحكيوا على بنزرت مثلا، ثم حاجات معينه تنجم انت حاجه وحويجه وتمشي الدوليشه ومحويسه وتبحيره وفي نفس الوقت تقضي خضرتك فرشكه الغله كيف كيف
3: العبود اللي يسموها المستوره ولا
1: المستوره
3: زادة كيف كيف يروحوا يمشي شويه زادة موجودة تولى الدازة على الطريق موجودة برشا. تبقى بنزرت مكان جميل جدا، مازلنا ما حكيناش على الكورنيش وعلى الكروت ومش نحكيو على راسنجلة بعد منها، وبعد تتعدى البربط القطران ونحكيو زادة كيف كيف على سيدي البشير.
1: هكا انت تعمل لنا
3: جميلة وجميلة جدا اسمها دار الجنة هكا كاريبو
0: فيها فيو مزيانة برشا، ريتها برشا في الانستغرام شيخ.
3: هذه سميتهم كلهم مزيانين
0: مزيانين برشا
1: اكيد. الكوت هذيك احنا باش نكملوها باش ننصحوا الناس باش يمشيوا معاك شيخ للبلايص هذوما صيف السنة، وهنا قلنا وكما حكينا راه ما يتكلفش برشا، مش لازم معناها نكونوا موجودين في نزل باش نتفرهدوا، نجموا زاده بالامكانيات البسيطه نعديو نهير مزيان ومحليه ومحليها بلادنا باقل التكاليف، نهزوا العائله نمشيو نقضيو عولتنا ناخذوا
0: ونجموا نباتوش ملاك
1: نروحوا
0: نرجعوا
3: ثاني. ونحكيو على شطوط تضاهي شواطئ المالديف والله وجنبيات تضاهي شواطئ المالديف وكثير منهم
0: كان مش احلى،
3: وتضاهي شواطئ عالميه في العالم، مش معناها نقولوا فيها هيك معناها بالحق. ثم برشا شواطئ في العالم ما جات حتى شيء بتشبه حتى شيء لشواطئنا الجميله والجميله جدا.
0: شكرا لك شيخ، هذيك الف صحة، تحية كبيرة برشا ليك. كانت هذه حكاية شط على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. شيخ حكينا على بلاصة مزيانة برشا بنزرت، وقعدنا في بنزرت وحكينا على التراكن الحلوة والمزيانة نتاعها. بعد شوية الحبيب بن صالح يحكينا على كتاب اسمه لو سينما دو مون بير، أكيد في كتاب بحر على إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. مالك شنو رأيك نوصلوا مع الموسيقى؟
1: أكيد باش نوصلوا مع الموسيقى شاب عماد شوية آخر، وباش نوصلوا مع مصطفى حجاج خطوة يا صاحب الخطوة كيف كيف لين شوي اخر نوصلوا لسي الحبيب ويعطينا الكتاب اللي باش نهزوه معانا واحنا ماشيين للبحر.
0: اللي قال لنا عليه الشيخ محمد بن حمودة
1: تو تنجم تقول تنجم تقول حكايه بحر باش تكون ميلانج بين الزوز فقرات.

0: هذه موسيقتنا، هذا جونا على موجات كذا على الوطنية، موجات إذاعة الشباب بالستة وسبعة واربعين دقيقة. هذا صوت سامي، صوت ملك، وصلكم من خلال أيمن حميد ومحمد دعنتو. الحقيقة هما فقراتنا ملك منظمين، نلقاو حكاية شط ونلقاو كتاب بحر، وأنا ديما دخلهم في بعضهم، نقول حكاية بحر علاش خاطر بالحق مربوطة ببعضها، وهذا اللي باش يأكده لنا سي الحبيب من صالحة توت سويت في فقرة كتاب بحر. كتاب بحر سي الحبيب، تجي ولا ما تجيش؟
1: تجي كتاب بحر
2: تجي. هو الحقيقة المدخل، من عانق الموجة الكبرى ركب مدها فضيلة الشاب. شوف تونس، شوف الشاعر وقت اللي ينظر للموجة ويعتبرها اللي هي مصدر الإلهام. كتاب بحر اليوم هو كتاب بحر وكتاب بر. كيفاش ولد جندوبة يختار يولد في جندوبة ويعيش في جندوبة، يختار الاختصاص نتاعه سلام بو فلوبير اللي بحر كارتاج على سيدي بوسعيد، ويعدي الصيف نتاعه في سوسة باش تنعوم الموج قلبني. هو يقوله في القصيدة نتاعه، هاي موجودة، لأنه بدري بن هندة روائي وشاعر وباحث وطريف ظريف، كي تروه تقول عجب، لأن في الأدب التونسي بصفة عامة سمعة الأب غريبة شوية، احنا ما نجمش نقولوا كلام آخر. فلأول مرة أدعي أن كتاب يهدى إلى إرث الثقافي والمعنوي للأب، يعني
1: اللي في العموم كان قبل ممكن المفهوم لن أعيش بمعنى لن أعيش في جلباب أبي، وديما تلقى القطع مع
2: قطيع، فما
0: يعني ثم محاولة متاع قطيع
2: بالضبط. لكن هذه رواية قلت جديدة، لأن
1: يثمن تاريخ الوالد
2: لو سينما دو مون بير، يعني كيما يقول شاتو دو مون بير بانيول، هو يقول قصروا أبي. بربي نحل قوس نقول قبل هذاولي منجد العروس، فمحامي هو ولا محامي صديقي محمد الحاج حسين من مكنين قال لي اسم اكتب عليه كتاب. قلت شو نكتب عليه؟ سو ليفر تا موا كوم لو بالي دو روا سولوي كي لو فولورا ديو لو بينيرا دون لو فو لو جترا. الكتاب هذا راهو قصر بربي ما تهزوش، اللي يهزو ما يالو النار. ماذا بينا تو الكتاب نعاودو نكتبو عليه الجملة هذه؟ ولو في تونس تو البورتابلوات قاعدة تطير والكتب قاعدة احنا نقولوا ما نحلوهاش. فالكتاب هذا انا نعتبره عنده قيمة كبيرة نظرا لكونه القاعة هذه اسمها لوريجا 1955 كان عنده منافس لو كازينو، صوروا مدينة فيها قاعة سينما ومنافق قاعة أخرى، ويجيو من الكاف ومن بوسال ويشق واد مجردة، أبوه يشق واد مجردة باش يروح في الليل يعني هي حكاية بحر وحكاية بر. كيفاش لو سينما دو مونبير يبين اللي بربي مدينة نحيلها قاعة السينما، وما تتصوروش الأفلام اللي تعدات وفريد لطرش وعبد الحليم وجان جابان وفيرنانديل، يعني التعلم هو تعلم ثقافته ثقافة. نذكر بربي اللي ثقافة في تونس نوادي السينما راهي كونت أجيال
1: صحيح،
2: وتوكي تجي تشوف مدن معروفة وسياحية وفيها البحر، لكن البحر من غير البحر الآخر، فالصورة بحر والسينما بحر. وتونس تفتخر بالمسرح متاعها لأن عنا مدرسة، ومدرسة الصيت متاعها معروفة كوني المسرح التونسي مشهور، السينما التونسية زادة. فالفجر تصوروا الفجر كي تعدى في جندوبة والقاعة تعبي وتزيد تعاود تعبي، ويحطوا كل غناية ويعملوا كل موسيقى الخاصة، وشكون يقص تساكر عم علي وكل فرحة يعني وقت المدينة تفقد السينما متاعها ويبقى آلة. هاو الصورة هذه كل آلة اللي بقات في حديقة، وكأنه السينما بكله يعني ما نقولوش اللي تشوفوا القاعة، هو توسي بدأ من هذا يمشي لأي قاعة سينما في تونس ويقول راهو فما خطر. بربي نحب نذكر حاجة في البلدان ملاك متقدمة، مش متقدمة ياسر علينا وبرا، ما هما يامنوا بالثقافة، الحاجة تجيب خمسة، ان دولار تجيب خمسة. واحنا في تونس اللي شيء يخوف خمسة خمسة وما فما شيء. الثقافة راهي كيفاش مدينة المنستير ما فيهاش قاعة سينما، مدينه المكنين ما فيهاش قاعه سينما، قصرالات كانت فيها قاعه سينما، علاش ديما نقول قصرالات؟
1: سي الحبيب انت تقول كيف ما فماش، احنا اليوم عندنا قاعات سينما قديمه في تونس العاصمه
3: مهجورة.
1: مسكره توجع القلب كي تتعدى قدامها.
2: مالك بربي شنو البحر تو والشط والمهرجانات بدون السينما في الوقت تلقى؟
1: أكيد.
2: تفرجنا على عز الأفلام
1: البارح يذولي قلت البارح في صفاقس كان عرض فيلم أون بلانير محلاها
2: أون بلانير ومشفوع بيني نقاش خلي ولادنا تحكي
1: أهم حاجة
2: خلي ولادنا تحكي خلي نسمع ولادنا احنا توا إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب إذا كان الصغير ما تعطيش فرصة فك نوري بوزيد في رباط لمتة يحكي مع الشباب قلوا رد بالك من هذيك لا مش هذا حبيت نقول لا الصورة هذيك راهوك فالسينما مدرسة
1: أنا نقول لك في الفيفاج سي الحبيب

0: الكذا والتشوه هنا فما علاش القصيده بالعربي بالتونسيه
1: بالعاميه
0: فرضت روحها في كتاب على السينما ناطق باضواء العالم لان السينما اضواء والقارئ راهو اي كتاب نصفه لكاتبه ونصفه لقارئه عندكم تقرا وراه جبت لكم اوكي مالك باش تقرا وانت باش تقرا انا نقول لكم اللي كي تقرا وتلقى كيك دوغلاس وتلقى جون واين وتلقى جابان وتلقى السينما اللي علمنا حاجات تو قاعدين نضحكوا على رواحنا قبل لك الافلام تاع الوسترن يدخل يضربهم الكل واحنا نصفكوا فرحانين اخي فقنا توا اللي ثقافه الوسترن شنو جابت للعالم كلمه وانتد هذيك بالانجليزيه واحنا ديما نقولوا راهو اللغات تتكامل فما مطلوب. حوار الثقافات وحوار الاظفار راهو كل شيء يكسب في كل لحظه وبالتالي السينما مدرسه كبيره ونتمناه انا اول شريط سينمائي في عمري تفرجته الفجر في قصر هلال في قاعه الاتحاد راهو عمر خليفي وقت تتفرج في الفجر وكل مناضل كيش عمل ضرب المستعمر وكل قاعة كل صفقت ريت كل شيء كيما الكتاب توا بكريك المقدمة حبيت نقول عليها راهو الكتاب كي تحل تسمع الأوراق ومع البحر وانت عشت البحر معاه شوية ريح ونزمة تسمع الورقة
1: نسمع
0: راهو لا يعوض الكتاب البورتابل لا مش صحيح وبربي البورتابل اللي احنا توا ولا يخوف علاش يخوف خاطر هو عبارة على حاسوب عبارة على ألبوم تاع عائلة تمشي تعوم بيه تنجم ما تلقاش ولو يقولوا موجودين إلا في بعض المدن الكبرى وبعض المحطات وأنا نثمنوا جهود متاع وزارة الداخلية بربي باش إنسان يجي يركب في حافلة ما يلقاش مش معقول على كل حال في البحر راهو تهز معاك البورتابل الصغير وهز معاك أي كتاب حطه في القفة وتفكر بين عومة وعومة عومة أخرى بأنه إبحار
1: تبحر في حكاية صاحب الكتاب وقصته وخرافته ممكن وذكرياته
0: عم علي اللي هو قصة ساكر واللي هو يحط الكراسي واللي هو بدر الدين بدين ده يعرفه وكيفاش يحكي على أبوه هو ويقول له قد يبدأ الكتاب يقول له يسلم على أبوه يقول له اسمعني راني ربما غلطت ونحب نطلب منك اسمح شنو بالثقافة بالعلم بالكتاب فهذا شريط شفت أنا أقرأ فيه هاول تذكر بتاع الحافلة هو حتى تصور كي تشوفهم من التالي قلت له بدر الدين كيفاش عملت في الغلاف الذكاء الذكية وذكاء الغبية
2: هذا يعني ذكاء ذكي هذا
0: ذكاء شبه ذكي ردوا بالنا راهو التصوير بالأبيض وهيك والأزرق التصوير القديم عنده معنى كبير
2: انت تصفح توا سي الحبيب وريت التصوير تصفح ريتها نفسها بالأبيض والأكحل
0: موجود
2: وفي الغلاف الكتاب ملونة
0: ألوان زمن الضائع ولا زمن فالذكاء ما يسمى الذكاء يعطيك صورة نفس اللون نفس الألوان وهنا ربي يردوا بالنا على المعلقات بتاع المهرجانات كيف ما الحب يعمل حنا بعل رأوا كيف يكتب التاريخ في كل لحظة ما فيها باس نستأنسوا بآراء الفنانين والمبدعين وعنا رشيد فخفاخ وسامي بن عامر وحبيب بيدا مدرسة كاملة عنا اخي مدرسة تونس الفنون اخي هذك الناس هذوك اللي وفروا لتونس
1: معناه ما نمشوش للتشويه
0: لا هو على حسنيته ربما
2: هو سي الحبيب يحب الكتب مواكب الفيسبوك اللي يحكي على حنا بعل
0: على خاطر حنا بعل كيفاش تو فما شريط سينمائي قاعد يصير في امريكا على حنا بعل وحنا بعل وينه هو ومتاع شكون هو متاع كرتاج
2: متاع تونس
0: وهو يفرح اللي كانوا ولاو يتعاركوا عليه هبط وين توا قالوا يا هبط في لمتا ولا هبط في القالتا ولا في صلقتا هبط في تونس كرتاج وعطى للعالم اذكى نقولوا من الذكاء متاع توا وهو مدرسه ولكن
1: في فن الحرب في وقت ما في وقت ما
0: وإحنا قلنا تونس راه بعدنا من الحروب أنا ما هو قال لنا راه الحروب ما عندهاش حتى معنى يجي نهار العالم يتفكر من جديد اللي الحروب اللي عملوها فما عز كتاب أنا قريته على الحروب فتح تريكي فلسفة الحرب هي تجارة وهو الربح وهو الدمار الشامل باش نبني وبعد فهذا ندوروا الصفحة نرجعوا للكتاب عندكم تقرأوا فيه
1: أكيد.
0: وأنا أقول كيما السيناريو كل لوحة فيها حكاية وكيفاش واد مجردة وكيفاش البو يروح في الليل وكيما يروحش يخافوا وين مشى
1: ومن خلال الكتاب هذا يا سي الحبيب نحب نوجه تحية لكل مستمعينا في جندوبة وأكيد أكيد
0: جندوبة والكاف ومسالم
1: ثم قصة الشمال الغربي كل
0: شمال الغربي كل يجي لريجان قاعة ريجان ويجي الكازينو ونتمنى كل بلاد ترجع قاعة سينما بال ثلاثية تو خاطر

0: تقنيات حديثة.
1: واليوم نحكيه على السياحة الثقافية اللي هي مهمة برشا.
0: السياحة الثقافية تجيل شط وتعمل شريط سينمائي هام في البحر
2: أكيد،
0: وسهرة في الليل
2: محلاها محلاها
0: هكذا عزك البحر
1: ومتعة.
2: هكا شفنا في صفاق شنو صار، وإن شاء الله ننجو على المنوال هذي. لهنا نكون وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى ولختام فقرة كتاب بحر، لكن للمكتبة بتاعنا باش نثريوها معاك سي الحبيب شوية آخر. ياسين فوغالي في موجز الأخبار، ومواصلين مع ضيفنا محمد رفيق اللي في الاستوديو بدا بيزابينج الصفحة اللي كل مرة ناخذ منها برشا معلومات. بعملها زعمة ايتون نسألوه كيفاش يخدم في الصفحة هذية شوية اخر مع ضيفنا في ضيف اللمة.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع اخر الاخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية.

0: التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: لم تصيف
2: لم تصيف
1: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف
2: لم تصيف
1: بريحة البلاد.

0: لمة صيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف،
0: لمة صيف،
1: بريحة البلاد.
2: هذه عشويتنا، هذه لمتنا، هذا جونا، وهذه لمة صيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. 7:08 دقائق ذوما أصوات ملك اليزيد سامي نويس يجيكم أكيد من خلال الإكيب كامل في إذاعة الشباب وفي الإذاعة الوطنية. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. نحن في الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب اللي هي مؤسسة الإذاعة التونسية أو المؤسسة في تونس أو الإذاعة في تونس. صحيح نحن نسميهم معناها من الإعلام القديم توا بون من الإعلام الثابت الحقيقة نقول اللي يقعد ديما والقديمة توا فما حاجات جديدة، فما السوشيال ميديا، فما وسائل التواصل الاجتماعي، وعلاش لا نحلوا بيبان ديجيتال اللي هو مهم برشا، نحلوا بيبان ونمدوا يدنا للشباب التوانسه اللي يخدموا في خدمه حلوه برشا، وهذا كل باش نكتشفوه مع بعضنا في ضيف اللمه.
0: ضيف اللمه، ضيوفنا كما قاعدين تلاحظوا في الأعداد السابقة أكيد كانوا بحذنا مؤثرين، أصحاب محتوى هادف، الناس اللي قاعدة تقدم في محتوى ممتاز. اليوم نحكيه أيضا على شباب قاعد يصنع في الفرق. اليوم من الصفحات اللي قاعدة تسجل في الحضور متاحة، اللي قاعدة تواكب تغطي واللي حاضرة في معظم التظاهرات الثقافية هي بيزابينج. بيزابينج اليوم ينورنا. أنا قلت له مش نقدم صاحب الصفحة خاطر قال لي أحنا تيم كامل ومجموعة كاملة
2: بعت الصفحة.
0: أتو نقوله من بعد شكون المجموعة اللي قاعدة تخدم معنا. محمد رفيق رباعي عن صفحة بيزا بينك، أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا.
3: مرحبا ملك، مرحبا سامي، مشكورين على الدعوة، يشرفنا الحضور في الإذاعة الوطنية، خصوصا بث موحد بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. سامي معرفة قديمة الحقيقة من أكثر من 10 سنين
2: ونعرفك أنا من قبل رفيق، وديما يحاول رأو يعمل صفحات ويعمل حاجات ويبربش ويدق ببين وبالحق فرحة.
0: أنت قلت لك بيزابينج، قلت لي ليه في بالي عنده صفحات، قلت لك أنا
2: عنده برشا حاجات،
0: عنده تجارب. أنا عطيتك جديد اللي هو بيزابينج.
2: رفيق مثال متاع الشباب اللي جربوا للي يلقاو ثنية، معناها وما قاوش ثنية يعمل ثنية واحدة فما حتى مشكلة.
0: صحيح رفيق، كيفاش كانت البدايات؟ كانت صعيبة شوية؟
3: والله لا الحقيقة، معناها الديجيتال اليوم سهل كعالم الحقيقة، مش ما نصعبوش الأمور، معناها فهم مهن أخرى أصعب وأكثر تعقيد الحقيقة. ديجيتال يحب الغرام، يحب وسع البال زادة برشا. ديجيتال الرحلة بدأت في 2018، منتصف 2018 تقريبا. كانت البداية بيزابينج، كانت في حلة أخرى كان اسمها تيليزابينج وقت ما. التيليزابينج يشتمل كان على التلفزة، أركيو نحن وقتها حبوا النشاط يتوسع أكثر، دونك كان تخمام في اسم بيزابينج اللي انطلق أواخر 2018 مع الصفحة، وتو تقريبا 8 سنوات الاسم هذا متبع معنا وقاعد يعرف الحمد لله في نجاح.
0: الحمد لله، وأكيد ولا يفرض روحه حتى في الساحة، خطر نشوفه في ديزانترفيو، نشوفه في حاجات حلوة. ممكن قال لك سامي البداية كانت مع مشاريع أخرى ساعة قبل بيزابينج محمد رفيق، وانت قلت لي اليوم مانيش وحدي، انا مع مجموعه، نبدا وحدنا من بعد نلقاو هكا ناس عندها نفس الغرام اللي عندنا، فنوصلوا مع بعضنا. حسن
2: رفيق الناس هذو مشابهوا له
3: الحقيقه، اصدقاء في الدنيا هما اللي كيفين، نحب نوجه لهم تحيه.
0: اي باش نعطيو كل واحد حقه اكيد.
3: على راس القائمه الحقيقه منذ البدايه من 2018 حسام الطبوبي، نوجه له تحيه، موجود في السعوديه توا، نوجه له تحية، موجود معنا من البداية ولليوم زادة. بعديك كل مرة يلتحق عنصر جديد بالفريق، رياض دراجي صنع محتوى معروف وأصبح اليوم من الفريق الحقيقة، يقدم في محتوى ما عندكش فكرة قديش احترافي ومزيان ويحط ياسر من قلبه في خدمته ويحب ياسر خدمته الحقيقة، في التصوير ليزانترفيو خدمة بروفيسيونيل الحقيقة، الظاهي ممكن الخدمة اللي متتخدم في التلفز. نحب نوجه زاد تحية الإيكيب قاعدة تخدم على الجنوب، انجينيور وانيماتور في إذاعة شقيقة كما نعرفش كنا نسميوها،
0: إذا ما عنديش حتى مشكلة نحن ما نسميوه
3: إذاعة ليسا اف ام في جيبس الحقيقة، يخدموا في خدمة مزيانة برشا، غاديكا ديزانترفيو من باب الغرام زاد الحقيقة. مؤخرا زاد صديقنا شهاب بن سالم بادر بانه طلعت غطى مشاركة المنتخب في كأس العالم في المكسيك والمباراة الثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية، دونك كيب ما شاء الله الحقيقة، فما حتى اللي يتصل بالصفحة قصد التعامل بعضنا، نوجه لهم زاد تحية، محمد سالم عروة ووائل فتوش معروفين زاد في قطر يخدموا محتوى رياضي تصوير وديزانترفيو. دونك الحقيقة الفكرة أنا سعيد أنه برشا ناس ممنين بها، برشا ممنين بها حتى أكثر مني أنا، معناها تويتي أوقات ساعات أنا بيدي الرخ نطيح الريتم، تلقى ناس الحقيقة تحب تخدم، تحب تقدم بالباج، تحب تصنع منها نجاح، هذا هو معناها
0: بيزا بينك. الفكرة الأصلية متاعها اليوم أنكم أنتم تصنعوا المحتوى متاعكم وتهبطوه، بارتاجيو الحاجات اللي ضربت في المواقع الأخرى وتاخذوا من المواقع الأخرى، كيفاش بنيتوا الفكرة من الأول؟
3: الفكره من الاول كانت معناها خذوا هات نجم نقولوا فكره انه فما مسلسل قاعد يتصور، فما ايكيب دو كوم اللي هي مثلا بالمسلسل، فما صفحه نوعا ما عندها جمهور ومحترمه وكذا، يولي فما كونتاكت، يكون فما نشر للاخبار نتاع العمل هذاك اول باول، النجوم اللي يشاركوا فيه، وقص على ذلك البرامج، الافلام، الصناعه الفنيه بصفه عامه. خصوصا وقتها في 2018 كان الدومين الاوديو فيزويل نشط برشا في تونس، تنقلات شركات انتاج من قناه القناه، تنقلات اعلاميين، فهمت، كان فما حركه اكثر الحقيقه من تو.
0: تلقى كسكوب اللي بدو العباد يستناو فيك الحاجه اللي ما تقالتش اول باج باش تهبط او كان احنا نهبطوا. وانتم اليوم ما عندكمش مثلا، نعطيك اكزامبل بسيط، احنا تو مثلا عندنا في مؤسسه الاذاعه سامي، اكيد انت تعرف انه ما عندناش الحق نهبطوا خبر ما يكونش مؤكد 100%، كان مش 1000%، لانه اليوم عندنا جانب من المصداقيه الرسميه تجاه المستمعين.
2: فما خير فيا في العمل،
0: لكن ثم هما اكل حرج الكبير هذاك، ينجم مثلا اذا كان هبط معلومه تبين انها غلطه ينجم يعتذر من المتابعين نتاعو، لكن تكون عندك السبق الصحفي، السبق السكوب الاولاني.
3: هو في اطار هذا بالذات، معناها طونك الخبر ما ينجم معناها ما يكونش فيه تقليل من شأن ولا ما يسببش مشكله للمعني بالخبر هذا، معناها ينجم يتم نشره حتى كان ما تمش تأكيده 100%، على خاطر معظم الأخبار ما تكونش مؤكدة لوقت ما، وفي تودنكو معناها يسوتوا في الكورة في آخر لحظة تصير التوقيع الانضمام كذا، دونك ديما من باب نقولوا بوادر انضمام، بوادر التحاق كذا، درشني فهمت، دونك ما عندكش خبر مؤكدة 100% لين تولي الأمور رسمية وتوقيع وعقود وكذا.
2: رفيق وين نلقاوكم؟ نلقاوكم على الفيسبوك اللي هي صفحة متاعكم بيزابينج اللي نلقاو فيها أكثر من 477 متابع، في الانستغرام زيادة شون وين نلوجوا بالضبط؟
3: بيزابينج ديجيتال هي على الموقع الكل،
2: أكثر من 154 كيلو
3: 154 ألف
2: في الانستغرام
3: متابع، انستغرام، تيك توك 100 ألف متابع، على اليوتيوب 10 ألاف، مازالت كي بدات
2: حلو، عندكم شين على اليوتيوب؟
3: عندنا شين على اليوتيوب إن شاء الله باش تزيد تكبر بروشينمون. في الفيسبوك عندنا زوج صفحات، بيتو اللي هي كانت زابينج بريميوم سابقا، وبيزابينج الصفحه اللي تعرف عليها، يعني انتو فما زوج صفحات على الفيسبوك، صفحه على الانستغرام،
2: وين فما العبيد وين فما انتوما،
3: وين موجودين نحن
2: ديما ديما موجودين. حبيت نحكي معاك على انا نعتبرها الميديا الجديده، يعني اليوم نحكيو على انستغرام، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، اللي شاين موجودين في اليوتيوب، نحكيو حتى علاش لا على لي بودكاست، على البرودكاستنج الموجودين. انا نقول للشباب اللي ربما بعد شويه عمل الاثنيه وحده، بعيد شويه على الميديا العاديه، معناها الميديا كلاسيك، اذاعه، تلفزه، وكما قلت نحن يده مفتوحه لكم لكم الكل، عملتوا ميديا جديده ودخلتوا فيها، لان ديما تبعها معناها هذه توجه كان امتلك ولا لا؟
3: الخط ما كانش واضح 100% زاد،
2: اما عملت اثنين، فما اثنين العادي وعملت اثنين اخرى نتاع شباب نتاع اللغه اللي نحكيها انا للشباب.
3: معناها اليوم مثلا طموح اي واحد يكون معناها عنده نقولوا خبره نوعا ما في مجال صناعه المحتوى، انه يكون المحتوى نتاعو حصري وخاص به هو، يعني انا ساسير يعني باش ناخذ كونتوني نتاع ناس اخرى ونهبطوا، معناها ما تحسش حاجه تعطي فالور. دونك ما كان السعي من الاول انه يتم صناعه محتوى خاص بالصفحه، حوارات نوعيه متاع اسماء يتم التعامل معها في الصفحه، اعلاميين يهبطوا بصفه حصريه، على خاطر اليوم زاد النوسيون متاع الحصري ولات مطلوبه، انتم في الاذاعه الوطنيه زادوا وليتوا تخدموا عليها. اليوم الاذاعه الوطنيه مثلا نستغلوا الفرصه، من اكثر الصفحات اللي على الفيسبوك اللي ولات ناشطه، ولات عندكم سكوبات الرياضه اللي ممكن حتى مواقع كما اللي عندنا نحن يرجع لكم فيها بالنظر، وليتوا تسعوا اكثر فاكثر.
2: هي السوشيال ميديا الثمن الكل رفيق، معناها مش تهربوا منها.
3: الحقيقة الوطنية اليوم قاعدة تعمل في خطوات كبيرة في توسكي صناعة محتوى، قبل شوية بربي بالمناسبة حبيت نقول مبروك الحلة الجديدة، اللوجود بدل عمناه ولكن من يشغال الستوديوات ما عندش فرصة أنا متعبش نحضر في استوديو جديد، ما حتى هنا ما شاء الله استوديو مزيان برشا،
2: حتى استوديو ذي عشب ببهت ونستدعوك نعمل بك نعمل بك دورة غادي.
3: يعطيكم الصحة، الحقيقة فهم بروغريسيون واضحة في الإذاعة العمومية، حاجة تفرح انه
2: عايشك
3: الاذاعات اليوم.
0: وهذه الدار الكبيره اللي
2: هاجر الناس
3: الكل. ام الاذاعات
0: كل. ام الاذاعات
2: رفيق حبيت نسالك على اقرب ابلكيشن اللي كنتي نحي وتوا بيزابينغ على جنب. بيزابينغ كتجي تستعمل في الابز وغيره وين تدخل اول حاجه؟ يوتيوب، انستغرام، تيك توك، فيسبوك.
3: والله فيسبوك اكثر من قبل كنت انستغرام معناها الحقيقه بيلوت كورونا كان انستغرام تو الالجوريتم مش اكثر فيسبوك.
2: فيسبوك اكثر دونك
0: شفت قلك الالجوريتم معناه انتم ولا تخمام بتوجه اخر انه اللي عليها الاقبال
2: اللي ستاتستيك وشكون فيها فيوز اكثر
0: مش تيك توك.
3: ليه تيك توك عنده جمهور اخر؟
2: حتى انا صوتي يقول لي تيك توك مالك راه كيف
3: جمهور راه تيك توك واضح معناها عندهم
0: الحمد لله جاي جمهور الفيسبوك هو اللي
2: تيك توك اكثر ديفي هكا وتنافس ومش اخبار مش اخبار معناها اكثر
3: تيك توك في بيزابينغ راهش بالنسبه للبقيه كيفاش اما نختصروا جوست على نشر محتوى يتم تصويره بطريقه احترافيه على الموقع في انتظار ردود الفعل نتاع الناس اللي تتبع اكثر من هكاك.
2: والفيسبوك شنو اللي فيه مميز اكثر خليكم تستعملوه اكثر؟
3: والله التفاعل يكون اكبر بكثير. لي سونداج بالنسبه لنا احنا مثلا على خاطر نخدموا برشا على لي سونداج معناها اللي تم اعتمادهم نتاع الفيسبوك اكثر من الانستغرام.
2: لي بارتاج موجودين نتصور
3: لي بارتاج موجودين معناها فما حاجه بتتر فما حتى من ميتا بيدها المؤسسه معناها الشركه الماركه المواقع هذه ليبرتي ديكسبريسيون متاحه في الفيسبوك اكثر من الانستغرام.
2: والانستغرام رفيق ونحسوا اكثر بلينغ بلينغ هكا تصاور شوتينغز اكثر منه معناها اخبار اخبار واضح
3: فيديو معناها فيها بهرج وكذا سينو تصاور كما قال لك.
0: انا باش نسالوا حاجه اخرى في علاقه اليوم باللاكسي للحوارات للمعلومات للمعطيات اليوم ممكن عندكم سلاسه اكثر خاطر بيزابينغ اللي تعرفت الخدمه نتاعها اليوم حتى كي باش تعمل حوار مع فنان تقولوا بيزابينغ يعرف الصفحه رياضي كيف كي باش تكلم مصدر باش تاخذ عنده معلومه يعرف انه كي باش يهبطها في بيزابينغ باش تدور هكا ولا
3: والله الحوارات بدايه ما كانتش سهله برشا الحقيقه بوليترونيت سيفت الصحفي ماهيش متوفره في شخصي دونك ديما فما لوبستاكل نتاع سورتو مع المهرجانات اللي تابعه للدوله. اليوم الحقيقه لا معناها الصفحه فارضه اسمها كبيزابينغ المؤسسات زاد اللي هي بالمهرجانات اللي نقول نحن الاطار العادي معناها المهرجانات تابعه الدوله فهمت انه زاد صفحات عندها امباكت اليوم باش توصل اكثر السهرات هذه البرامج هذه نتاع المهرجانات دونك الحقيقه هما زاد سهلونا وبرشا صحفيين وجه لهم التحيه زاد بالمناسبه معناها يتم دعوتنا لتقديم حوارات فما فنانين زاد نتصلوا بهم يتم الاتفاق مسبقا والرياضيين اقامه حوارات معاهم وتكون وان تو وان وحصريه دونك معناها
0: اليوم أسهل الخبره العمل ولا ممكن الصفحه فرضت روحها اكثر صحيح. بالنسبه للحوارات
2: والدنيا تبدلت ملك ورفيق رفيقي الخدمه نتاعهم ذكرني بفوغ مثلا مجلات كيما ايل كيما الور فما معناها فما اللي نلقاو فوغ اللي هي مجله كبيره برشا وتهبط في الفيسبوك وتهبط في الانستغرام كيما نفس الخدمه نتاع بيزابينغ.
3: اليوم ما فماش تلفزه ما عندهاش لي ريزو سوسيو لي ريزو سوسيو اليوم ولا سورس نتاع انتم بيتكم كاذاعه اليوم تعرفوا انه الصوره ولات عندها قيمه كبيره معناها البهرج نتاع الصوره انتم معناها تعرفوا الوطنيه اكثر مني قبل ما نعرفش حتى سامي يتفكر مع 10 سنين تالي ولا 12 سنين تالي ما كناش نخموا انه الاذاعه باش توصل للي وصلت له اليوم كوتي لايف كل دقيقتين في الباج فيسبوك فيديوهات تهبط بالطول
0: بالعرض احنا ساعات الريلز يعطي لفي اكثر من حوار
2: هو اليوم فرحني رفيق خاطر احنا الحمد لله في الاذاعه التونسيه الاذاعه الوطنيه اذاعه الشباب معناها مواكبين العصر في الريلز في اللايف في اللايف ستريمينغ ودونك ورفيق ياكد هذا دونك فرحت الحقيقه
0: بربي خنحيو زملائنا اللي بالحق ديبارتمون ديجيتال والناس اللي هي بالامور هذيا خاطر لولاهم هما احنا قبل كنا نعرفوا الاصوات بالصوت كهو في الاذاعه لكن اليوم المشاهدين ولاو يتفاعلوا معاك ساعات لي ريلز يعملوا
2: وتبدلت الدنيا ملي
0: انا نحب نسال رفيق المجال هذا علاش خمم تدخل وانت قلت انا مانيش عامل صحافه لكن جلبك المجال هذا حبيت تدخل لخاطر ساعات يقول لك
2: شو يقول لك مغروم هون نقول لك انا شو قلت مغروم فلا
3: انا قريت خريج معهد دراسات التجاريه العليا بقرطاج عملت ماجستير في تكوين المؤسسات واعاده الهيكله الغرام من اولي تفكر سامي كنت مغروم برشا على صفحه الاعلام التونسي وجهه التحيه بالخاطر تقريبا من اقدم الصفحه هذا اللي من 2010 بداو كنت مغروم برشا ونعلق ونتبع معاهم ونبعث للي لاهي بها وقتها نوجه له تحيه بالمناسبه ما نستحضرش الاسم. نقول له راه الخبر هذا راه مش هكا، راه هكا صح، راه باش يصير هكا راه كذا. كنت نقرا برشا صفحه الاعلام في جريده البيان مش غلط في الاسم، وانا صغير كنت نقراها برشا.
0: البيان وكان الاعلان والشروق والصباح
3: صفحه كامله كانت تقريبا.
2: هو كان الشيخ عليهم تو عمل كيفهم.
3: الحقيقه معناها نحب نشريها كل خميس بالذمه ونحل ونقرا ونتبع، معناها مغروم بالاوديو فيزويل بصفه عامه.
0: فمشيت فتوجهت للتوجه
3: هذايا. البداية كانت بمشروع تخرج وقتها، هو تأسيس قنوات وقتها يحملوا اسم تيليجون بالمناسبة، معناها على ذكر إذاعة الشباب
0: كما غاديو جون.
3: كان يحمل الاسم وقتها تيليجون، وتأسد هذه وقت صفحات 4 أو 5 صفحات معناها في مخي اللي أنا عامل بوكي. والقوة فيه نبدأ عايش بها الفكرة، معناها فكرة أني أنا عندي بوكي ونمو، حتى نبدأ ساعات بيني وبين روحي معناها يقول القايل هبال، لما نبدأ نخمم نقول تيا اليوم تستناهم بعد
2: عمل ستريت واحد ورفيق.
3: معناها أنا في بيني وبين روحي واصل الأنسيانتي متاع 10 سنين لقناتي معناها في مخي،
0: وقعدت تتخيل في السكريبت الكل.
2: رفيق وانت تحكي قاعد نتذكر في برشا مشاهير تبع فيهم هم معناها صانعي محتوى ما همش توانسه مالوغوزمون، فما اللي يعيش في دبي، فما اللي طلين، فما الامريكان اللي اليوم مختصين مثلا في صناعه المحتوى حول اليخوت، حول الكراهب معناها لي فواتور دو كوليكسيون، الكراهب الغاليه برشا، حول نوع من الحيوانات. تعرف مالك هما بداوا كيما رفيق بالضبط، وبعد خصوا في حاجه معينه اللي هي بالحق لوكس برشا وفيها مارشي كبير برشا في العالم. كل واحد يمشي يسافر يقدم بلاده، تلقى كمان كان مثلا في ليزيفينمون في الاحداث الكبيره نتاع الكراهه، والاحداث الكبيره نتاع الطيارات، نتاع اليخوت، نتاع الانواع نتاع الخيول. نركك كرفيق فما منه هذا ولا
3: والله ان شاء الله علاش لا، هو كمجال
2: نراك مشيله هكا ثنيه شويه
3: ان شاء الله نتاع السيارات الفاخره والعالم هذا نوعا ما معناها ولا سور اكسبلوتي في
2: موجود العالم
3: برشا العربي كونسومي. موجود برشا الحقيقه، معناها حتى كونتوني ما عادش يستهوي برشا الناس. معناها العباد رجعت ما نعرفش اذا كان نجمو نسميوها المحتوى النوع اللي قدم فيه مثلا صدري اسكندر علامات سيارات اللي تنجم تنتريسي
2: وفي بلادك زاد ما
3: تسافر صحيت وفسر لي هذه باهيه هذه خايبه، عاوني على الاختيار. ممكن المحتوى ذاك يهم اكثر، معناها البهرج هذاك
2: صدري اسكندر ولا يخدم برشا على الانستغرام اكثر من التلفزه، معناها
3: تجربه كولابوراسيون متابعه. ما بالنسبه لي انا كمواطن عادي معناها نحي انه عندي بيزابينغ ولا غيره، نشوف انه سامانتيريس اني نشوف كونتوني اللي قدم فيه مثلا الكام تاع صدري، كون نتفرج في كونتوني تاع ناس تقدم لي في سيارات فاخرة
0: اللي ماش موجودة في تونس وما تهمش الماس الكبيرة. باهي ما عادش عندنا برشا وقت تقريبا في دقيقة ونص اللي بقاو، انا نحب نسألك وين تحب وين تحلم تمشي؟ ديما السؤال هذا نسألوه لضيوفنا اليوم لصانعي المحتوى، نحكيو على المحتوى الهادف، نحكيو على المحتوى اللي يضيف ويقدم
2: والنوعي خاصة.
0: وين تحب توصل مع بيزابينغ، والا وين تحلم توصل بمشروع اخر مستقبلا محمد رفيق؟
3: والله بيزابينغ نحلم انها ان شاء الله تكون اكثر تخصصات فيها، تقعد الصفحه الام بيزابينغ والاسم ده اللي يدل على التنوع اللي فيها. نمشيو اكثر تخصص، اكثر انتاجات خاصه بالموقع، سورتو اليوم ولينا ناشطين على على اليوتيوب، دونك ان شاء الله محتوى يكون مخصص للموقع هذا
2: جمهور اخر في اليوتيوب بالشورتس بغيره.
3: نشوف ان شاء الله اكثر اشعاع عربي، وان شاء الله علاش لا اشعاع لبرا اكثر. طموحي اني نبدا انا شيخ دونك انا موجود فيها ونبدا فرحان بها وباللي تعمل فيه الصفحه ونلتمس هذا معناها عند سيادتكم كاعلاميين، وبوسك مانيش في الدومين انا بريتو، دونك نفرح برشا
0: كي نسمع ساعات الغرام يغلب حتى التخصص
3: وبرشا امثله ذلك في الاعلام في الحاجه هذه. ان شاء الله تكون حاجه كبيره اكثر من توا، وان شاء الله تواصل، ان شاء الله المثابره،
2: ان شاء الله ترجع بحذانا بقدر
0: ان شاء الله ترجع بحذانا بحاجه اخرى. قلنا عندي بيزابينغ كولتوريل، بيزابينغ سبورتيف،
2: هو عملها قبل في الثلاث مستوى نجم يعملها راه حتى في الفيليباش
3: تخصص
0: اكيد. محمد رفيق رباعي شكرا ليك ونورتنا.
3: كنت اسمح لي قبل مالك بربي فما شكون وعدهم في اهداء مالك بن جراد، نحب نهنيه في التيكواندو مازال كيحرز لقب بطوله وطنيه، نحب نوجه له تحية
0: ألف مبروك نقولوا له
3: ونقولوا إن شاء الله مبروك وبالتوفيق الدائم. عندي زوز أصدقاء زادة تعمين برشا البيزابينغ، نوجه لهم تحية، أيمن المحمودي وسليم الوداني، والأهم بابا وأمي داعمين ان شاء الله الباج معناه ما عندكش فكره بابا يشوف كومنتير خارج على السكه يدخل معناه يتعلق يعلق ويتفاعل ويتعارك
2: دفع عليك
0: دفع عليك ربي يفضل امك
3: وامي بالمناسبه نقولها ان شاء الله كل عام وانت حي بخير عيد ميلاد سعيد ربي يفضل لك لينا ويديمك تاش فوق
0: ربي يفضلها ونقول لها كل عام وانت حي بخير ونهديوا لها كل اغاني الحصه لما تسيف. شكرا لك محمد رفيق ربيعي لهنا نوصلوا الختام فقره ضيف لما فاصل غنائي عنا نحن على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نذكركم اللي 7:30 شويه اخر على موجات اذاعه الشباب باش تكون نشره الاخبار واحنا مازلنا مواصلين شويه اخر سبورت ديكالي مع سامي نويسر
2: والفستيفال
0: معايا انا تلتحق بينا الفه بشير في الاخراج بعد ما كان معنا ايمن تنفوري. ابقوا معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه واذاعه الشباب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار
5: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: وزارة التعليم العالي تعمل على تعزيز عروض التكوين الجامعي وتطوير الخدمات استعداداً للعودة الجامعية المقبلة. المركز الوطني لتكنولوجيات في التربية يعلن توحيد الخدمات الرقمية بالمؤسسات التربوية الخاصة. انطلاق الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في عدد من ولاية الجمهورية في إطار البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. انطلقت اليوم من ولاية سوسة الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي، أيام هدفها تأمين حصول كل ناجح في البكالوريا على مقعد في الجامعات التونسية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أكد بالمناسبة أنه تم تأهيل وإعادة تأهيل قرابة 1191 مسار تكوين حتى تكون مواكبة للمستجدات العلمية والتكنولوجية ومتلائمة مع طموحات الطلبة. وزير التعليم العالي شدد على أن الوزارة حريصة على جاهزية مؤسسة الخدمة الجامعية.
6: كنا في العادة نعمل يوم مبارك في تونس، السنة نظمنا 3 أيام وطنية، الأولى هذه في سوسة، وإن شاء الله نهار الجمعة في الجابر، نهار 22-23 ستكون أيام الوطنية بمدينة العلوم بتونس، والغاية منها هي توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة لفايدة التلاميذ باش يعرف مسارات التكوين، باش يلقاو أخصائيين ومستشارين يرشدوهم. الوزارة قامت بحمل تأهيل جديدة أو إعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسار تكوين، الغاية هي تجديد مسارات التكوين وإدراج المستجدات اللي لازمة في التكوين باش يكون الطالب المجاز مواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية، ونوفروا أكثر مسارات تكوين تتماشى مع انتظارات ناجحين في البكالوريا. قاعدين حارسين كونه يقع تجديد التجهيزات اللي لازمها تتجدد، توفير الموارد البشرية اللازمة لتوفير الخدمات للطلبة في المؤسسات الجامعية.
5: تم مؤخرا بكلية الأدب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان تركيز مكتبة رقمية وفضاء للعمل سيستفيد منه الطلبة والأساتذة والباحثين، وذلك في إطار انفتاح الجامعات التونسية على الفضاء الجامعي الأمريكي تتضمن أكثر من 400 كتاب. رئيس جامعة القيروان محمد الغندور:
7: الفضاء هو خطوة أولى في الانفتاح الجامعة التونسية من بينها جامعة القيروان على الفضاء الجامعي الأمريكي، وأحنا بعض الاختصاصات في هذه الكلية فيها اختصاصات الإنجليزية، والإنجليزية التي تدرس أيضا على التاريخ الثقافي للولايات المتحدة، فهي مبادرة طيبة من قسم الإنجليزية الذي أنا قام بالاتصال وقام بالتنسيق في هذا لإنشاء هذه المكتبة. هي مكتبة رقمية ولكن في نفس الوقت هي فضاء للعمل باش يستفيد منها إن شاء الله الطلبة الباحثين المدرسين، على خاطر ثم عديد الكتب تقريبا أكثر من 400 كتاب يحمل الثقافة الإنجليزية الأمريكية والثقافة الأمريكية بصفة عامة. هو خطوة أولى نحو الانفتاح أكثر لعدة مشاريع أخرى اللي هي مش تكون مشاريع ثنائية بين جامعة القيروان والجامعات الأمريكية.
5: الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة موضوع المؤتمر الدولي الصيفي بشط مريم الذي تنطلق أشغاله اليوم وتتوصل إلى غاية 18 من جوليا الجاري ببادرة من الجمعية التونسية للجودة في التعليم بالاشتراك مع جامعات سوسة والمنستير وجابس وجندوبة. رئيس الجمعية التونسية للجودة في التعليم بالقسم بالغيث:
8: الجمعية تنظم بالاشتراك مع جامعة سوسة وجامعة مرسيل وجامعة يابس وجامعة جندوبة. المؤتمر الدولي 39 في التربية والتعليم وهو الدورة 15 في المرسل فيه تحت عنوان الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي وتنمية المستدامة. وسيشتمل هذا المؤتمر على مداخلات علمية يقوم بها معناها مختصون وأكاديميون من تونس ومن دول أخرى مثل الجزائر ومثل العراق وغيرها، بالإضافة إلى المداخلات هناك ورشات تطبيقية ميدانية بعض منها حول موضوع المؤتمر حول الرقمنة حول الذكاء الاصطناعي حول أهمية الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم، وهناك ورشة أخرى اختارها المشاركون. بالنسبة للمشاركين عددهم يفوق 100 من ولايات مختلفة ومن خارج تونس وكمدخلين منشطي ورشات أو حاضرين كذلك.
5: أعلن المركز الوطني لتكنولوجيا في التربية أنه تقرر بداية من السنة الدراسية 26 و2027 اعتماد اتفاقية موحدة للخدمات الرقمية المدرسية لفائدة جميع المؤسسات التربوية الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمة الرقمية. وأوضح المركز في بلاغ له أن الاتفاقية الجديدة ستنشر لاحقا عبر بوابة الحياة المدرسية، مشيرا إلى أنه سيتم إنهاء العمل بالاتفاقيتين السابقتين المبرمتين مع المدارس الابتدائية الخاصة ومؤسسات التربية الخاصة الإعدادية والثانوية. تواصل وزارة التشغيل والتكوين المهني تنفيذ برنامج تونس المهنية الذي يندرج في إطار التعاون التونسي الإيطالي ويهدف إلى تحسين تشغيلية الشباب. ويتضمن برنامج تونس المهنية 4 محاور استراتيجية تشمل تطوير البنية التحتية واعتماد آليات تكوين مبتكرة وحلول رقمية والارتقاء بجودة التكوين وجاذبية المراكز بما يتلائم مع متطلبات سوق الشغل. المنسق الوطني لمشروع تونس المهنية محمد علي الشريف يضيف إلى سلوى المجري.
9: هدف من المشروع هذايا تحسين تشغيلية الشباب من خلال تعسير البنية التحتية للتكوين المهني في قطاعات تخص الأشغال العمومية وسياقة معدات الحظائر والأشغال العمومية، قطاع السياحي زادة كيف كيف، ومحور تركيب المصاعد في تخص مركز القطاعي للتكوين في ابن سينا والمركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية بالمرنقية ومعهد التكوين في مهن السياحة بالحمامات. دونك المراكز المعنية بالمشروع ثم بعض مراكز الفتاة التريفية. المشروع هذا يمتد على 3 سنوات، انطلق في جويلية 2025 توا تعدى العام الأولاني من المشروع هذا. عن مرحلة الدراسات توا بصدد الإتمام، معناها المرحلة الأولى لإنجاز الدراسات والبرمجة لتطوير بعض البنى التحتية في المراكز هذه المعنية لاقتناء معدات معناها تكوين مهني، معدات نقص بها معدات بيداغوجية، الانطلاق زاد في دورات تكوينية تخص المكونين تخص تحيين برامج تكوين مهني.
5: تم اليوم الموافقة على إسناد تمويل بقيمة 218,000 أورو لفائدة الكشافة التونسية لدعم مبادرة نزرع المستقبل التي تهدف بالخصوص إلى غراسة 100,000 شجرة. عن أهداف هذه المبادرة يتحدث مدير الشراكة والمشاريع في الكشافة التونسية ظفر تميمي.
10: هذا المشروع يدوم 18 شهر، هو بتمويل من التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي وينفذ بالشراكة مع وزارات الفلاحة والبيئة والشباب والتربية، ويهدف بالأساس إلى استعادة الغابات المحروقة في تونس وتعزيز المواطن البيئية عبر غراسة 100,000 شجرة وتعزيز التنوع البيولوجي وإشراك الشباب والبلديات والجمعيات البيئية المحلية في مختلف حمايات التطوعية والتربوية. المشروع إن شاء الله باش يتناول أول حاجة زراعة 100,000 جرة في ولايتي جندوبة وزغوان، ثم العمل على تعزيز الإدارة المستدامة للمناطق المزروعة وحمايتها عبر آلية تكوين 48 قائد كشفي، وذلك يهدف لإنشاء شبكة رصد بيئي بالإضافة إلى إنشاء نوادي خضراء وبرامج تنمية بيئية داخل المدارس والمعاهد باش يستفيد منها حوالي 4,800 شاب في المدارس و1,500 كشف.
5: أفادت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر اليوم أن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال هذه الفترة مردها أساساً الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وأشارت النيفر إلى أن الشركة وحرصاً منها على توفير التوازن بين الإنتاج والاستهلاك تعمد أحياناً إلى قطع التيار لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار عند زيادة الطلب. ودعت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر إلى ترشيد استهلاك الطاقة خاصة في فترة الذروة.
11: هذه التظاهرة تنتظم من خلال شبكة المكتبات العمومية في كامل تراب الجمهورية، وهي فرصة باش يكون موجة الحر الاستثنائية وغير مسبوقة، دونك فما الطلب على الطاقة في ارتفاع غير مسبوق، طلب يتجاوز الانتاج. احنا توا عندنا قدرة متاحة نتاع 5000 ميجاوات، واحنا نشاهدوا في وقت الذروة الصيفية اللي هي من ماضي ساعة الخمسة تاع العشية حوالي 30% ارتفاع في الاستهلاك، وهذا ينتج على الاستعمال المكثف للمكيفات. قرابة 3 مليون مكيف موجود في تونس، دونك احنا هنا نعولوا على ترشيد الاستهلاك اكثر فأكثر شخص وقت الذروة. وهل الموجة هذه كما قلنا ارتفاع الطاقة والطلب ارتفع في التيار الكهربائي، خلينا نلتجو إلى الانقطاع الدوري اللي هو الغير مبرمج الحقيقة واللي مس المناطق الكل اللي هو ما يدومش أكثر من ساعة، وهكذا تتعدى الذروة هذه. ونعرف إذا كان ما نعملوش القطعة هذه للدوري باش يكون فما معناتها امباكت كبير على المنظومة وسلامة المنظومة الكهربائية.
5: في الشأن الثقافي تفتتح مساء اليوم بولايات زغوان وبن عروس وجندوبة فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي ينتظم على مدى شهر ويتواصل إلى غاية 15 من أوت القادم بمختلف ولايات الجمهورية. الإدارة العامة للمطالعة تنظم سنويا هذا الحدث ضمن البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة، ويهدف إلى الخروج بالكتاب من الفضاءات المغلقة وتحديد دنا المكتبة والوصول إلى الجمهور العريض في الفضاءات العامة. مديرة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب ليلى السلمية.
11: هذه التظاهرة تنتظم من خلال شبكة المكتبات العمومية في كامل تراب الجمهورية، وهي فرصة باش يكون الكتاب رفيق المصطفين أينما كانوا، سواء كانوا على الشواطئ في المدن الساحلية أو في الأماكن الخاصة والعامة من منتزهات غابية وواحات الجنوب التونسي. تخرج المكتبات من جدرانها، تكون فما ورشات داخلية ورشات خارجية، الهدف منها التثقيف والتربية والتحسيس والترغيب في المطالعة والتشجيع على ارتياد المكتبات العمومية. تنفتح المكتبة العمومية على محيطها الخارجي، يتم التركيز على مواضيع مهمة، أهمية البيئة والمحافظة على النظافة، حسن استعمال التكنولوجيات الحديثة كيف تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستعمال الآمن للإنترنت.
5: بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة التعليم العالي تعمل على تعزيز عروض التكوين الجامعي وتطوير الخدمات استعدادا للعودة الجامعية المقبلة. المركز الوطني لتكنولوجيات في التربية يعلن توحيد الخدمات الرقمية بالمؤسسات التربوية الخاصة. انطلاق الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في عدد من ولايات الجمهورية في إطار البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك،
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
12: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
13: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
14: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
15: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
16: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
17: دباير صايح وأنسب الوجهات،
18: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صوفية.
19: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل
20: بين الإذاعة الوطنية
21: وإذاعة الشباب.
20: لما تصيف
21: بريحة
20: البلاد.

0: سبور ديكالي.
1: هذا وقيت سبور ديكالي واكيد مش نقدمها انا، ما حبيت نقول محمد منير من احلى الاصوات تسمعوها وتسمعوا لي على موجات اذا عنده حاره السائين. زيد عنده برشا حاجات، خلينا ما نجبدوهمش تو، ما حش عندنا برشا وقت. لكن سامي نويسر في سبور ديكالي كما قلنا حاجه مختلفه، مش كما التغطيه الاخباريه الرياضيه كما تسمعوا على موجاتنا. سامي نويسر بطريقته الخاصه في سبور ديكالي، على شنو باش تحكي لنا اليوم؟
2: اليوم حبيت نحكي لك ملاك ومستمعينا الكل وكيف اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه على أغرب الأفكار اللي صارت في كأس العالم 2026. قلت نلقى فكرة غريبة، نلقى فكرة غريبة عجيبة حبيت برتجها معاكم. الفكرة هي أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قررت بالتعاون مع جهات المنظمة في الملاعب الرئيسية استغلال الرمزية التاريخية لأرضية الملاعب، الأرضية متاع الاستاد، وقررت أنها تبيع معناها للناس اللي موجودين، الجمهور الموجود، بارتي جزء صغير من العشب الموجود. قلت زعما تو معناها ثم عباد خذوا العشب وفرحوا وطلعت مقدمه بطريقه مزيانه برشا وصار اقبال كبير برشا على العشب اللي موجود هذايا. قالوا انه باش يتم استغلال الرمزيه التاريخيه لارضيه الملعب، والهدف ما كانش مجرد جوست بيع للعشب كهو، بل كان تقديم قطعه من الحدث للمشجعين اللي ما نجموش يحتفظوا بذكرى ملموسه. نجم تكون تصوير، نجم تكون هكا معناها ميموريز سوفينير ذكريات، لكن الورد كاب 2026 قرر انه يعطيهم حاجه ملموسه تتشد في اليد وتتهدى. دونك شنو هي الطبيعه نتاع المنتج تذكاري هذايا؟ هي كما قلنا ماهيش قطعه معناها جوست ماهيش حفنه من العشب المجفف، بل هي منتج تم تصميمه بعنايه باش يشمل التغليف الفاخر. يتم وضع العشب في صناديق عرض ديسبلاي كيسز مصنوعه من الاكريليك الشفاف والخشب المخفف اللي يحافظ على العشب تقريبا لمدى الحياه، ويعطيكم معاها سي واي شهاده الاصل، يجي مع كل قطعه تذكاريه شهاده توثيق رسميه تاكد انه العشب هذا ماخوذ فعليا من ارض ملعب ميت لايف اللي حكينا عليه البارح ملاك، واللي يستضيف مباراه النهائيه ويستضيف مباراه كبيرة برشا مهمة برشا مع تحديد التاريخ والمباراة اللي تم قص العشب فيها. دونك عندك معناها شهادة متاع اوتنتيكاسيون كيف كيف، الإضافة الإضافات الجمالية، صندوق يحتويش على العشب كهو، نلقاو معاه مجسم صغير لكأس العالم وإلا شعار متاع البطولة، ونلقاو معاه بطاقة تعريف وتحمل تفاصيل المباراة، شنو المنتخبات اللي لعبت، شنو النتيجة والتاريخ متاع المباراة. ويعتبروا زادة أنه الفكرة هذه فيها ارتباط عاطفي، ارتباط بين عنصر طبيعي اللي هو العشب في ملعب كرة القدم، وفكرة شراء قطعة منه تبدو غريبة مقارنة بالهدايا التقليدية كما مثلا المراول وإلا الكرات الموقعة، ويعتبروها أنه حاجة مستدامة باش تعيش معاك مدى الحياة. وثم جانب تجاري فيه معناه يتم النظر لها كخطوة تسويقية ذكية برشا باش يزيدوا أرباح متاع كأس العالم 2026. وتم استهداف فئة معينة من جميع المقتنيات، معناها لكولكسيونور اللي يهتموا باقتناء أشياء فريدة ومحدودة العدد، ما هيش موجودة برشا، إديسيون ليميتي، معناه ببساطة تم تحويل العشب اللي جلاو عليه أفضل لاعبي العالم في كأس العالم 2026 من مجرد أرضية باش يمارسوا الرياضة إلى سلعة ثمينة ونادرة اللي يعكس مدى التطور في كيفية تسويق الأحداث الرياضية الكبرى، وخلاوها ذكرى مادية ملموسة. قلت زعما العباد شراو وإلا ما شراوش، اندهشت بالنتيجة. القطاع هذه شافت إقبال كبير برشا، ونجم يقسموها لأسباب مختلفة. أول حاجة القيمة العاطفية والرمزية بالنسبة للمشجعين، كما قلنا القطعة هذه مش مجرد عشب، هي جزء مادي من اللحظة التاريخية. ثاني حاجة فما فئة معينة اللي حكيت عليهم اللي هما جميع المقتنيات، وفما سوق ضخم ومستقر لجميع المقتنيات الرياضية النادرة بالنسبة للقطاع هذه، معها شهادة أصل سيرتيفا دو تونسيتي كيف كيف، زاد موثقة من قبل الفيفا وتعتبر استثمار خاطر قيمتها تزيد في المستقبل نظرا لكونها اصدارات محدوده ومحدده زمنيا بحدث نهائي كما كاس العالم. وفما الندره نتاع المنتج هذايا نادر مش موجود برشا، ما يتباعش برشا، وفما هدايا الفي اي بي شركات تشريهم وتعطيهم تكريم للناس اللي يخدموا في الشركات هذه. فكره مزيانه، وتصورت انها مش تلاقي برشا معناها انتباه ومش يشريوها برشا، لا معناها القطاع اللي تباعت الكل فات في انتظار القطاع باش تباع في اخر مباراه نهار 19 جويليه 2026. مالك تاخذ حاجه هكا؟
1: نجم ناخذ علاش ليه؟
2: باهي
1: مستغرب انه معناه مستغرب من الناس اللي
2: صورتك باش تقولي ليه؟
1: ليه وكعملت لك
2: غاليه برشا؟
1: سا ديبون عاد انا والميزانيه نتاعي وقتها
2: ما تاخذش انا خويا لك، انا مش مشكله مش خساره فيك.
1: عايشك سامي، شكرا ليك، اكيد مواصلين معاكم في لمة صيف. كما قلت ألفة بشير ترافقنا في الاخراج، حميد في التنسيق العام للحصه، كان بحذانا ايمن تنفوري، وايضا زاد في استوديواتنا باذاعه الشباب زملائنا في تحيه لهم. شوي اخر الفيستيفال باش نحكي لكم على الهمهمه، مش نحكيو على السبور، نحكيو على حمام لمف، لكن باش نحكيو على ممكن من اهم المهارات المهرجانات التونسية. والبارح نحكي أنا ومش البارح نهار الاثنين نحكي أنا وبشير سامي، قلنا اللي مهرجان بوغرنين هو ساهم في انتشار بعض الأسماء والأصوات العربية،
2: من أكبر المهرجانات،
1: ومن أكبر المهرجانات ومن أهمها أكيد نحكيه على الدورة 44 مهرجان بوغرنين شوي آخر بعد الفاصل.

0: مع الموسيقى مع الفقرات بشوي بشوي قادر نوصل لاخر الميسيون تاعنا. اخر فقرتنا فقرة فيستيفال.
1: الفيستيفال
2: الفيستيفال آخر فقراتنا في لمة صيف على موجتي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. تسمعوا فينا من 6 إلى 8 كل يوم من الاثنين للخميس، معايا أنا وسامي نويسر وأيضا بشير خلفل وألفة فسميم الكل وكريم الوسليت إن شاء الله اللي تكون حاضرة معاكم في هذه الحصة. نحكيوا على الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي اللي باش تكون من في الفترة من 26 جويليا إلى 13 أوت. الدورة 44 لمهرجان بوغرنين اللي تحمل 16 سهرة منها 14 عرض موسيقي، زوز عروض مسرحية، وتفتتح يوم 26 جويليا كما قلت بحفل الفنان اللبناني وائل جسار في أول ظهور ليه على ركح مهرجان بوغرنين، فيما يختتم الفنان نور شيبة فعالية المهرجان نهار 13 أوت بعرض يحتفي بالتراث الغنائي التونسي تزامنا مع العيد الوطني للمرأة. بدلنا شوية خط في العادة دي من العيد الوطني للمرأة نلقاو صوت نسائي. بوغرنين اليوم يكسر القاعدة ويشارك في الدورة فنانين من تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، الأردن، لبنان، كوبا والمكسيك، مع حضور للموسيقى الجزائرية من خلال 4 عروض موزعة على 3 سهرات. إذن أبرز هذه العروض نلقاو وائل جسار كما قلنا، نور وسليم عرجون الفنان الشعبي وليد التونسي زاد حاضر في بوغرنين، عرض فرقة البسطة من الجزائر، أرقص ترال حمزة بوشناق اللي يعيد تقديمه ألفات مسلسل رجوج، عرض طريق المالوف لسوفيان بمشاركة سفيان الزيدي، عباس ريجي من الجزائر، رضوان شابك من ليبيا، سهرة الموسيقى اللاتينية زادة كيف كيف باش تكون موجودة، وأيضا سهرات أخرى موسيقية. المسرح زادة حاضر إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي، ثم زادة سهرة أخرى للمسرح مع الهاري بيت المخرجة وفاء طبوبي اللي كان حاضر في مسرح الحمامات، وكيف كيف زادة الفن الفلسطيني باش يكون حاضر ولا مرة، الثنائي الفلسطيني ولا مرة، ومشروع قربي الفنان التونسي نضال اليحيوي باش يكونوا حاضرين، وعروض اخرى موسيقيه باش تكون موجوده كما عرض كتارسيس الموسيقار عبد الرحمن العيادي بمشاركه عدنان الشواشي والفنانة الاردنيه مكادي نحاس. هذم تقريبا فكره اوليه، واكيد تغطيتنا باش تكون في ليالي تونس لمهرجان بوغرنين الدولي. لهنا نوصل ختام حصتنا. سامي
0: صحه مليك، شكرا ليك. انا زاد نشكرك برشا، نشكر الكيف الكل اللي كنت معاكم في الاذاعه الوطنيه وفي اذاعه الشباب، وقعدوا ديما بغونشي على موجات اذاعتنا اللزوز. نتقابل إن شاء الله غدوة في نفس العشوية مع بشير ومع ملك. إن شاء الله نقول لكم باي باي. نسكن
2: باي باي.
3: رحمة للعالمين، لأن خير الناس أحسنهم خلقا.
4: رحمة للعالمين.
5: أبواب بين العبد وربه.

0: وموضوع حلقة هذا الأسبوع باب العبادة ومفتاحه الإخلاص. الجمعة 17 جويلية من الساعة 2 بعد الزوال إلى 4 مساء.
1: للمشاركة 71

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
0: ستوديو المونديال
3: شحويلكم طريق السلامة للجميع ملا طقس ملا سخانة ملا مونديال تقريبا التغطية مستمرة على موجاتنا من اللي بدأ المونديال من ماتش 11 جوان لقاء البافانا بافانا المكسيك كلهم روحوا قعدوا كان الصحاح في المربع الذهبي البيج فور نتاع مونديال أمريكا ماتش شوك ماتش حبش نقول كلمة حرب خاطر صارت حرب بيناتهم نحكي على إنجلترا الأرجنتين تقريبا بعد دقيقة 17 ثانية تعادل 0 مقابل 0 توقيتنا في الأرجنتين قيلولة الأربعة متاع العشية في بيونوس آيرس ونعرف التضخم في الأرجنتين ومشاكل المجتمع وجو أما عندهم الكرة ديانة أخرى حاجة أخرى عندهم برشة تاريخ مع كأس العالم تنحكيه بعد توقيتنا في لندن في البيج بان في قلب العاصمة البريطانية 8 كيما في تونس 8 ودقيقتين هذا الكافيفان مع الجمهور شغف كبير بالكرة نعرف موجوعين احنا التوانسة بعد اللي صار فينا لكن باقي التوانسة تبعوا مواعيد كأس العالم شفنا الشوك البارح بين إسبانيا لاروخا وفرنسا عنا ما نحكي ودرس إسباني لفرنسا في وقت أنه المحلين الكابيتر حكيوا على فرنسا ومنه ومغادي وقوة ضاربة ودنيا أخرى على كل اليوم انجلترا ارجنتين شوك اخر مش عادي من سيواجه لاروخا في الفاينل نهار الاحد ان شاء الله 19 جويليا توقيتنا في اتلانتا ما ثلاثه قيلوله ديل الماتش رحب بالكابتن ما شاء الله حاولنا في الكاستينج زاد احنا نختاروا المدربين يعني من السوق التونسية من السوق الأوروبية الخليجية العربية الليبية الجزائرية لأنهم هم مدربين زادوا وقراوا برشا كورة ولعبوا برشا كورة ويفهموا ديما خير من المحلل والمعلق لأن المحلل والمعلق فارس هما قراوا ونتبعوا معهم كل أكيد الأخبار متاع الدبلومات والكورة وكذا وأكل كلمة حرب قلت هنا صحيحة ولا شحوالكم قيس العوني رياض العوني مهدي السيفي نضال دريدي وينكم قيلولة قيس
4: تحية ليك زياد قبل كل شيء هذه أول مرة في الميسيون تاعك تستدعاني ميرسي
3: أوكي
4: تحية الكاميرا أنا ولد الدار
3: لحظة على فكرة هي التغطية تاع الإذاعة التونسية ماهيش متاعي
4: أي
3: أنا فرد من المجموعة
4: أكيد أكيد
3: برافو أوكي
4: أنا ولد الدار أول ما بديت في الإذاعة الشباب مع فدو مع مع مع الفنيين تقريبا نعرفهم
3: يعرفوك أوكي
4: محمد الترابلسي زاد صديقي وتحية الكامل
3: مالك ترابلسي
4: مالك
3: مالك
4: صديقي
3: مالك مالك زميل
4: في الخارج توا
3: سلموا لي
4: تحية لخويا مهدي نضال ليك ورياض العوني بالمناسبة تحية لرياض تحصل على دبلوم الكاف آ تحية ليه وكامل مبروك خويا رياض
3: لحظة قيس
4: وجبناش الجاتو
3: أوكي برافو هذيك هي معناتها الإشارة
4: المليح يبتا تقريبا بعد الميسيون تنشوفوا نحن
3: رياض لعوني شحوالك
5: لاباس زيدو
3: مبروك خويا الغالي
5: يبارك فيك يعيشك
3: أقرب ميكرو رياض أنت ولد الدار؟
5: إيه خويا وأنا ديما سعيد برشا كي نبدأ بعدك أنت ونبدأ في ذات الشباب مع خويا هادي ولا مع
3: الأولاد
5: والبنات
3: دردك
5: ولات الدردك نحن في قصاص ليك دو ميساج خويا كي
3: هو كورة

0: نتاع زميلنا سليم القصيبي يحبك برشا خاطر عام كامل في ليك دو في الدولك وكذا.
1: سليم يعطيه الصحة والولاد الكل اللي موجودين ديما لهنا الحق يعطيهم الصحة. ما شفت منهم كان باهي وما شفت منهم كان
0: نحبك وانت برشا كورة رياضية. اوكي افتر ماتش تنشوفوا كان باش نسهروا باش يستدعانا على قهوة اوكي قهوة ومش وحدها القهوة
1: باهي محضر لك حاجات أخرى قهوة ميسير
0: اوكي حاجات أخرى محليها شيش يقول لك هذي
2: جاتو
0: محليك رياضي برافو فضلكم فضلكم واحنا كيكا فضلكم رياض برافو. مهدي السيف ايش أحوالك؟
3: خويا زياد الحمد لله مرحبا بيك ومرحبا بالسادة الضيوف والمستمعين الكل. ان شاء الله انت يعطيك الساعه تعطينا مساحه في الكاس العالم هذيه باش نخوضوا في كاس العالم تحليل كوره بتبيعها بفيفا في الاخر باش يخرج لك باناليز بعد شهرين واحد
0: نشوفوا
3: التوندونس مجلد كامل ديما نشوفوا التوندونس نتاع الكوره باش نستفادوا منه احنا كمدربين
0: نسعوا
3: باش بتبيع واحد يطور روحه. ومبروك الخويا رياض العوني
0: كل مدربين
3: اللي لعب ضده هو كان كابيتان تاع جي اس وانا وقت التضامن حسره فهمني
0: كرة الهوات الكرة الحقيقية
3: كرة الهوات صراحة وقتها كانت فيها فرق ولاعبين ينجموا يلعبوا في الوطنية
0: هما الهوات مشاو لعبوا في المونديال باش نقول اسامي ما نذكرش برشا غميض
1: غميض وبن موسى
3: وبن موسى شكون بدا متأخر
0: غير البازي قيس الغدبي ما نحبش نسمي خاطر برشا اختاني ما نحبش نسمي خاطر ديجا معناتها يزي خليوه في المونديال يزي قلب موجوع خاطر كرة الهوات هما اللي مشاو للمونديال والكرة الحقيقية هي كرة الهوات اخي باش يعمل صديق ويطلع درجات
1: كانت
0: يا حسن نضال الدريدي شو احوالك مدربنا
4: زياد مرحبا بيك مرحبا بالاخيان وجميع المستمعين بتاع اذاعه الشباب مبروك خويا رياض مره اخرى ومبروك للمدربين الكل اليوم
0: زملائك
4: نتاع 125 ما مدرب ما شاء الله خرجت اليوم ريزولتات
0: برشا
4: ما شاء الله مبروك لهم ومبروك للاخيان الكل
0: واللي مازال
4: واللي مازال ان شاء الله يخلط وحاجه باهي هذه
0: مش فايده فقط
3: الشهادة
0: مش فايدة فقط الدبلوم كاف أ سي بي برو آسيوي أوروبي
4: الفورماسيون كونتينيو خويا ولا تقعد ديما تتبع أجور
0: وتقرأ وتتبع وهاي تيك وتيك توك والدنيا وكذا هاي الماتش بدا وياكم كابيتر شنو الماتش انجلترا الأرجنتين صفر وقبل صفر سبعة دقائق لعب في المباراة في الشوط الأول ماتش حضور جمهور مش عادي أكيد جمهور إنجليزي جمهور أرجنتيني أرجنتيني خاصة شفناه في الدوحة شعب مش عادي طنجرة واحدة ماكلة واحدة يقضوا ببعضهم ديما يتنقل هذه كرة من لاعب وسط أرسنال رايس كرة ثابتة تخرج من بوكس المنتخب الأرجنتيني أكيد باش يعطيو التشكيلة كابتن ونتبعوا فيه برشا دويل ماتش فيه برشا تيمبو
1: حسب ما تو بدي فما الارجنتين هي اللي قاعده تعمل في بروفوكاسيون
0: للجوهات
1: تاع لومبليتير
0: بروفوكاسيون
1: اي باريد تبدا قبيله مع
0: باريديس
1: مع بيلينغام وتوا هاو كيف كيف في الكورنير معناها شفنا معناها الارجنتين ماخذين عليها فكره اللي مش ماخذين فكره هي حاجه صحيحه اللي التحكيم قاعد يعاون فيها
0: التحكيم قاعد يعاون تنشوف
1: كل جمعية بشكل خايفة من الأرجنتين خاطر التحكيم معناها كما شفنا ضد مصر ولا ضد سويسرا ولا معناها عمرنا في حياتنا زياد ما شفنا حكم يدخل في ورقة صفرة في جو ما فيها حتى
0: هو رئيس دولة تدخل
1: لا نحكي لك معناها هما مع سويسرا معناها مبولو خذا ورقة حمراء معناها زيد عمرها ما تسير
0: هي مستحقة سيمولاسيون
1: هي مستحقة
0: رياض مستحقة
1: مش في الديزويت
3: رياض رأي تنقيح جديد لا تنقيح جديد ولا تدخل
0: سيمولاسيون
1: حتى بعيد يا مهدي تنقيح جديد
3: ما كان ما تنقيح جديد
1: بيلانتيم تاع مصر ما يرجع لهاش ويحسب قوته
3: لا تو مش تبين الموضوع اخر
1: اما هذيك راهي تنقيح جديد
0: اوكي
1: جديد
0: كابيتن برافو
3: حتى بعيدة في
0: برشا تعديلات تو بعد نكلموا خبير التحكيم عندنا غرفة فار احنا زادة وعدى معنا شهير يعطيه الصحة
4: شهير ولا يعطيه
0: الصحة واحدة واحدة كابيتن عينيكم فوكس على التلفزة قاعدين نتبعوا باقي متعادلين بعد 9 دقائق لعب صفر مقابل صفر بعد قولوا لي شكل الماتش كيفاش باش يمشي انتوما تفهموا برشا كره توخيل مدرب انجلترا عمل ديكلاراسيون انا ما عجبتنيش انا كمواطن تونسي معناتها مسلم لعبيه وخرج بلينغام ولا تحكي وبعد سكروا الموضوع بعد ماتش نرويج قال ما عجبنيش ستايل ومعناتها واللوك نتاع انجلترا هو جاب تروح بدمه ماتش انجلترا مش سهل امام النرويج بعد لمت الحكايه بيلينغام خرج طلبت ماتش وصرح اوكي توخيل اليوم من احسن الحراس في الدوري الانجليزي حارس ايفرتون من احسن الحراس في المونديال نحكي على حارس ايفرتون بيكفورد بيك يعني
3: شخصية قوية
0: مش عادي شخصية وعمره زاد عمره في 32 سنة تقريبا عمل ماتشوات كبار قبل الأهداف كما حراس المونديال كل حتى حارس إسبانيا لاروخا قبل هدف عندي مينش عنا مدافع تشيلسي جيمس ما بديش المونديال دخل احتياطي وخذي بلاستو على الجهة اليمين خاطر صارت ورقة حمراء للمنتخب الإنجليزي أكيد ضد المكسيك دونك على اليسار باش نلقاو مدافع توتنهام سبنس هذوما يعني يمين يسار في الأكس عندنا ستة نتاع سيتي جيهي ومعاه ستونز زاد مدافع سيتي ما فان دو كونترا
1: كمل
0: يعتبر يتخاطر
1: كمل
0: تسمع سي قايس يعرف ليه
1: كمل من سيتي ما باش يمشي يعملوا له توديع وعملوا له تكريم
0: ديزاديو محلاه صخره هو ستونز اوكي باش يمشي ممكن للدوري السعودي او للدوري الايطالي انتر
3: ممكن فما عنده
0: لي كونترا العمر ما يفرقش السيد لاعب نصف نهائي كاس عالم نجم يمشي لك فينا اوكي دونك ستونز في الأكس هذوما الأربعة اللي قدام بيكفورد في وسط الميدان ملاعبي انتقل برقم خيالي مش عادي في الدوري الإنجليزي عمرها ما صارت اللي هو رقم 8
1: للسيتي
0: لاعب نوتنغهام مشى للسيتي بقداش 135 هكاكا
1: اندرسون
0: اندرسون مش عادي اليوت باش نلقاو لاعب وسط أرسنال عمل عام كبير برشا
3: من أحسن اللاعبين
0: رايس من أحسن لاعبي وسط الميدان اللي حرب مش عادي الكلمة حرب وش أقول أنا ما حبيتش في الإعلام الحرب
1: معناها
3: فما سبق الماتش لونجو بوليتيك
1: ودخل فيه معناها جوارات الزوز معناها على
0: حسابهم باهي عطو نكلموا حكمنا احنا خبير التحكيم خالد سوايح شوي اخر برافو اكيد باش نشوفوا شنو هالتيمبو وهالانتونسيتي اللي بدات وهالتكلوات هذه كرة دويل بين اندرسون كنا نحكيو عليه ولاعب المنتخب الارجنتيني قصير القامه
1: انزو فيرنانديز
0: انزو لاعب تشيلسي اوكي دونك وسط ميدان يعني الاسود الثلاثه فيهم ثلاثه سيودة في وسط ميدان تنشوفوا روجرز لاعب استون فيلا موجود بيلينغهام العشرة من احسن اللاعبين في المونديال رغم اللي كان عنده عام
1: خايب مع
0: الريال برافو اصابات وكذا اصابات فوق لوطا دونك بيلينغهام العشره كذلك اللي انتقل الى برشلونه جوردن ومهاجم انجلترا هو هاري كين الثعلب الفوكس القناص رقم تسعه تشكيله محلاها انجلترا ميدال
4: تشكيله المثاليه نتاع انجلترا نتصور اليوم الارجنتين في انفري دون نخرج من الكونتكست نتاع اللي فما الاكسترا سبورتيف سبورتيفمون اليوم نتصور الارجنتين فاس اون فري ايكيب كيما نقولوا كاليبر باهي باراكول لو باركور اللي عملته الكل ما جاتش
0: ان في التشكيله مهدي سيفي
3: التشكيله مثاليه ما دام هي متوازنه لازم يكمل بالتشكيله هذه
4: واللي كان ناقص المنتخب الانجليزي يمكن الكره الانجليزيه مع اللمسه الالمانيه نقولوا احنا كلا ديسيبلين
0: ولو الالمانيه مش هي الالمانيه
4: عملها عمل ميكس صحيح
0: عمل خلطه حلوه
4: خرج بها
0: قيس لاوني
5: هو حكينا
0: ميكرو قيس
5: حكينا معناها على توخيل هو قدم معناها قدم معناها
0: مشروع
5: رياضي جديد وفي مع لونجلتير شفته قبل دخول معناها الكاس العالم تربص في اسبوع كامل في برشلونه باش يتعودوا خاصه الحراره هو اعتمد على خاصه اللاعبين باش يتعودوا على لونفيرونمون المحيط خاصة وهذه معناها استراتيجية يتعامل يعمل فيها حتى في أمريكا اللاتينية
0: للتكيف
5: للتكيف خاصة للتكيف وحتى في أمريكا زاد حالة الحرارة وخاصة
0: رطوبة عالية
5: أكثرية اللحمة اللحمة والديسبلين
0: ما فماش نجومية في المنتخب برغم نحكيو على بيلينغهام نجم هاري كين نجم
5: هذا اللي قاعد معناها اللي قاعد يحب يغير فيه في العقلية نتاع اللاعب الإنجليزي
0: صعيبة في انجلترا باش تغير
5: وشفنا اي صحيح وشفنا معناها شفنا معناها اللاعب خاصة نتاع اللاعب هجين معناها الإبريد اللاعبين نجموا يتقدموا نشوفوا بيلينغهام بيلينغهام معناها يتركزوا عليه فما اسلوب لعب بيلينغهام لاعب معناها نشوفوا يتركزوا عليه
0: ستاسيون ديكروشي برشا يدافع برشا
5: ديكروشي
0: برشا عملت تاكل لان تو في مخي في 550
5: انت اللي حكيت على ديكروشي برشا هو كان لاحظته كاين هو يلعب هو هداف هو رقم 9.5
0: اوكي
5: اما هو ديكروشي كان شفته فما اسلوب لعب نتاعو لاحظوه حتى انت حكيت على فيفا ترينينغ سنتر خدمت معاهم.
0: اوكي.
5: معناها يهبط برشا.
0: شكون؟
5: كين
0: يهبط. بيلينغهام يهبط.
5: يهبط باش يركز ويخلي
6: ليزيسباس.
5: يخلي ليزيسباس ويخلي روجيرس وجوردون يلعبوا في
6: شوف
3: اللعب التموضعي التحركات وخلق المساحات هذيك من اهم حاجه في اللعب التموضعي. على ذاك يديكروش باش
0: يخلي. اوكي.
5: خاطر حكي زياده حكي على التوندونس. التوندونس توا هذا قاعد نشوف فيه قاعدين نحبوا نفهموا علاش مهاجم ينزل معناها يهبط با حتى وسط الميدان.
0: واضح. اوكي. وبعد في السبيد وفي الترانزيسيون يدال رياض العوني في الكونيكسيون بيلينغهام هاري كين حاجه رهيبه معناتها تخدم بالكره حتى من 40 متر يكونكتيو بعضهم يطلعوا بالكره يمسوا الكولوارات اذا ساكا موجود يوم ساكا مش موجود مش اذا موجود. جوردن على اليسار دوك حاجه مش عاديه في البطولات اللي خدموهم هما بيناتهم قداش من بونتو 12 واحد ماركيه صاحبنا
1: رشاد
0: اللي على البنك اللي صايبه ساكا على البنك معناتها شوف الملاعبيه هذوما مهزين معناتها برشلونه وارسنال موجودين على البنك دوك توخيل مش عاديه علاش هو ممكن في السبيتش نتاعو في الديكلاراسيون بعد ماتش النرويج كانه حب اي كانه حب يعمل حكايه رياض محلية تشكيل نمشيو لارجنتين رياض العوني اكيد ارجنتيني ولا انجليزي اليوم انجليزي قيس العوني انجليزي ولا ارجنتيني
5: والله شو نقول لك انا ارجنتيني فنيا وبدنيا انجليزي
0: انجليزي واضح فايتنج سبيريت هذيك والروح والجرينتا اوكي باهي مهدي السيفي
3: اخويا
0: انجليزي ولا ارجنتيني
3: والله انا انجليزي
0: انجليزي مولودي بريطانيا في لندن
3: اي بطبيعه في كادير سيركس
0: نيفار دريدي
4: انا والله يشجع الكره الجميله ما الاكثريه اسبانيوري انا مولود في ريال في سيسما في مدريد
0: هكا صحيح
4: لا
0: لا فضلك اوكي اعطيني انجليزي ولا ارجنتيني
4: انجليزي
0: تقصد انت الارجنتين انجلترا واحد منهم باش يلعب مع المنتخب تاعك
4: اسبانيا
0: تحب اسبانيا انت باهي نحكيو على سكالوني 4-4-2 وقولوا لي كان غلط خاطر الوقفه نتاع المعبيه غير بالنسبه للموف بالنسبه للانسبيراسيون بالنسبه للارجنتين تتبدل من احسن الحراس في الدوري الانجليزي نحكيو على مارتينيز حارس استون فيلا فما تغييرات في الدفاع وفما انتقادات زاد حتى سكالوني لا رياض سكالوني يقول لك شد الثوابت تاع 22 قطر وشد فيهم صحيح وما غيرش وقت اللي هو عنده على البنك ملاعبيه دونك اليوم اش عندنا مدافع اتلتيكو مدريد
1: مولينا
0: على اليمين على اليسار مدافع ليون تاغليافيكو اوكي لاكس واحد قصير
1: روميرو.
0: واحد طويل روميرو مدافع توتنهام وليساندرو مدافع مانشستر مارتينيز مش عادي مدافع هاي. يطلع برشا مدافع قوي في الدويل قصير اوكي ما ينقز لك ويكبش
1: ينقز ورونوس وتكنيسيان
3: حتى في الكوره ديول وسول كاسح برشا
0: كاسح اوكي دونك هذوما الاربعه اللي قدام مارتينيز ما تبدلوش برشا كما قال رياض العوني وسط ميدان المنتخب الارجنتيني بلعب برشا في اوروبا نتذكروه قيس اللي هو باريديس لعب في بي اس جي روما اليوفي زادا الان في فريق
1: بوكا جونيور
3: رجع الارجنتين
0: رجع لبلاده عمره تقريبا في 33-32 سنه رقم 5 عنده برشا مهارات يلعب برشا بعينيه هو العين نتاع سكالوني في البيتش في الميدان معاه لعب وسط ميدان ليفربول ماكاليستير القوه والصلابه والدفاع القوي والرولونس والكولورات والكره الثابته زاد بالراس يضرب كي يجي مع ميسي دونك ماكاليستير معاه شكون زاد في انزو القصر نتاعو قصر ميسي قصر ليساندرو مارتينيز اما ملاعب كوارش
3: وتكتيكين اخوي برشا تكتيكين
0: هو اللي ضرب مصر
1: ريال حاب عليه معناه ريال دافع فيه
0: برشا فلوس لعب وسط تشيلسي
1: وسل عاقبته تشيلسي على الحكايه هذه
0: اي على ترانسفير
1: تصور بماريو لريال مدريد وهبتها
0: صارت له مورينو نجم يجيبو دونك فما توا السوق مفتوحه دونك انزو شفتو ماتش بونتو ماتش مصر مش عادي قعد في الهواء وبعد حتى كوره
3: لوبوزي
0: فيكس الجول فيكس الشوبير دونك انزو عندنا ميسي يتيح ولا يطلع ولا يتخبى ولا يمشي ولا اللي تحبوا انتم ما قولوش تحبوا
4: يعيش في الانترليني
1: اللاعب الحر
0: اي دونك
4: يعيش في الانترليني
1: هو ما يحب يعيش كما يحب
3: 30 مثل الاخرين
0: قداش عمره 39 سنه في ميامي يعيش دونك هذيك عيشته بعد سنوات البي جي وبرشلونه دونك كاريرو ما شاء الله من قداش من 2006 في المونديال معاه
1: انا ليست مونديال
0: خوليان ألفاريز زاد ملاعبي ماهوش عادي لاعب وسط أو هجوم فريق
1: أتلتيكو مدريد
3: اللي
1: يتحول لبرشلونة
3: مطلوب في عدد نواد
1: بيجي قالوا برشلونة هما قالوا برشلونة سير
0: شفتوا بونتو ماتش
1: أي ماتش
0: دخريني
1: بتاع سويس
0: لا مع سويس
1: بونتو الثاني هو اللي فرهد الكيب نتاعو بونتو الثاني
0: لوكارنا وكان ما بامبيتش قدام الكرة في البيتش هكاك الزهر ساعة تفاصيل في الكرة مشيت كما حبها ونقز معاها في اللقطة في الجست اللي عملها من الكرة لوكارن مشيت دونك وما نساوش كذلك ولد دييغو الأسطورة سيميوني موجود علاش يلعب اليوم ديبول على البنك
1: ديبول على البنك وغونزاليز زادا غونزالو لاعب جوفنتوس زادا كيف كيف على البنك اللي هو مسلين سيبدا ديما
0: زادا ليكو على البنك ليكو غونزاليز على البنك
1: جوليانو يمكن يحبذ الصغر ولا التسكير على
0: سيميوني
1: خاطر الاسبانس للغير جوش نتاع لونجلتير يعاون برشا
0: يطلع برشا
1: يطلع برشا يمكن حط له هو
0: اعطيني اربع دراج لعب قبل البريكينغ هذيك كيفاش الماتش ما ريناش برشا فرص اهداف برشا تونسيتي برشا ديوال برشا ستريس بيناتهم ما دخلوش في المباراه ولا
1: زوز جمعيات خايفين من
0: رياض لوني
1: خايفين جمعيات خايفين من بعض خايفين معناها ما يحبوش يجازفوا لهذا يقول لك نقعد نستنى معناها لهذا يستنى في صاحبه من بعد باش تشوف خاطر من بعد اذا كان باش تكمل كان بعد باش تشوفوا كوره باش تشوفوا راس باش يكمل يتحاولوا هما لحد الان شوفوا معناها فما حذر من زوز في رقم حذر
0: مش حذر في اللايف نضال شوفوها في
3: البوزيسيون انا حسيت لونجلتير اكثر من
6: لونجلتير اكثر
3: بخلاف بلون دو جو عملت 10 مينوت الاولانيه عملت البلوك العالي ما خلاش ممكن هي عملت هي بادرت باللعب وحسرت معناتها سيرتو في الكون تاعها للارجنتين وحتى في البوزيسيون نوعت في اللعب ما بين الهجمه المنظمه والهجمه السريعه هذا اللي شفتوا وكره ثابته من كورتين ما جابوش خطوره
0: دونك لانجلترا خطورتين زوز فرص لانجلترا قيس لوني
5: هو قبل كل شيء لازم نحطوا كل شيء في اطار وانتم حكيتوا قداش من لاعب توا من البطوله الانجليزيه يلعب في المنتخب الارجنتيني معناها حتى الاسلوب لعب يعرف فما القوه فما شوفوا القوه البدنيه شوفوا لي ديوال الاندفاع البدني
0: هما قيس زاد الانجليز ما يلعبوش في بطولتهم
5: لا نحكيك معناها نحكيك انا توا على اللاعبين الارجنتيين حتى هو اسلوب لعب
1: خمسه لاعبين من الارجنتين
5: يلعبوا في الارجنتين
0: غيو هذيك
5: اكيد برافو اكيد هذيك وعلى ذلك توا شوفوا هذيك شوفوا لي زانترفونسيون فما لي دفاع البدني فما لي كونتاكت فما
0: التاكل بدمه
5: وخاصة معنا الممرنين ديما يعتمدوا على البلوك كيب كومباكت شوفوا توا المدافعين كان ميسي ما يرجعش
3: لا في الفوتبول المودرن
5: توا البلوك كومباكت اللي شتنا تنقص المساحات ما بين اللاعبين
6: باسكو تو سي لي ليني قد ما
3: شوف في لومين دي لاستيسيتي زاد شوف لورغانيزاسيون دو بلوك مهمه جدا واكثر منها هي الانيماسيون هي تنشيط هو الكل في سواء ديفونسيف ولا اوفونسيف
0: ولا ماتش ما فماش برشا قولنا فرص اهداف هذايا
1: لحد الان ما فما حتى فرصه
0: حتى فرصه لا بيكفورد خدا كره صعيبه في البوكس لا حارس الارجنتين مارتينيز به التفاصيل ممكن بعد البوز فما تيك توك تاع المدربين بشعايه المعبيه ثلاثة دقائق ولات عندها قيمه انتم تاع المدربين كنتوا تعيطوا على البنك وتتكلموا يعني. ما توصلش الميساج للاعب توا اللاعب ولا توصلوا
1: البريك
0: البريك عندها قيمه برشا اهداف نضال سجلت بعد البريك الاول وبعد البريك نتاع الشوط الثاني
6: كنا فيها يظل لي مره لهنا معاك زياد قلت لك اون ديري ولينا نحكيوا على ماتش باسكيت اون
0: ديري
6: دونك هذوكم لي 3 مينوت توا مع الاناليز اون ديريكت اللي تبدا موجوده مع لي زاناليست دونك هنا تبدل تشكيله تبدل بوزيسيونمون تاع جوار ساعات تبدل ان سويتش ولا تعاود ان كوي اخر بريفيرونسييل
3: حاب نعمل مداخله نضال باش نتاكد الكلام شوف تاو ولد ولد التكنولوجيا معناتها بصفه مهوله عندها بيرتينونت في الفوتبول موديل
0: كرونات ودنيا وبتاع
3: شوف يعطيك بالوقت يعطيك كونسيني بالوقت كما قال لك تعمل كونسيني برك تنجم تعدل به اللعبه كامل
0: بالوقت
3: وديجا شو صارت لي زاناليز بعد البريك
0: البريك الاول
3: اي البريك الاول ولات اهداف تتسجل
0: هيا كره ثابته نتبعوها قيس لوني خاطر ميسي كي يمشي للركنيه عباره مشي قيس ميسي كي يدور دور لها قيس طبعا نرجع لك الميكرو مش مشكل كوتش برافو دونك برشا كلام بين الحكم بيكفورد وسيميوني سيميوني قابل بيكام في الفي اي بي وبصوا التعليق والدنيا وهي صارت بيناتهم حكايه 98 في فرنسا في سانت اتيان تذكروها البقار والدنيا والورقه الحمراء مش عادي هيا وينهم كريستيان قائم ثاني الحكم قص هذا نتاع اربيتر توسا
1: باش تمثل اللونجيتي
0: دونك هاي الركنية ميسي على شكون لعب
6: فوتو جارديان سي
0: سيميوني كنا نحكيو عليه دونك ما نجمش بوكسي على
6: العرق ما ينجمش يكون عبد العرق يجبدو
0: العرق يجبدو توا هذه البوز معنا حكمنا خالد سويح في المباشر خالد شحوالك نطلبوا خالد سويح لو ممكن مع البوز توا باش نشوفوا شنو اللي صار مع التحكيم علاش لحمت يعني من الاول في الماتش كابتن ناخذ من عندك تعليق قيس رياض مهدي سيفي نيرال دريدي ما شفناش كور اربع دراج ما شفناش كور
5: ما فماش اي ما فماش
3: في المستوى هذايا ومع ديمي فينال ما تنجمش تشوف سكوره سورتو دو بلون دو جو كل واحد عنده تجاذبات بلون دو جو قاعد يقرا في لادفيرسير ممكن من بعد في الشوط الثاني ولا في البريك ممكن ثم دي كونسين تصير ومي جاسفوش خاطر توا ولات اللعبه يمكن يحسبها 120 دقيقه زاد يجيري دو بوان دو في فيزيك وكل شيء يجيري يجيري كل شيء
6: قيس البارح زاد نفس الحكايه معناها الماتش ديبو نتاع الماتش الاولاني لا فالو جات البينالتي اللي تخلقت مش بعدها هي بدينا نشوف تسرحت الكرة ما بلغة الكرة معناها ولات اللعبة فلويد أكثر وبدينا نشوفه في ديزاكسيون
0: دوك مزلنا توا المدربين مش عطيه توصيات خيس العوني
5: كما قال مادي توا الفوتبول مودرن فما حتى الفوق فما الفيزيوناج انستونتاني ديريكتومون يوجه فما خاطر شوفوا دي شيما الممرنين في الملعب ما يشوفوهمش بالكدا الفوق تبدا ديما تشوف فما شو تصير ديما تصير هذا صحيح العامل تاع السخانه ياثر برشا راهو على
0: اكيد
5: هذاك على شحال دو مينوت
0: فريشور خاطر برشا رطوبه وكان يكلو سخانه
5: ولي زولونتونور يفاريغولي باش يصلح باش يعدل سي سي تري امبورطون
0: برافو قيس خالد سويح شحوالك خبير التحكيم
7: شحوالكم السلام عليكم مساء الخير ليك زياد ومرحبا بالكبادن الافاضل اللي بحذاك
0: قبل الاخبار خالد شيخو من عندك تعليق كيما المحلين صعيب الماتش على الحكم ما
7: بدا تعرف كيما اكيد كانوا يحكيوا الفنيين بدا بالانتونسيتي عاليه من حيث برشا التحامات بدنيه برشا مخالفات تقريبا في سنين وقبل البريك تقريبا 11 مخالفه في العشر دقائق الاولين فما تقريبا معدل مخالفه كل دقيقه ونص تقريبا حاولوا انه يتعامل معها بالتواصل خاصه التواصل مع اللاعبين اكثر ما يمكن لانه عرفوا انه اذا باش يخرج الاوراق على كل كونتاكت ربما كان صحيح في الدرجين الاولانيين كان فما زوز اوراق صفراء حاولوا انه يشربهم بلغه الكره وحسنا فعل في مقابله كما هذه الاوراق بحسابها وفي وقت لازم تكون
0: ذكرني بالجنسيه نتاعو مش عادي
7: الفتح اللي هو الامريكي ذو الاصل المغربي وعندنا ديبيلو ان شاء الله يكون بيلو اليوم في موريزيو ديبيلو في الفار ايطالي على الميدان اليوم
0: واضح الفار كالعاده غرفه عمليات اف بي اي ولا في الملعب
7: في الملعب تقريبا من ماتش المغرب وفرنسا تقريبا ماتشات الكل ولا في الملعب واجراءات هذه
0: يعطيك صحه خالد سويح نرجع لخويا غرفه الفار في كل وقت برافو الى اللقاء نخليك تبع الماتش رياض العوني تفاصيل ممكن تقلب الماتش بعد البريك الاولانيه اللي عملناها الراحه الاولانيه لكن مازلنا ما شفناش لعبه
1: انا باش يكونوا نفس التوصيات زياد صعيب ياسر ما انا قلت لك تو كيما قال خويا مهدي فما حذر مزوز في رقل يقول لك هذايا ماتش ديمي فينال ينجم يوصل حتى هو قال 120 خويا مهدي ينجم يوصل 130 هو بالوقت الضايع
0: صحيح بالاكسترا
1: معناها بالاكسترا تو نوصلوا حتى 130 135
0: يعني الماتش شكله
1: بالطبيعه لهذا يقول لك نلعب حدودي لاخر لحظه ما يقول لك انا باش نحل اللعب نقبل ولا باش نجازف نلعب الهجوم نقبل ما زوز في رقل كيما قلت لك فما حذر من الزوز في رقم معناها حتى تشوف حتى المدرب معناها ما
0: تخيل مش راضي على الحكم
1: مع الاعصابو
0: كيما صار البارح ديشان مش راضي على الحكم تاع الماتش ولو انه قال لي بحذايا في البنك فالمستويهم عالي الكاتريام والسانكيام اما اللي زفر قال لك سلفادوري مش عادي
1: واضحين زياد البارح الحكم السلفادوري مش
0: نتاع اللقاء
1: مش نتاع اي مش لا مش نتاع اللقاء هذاك اي هو
0: الاربيتر مش نتاع اي رايك
1: باش نبداو واضحين معناها
0: يعطوني يعطيك صحه قيس العوني يعطيك صحه مهدي سيف يعطيك صحه نضال الدري دي خويا الغالي الكابتن يعطيك الصحة عندنا ترتيحة أخبار غنية قصيرونة سليم القصيبي ونرجع نواصلوا التولك صفر مقابل صفر بين انجلترا والأرجنتين في أتلانتا بعد تقريبا 29 دقيقة لعب في الشوط الأول
8: إذاعة شباب من تونس.
9: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: عد موجتك تسمع صوتك.
11: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
12: موجز الأخبار.
13: 8:30 على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية اليوم تقديم التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر لوسيل بالدوحة. وخلال مراسم التعزية نقل الوزير إلى صاحب السمو أمير دولة قطر أحر تعازي رئيس الجمهورية وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وإلى الشعب القطري. وزير التربية نور الدين النوري يشدد على ضرورة إنجاح العودة المدرسية 2026-2027 من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارة المركزية. جامعة صفاقس ستفتتح فعاليات معرض يونيف إكسبو بحضور أكثر من 30,000 زائر وبمشاركة واسعة لمختلف المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة صفاقس والتي قدمت عروضها وبرامجها الأكاديمية وخدماتها لفائدة الطلبة والزوار. 11 عرضا موسيقيا ومسرحيا في برنامج الدورة 62 لمهرجان طبرق الدولية الذي ينطلق يوم 25 من جويلية الجاري. القيادة المركزية الأمريكية تعلن البدء في شن موجة جديدة من الضربات على إيران. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن الصراع مع إيران لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية وفق تعبيره. وإيران تستدعي سفيرها البريطاني بعد إجراءات لندن ضد الحرس الثوري. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
11: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: تقريبا 8 غير 4. برافو سليم. ولا ريتم ريتم هذايا مش عادي في الانتنسيتي في الدويل بين الارجنتين انجلترا. الحكم اضطر وانه يخرج الاوراق. الحكم مضطر وانه يخرج الاوراق. رياض العوني، قيس العوني، مهدي السيفي، نضال دريدي، شنو الماتش؟ ميسي خذا كره فسخ اربعه خمسه ملاعبيه ولا تكلوات مش عادي. اللقطه هذه شكون مشالو؟ حكينا عليه، انتقل اندرسون 135 مليون اورو، دونك مشالو خذا الورقه الصفراء وبعد زاد الملاعبيه رجعوا في الفير بلاي خاطر الكره تقعد ديما فير بلاي.
1: أنا زياد فما لقطة
0: رياض العون
1: تستحق ورق صفر تو كي جات مع ميسي بالذات ما نعرفش علاش فما بالحق ولا بالحق لا بالحق يعملوه. انت شفت حتى جواريت الارجنتين كي هو تا كلهم معناها
0: جيب باش يحميو اما ذا زاد تستحق ذا تاع ورقه صفراء.
1: اي ما فما
0: فما قبلها
1: اش قال لك هو حتى صاحبنا اللي كلمني
0: خالد سوية
1: قال لك فما معناها اوراق صفر ما حبش يعطيها من الحكم معناها وصل كان تو في ال 35 ولا في ال 36
0: باش خرج باش يركح الجو. هو ميسي تستحق الحمراء في ماتش الجزائر تذكروها سمان ومولا شوطه مولا شوطه مولا كوره صاروخ من انزو لاعب تشيلسي جابت ضربه مرمى ما فيهاش ركنيه. انزو يقول الحكم ركز فوكس كانه مسها كونتري لا ما مسيتش في ستونز حكت مع 90 مش عاديه.
1: جديد في القانون الجديد يدخل الفار اذا كان هو حط ركنيه وهي ضربه مرمى يدخل، واذا كان هي حط ضربه مرمى وهي معناها العكس يدخل يقولوا له معناها يصلحها. ما بما شيء
0: قيس العوني
2: شوفوا لاحظوا لهنا حتى المستمعين يسمعوا فينا شوفوا معناها كاين كيفاش معناها الى ديكروشي معناها اللوطه برشا
0: 40 متر
2: 40 متر خاصة من الناحية الفنية اللي الناحية الفنية اللي توا شفناها الأرجنتين كي تحاول تضغط تشوفوا السبانس المدافع الأيسر يمشي على الكولوار برشا يحل على الكولوار واللاعبين نتاع ليزيليي يدخلوا في وسط الهجوم
0: الانتيريور
2: هذا جوردون وروجيرس هذا كل الارتباء معناها باش يحاولوا يوقفوا يخليوا معناها يبلوكيوا ليكيب ليني الأخرانية نتاع الديفونس. وشفنا شفناها مرتين تعاودت الاكسيون يلعبوا كره طويله على اسمه على كين وبيلينغهام يدي كروش
0: شو رجعوا للكره الطويله الانجليزي
2: توا هي كلها حلول تكتيكيه قاعدين نشوف حلول تكتيكيه
0: انستونتاني
2: خميس عليك
0: لحظة لا قيس
2: تحليل ولا
0: نعمل كاف سي ولا نعمل نجم
1: دي ونعاونوك
0: يعني هذه الهاي تيك اللي حكي عليها مهدي ونضال وانه الكرونات والكيت والسوفلور واللي في الفوق يتفرجوا ويبدلوا والبوز هذه فريشور عطات برشا توصيات المدربين القاو راحتهم باش يعاودوا يصلحوا قيس برافو. مهدي سيفي الارجنتين تحب ياسر نضال دريدي تقول انت متر 70 متر 60 ميسي لاكس مش طويله يمشيوا برشا في الدويل يحبوا ياسر التاكلوات والريتم مرمدة يتمرمدوا على الكره يجيبوها بدمها. مهدي
3: هذا قراص الستيل دو جو بوزي اللي ابدعت فيه اسبانيا وبرشلونه كره تلعب في القاعه فهمني
0: الارجنتين ستايل اوكي
3: ستايل هذاك نتاع مع لاعبين يمتازوا بالقوه والقوه الانفجاريه والسرعه وبالطبيعه مع الجانب الفني والتكتيكي تولي الطايل الكبيره ما عادش عندها حتى مفعول اللهم في الكوره الطويله.
0: اوكي دونك تلقاها اكسيال وقصير ما يقلقش خاطر
3: اللعبه كلها جو بوزيت كلها في القاعه في الخلف
0: دونك كيما ليساندرو مدافع
3: مارتينيز شفتو انت
0: اكيد ومحلاه ويوصل حتى القدام
3: مارتينيز كنافارو هز كوب دي موند
0: اكيد اكيد
2: خويا زياد لهنا كان لاحظته فما لهنا تو الارجنتين قاعد تلعب في الجو دو بوزيسيون شنو جو
3: بوزيسيون
2: اللي يلعبوا الكرات القصيره ويحاولوا يعطوا حلول ديما اكثر يخلقوا التفوق العددي للاعب اللي عنده الكره ديما
0: بعد 40 دقيقه 40 دقيقه باقي تعادل صفر مقابل صفر اوكي
2: صحيح ويعتمدوا خاصه على نحن نقولوا اللاعب العمودي الجو فيرتيكالي جو فيرتيكال والبوزيسيون هذاك الارتباك معناها المدافعين
0: هاي ورقه اخرى صفراء ثانيه في الترانزيسيون تاع انجلترا كيفاش
4: ميدال
5: هنا على الميتريز نتاع اللعبة. يقول الاربيتر الى كومونسي توا 30 مينوت دو جو يقول لك جو كومونس ا ميتريزي توا لي جوور
3: تاع رياض لهنا جاوبك الاربيتر
1: لا مستحق جبدوا من غيول كونتر هي هو عمل فوت تكنيك معناها
4: وسط الميدان ليساندرو
3: يعمل في بالونس
4: كابيتر ما تكلموش فوق بعضنا اما نوقشوا مع بعضنا تولك مستاهل في ماتش لايف مستمع يسمعنا نسلموا على التوانسه الكل سخانه برشا سيس رواحنا برشا مشاو بحوري نضاله برشا شيخو بالبحر سيس رواحكم تحيه لكل مستمعين كامل تراب الجمهوريه اذا شباب توصلت التغطيه لكل مواعيدها هذا التزام مع المستمعين في كاس العالم بدينا معكم مع ماتش المكسيك جنوب افريقيا يوم 11 جوان تذكر مهدي نضال بدينا في الكافي فان صباح محليها كالامريكان هذيك عملنا قهيوه وبعد القهيوه مررت ما مشاتش كيما حبينا احنا بعد خروج منتخبنا الوطني مشينا معكم في الكلوب مونديال سويعه في القيلوله عملنا المونديال باي نايت حاجه حلوه مزيانه رجعنا لكم بالريتم هذايا العادي تاع اسبوع اخير مهم جدا في المربع الذهبي البارح تبعنا معكم ماتش فرنسا واسبانيا وتاهل لاروخا الى الفاينل واليوم تبعوا معكم ماتش الارجنتين امام انجلترا باقي سكور فيير 0 مقابل 0 ما فماش فرص اهداف اكيد كل لاعب عارف الجوب نتاعو كل لاعب عارف بلاستو واللي بشغلت بشي خلص كاش شفنا كرة ثابتة شفنا ركنيات لكن اللي اختر ما فماش على حراس المرمى سواء حارس إيفرتون بيكفورد أو حارس أستون فيلا مارتينيز يلعبوا برشا في البريمير ليج ويقابلوا برشا بعضهم ونحكي على أحسن حارس في العالم في الدوري الإنجليزي هو حارس الأرجنتين شفناه في مونديال قطر شو عمل لك البارادة ذيك قعدت كيما المسكوت تاريخية قدام النضال من وقتها كان مواني ما عادش من وقت خرج من السيركوية
1: كل مواني
4: من وقتها رياض ذكرته اي ما يلعبش يلعب ما شوف الكره تفاصيل لو تسجل الهدف هذاك في نهائي تاريخي تاع ملعب لوسيد شوف بعد تيروبيتو 3-3 الماتش مش عادي مبابي رجع من بعيد دونك لو تسجلت هذيك الكره تاع موني راهو هو ستار كيما صار مع بوغبا وصار مع معناتها اللاعبين الكبار تاع فرنسا لكن ساعات اللاعب يصنع تاريخ بلقطه جزئيه صغيره ولاعب كارير ويمشي بلقطه اوكي ايوين الماتش قيس تشبيها هكا الدنيا
2: الدنيا على خاطر ما فماش لي زيسباس ما فماش ما لقاوش اللاعبين الحلو خاصه معنا في التحولات من ناحيه الهجوميه الدفاعيه لي دو زيكيب اللاعبين يعتمدوا على الضغط العكسي بسرعه كي تضيع الكره كان شفتوا لي دو زيكيب معناها يضغطوا بسرعه باش يحاولوا يسترجعوا الكره زادا وهذاك ما شفناش خاصه هذه من ناحيه تكتيكيه وما شفناش معناها لي زيسباس وما فماش معناها
4: فرص
2: وما ننساوش خويا زياد وتعرفوا انتم لانا الفنيين شفنا الاسلوب لعب تاع لي دو زونتونور نحن قلنا هاجين معناها اللي بريد جوارات ما فهمناش شفنا ما فهمش لي زيلي كيما اللاعب نتاع اسبانيا اللاعب نتاع عنا لي زيلي كيما ديمبيلي 4-2-3-1 يعتمدوا شفنا لنا 4-4-2 4-2-1-2 فهمني خاصه اللاعبين
4: ستايل يشبه البعض
2: اللاعبين شاملين معناها الستايل نتاع اللاعبين يهاجموا كيما ينجموا يهاجموا بعضهم كي ينجموا زاد يدافعوا بعضهم وهذه الكره زاد العصر حتى ما نجموش زاد نعتمدوا على لاعب بركه معناها في 90 دقيقه
4: اي اكيد فما اوقات فما جيستيون فما تحكم في الماتش فما كوتشينغ للمدربين مهدي سيفي
3: تصديق كلام اخويا قيس واكثر حاجه هذه للفرق الاثنين قاعدين يعتمدوا الاسلوب معناتها الجانب الفني الانديفيديوال معناتها نتا دي جور عندك بينينغام من هنا وميسي من هنا وهما
4: عواكه
3: عدد شوف هي على اللعب الاسلوب لكن كان جات ثم معناتها السيركوي كما قلنا احنا جو ايكارتي وثم كره تخرج من تالي
4: كلها سؤالي برافو نضال دريد سؤالي علاش ما يحلوش اللعب؟ رياض لهوني شبيك ما هي الكره الارجنتينيه والمدرسه الكبيره من مونديال 78 مونديال 86 استيك فينال تاريخي ارجنتين يعني اللي ربحته مع دييغو اسطوره علاش ما حلوش اللعب انجلترا زادت تحب
2: ما خاطر الكره توا الجامعات عندهم والمدربين يجيو بمشروع لاعب والجامعات ما ينجموش يبدلوا على خاطر ينجموا يتاقلموا صحيح يصلحوا يسادبت مي ثم شفنا البروجي جو نتاعهم كيما قلت يعتمدوا ما يعتمدوش برشا على الاجنحه.
4: شفنا الاجنحه انجلترا عندها برشا اجنحه ساكا
1: ماشي
4: لعب
1: ما لعبش لعب من الاول من بعد ماشي
4: بعدنا
3: اللي هي راه في الكره تاول المدير العصري اللعب الكل على الاطراف معناتها لهنا بالعكس يحبوا في بروفوندور
4: ومسكر هكا كل نضال كل مدرب عنده تاتش نتاعو. توخيل عنده تاتش, سكالوني عنده ثوابت ربح بها الكوبا امريكا ومونديال قطر 22 ويقول لك نقعد في الثوابت نتاعي علاش باش نحل ونغير
5: عنده الفكر نتاعو. عنده الفكر, كل مدرب عنده الفكر نتاعو بيان سور ويشيرش لي جوور كي سادابتو هنا في سيليكسيون. تو كيما كان يحكيو الاولاد في سيليكسيون تو باش تختار انت لي جوور اللي حاشك بهم انت سولون افكارك عندك لو شوا تي با دون اون ايكيب اللي تنجم معناها مفروضين عليك لاعبين معينين في مشروع لعب كيما كان يحكيو تو رياض مهدي والاولاد. دونك تلقى مدرب كيما توخيل يشيرش بار اكزومبل باش يلعب يديكروشي لو هاري كين يعرف لا بويسونس اللي عنده باش يخلي لي زيسباس التالي لا
4: توخيل قاعد يكتب في الكراسه نتاعو يصلح باش يدخل بالسير بعد باش يتكلم.
5: الارجنتين اي فون تو تويكا بار اكزومبل كي يشوفوا لي دو زيلي كي سون ايكارتي على الاخر يحلوا في اللعب يخلقوا فرص ولا يخلقوا لي زيسباس سورتو لي ميليو تيران باش يجيو من تالي باش يخليو ميسي اون كيلكو سورت ليبر اي لي شيرس باش يعملوا لي لاستيسيتي او موان تاع ديفونس ادفيرس باش يخلقوا المساحه شويه لميسي اللي نجم يتحرك فيها في الانتر لين.
4: واضح اوكي. رياض العوني بشوف الشوط الاول بسكور هذا 0 مقابل 0 بعد تقريبا 45 دقيقه وثلاثة دقائق اكسترا تايم. شوط اول ما فيش فرص اهداف,
1: كان على كوره ثابته ولا صحيح. تسديد من بعيد ما فماش
4: معناها نقول مرتاحين
1: ما فماش معناها كما تشوف الاخطاء معناها تما برشا 12 7 في شوط واحد 19 خطا
4: معناها
1: تحس اللي فما
4: برشا ديوال اي انجاجمون. هذه ركنيه ولا ركنيه
1: الحكم زفر نهايه المقابله
4: وهي ركنيه. شفت القانون قيس باش زاد احنا نثقفوا سي مهدي وطوما مدربين وبرشا تعديلات تصير في الركنيه. الحاله هذه الوقت وفاء عندي حق حكم ما نعطيها لكش وهي ركنيه ليك انت.
1: عنده حق
4: صحيح. الا في حاله
1: وعنده الحق يزيد وقت اضافي في الوقت الاضافي
4: هو توزيت
1: زيد دقيقه معناها عادي
4: اجتهاد. خلينا نقعدوا فوكس على الركنيه. انا جاتني ركنيه هذه نتاعي لانجلترا حقي باش اخذها. هاكا قاعدين نتناقشوا عليه في القانون. لحظه ريال خلي
1: تصور انت روح
4: لحظه انا في القانون في القانون شاد الوقت ثلاثة دقائق وشويه اكها الا في حاله واحده نهي قيس العون
1: ضربة جزاء.
4: برافو رياض العوني برافو. ما فيهاش
3: ضربة جزاء
4: نزيد حتى سبعة ونستنى. تراش تتذكروا قبل ما نعملوا البيست اوف والشوط الاول ما فيش حاجة كبيرة, اش تتذكروا من كأس العالم؟ انتوما مش فرد جيل. نبدا بنضال دريدي ترى انا هو اعز نهائي قعد لك في البال في كأس العالم. وقتاش بديت تبع كأس العالم نضال؟ يعطيني من الاخر صحيح غرامك بالكره وانت كمدرب واستاذ
5: استاذ ومدرب 98 بديت فينال
1: فرنسا البرازيل.
5: فرنسا البرازيل
4: تذكروا فرنسا البرازيل قداش عمره؟
5: لا احسن فينال عندي انا يكون اللي قص فيه الشهير نتاع الضوء
1: المانيا
5: 2002 انا بديت 98 فرنسا
4: بديت تتفرج تبع
5: رونالدو 2002 رونالدو ذيك عندنا شانس نتاع جروب في الدار وقتها كل الضوء الشهير عندي جروب تمينا في دار عمي العائله الكل
4: عنده جروب
5: عندنا جروب جبدنا كل الجروب
4: صح عليك وقتها عنده جروب 2002 الفينال التاريخي تاع اوليفر كان رونالدو
5: اوليفر كان رونالدو الهدف الثاني
4: واللوك تاع رونالدو
5: الشهيره
4: تاع رونالدو. دونك هذا مونديال تتذكر منه حاجه كبيره. اوكي مهدي سيفي عز هكا فينال تذكروا مونديال
3: برشا فينالات انا خطرت على برشا فينالات ممكن
4: اعطيني البدايات
3: اعطيني ممكن تاع 94 خرجت تاع ايطاليا والبرازيل فيناليات خصوصا اللي احسن لاعب صراحه اللي عندك باريزي
1: زوز
3: باجيو باريزي في اخر كاريرو اللي مدافع الصل
1: اقوى المدافعين
3: وتاريخيا واللي معاه عمل معاه ساكي لا ديفونس اون زون اللي بدات مع ساكي مع ميلانو مع الفريق الشهير وروبرتو باجو بصراحة الأربع سنين عندك زادا
4: الكرة اللي ترانسفيرسال وقاعد يخزر لها قال لك كيفاش يقول لك قاعد واقف
3: قاعد واقف وعينيه
5: تفاريل
4: تفاريل حارس دونغا دونغا ملا سيليسا وقتها
5: دونغا بيبيتو
3: بيبيتو
5: برانكو برانكو اللي
4: حمرا برانكو مرة نذكر اوكي دونك انت تذكر 94
3: ايطاليا خاطر واحد وقتها تونس احنا مصبوغين ايطاليان بصراحه أيوة. وكان الكالتشيو كان الكالتشيو هو
4: انا فينا الاخرى
5: تذكرها رايون وكنا عايشين
4: انا فينا الاخرى تذكرها
3: كيف 2010 نتاع اسبانيا هولندا هولندا اي نحكي لك شوف انا خديت لك نتاع 94 نتاع الجيل هذاك
4: اللي انت حبيت
3: 2010 مخضرم على خاطر ما بين بالطبيعه
4: فينال لاروخا اسبانيا
5: عايش ليزيفوليسيون
3: شوف هذيك
4: اسبانيا وذكرني ولاجا هولندا هولندا
3: اللي ضيعت راسها ضيعت معناتها الاهداف كانت محققه من هولندا لكن نظرا لنيستا وكزافي في الفتره هذيك بصراحه زوز ان ميريت باش ياخذوا كوب دي موند
4: شوف لهم البارح هضوم الرمادا الرمادا تاع وسط الميدان لاروخا البارح يتفرجوا الاولاد ما نتكلموش مع بعضنا الاولاد المستمع يتقلق هو تولك اما مش ساهل يزمها واحد يعرف يسوق اوكي دونك تولك حلو معاكم كابتن دونك 94 2010 برافو مهدي سيفي قيس العوني شنو ذكرياتك مع المونديال
2: انا شفت مع مهدي في الكونتينيتي كما تحكي 94 تاع ايطاليا انزاغي وروبرتو باجو معناها هذاك نحن صغار انا مديني وكما قلت نحن وقتها كنا والاستراتيجية حتى تاع تونس ونحن توانسة كنا متعلقين خاطر بالتكتيك والريغور تكتيك نتاع ايطاليا وندافعوا كيما ايطاليا ونلعبوا على ترانزيسيون وكنا نفرجوا الشامبيونات تاع ايطاليا زادا
4: اوكي
2: ومن بعد كان زادا الشامبيونات الماتش نتاع فرنسا وبرازيل فرنسا وفرنسا 98
4: باريس
2: وزيزو زين الدين زيدان
4: دوبلي بالراس
2: دوبلي وبالراس
4: وحكيت رونالدو ليله الماتش وحكيت اللي صار فيه
2: نحن ديما نشوفوا راهو ديما نشوفوا الفينال ما يلزمنا نرجعوا ديما نرجعوا خاطر مش معناها بالصدفه وصلت فرنسا وقتها صارت شوك كبير وخسروا مع بلغاريا وبعدك وين بدات الخدمه وقتها. على اسس صحيحه مع ايمي جاكي وفورماسيون دي زونتونور وجوارات وكلير
4: فونتين وستاف
2: وستاج ووقتها جاي معناها نحب نقول انا معناها لي تيتر ما يجيوش بالصدفه يجيو بالخدمه
4: يعني قبل 98 صارت كارثه في فرنسا 94 تذكروها كيفاش تحرموا من المونديال تاع امريكا وقتها ميشيل دونك هما خذاو درس وبداو يخدموا حتى ل 2026 هذيك هي الخدمه البنيه تاع جاكي وجاكي خليها لهم بعد 98 معناتها اخر تصريح وقالهم كهو خلى العرس والبنية كملها المنتخب الفرنسي مع لومير في اللورو وبعد جاء جيل ديشان
3: بعد روسي
2: هو خويا زياد كما قلت فما معناها خدمة بدات دو باز خدمة على الفورم على الفورم على الفورم على الفوتبول أماتور فوتبول أماتور وبعديك عملوا عليه بازي على سيغ دي بروجي بروجي فوت معناها ديفلوبمون تاع فوتبول فيمينان ايدونتيفيكاسيون دي تالون فورماسيون دي زونتونور فورمي لي زاد لي فورماتور مشاو لي فورماتور تاع فرنسا مشاو لاسبان اللي كانوا قبل هما اسبانيور يمشيو لفرنسا معناها في تبادل خبرات ووقتها تحسنت
4: الكرة
2: في فرنسا
4: والبارح الفرنسي.

0: معناها هذا في نهار 86
1: 83 86 انا مخي مشى ارجنتين هولندا 78 3-1
0: لا 86 هذايا
1: هزت طبعا رياض طبعا خاطر انت قديم كيفي وتفهم خير مني انا مخي مشى
0: 78 مازلت صغير شويه
1: يعني ليه مو التاريخ نحكي له انا بيدي ما خلطتش انا 75 قد عمري 78 3 سنين باش نتذكر
0: انا 86
1: 86 نتذكر اه
0: 86 نتذكره بالكدا
1: 86 ساق
0: وقتها كانوا يعديوا الكره عادي في التلاتة
1: رياض رياض لحظه رياض رياض 86 نتذكر ساق ويد نتاع علي بن نصر ربع النهائي دياغو دوبلي مش عادي
0: مسمينها يد الله
1: يد الله وساق يد
0: الساق
1: اي مو مركبوته مش عادي تاريخي خرج وسط الميدان
2: وفسخ الكره بارادوكس تاع ماتش اليوم زاد سامحني باش نقص عليك نفس لي تونو الماريو الازرق الغامق
1: عاودوا رجعونا
2: تاع العام هذاك هاكا رجعوا لهم التاريخ
1: رياض انت تتذكر فينال 86 في استيكا 100 وقداش من متفرج 100000
0: واكثر
1: دونك 3-2 مع المانيا الغربيه 3-2 هدف الثالث كان سجله
0: كان بلدانو ولا
1: بورشاكا بورشاكا في مارسي في مارسي ولا في نونت المهاجم بورشاكا
0: عمل كان يلعب في ريال مدريد
1: شكون مدرب الارجنتين ترى نعملوا كويز وقتها
3: فما كادوات ولا
0: البيرتو
1: بيلاردو
0: بيلاردو صح
1: بيلاردو رياض برافو هذا عام 86
4: كاس العالم 82 زاد ايطاليا بتبيع باولو روسي خرج لك من واحد
1: منين
0: من الحبس
4: من الحبس وجابوا الرئيس بالطياره
0: وقتها من اقوى جمعيات وقتها
4: وفرنسا
0: ايطاليا والمانيا وقتها عندهم من احسن جمعيات وقتها في 82
1: رياض العوني تتذكر 86 حاجه تاريخيه تتذكر الكاردو فينال تاع علي بن ناصر
0: اي يتفرجش فيه الماتش
1: مش عادي
0: فاق بها حتى حد
1: انت فقت بها وقتها
0: ما فقتش
1: والتو ما تفقش بها
0: ما هما تو خاطر بالبار كان ما جاش
1: يعطيكم الصحة كابتن شوية موزيكا سيم القصيبي حفيري طريق السلامة للجميع حتى اللي سات نذار ريتهم اللي خرجتهم الفيفا صفر في كل شيء ترى صفر فرصة
2: برشا أصفار
1: برشا أصفار
2: حتى قاعد نشوف تو هيك زاد هما بتوع لايف في الاكسبتد جول حتى الفرص اللي نتاع التسجيل الممكنه للتسجيل
1: قد ايه
2: 0.05 للانجليز
1: اوكي
2: 0.03 للارجنتين
1: كلها صفار ستات
2: ما با 0.3
0: حتى دخول للبوكس ماكش باش تلقى برشا
2: في البوكس كثير كثير زيرو
0: ما تلقاش
1: كله صفار اوكي يعطيني شويه موسيقى سي مقصيبي شكرا كابتن رتحوا شويه ونرجعوا قيس العوني رضا العوني مهدي سيفي نضال دريدي نرجع لكم بعد قليل

0: حالي حالي في عيوني حالي في ورد جلي ويلي يا سوري سوري يا حبيبي سوري يا جمال لا يمكن انسى حالي حالي في عيوني حالي.
1: شحويلكم تحيه لكل مستمعين اكيد في ذات شباب التغطيه مستمره على موجاتنا نتبع في كاس العالم اكيد المربع الذهبي حديد في حديد يعني ماتش الارجنتين انجلترا بدينا الماتش في الشوط الثاني تقريبا عندنا دقيقه باقي التعادل صفر مقابل صفر بين انجلترا الارجنتين مش كيما ماتش البارح بين فرنسا واسبانيا شفنا كورة ممكن يتبدل لوك الماتش في الشوط الثاني فمش تغييرات كابتن نسلم على الفريق اللي معايا أمين الريحي في الإخراج الرقمي سيم القصيبي خوي الغالي في الإخراج التقني مهدي السيفي قيس العوني رياض العوني إذا دريدي شحويلكم قلقتوا ولا الماتش صفا الجو باهي
2: بوان دي في الماتش
1: يعطيني على الجو شو بدك تخلي الجو صفا
2: جونا لاباس
1: جونا باهي قيس
3: جونا باهي عملنا قيوة شربنا باردة فرحانين فينا
1: باهي برشا اوكي دونك رياض العوني تو الماتش في احلى تو الماتش في احلى
4: اول فرصة
1: اول فرصة في الماتش للارجنتين
4: اول تير على الكالكا
1: اول تير هاي ثانية اونجل مسكري عاود يشوت بيكفورد يتبع من نفس اللونج له خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد نجم يمشي للبرسا كما ينجم يمشي للبي اس جي صعيب شوية حياة في باريس عائلته يحبوا يقعدوا في إسبانيا دونك نيفال دريدي أول فرصة في الماتش للأرجنتين هذه الأولى هذه الشوط
5: هذه الثانية نتاع ألفاريز
1: نتاع ألفاريز
4: لولا سيميوني
1: ولولا سيميوني ولد صاحبنا ولد دييغو بوه يتفرج فوق مع بيكام حتى بنت دييغو يظهر تتفرج صدع عور في فمك تعرف في المو عرس ديما يجيبوا الناس كل اوكي دونك الماتش بدا توا هاي كابتن تو بشد الماتش تعادل صفر مقابل صفر اول فرص في المباراه للارجنتين الارجنتين تقول لك تو نقطه الماتش وقعدش نمشي للتمرميد نتاع ال 120 صعيبه مع الانجليز عندهم الفايتينغ ميسي كره داخله بالراس وينو يخرج الدفاع الانجليزي اكيد يخرج الكره برشا التحامات في المباراه برشا تاكلينغ اوف سايد ميسي رقد شويه الحكم يخلي اللقطه فماش تصلي تعدى ميسي وش يعمل فما بوسيت في البوكس ما فما شيء مع شكون مع بيلينغام بيلينغام عادي غادي يكون على الجوش مع ميسي قيس ليون
3: كما تعرف بيلينغام يتمتع من قدرات فنيه وبدنيه زاده فهمني هذاك وشوفوا احنا
1: قيس ميكرو انسى
3: شفنا معنا بيلينغام لاعب معنا متكون معناه عنده امكانيات ممتازه
1: اوكي مورفولوجي
3: وهو معناه اللعب الكل متركز عليه بيلينغام سنه العاب ونجموا نلقاوه زاد حتى في الفينيش معناه في الزون دو فينيسيون هو هداف زاد او ميم تو معناه هذيك
1: اهداف صحيح
3: هذيك معناه
1: وهو مدافع زاد توريت الدويل تخلى ميسي زاد مره عمل تاكل لذال في المواضيع هذه نتذكر خرج تاكل من 55 مش عادي
2: ستانجور بوكس تو بوكس وتكتيك كاين قوي برشا
1: هو اللي جاب تيوخيل بعد ديكلاراسيون المثيره
3: علاش حكينا
1: اي
3: قيس علاش خويا زيد قبيلك حكينا على شوفوا توا اليوم معناها اللاعب اللاعبين اللعب وخاصه اللاعبين في تكوينهم يعتمدوا على اللاعب الذكي معناها في البريز دانفورماسيون السريعه اللاعب اللي يدافع ويهاجم معناها هذا كان دو بريفيرونس معناها
1: اللاعب العصري
3: اللاعب الشامل العصري الشامل
1: مش النجم خاطر تيوخيل فما ملاعبيه ما جابهمش خليهم في السلعة دونك حتى كان هو نجم مثلا في تشيلسي نحكي على بالمر قول لك لا انا كما قال قيس البروفيل فودين البروفيل حاجتي بلاعب شامل
3: بوليفالونس
1: يدافع يهاجم عنده الروح الفايتينغ يطبق التعليمات مهمه
3: وخاصه اللعب الذكي معناها خاصه من الناحيه المعرفيه نحن سولاسبي كونيتيف يعطيك الصحه
1: شو انه رول الكواب اللي يخدموا عندها قيمه
3: توا فما الفرق ما بين لاعب في النيفو كبير في البيرفورمانس او البيرفورمانس هو الفراكسيون دو سكوند 0.5
1: في هذه وين فرقت هذه اللي قالها قيس مهمه جدا في النورو مهدي وين فرقت هذه تفرق فين فانا ما تعطيني الكافير فرقت مع الارجنتين مصر فرقت مع
2: السنغال
4: السنغال وبلجيكا
1: السنغال على حاجه اخرى فما طبيب جينيكو
4: السنغال
2: شكرا لكم
1: خلينا بس خلينا بس السنغال اختاروا السنغال اي وينو الماتش صفر مقابل صفر 50 دقيقه لعب فرص الاهداف جات لانجلترا للارجنتين انجلترا خرجت زاده تلعب
2: ولو يجازفوا الاثنين
1: توا بوكس تو بوكس توا الغلطة بحسابها. شفنا اللقطة تاع ميسي منذ قليل، يعني ما كانش متسلل في الأوفسايد، شفناها في التاكل اللي خذاه
2: وخلاها
1: كان يتمشى. نسووه دفاع انجلترا،
4: ورقة
1: صفراء ثالثة في الماتش. لشكون
4: الثانية؟ الأرجنتين روميرو
1: لاكسيال،
4: الثانية
1: تاع توتنهام
4: يظهر لي
1: روميرو روتار مع بيلينغهام. لا عمل سنتور كونتر، عمل سنتور خطأ
4: والتكنيك.
1: اي الارجنتين عندهم برشا ذكية،
4: مرسي كورة سابق. اذا كان عندك دوز اكسيو، عندهم دوز اوراق صفر،
1: معناها باش تولي ليساندرو
4: مارتينيز
1: وروميرو شارنيير
4: زوز يلعبوا في اللاكس، باش يوليو يخافوا تو.
1: وش يبدل سكالوني؟ كان ديشون حرابيو البارح خاطر عنده ريق وخاف.
2: ديشون ما كانش في يومه زاد
1: نضال. شكون
2: حتى رابيو؟ انا معاه ما كانش
5: في يومه، ما اون غوتار في برشا ديزاكسيون.
1: البارح البارح اخطونا من البارح، انا ساعات نسلكم ونندم. طاونا من البارح
4: كابتن، باش نحكوا شويه على
1: البارح. تحبنا نحكيوا رياضه؟ نحكي
4: شويه برك
1: ولا ما نعطيك الفرصه رياضه تحكي برشا على البارح، مش شويه بركة. خاطر برشا زاد ديشون في الدخله. انا نتبع جمعه كامله الفرنسيس ولي ترك مثلا. ها وجبدنا الموضوع، انت فما عقليه عندكم مدربين، مش انتوما، اما انتوما كمدربين تكون الامور ماشيه
2: تفلسف
1: صحيح. يكون كوني في الانتونسيتي وفي الريتم وكذا، وشد بلاستو في البازل في اللونتر جو. انتم ما عندكم المدربين؟ لا نعاود نرجع نرجع الكادر، خاطرو اسمه يلعب في الريال وتشوني. هاكا توا كليل عصا عليه، قال لك طيح برشا البلوك وطايح ولا كسيار، معناتها مع مع اوبا ميكانو كذا. لي تنحكي لي خليها الفرصه، والله ما نعطيك الفرصه ريال باش ما يهربش علينا الماتش. خاطر ديشون زادت فلسف كما قال مهدي السيفي. كي يبدا نضال عندك زوز ورق صفر في اللاكس، باش تعمل؟ باش تبدل سكالوني؟ ما عندك ما تبدل، خليك هيك وردوا بالهم هكا. هو
5: يفو سافوار جيري، يلعبوا ناس في تريو نيفو. اليوم نحكيو على دومي فينال كوب دو موند، لي فوت تكتيك وي. دونك هنا فما
1: يردوا بالهم، يفو
5: سافوار ايفيتي توا لي فوت هذوك، واش ما نلقاوش في لي سيتياسيون توا كيما اللي شفناه.
1: والانجليز عندهم ذكاء رياض، يمشيوا على روميرو وعلى ليساندرو. طيب باش يمشيوا لهم؟ ها
4: كان باش يجي معاهم، باش يمشيوا له
1: في البركسيون في الاختراقات. شكون يمشي له؟ بيلينغهام، هاري كين، ها روجير سوينو، ها
4: روجير نحسه معناها
1: ما جاش،
4: مش بتاع اول ماتش
2: يلعب
4: فيها
2: غايب.
4: هو يلعب يلعب صانع العاب في استون فيلا،
1: تحت
4: تير باهين، يشوت
1: جاب البونتو بتاع الشوطه اللي شاطها.
4: ماتش
1: شنو ذكروني؟ انجلترا
4: ماتش النرويج،
1: النرويج هو شاط شوطه رجعها الحارس بيلينغهام سجلها. ماتش بدا يسخن. ها كابيتر قيس العوني،
3: انا اخويا زياد شنو ننصحك باش تعدي الكاف دي؟ ما تعديش كاف دي، تعديوك الكاف سي ديريكتومون.
1: وين عديها؟ في لندرا.
3: في لندرا علاش لا؟
1: علاش قيس
3: كلامك صحيح؟ خاطر حكيت على الجمعيات وليزيكيب ناسيون اللي اخذوا معناها قبلوا بونتوات في خاصه السنغال شفنا ومصر في العامل الذهني هو اساس خاصه في فما ليزيكيب ناسيون كيما الارجنتين و اسمه لانجلتير. نحن نقولوا لاغ دو لا ريزيليونس صمود، لازم اللاعب يتكون على باش يتحمل
5: لونديرونس مونتال. لونديرونس مونتال
1: هما عندهم، احنا ما عندناش لا فارقه والعرب هكا. هم يلعبوا عندهم، هاو سلاح يلعب عندهم، هاو مرموش يلعب عندهم.
3: واحد هذا واحد من 12 هما يتفاهم اللاعبين كلهم متعودين.
1: انت
3: شفت لاعب معناها الرومبلاسون لاوتارو تاع الانتر متعود بالنسق عالي ومتعود يخسر انا زيرو باش يعدل فيخر، هو يلعبوا لاخر فيخر.
1: صح. وحنا كل جبدنا قيس سامحني الرومبلاسون تاع لاروخا ابوت ابوت الانجليز.
4: قلت لك انا
1: الانجليز
2: هو اللي فكر الانجليز
1: جاردن.
5: هنا رجعنا البيرمون لو فوتبول الانجليز على سور لي كوتي.
4: مورغان مورغان مورغان اي هما خذوا دوزيام بال. لا دوزيام بال معناها ديفونسور
2: مارتينيز هو رجع كره
4: غلط خذاها رايس ماده.
1: قلنا قلنا اللي يغلط
4: مورغان اي عمل
1: يخلص كاش
4: ريتري وديفونسور مش قاعد يشوف
2: اما جات من ترانزيسيون
1: ولا فرحه. أول الكرة أو الجول في العودو
4: ما فماش رجو. هنا الديفونسور منعها
1: وخلط
4: دوزيام بال
1: وينو لا دير جوش فيرجع يعاود
4: ما فماش رجو
1: دومي جوش. اوكي تعاود تخدم على اليمين الكروس شبابه برشا
4: اي والاخر خرج من تالي.
1: ماهيش اوف سايد.
4: لا لا ما فماش
1: مالا كروس كنت تحكي عليه يعني رياض أيه. اللي مجاش اللي هو روجرز لعب مورغان لعب أستون فيلا ملا كروس عملها
4: يلعب مع مارتينيز يلعب مع الجول نتاع الأرجنتين يلعب في نفس الجماعي
1: هزو تيتر
4: سنة يلعب في نفس الجماعي هزو تيتر أوروبا ليج
1: أوروبا ليج دونك ملا كروس من الكولوار جات و معتها مورغان جوردن ملا كونيكسيون
4: مورغان
1: وينو الديفونس تاع الأرجنتين وينو روميرو
2: ما متحول جاء الهدف سامان جاء الهدف من تحول هجومي التحول دفاعي نتاع الارجنتين اوكي فما لي سباس وخاصه اخرى
1: ديزيكليب الارجنتين
2: اما الثكام تاع الفريق الانجليزي هو جاء من تمريره واحده اللي في العمق معناتها لمسه اثنين رجعت ثلاثه سونتراج بونت هذيك تعريف الكونتر اتاك
1: اوكي مهدي سيفي قداش وقت 56 دقيقه في الماتش واحد بلاش انجلترا امام الارجنتين شوط ثاني مش عادي هدف مهاجم برشلونه جوردن قناص فوكسا معناتها نسى قص دار وبيفوتا وجا قدام المدافع والحارس وينه في ال 550 في اللقطه قيس عوني رياض كيفاش ما ينجمش في الكروس مو غارديان ويعرف ويلعب معاه في استون فيلا
4: اي الكروس تورتون هو عملها خارجه بعيد عليه تبعد الكره
1: تبعد
4: بتبيع من نجم يخرج فوت الكرة
1: مش هما يقول لك في 550 نتاعي هذيك
2: لا نجم اذا يسرق زياده نجم يحطها له ديريكت
4: ما يخاف
2: هذيك بوزيسيون مو صحيح
1: على رجعت انجلترا مش عاده انجلترا انجلترا ايز باك
2: حليت اللعبه اكثر ريتم
1: حليت اللعبه وتو باش يخرجوا تو باش يخرجوا الارجنتين باش تخرج وترانزيسيون وكولور على اليمين وراس راس والارجنتين تمشي سيميوني ممكن ضربه جزاء كيفاش
4: مثلوا الكره
1: مش عادي
4: مثلوا الكره
1: ولا تاكل
4: قلت لك قوي
1: برشا هذا لارير جوش هذا
2: سبانس
1: مش عادي
4: قلت لك بين
1: ولا تاكل مشاو له صحابو الكل سيميوني شبيه يسنم علاش يسنم
2: عمل دزه زايده
1: نشوف دزه زايده علاش سيميوني ولا تاكل ملا تاكل
4: نتاع برشا الاريير جوش
1: الاريير جوش مش عادي واختاروا ميم
6: كونفيونس باش تهبط تاكل في الوقت هذاك
1: كي تكمل
6: بالبلاصه هذيك بالاجريسيفيتي هذيك
1: بالانتونسيتي بالاجريسيفيتي مش عادي تاكل يظل احسن تاكل في المونديال قيس العوني
3: لا نصور ما تاكل في بلاصته في وقته زاد
1: مش عادي
3: فما ليكتور دو جو قويه من الديفونسور
2: وتايمينغ
1: هاريكين منع الكره توا كي خرجت من الركنيه
2: هو نوم دو باز في الباليريتي هو دو باز تاع التراجيكتوار
3: ديما للمستمعين نحبوا نقربوا لهم الصوره اكثر من الناحيه الفنيه شفنا معناها حتى الهدف ما جاش من صدفه حكينا فيه من الاول اللي الدور كين وبيلينغهام خاصه كين يهبطوا يتيحوا برشا بور اتيري نحن باش يجبدوا يمتصوا حتى اللاعبين يهبطوا معاهم يتابعوهم
1: برافو باش يحلوا السباس
2: ويا قيس الباس الاولى بتاع الوقت عطاها كين عطاها اون بروفوندور بتاع البونت
1: هو قداش طايح قداش طايح 60 متر طايح قداش طايح في الكوم تاع الارجنتين في الكوم تاع انجلترا طايح
6: خرج جوار خرج من يخرج لك الكره من زون كونترولي باش يلعبها في لوبوزي دونك اللي تي ليبر خذا الكره نتاعو وقت اللي لو بورتور ليبر اوتوماتيكمون هنا خلق لو ديكالاج ولا ديفيونس اللي صارت في الديفونس نتاع
4: الارجنتين
1: نحكيو على البونتو قيس
2: صحيح كيما
4: قلت هاي الباس شوف
1: هذايا السونتراج تاع روجرز
4: مع الديفونسور متمان هو في باله الديفونسور
3: لاكسيون هذا حكينا فيها من الاول ومن الناحيه الفنيه خاصه شفنا قلنا شي يمتصوا هما يهبطوا كين وبيليغام باش يمتصوا يتبعوهم بلغتنا
1: نحن يتبعوا اللاعبين
3: يتبعوا أوكي. المدافعين نتاع وسط متين يتبعوا وشوف اللي سجل شكون اللي وزع هو روجرز رقم 17 لاعب وسط ميدان واللي سجل هو جوردون معناها اللي وزع هما لاعبين وسط ميدان اللي زابيل نتاعهم يوين الانتيريور معناها الداخل ما يجيبوش البر الداخل وهذاك معناها هذاك المعناها الناحيه التكتيك خاصه الهدف هذا قاعدين يخدموا عليه
1: واضح وهذا قلتوا انت في الملاحظه
3: الثانيه قاعد يتعاود معناها ما شنو السيركوي ولا اللي يخدموه هذا سير قاعدوا يخدموا
1: نجحوا بها
3: فمال دو
1: فوال نجح بها الارجنتين تجي ترجع في هاي وقتها الارجنتين ضغطه اللي ماما فورت على الارجنتين توا خساره كره سيميوني ضاعت سينو يحلى الماتش بهدف التعادل هاري كين يدافع بيلينغهام يدافع البلوك بتاع انجلترا الكل قدام بيك فورد الارجنتين تلوج على الثغره في البوكس خاطر هذه كرات ميسي ما صارتش تغييرات في الارجنتين مازلنا محافظين ما نجمش يمس حتى شيء سكالوني ما نجم يمس حتى لاعب في الماتش تشوفوا بعد مع دقيقة مع البوز ممكن سيميوني ينجم يبدل واي يدخل مهاجم انتر ولا نيكو غونزاليس على اليسار
4: ولا مارتينيز لو تارو مارتينيز
1: اوكي مهاجم انتر اوكي
2: حتى لونجلتير نجم توا ساكا بالعكس
1: ساكا توا يحل اللعب
2: خصوصا في الترانزيسيون بالطبيعي
1: باش كيفاش يخرج ما عادش ينجم يمسح حتى شيء واحد اتاسيست اللي هو روجرز قلنا ما جاش واحد مارك اللي هو مورغان كرة قوية تصويبة من شكون من انزو لكن خارج المرمى
3: في اللقطة هذه شفنا معناها قاعدين اللاعبين نتاع الارجنتين نفس اللي فاز دو بوسيسيون شي يحاولوا يبيرتو المدافعين تاع لانجلتير خاصة باللعب غير معناها التحولات اللاعبين من غير كرة وهذا معناه باش يحاولوا يلعبوا على الفيرتيال او دون زون اكسيال معناها نتاع يركزوا خاصة على الزون اكسيال
1: مورغون ما كانش في الاوف سايد عاودوها اللقطه دونك اون سايد امريكي
2: الكره سابقه
6: جاي اون كورس من تالي
1: ولا كروس محليها لاسيست شاب بالبونت
6: هدف انجليزي 100% لاسيست
1: شاب بالبونت
3: قيس شنو هي صحيحه السونتر معناها بيان انفلوبي وخاطر انت حكيت قبيلك نتبع فيك برشا علاش نشجع فيك باش تعدي ديبلوم الكونيكسيون انت قلت على الكونيكسيون خاطر ما بين تتقرا وتتعلم في الفورماسيون ما بين الباشي سنتر وما بين الباشي يمشي ديما نقولهم فما زون دو كونيكسيون يتلاقاو فيهم خاطر كي الباشي يسجل اللي يوزع باش يوزع هو وين موجود باش يوزع وين هو ماشي وين باش يتقابل بالكره والتحول
1: وهذا اللي صار في البونت
3: يعطيك صحه زياد
1: برافو في الجول ريبلاي عملناه قيس العوني يعطيك صحه اخويا نتعلموا منك كمدرب ما شاء الله كيما مهدي السيفي كيما رياض العوني كيما نضال دريدي تحيه لكل المستمعين اكيد كونكتي انتم في السوق التونسيه ربعينكم في السوق الليبيه الخليجيه العربيه انتم مدربين زياده ما شاء الله خبير في الفيفا قيس العوني هكا الصفه
3: هي انا مدرب وخبير في الفيفا في الديبارتمون تاع تكوين وتطوير اللاعبين
1: يعني مع سي بلحسن ملوش
3: بالأحسن دكتور بالأحسن ما لهش أي هو
1: سلم عليه دكتورنا
3: سلم عليه قاعد يخدم في خدمة كبيرة خاصة في التكوين وتطوير المدربين خاصة في المشاريع مع الكاف وممتون هو
1: ما برشا بروجيات
3: هو مع أي هو عنده يتحاول هو وممتون هو اللي معناه هو سيان إكسبير فيفا يعاون معناه بالأفكار نتاعه
1: أكيد
3: وتوا كان
1: كفاءة تونسية
3: كان آخر مرة توا في عمان قام عنده توا يعمل على استراتيجية خاصة يون إكسبرتيز على الفوتبول أماتور في عمان
1: سلطنة
3: عمان عنده نهارين
2: في البحرين وبعد مشى لعمان
3: هذيك في البروجي نتاع الفيفا
1: ربعينه سلموا عليه
3: ونسلموا عليه دكتور ونقول له توحشناك إن شاء الله راهو في تونس قريب
1: إن شاء الله في تونس خاطر احنا زاد عندنا شانتي هو جاء وقت الشانتي وخلينا بعد الشانتي ومشى وحياته اكيد هواء في الطيران بين دول الخليج اوروبا امريكا افريقيا ربي عينه اوكي
3: زياد جو بروفيت
1: رابيدمون اوكي
3: معناها راهو دكتور بالحسن مالوش راهو عمل معناها اون ايتا دي ليو ومشروع معناها للكره معناها في تونس
1: وقتاش عملها؟
3: عملها في فتره معناها في فتره
1: صعيبه كريتيك
3: عملها عنده فما بروجي فما معناها تصورات للمستقبل
1: ويزم عليه ولا ما تقولوا الكتاب اللي عم
3: نعتمدوا عليه
1: خلوه في الرفوف
3: موجود في الوزاره موجود في الجامعه ينجموا معناها
1: كفى نسلموا عليه سي بلحسن مالوش انتم مدربين قرار اوكي انا نذكر كان يخدم في الكره التونسيه في الهوات شوف الدرجات اللي طلعها ما شاء الله يعني نذكروا في ماتر قدم
2: في مازن بورقيبه خدم مدنيين في الناسيونال
1: خدم ما شاء الله
2: في السعوديه
3: انا نشكرك بالمناسبه خاطر فما حتى نحكي لك الحقيقه انا نتكلم فما الاعلام مقصر في حق الكفاءات في تونس عندنا تبارك الله وكفاءات لنا ما شاء الله السعوديه في البر الدكتور كفاءه انا اقول لك كفاءه وانا حضرت في دي سيمينار وفي دي ميتينغ مع صدقني أرسين فانجير كي يتكلم
1: بالشمالوش يحكي معه أرسين
3: فانجير يسمع بالجزائر
1: فانجير تو قاعد يتفرج الماتش أكيد هو خبير فيفا التغييرات صارت رياض العوني أول تغيير الأرجنتين
4: نيكو غونزاليس خذيه بلاس باريت نقص
1: باريديس نقص
4: فيفو ميدان دفاعي
1: ودخل كل وار
4: وسط ميدان هجوم
1: نيكو غونزاليس عنده كل الروح والتاكل
4: ويلعب القدام
1: ويلعب أكثر كل وار خلى سيميوني
2: سكالوني مشى للنزعة الهجومية
1: هاي الأرجنتين قدام دفاع صلب، الدفاع الإنجليزي نعرفوها إنجلترا في الثقافة في البريمير ليج القوة في الدفاع، قدام حارس المرمى بيكفورد مغلطوش، احنا نحبوها تحلى، ماذا بينا إنجلترا تغلط باش يمشي سكور واحد واحد خلي يزيد يحفل الماتش. ليه هكيك هكيك هكيك
3: زياد انا شو نقولك علاش
2: نعرفك
3: على الكورة، انت تكنيسيان تكتيسيان زيادة،
1: مانيش انجليزي ولا ارجنتيني، على الكورة خل تحفل
3: على الكورة على خاطر رياض باش يجيب لنا الجاتو اني عارف.
4: ما هو ما تنساش نجيب لكم انا في بالي قلت لك باش نعمل حاجات مخير تو نحب على جاتو تو
1: سيبور رياض سيبور مرة أخرى نهنيه رياض العوني هنيه كل مدربين بالكفاءة. شوية موسيقى سي مغصيبي، بعد عنا الأخبار موجز. نذكركم 1-0 لإنجلترا أمام الأرجنتين، هدف جوردن مهاجم برشلونة في الموسم الجديد. نرجع لكم على الكابتن مهدي سيفي، نضال دريدي، قيس العوني ورياض العوني.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية يعلن توحيد الخدمات الرقمية بالمؤسسات التربوية الخاصة. انطلاق الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في عدد من ولايات الجمهورية في إطار البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة. إعادة تشغيل بوابة تنفيذ سد ملاك بعد استكمال أشغال إصلاحها وتأمين جاهزيتها. وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم غدا يوما مفتوحا مخصص للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع والاستثمار في القطاع الفلاحي. تونس تستضيف غدا فعاليات الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة في لقاء لاستكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمات العمرة والطيران والفنادق. دوليا، الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الهجمات على إيران. مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية يفيد بأن واشنطن هاجمت 4 مواقع في محيط مدينة الأهواز جنوبي غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة وفق تعبيره، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: ستوديو المونديال. نعم نرجع كابتن احنا في اللايف. شكرا سليم غصيب يعطيك صحة. محمد السيمي في الاخبار, تحية لأمين الرياحي في الاخراج الرقمي. سهرية 9:30 متاع الليل في تونس. ستوديو المونديال في متابعة الماتش انجلترا الارجنتين. بدأت لعبة الكوتشينج بعد الفرشيكة الاخرانية ذي في الماتش, بعد البوز بريكينج معناتها عندها قيمة للتيك توك للمدربين باش يعملوا التوصيات للتكتيك. اكيد تقريبا وصلنا ل 72 دقيقة لعب. 1-0 الانجلترا امام الارجنتين. ذكر هدف مهاجم برشلونة جوردن بعد كروس واسيست كانت من روجرز. ملعبي شفناهم مش برشا اما كانوا حاسمين في لقطة الهدف, وخدمة كبيرة كما قالوا الكابتن من بيلينغهام وهاري كين كيفاش ينسي وكيفاش يديكروشي وكيفاش يخدموا في التيم. يعني وورك ناس كل تخدم مع بعضها, مش بالضرورة تعطي الاسيست ولا تمركي, لا فما خدمة اخرى صارت في الباس دي ولا كلي ولا برشا حاجات تصير. هدف كان سجله في 55. بديت لعبة الكوتشينغ توا المدربين فما فرصة قبل الأخبار بتاع واحد واحد بيك فورد حاسم فما كورة قبل الأخبار. شكون خرجها؟ شكون ضربها بالرأس؟ هو نيكو غونزاليس اللي دخل احتياطي في الشوط الثاني. والمدرب شكون خرج وقت اللي دخل؟
1: خرج مارتينيز ومولينا وسيموني. دخل
0: هذوما تروا شونجمون لي قبل كي دخل
1: نيكو غونزاليس خرج باريدز
0: لاعب الوسط. وتو اش عمل سكالوني؟ دخل ثلاثه تريبل شونجمون.
1: دخل كيما قلنا خارج مارتينيز معناها
0: خاف عليه,
1: دخل لوتاميندي وخارج مولينا ودخل
0: مونتيال
1: وسيموني ودخل راول ديبول.
0: ديبول اللي حبوا برشا.
1: والانجليز خرج صاحب الهدف انتوني جوردن ودخل كونزا.
0: كونزا اللي خذا اللي يلعب
1: دفاعي مكان لاعب هجومي.
0: واضح نشوفوها كيفاش تتبدل. لا يحكيوا لي انتوما تو مدربين شو مشي تبدل في الماتش. الارجنتين نازله كره في منطقه الجزاء, فما مدافع جيمس يخرج الكره. الانجليز يقول لك لعب انجليز
1: قابلين
0: منين جات راجعه
1: قابلين اللعب الانجليز
0: بعد قابلين اللعب صحيح اما ما يغلطوش في البوكس. الكره الكل
2: شوفوا تو الخطوره كل تاع الارجنتين سير كبير قاعد يصير مع الشيره اليمين وكلها توزيعات في العمق. معناتها جات فرصه نحا بيك فورد قاعد يتعاود في نفس
0: الكره بالراس يضربها غونزاليس.
2: هاي غونزاليس قاعد يتعاود في نفس الاسلوب.
0: بيك فورد نحا على اللينيا مش عاديه,
2: على اللينيا فسخها على اللينيا.
0: احسن تصديات في الماتش. دونك حارس عنده خبره, لعب مونديال قبل, شفناه في الدوري الانجليزي مع ايفرتون ما غيرش من الفريق نتاعو. هكاك عنده شخصيه مش عاديه, هو يلعب برشا بسقيه هو غوشيه. رياض شو مشي تبدل في الماتش مع التغييرات؟ نشوفوا الارجنتين ترى تغييرات سكالوني شو باش تعمل ترى؟
1: معناها سكالوني كاين غير معناها بوست بوست معناها تو كي دخل راول ديبول معناها خذا بلاست باريتس معناها باريتس اللي خرج دخل في بلاست نيكو غونزاليس معناها نفس اوتامندي كيف كيف مارتينيز ومونسيال خذا بلاست مولينا ظهير ايمن
0: معناها شو تبدل مال
2: اذا كان باش ممكن يخلي
1: حسن في الوسط الهجومي. راول ديبول معناها يلعب اكثر القدام ويقدم
0: هذا يبوط او على القاي مش عاديه. ليه مش عاديه من الكروس وضربة على القائم. تبع معايا رياض العوني وبعد نحكيو على التغييرات. الارجنتين نازله, الارجنتين تلوج على هدف التعادل.
1: شادت هي المقابله
0: ريتها في ريبلاي تعاودوها لك. وان تاتش تو قاعده تجري في اللعب الارجنتين. الكروس يميني صار انجلترا تعبت البلوك. بيكفورد تبعها بعينيه ضربت على القائم اليمين. المخرج مش في يلقى الوقت باش يعاود هذا. المخرج مش في يلقى الوقت خاطر الارجنتين نازله. ممكن هدف التعادل قاعد يدخل للارجنتين مع تغييرات سكالوني. اربع تغييرات ومازال عنده التغييرات
1: تغيير واحد.
0: مازال عنده تغيير فقط تغيير يكون مهاجم انتر نوعيه. هيا مره اخرى الارجنتين قاعده تعاود نفس الاسلوب في التوزيعات.
2: باش نحب نعرج على اخويا رياض صحيح دخل ديبول تبان هي ولكن اما في تو في تغيير اللاعبين اعطى اكثر مكارتي وفرنانديز باش
1: يقدموا
2: اكثر باش يولي يلعبوا جو ايكارتي ديجا قاعدين تعديوا على الكل كل وارات باش يولي يلعبوا ايكارتي.
0: تحكي على الارجنتين
2: ستايل التغيير
0: التغييرات
3: مع رياض قاعده تخرب في الدنسيتي تويك الارجنتين
0: ما مفور تاعها
3: في وسط لاكس. دونك الحاجه اللي اوبليجي ديجا توخيل بزاد اناكسيال على خاطر ولا يحس فما برشا فما سوبريوريتي من عند الارجنتين
0: زاد اكسيال
3: اكزاكتومون
0: مع شكون مع ستونز
3: ومع جاي ديفونسور اي الشانجمون
2: ولا تروا
3: ولا يلعب تروا
0: ثلاثه اكسات اللي ما عملتهاش مصر ماتش الارجنتين ربحتني بلاش
1: شفت نبني حيت انا مش
0: تعمل تقل
1: نبني حيت
0: ما هو ربحني بلاش
2: نبني صحيتك
0: لي مامون فور نتاع الارجنتين انجلترا زدت اكسيان قاسلعوني ريتها اللقطه تاع الفوتو ماكاليستير ماكاليستير ضربه بالراس مش عاديه الكروس شكون الكروس دي بول
2: دي بول
0: دي بول
2: لا لا النيميرو 4 لا رقم
0: 4 مونسيال في الارجنتين
1: مونسيال
0: فرصه دخل فرصه على
1: نفس تعادل
3: نيكو غونزاليس
0: تستحق التعادل الارجنتين تستحق التعادل الارجنتين
1: الهدف نتاع انجلترا اللعب الكل عندها
0: عندها هي في البوزيسيون في الفرص اي
4: قيس ما عنده حتى خيار تاع الارجنتين يزما تضغط وشفنا لي شانجمون تاع التغييرات ماشي شي معناه شي يزيدوا اكثر فريشور فيزيك خاطر تعرف الجوارات زاد لعبوا عندهم معناها لعبوا برشا
0: 120
1: 7
0: ارجنتين 120 مع كافير مع مصر
1: لا مع مصر لا
0: مع مصر 98 دقيقه اما مع النرويج مع النرويج
2: كاب فيردي
0: سويسرا ديال سويسرا سويسرا
3: ارجنتين
0: 120
3: عندها زوز كافيردي وسويسرا وكافيردي
4: وحتى من حتى من ناحيه تكتيكيه كانوا يحكيوا الاولاد معناها فما تغييرات خاصه كانوا مركزين على اللعب في العمق فيكسيو توا ولا زاد يلعبوا على سير كوتي ينوع قاعدين ينوع وديكالاج يحاولوا باش يلقاو حلول اخرى باش يبيغتوا زاد الدفاع الانجليزي انا نصور معناها ليكيب معناها لي ارجنتان عندهم معناها من الريزيليونس وقادرين باش
0: صمود
4: صمود وقادرين باش
0: صبر
4: صبر صبر
0: خاطر الصبر فوكس تركيز الكره تركيز
4: حتى حتى الاستاد قاعدين هما عندهم تو البوزيسيون
0: دو بال ممكن الارجنتين زادت تقبل هدف هجمه مرتده يستنى روجيجي يضرب كره بلوك ممتاز من الدفاع المنتخب الارجنتيني يخرج على الكره مع روجيرز وترجع لوسط ميدان المنتخب الارجنتيني توقيتنا مش عادي 78 دقيقه لعب 78 دقيقة لعب 1-0 لانجلترا امام الارجنتين ذكر هدف اللاعب جوردن مهاجم برشلونة كان هذا في الشوط الثانية في الدقيقة 55 صارت التغييرات عملنا البوست فريشر الثاني هذه توا ليا وليك مهدي ليا وليك ربي تو تو بشوفوا الارجنتين يتعدل يتمشي 120 يتمشي فينال الحلم وانا تعاود فينال اخر كيما قطر ولا تمشي تعمل ريميك مع فرنسا السبت
1: هو هذاك اللي باش يصير
0: شنو
1: يلعبوا فينال 2022 يلعبوا كلاسمون بيظهر لي
0: به الارجنتين نازله قيس العوني
4: اللي قاعدين معناها اللي ياخذوا فيها الارجنتين صحيح قاعد عندها بوسيسيون دو بالون معناها استحواذ على الكره لي اون ميم طون لي زونغلي فما نحن نقول ريبيتيسيون دي زيفور معناها تعدد
0: المجهود
4: مع شوفوا في اللحظه الاخرانيه يخزر كاين وبيلينغ ما عادش يرجعوا في الارتداد الدفاعي الروبلي ديفونسيف ما عادش يرجعوا فيسا ولا يرجعوا اون روتار
0: علاش؟
4: خاطر تعب
0: تاع مونديال كامل
4: تعب نتاع المشويات
0: الجو تو يظهر الجو هذاك اي الفريشور تو يظهر
2: وانا صفور جيري تو في تون فور تون فيم صفور جيري
4: هذاك شكون نحكيو تو خاصة على
0: بونتو قاعد يسخن وينو ميسي؟ فاش يفركس؟
2: هو يحارب الكورة
0: اي فاش يفركس مع ثلاثة ميسي ديما مع ثلاثة
4: ميسي ما تذكروا كان كي باغت الناس الكل اللي باغتنا ويسجل
0: ممكن هو سيزو او فما مخالفة ما يزفرش حكم سيزو زوز طلعوا قدام اللقطة هاري كين تسعة في البوكس هو يعمل المعارضة آخر تغيير الأرجنتين آخر ورقة نضال دريدي آخر ورقة شكون باش يخرج
1: خارج باير أيسر تاليا فيجو
0: أوكي تاع ليون هذايا
1: تروا مارتينيز
0: باش
1: يلعب الهجوم للهجوم
0: كل في الكل ما عادش هنا جو تاع ريال غوش ولا
1: ما تنجمش نشوفوا تغييرات نتاع توخيل ينجم يدخل مهاجمين جدد معناها
3: على
1: الكونتر اي على الكونتر باش ينجم
0: او كرامي ليكرون جيمس سي اوكي قيس نضال مهدي سيفي رياض العوني توما مدربين تقراوا الدنيا فوق وتحلوا كتب وتشوفوا المدارس والستايل وكذا والاساليب البنك كونيكتي زاد يشوف اش دخل اش خرج كذا
3: تبيع نورمال
2: لا بتبيع ديما وشوف انا الرول نتاع الستاف ما عادش كيما قلنا نحن ولات خليه يتنحى الناس كلها تخدم من فوق
0: نتاع الفيزيون. انا كناخب ما نجمش نتبع كل شيء.
1: لا بالطبيعه بالطبيعه كل ورا هذاك ما عادش
0: يمشي له في ودن الكلمه
1: بالواحد.
2: حاجه اخرى خويا زياد في هذايا لو يتبع الماتشات الاخرين يشوف ايش عمل الشونجمونات من تغييرات حسب السيناريو نتاع لي ماتش.
0: يعني دي بلون يتحسب الماتش
2: مناورات انت ايش عملت انا شنو يجاوبوا بالتغيير.
0: شفته باش يدخل لي هذايا الزحمه باش يدخل لي اكثر
1: نتاع نيوكاسل
0: قداش طول وين ما شاء الله سخن
1: وباش يدخل الغير جوش
0: نتاع سيتي اوريلي
1: اوريلي اش قلت لك
2: اللي كان هو
0: دخل هذا مدافعين كل انجلترا مدافعين
1: يحب يحافظ اما
0: هو
1: غلط
0: مدافع دخل اسمه
1: ثلاثه مدافعين
0: علاش خاطر جينا برشا
3: بديت بحاجه ياكل قلتها
0: نيدال دريدي
3: اليوم قلت لك الارجنتين فاس ان غرو مورسو لا بروفوني لي شونجمون
0: اليوم الارجنتين
3: لي شونجمون اللي صاروا هذوما الكل دونك ما ريناهمش في مباراه الكاب فيرد ما ريناهمش في مباراه مصر اللي كانت خاسره 2
1: ورجعت
0: تحكي على سكالوني ما بدلش هكا
3: ما صارش التغيير هذا دونك عارف اليوم الكومباسيتي اللي باش يلقاها في والاجريسيفيتي اي سورتو لونديرونس مونتال اللي حكينا عليها بكري نتاع اللاعبين الانجليزي
0: ثقافه عندهم
3: قرايه قبل عارف اللي اليوم باش يلقى روحه
0: فاز كمل شونجمونيتو سكالوني حط اليوم كمل شونجمونيتو رياضه عمل خمسه
2: سكالوني كمل
1: خمسه توخيل مازال عنده
0: مازال عنده واحد واحد وفي الاكسترا تايم لو مشى ولو عدلت الارجنتين
1: دخل ثلاثه
0: توخيل
1: ثلاثه مازالوا له زوز
0: باه اوكي دخل ثلاثه
1: دخل اوكي اوكي
4: زيان باش نجاوبك كيما المومنتوم المومنتوم في الكوره
0: تاع الفيفا هذاك السكانير شاتيون يقولوا
4: سكانير زاد حتى الجوار تاع عندهم سكانير شنو هي عندهم اللي عندهم اللي
0: جيلي جيلي
4: الطاقم الفني يعرف قدامه باش نجاوبك على السؤال
0: المونغيلا تقول له كل شيء
4: ليكرون فانا زون اللي تعبوا زاد اللي تعبوا
0: باش يعمل شونجمونات مش هكاك دخل وخرج ميكرو قيس
4: ينجم يعمل عليه المدرب باش يخرج يعمل يبدل شونجمون
0: عندها قيمه
4: عندها قيمه يتركز ينجم يتركز عاده هذا
0: احنا عندنا الكوابل والكرونات والهاي تيك
2: لا موجود
4: وين في تاتو
0: ليه موجود مريتو في حتى كانوا حتى مونديال تي وين رياض صبري مش عمل ديكلاراسيون ريتوها صبري ريتوها ديكلاراسيون بودكاست قاعده تدور
2: تو قاعده تدور
0: انا نستنى في بونتو في الماتش يا البريك لانجلترا يا هدف تعادل للارجنتين مازال الماتش قداش 84 دقيقه لعب
2: مازال باش يجي 7 دقائق
0: على حاجه انجلترا امام الارجنتين جوردون ممكن اوروبا تسيطر على كاس عالم تمشي فينال لاروخا اسبانيا انجلترا وقتها حاجه اخرى جمعيتك اسبانيا نهار الاحد نيدال دريدي نستنى والارجنتين تحب ياسر هالتمرميد وهال 120 وهالبتاي والحرب والجير حكينا على حرب الجزر قبل حكينا على مارادونا دياغو ساقوا يد يد الله وساقوا زاد المركب كاين واحد ماتش كاردو فينال
2: ديما
0: في فينا ذاك في مكسيكو 86 رياض حكينا على 3-2 ماتش فينال
2: المانيا
0: 86 في نفس التاريخ اللي كان شاهد عليه علي بن ناصر هو ملا كلاكيت ملا بيكفورد ملا كلاكيت مش عادي سوبر احسن لاعب في الماتش لو يتم اختيار احسن لاعب في الماتش شوطه مش عاديه 24 عندك رياض
2: وخلى لونجلتير معناتها هو فايز بالنتيجه معناتها فسخ
0: الاهداف ولو مشات انجلترا فينال ويهزها يكون هو احسن حارس في المونديال كما صار مع مارتينيز حارس استون فيلا ونكوره ممكن هدف التعادل قاعدين يشوطوا هدف التعادل هدف التعادل الارجنتين الارجنتين ما تموتش مش عاديه ديبول
2: لا
0: غونزاليس 24
2: انزو انزو انزو
3: انزو فيرنانديز انزو
0: 24 شاتلوله
3: شاتلوله
0: كلاكيت
3: الثانيه تنحات وهذه الثالثه
0: ما قلقش
3: الدفاع وقت اللي باش تلعب تو نحكيو في الكوره وقت اللي تلعب فاس اون ديفونس باس لي تير من برا من السيرفاس هي حل من الحلول اللي
2: وانا رومارك من قبيله باش كنت
0: وين يلعب سامحني وين يلعب انزو
1: يلعب
0: في تشيلسي فين انا دوري
1: تشيلسي
0: الانجليز هز كاس عالم هز كاس عالم هو
2: هز
0: كاس عالم مع تشيلسي شو يلعب انزو البوست بتاعه شنو
2: يلعب كل
0: ثمانيه مش عادي شو يشوط عادي شاطلو لك لاكيت شو ديكالاج كيف صار شكون عطى الاسيست
2: شوف لهنا زياد حاب نقول على حاجه على
0: كل بونتو ملا شوطه ملا سر علاش هذه 90 كيلو في الساعه لا بيكفورد ما مشى لا حتى شيلتون مش قداش هذايا تحل الكاش شكون مشى في البلوك شكون مشى كاميكاز بيلينغام شمها عرفها بيلينغام مخر
2: طلع عليه
0: انا شنو انا في هذا الكل قيس انا نحبها تمشي هكا تحفل.
5: انا عارفك اي تحبها تحفل الليله واحد
2: في وقت حساس.
0: نحبها واحد واحد خطر على الكوره.
5: رياضه انت تحب تسهرنا واحد عارفك.
0: لا ما تيقش بالوقت قيس. تشوف
5: حلو
0: لما حلوه باش نحكيو على الكوره
5: وامبيونس باهيه بحذاكم. حبيت نحكي في الاكسيون هذايا اللي يسمعوا فينا زاده معناها نقصة اللوسيديتي نتاع وحكي قبل على حتى الاسيد لاكتيك يطلع وكذا الجوالات وتنقص اللوسيديتي وشوفوا فحكينا فيه شفنا بيلينغهام ما طلعش طلع اون روتار ديبي دو ماتش
0: اول ماتش
5: يطلع بيلينغهام يطلع لولاني يطلع كين يطلع اندرسون في الاكسيون كيما هذايا قعدوا ما طلعوش كلهم قعدوا التالي
0: قيس نضال دريدي مهدي السيفي يطلعوني برشا بونتوات في الزونه ذيك في لونتر جو فك قدام البوكس برشا بونتوات قداش
3: اي زون 14
0: قداش من بونتو ما شاء الله هكاك الشوطه تاع 90 كيلو في الساعه قداش بعيده 20 متر تقريبا 23 برشا بونتوات تمركيو هكاك علاش بيفوت وينهم اليوم بيلينغهام كيما قال قيس حطوا مهمه بيلينغهام اللي نعرفوه في الانرجي وفي القوه وفي الذكاء نتاعو في الفوكس نتاعو وغلط ما مشاش
5: لي شونجمون كان شفناه لاحظنا عمل شونجمون خاصه لي زاكسيو الداخل التالي ديرنيير ليني ما عملش شونجمون في وسط الميدان حقوا فما جوارت من التيران خاطر باش يضغطوا على اللاعبين باش يضغط على الدوزيام
0: دوخيل نحى رايس
2: اللي في البوست هذيك
0: اللي هو في البوست هذيك
2: بصراحه بصراحه طيح ياسر خمم برشا في الليني ديفونسيف
1: معناها حب يكمل يقتل الماتش وكيما حكينا علاش قلت لك انا حبينا نحكوا على البارح كيما ديشان البارح غلط في روحه برشا
0: تو
1: كيما توخيل
0: قاعد يسخل بوطو ممكن
1: تاكلها
0: ماكله
1: مهبط ثلاثه ديفونسيرات سي نورمال يا اخي
0: اوكي يتحمل توخيل
2: هذه يتحمل بصراحه معناتها تكتيكين في وقت حساس وانا نقول لك حاجه اربع كورنرات لعبهم ميسي بنفس الطريقه هذيك تعاودوا وهما قاعدوا يستناو على اوفر وهو قاعد يلعب كورت ادو اتروا
0: اوكي نوع نوع
2: لا لا
0: مش بعد على الشرير الطويله ايوه قداش مترو قداش مترو 90 مترو ما شاء الله طويل ثلاثه كشنات
2: بالا يريد قويين الانجليزي
0: يطلعوني
1: كي تخرج انتيني جوردن ولا تخرج ديك لا
0: رايس انا فهمتهمش جوردن علاش يخرج
1: عنده ايزي عنده
0: راشفورد ساكا
1: ساكا عنده ماتويدي عنده خيارات هجوميه
0: تخيل غلط كيدال رياض
2: قيراته في الاخر بصراحه انا
0: قراءه غلطه
2: تبيح خمم في الدفاع بجرم
1: معناها يحب يستحفظ على هدف
2: صحيح
1: الجمعيه هبطت عليه سي نورمال باش تغلط راك اي جمعيه ماك الفورس هذيك
0: يعني نحى شعمل
2: خويا هو عرى الديفونس نتاعو كل ما تعرفتني هنا انا نجازف انا نقتل الطرح
0: يعني هنا الشطرنج سكالوني شعمل في التغييرات
1: سكالوني خاسر لعب وراق الكل
0: برافو لعب وراق الكل
1: تبيع خمسه جوجمونيات عمل
2: ولا وليني ديفونسي اوفونسيف كل ديفونسيف عراه
1: انا نحى غير جوش وهذا
0: سامحني قيس رياض برافو نضال لو كنت مكان توخيل ربح 1-0 وعندك الثقافه قلت لي انت ابريد الماكينه الالمانيه والمانشافت والدنيا وبيكنباور والقرايه اللي قراها الكل في المانيا ومشى لانجلترا على مشروع والانجليز ما تعرف معناتها الصحافه الانجليزيه حاجه مش عاديه البلاتوات والدنيا والتوك شو حاجه مش عاديه انت ربح 1-0 قيس مدرب يغلط مش قلتوا ستاف وكيت والدنيا وسوفلور ويرا
5: هو راهو الحقيقه ما
0: ولا هو يعرف الكوجينه نتاعو اكثر
5: نحن في بلاتو سهل باش نحلوا كذا ما نعرفش شنو يصير نجم يكون جوردون بليسي عنده جايع ما نعرفوش اما اللي لاحظناه فهو اللي فما لي شونجمون صار كيما رئيس معناها كان هو كان يضغط وكان حاضر حابين نتصوروا كان في بلاستو هو يدخل جوار معناها في البوست نتاعو
2: في نفس الوقت
5: اجريسيف شوف هو راهو الكونديسيون فيزيك لاحظناه راهو النقص نتاعو خاطر ظهر في الاكسيون الاخرانيه معناها ما فماش سيور دوزيام بالون معناها ما فماش حتى واحده معناها ضغط على حامل الكره
0: صحيح ونجم يكون في الكاستينغ زاد توخيل لك الكاستينغ اللي عملها زاد كلي عليها برشا انتقادات زاد ينجم يكون ما عندوش في الدوبلور نتاع رايس ينجم يكون ولا مورغان ما عندوش حاجات معناتها تهني دونك اختياراته يتحملها يقول لك انا رابح ثقافه انجليزيه نزيد نعبيها زحمه وليت التالي في البوكس قداش
2: الأمل
0: كان ربح يقول توخيل مولا تاتش مولا دنيا ومولا تكتيك ومولا تغييرات عملهم خاطر القوه ضربه تاع الارجنتين مش عاديه ميسي قاعد يمس في الوان تو الوان تاتش شيخ ميسي جاب هدف التعادل اكيد ب هدف عالمي للاعب وسط تشيلسي انزو، لعب في المونديال تاع امريكا مع تشيلسي وهز المونديال تاع امريكا للانديه، ملاعب مطلوب برشا في السوق الاوروبيه.
2: صحيح.
0: دونك وتشيلسي بمشاكلها السنه في الدوري، دونك انزو باقي في ستاندينغ ما شاء الله. واحد واحد قد زاد الحكم 9 دقائق كانوا اكسترا تايم، هذايا 9 دقائق مازال الماتش
2: ماشي شهريه.
0: رياض شكون انت شبيه الارجنتين ماكلتها بوتو ماكاليستير منعت ايش قلت لي رياض ماكلتها ماكله
1: تبيعه تو كي تلقى
0: كوبي علي صوتك لا دوق الميكرو
1: كوبي ماينو من احسن جواريت نتاع مانشستر يونايتد يلعب في الوسط
0: وفي الماتش لا مش عادي كلتها ماكله 2-1 لا مش عادي شكون ماركاه البونتو 2-1 شكون
2: الترجم تاع
0: مارتينيز هذا القناص ثعلب الفوكس هذا اللي يدخل في الكوتشينغ وما ينجمش يلعب اساسي هذا نضال لا مش عادي
2: هذا كان مهم
0: ولا بونت
1: مدرب
0: ولا كروس
1: مدرب يقلب
0: سكالوني
1: ماله هو قلبها هو
0: انما ذا بين المخرج عادل سكالوني خطأ
2: اخطاء اخطاته خيال وحكيت سكالوني هيني
0: اسمع سكالوني تعرف توا سكالوني
1: كيما اليوم كيف مدربين
0: رياض مع حليه كلمه قلت لك لا تماكل توا انما ذا بين المخرج عطيه سكالوني علاش عنده بكيه عنده عنده ايموسيون جي مش عاديه يا في الافتر ماتش في تصريحات ما ينجمش يتكلم ايمو تلمو عايش مع الكوجينا ومع الدنيا ومع الارجنتين ومع الشعب مع التاريخ نتاع الارجنتين كتاب الارجنتين في الكوره
5: اكيد
0: بلاد مش معناتها لوكس والدنيا وحياه محلاها وكذا مش عادي البونت ميسي باليمين كروس مش عادي مش عادي ميسي
1: قائد 12 باس ديسيزيف هو كانوا عنده 10
0: كانوا عنده 10 قال لك السربي في العشرة رياض كيسربي العشرة مش كل لاعب هو بيدو يسربي معناته كل مره لاعب مش عادي الارجنتيش حبيت اقيس هنا قيس دوري دوري قيس فوكس تو بوكس هذيك انا وياك تو بوكس تو بوكس دوري ايش حبيت هنا
5: حبيتها تربح الارجنتين
0: حبيتها تحفل
5: حبيتها تحفل حبيتها تحفل
0: حبيتها تعلق ليش رياض
3: حليتها علق
1: لو قلنا نيل خلي نمشي بولونغاسيون
5: ياسر حليتها مزيان وقت راه مزيان وقت
1: تمام شيء امبوسيبل
0: محلية القاعدة معكم بيلينغهام
2: اختار اختار نتاع الكوتشينغ قراءة اللعب تكتيكي
0: مهدي شنو
2: اختار ظاهرة معناتها انا من اللي عمل اكثر حبي يامن على الاخر هو بالعكس هذا لك الريسك على كده تخلي روحك انت يبيدك مش تخطي الماتش مش تلعب للدو ترونشون تفهمني تخمم في هذا في كيفاش باش تتامل وتخمم زاد كيفاش باش تنهي المباراه
0: يعني
2: هو اختيار مدرب هذا كل واحد
0: هو باش يعطي المجال تو رياض العوني باش نذكر بالنتيجه 2-1 الارجنتين امام انجلترا معناتها فينال 66 ما يتعاودش الانجليز الانجليز ديما عندهم العتبه ذي ستيب نتاع المربع الذهبي ديما عندهم العقده بغيروا مدربين حطوا المدرب المحلي جابوا المدرب بالماكينه الالماني خربها توخيل توخيل معناتها حتى انا الديكلاراسيون رياض انا لاني انجليزي لاني ارجنتيني كيفك انت مغروم بالكوره ونتبع التصريح نتاعو التصريح نتاعو اللي صار بعد ماتش الارجنتين بعد ماتش النرويج ما عجبنيش كواحد يتبع في الكوره ما تجيش ما تتكلمش في الفرحه قيس وانت مدرب ريا فرحنا الناس كل ندخل للفيسيير بوكس تو بوكس تمشي له اللاعب راك اوكي اليوم الجوبه بتاعك ما خدمتوش اما تخرج في الصحافه الدوليه العالميه

0: ليه ما عنده هذيك عنده خاطر قاري كتب على الارجنتين قاري على كما قال فينال 78 بنوتي فينال 86 بيلاردو
1: فينال
0: ايطاليا 90 خسرته ربح 22 معناتها
1: خسرت زاد 2014 مع المانيا
0: يحكي بالشعب الارجنتيني بحلمة الارجنتين انه كل لاعب نجم يلعب في المنتخب
2: شوف هو كلامك صحيح اخوي زياد هو يقول لك الارجنتين الأرجنتين سي لارج دو لا ريزيليونس
0: قلت انا من الاول في التمرميد يمشي ويقعد ويستدعي ويصبروا
2: قاعدين المدرب ديما اللاعبين هما صور ليماج ليماج دو لور انترونور نحن نقول اللاعبين يعطي في شخصيه المدرب يعكس فيها على اللاعبين شنو هي خاطر حقيقي واقعي يتكلم بجوارحه يفهم كوره
0: وقيس انت كتشوف تشوف اللاعبين فما انتقادات عليه ما جازفش استحفظ على الملحمه تاع 22 حتى في الكاسين
2: كان لاحظت الارجنتين ما عملتش انتام باهيه في الكوب دو موند هذه مش قاعد تفرج معناها قال حتى اللاترال جوش تاغلين فيغو قلت عليه يحكي قال نحن صحيح مش قاعدين نكوروا بالكدا مي قاعدين نربحوا
0: واقعيين قاعدين مع الجزائر مع الاردن
2: صحيح
0: تعديوا بظروف صعيبه ماتش كابير مصر
2: علاش قلت لك معناها سون ريزيليون معناها جوارات الارجنتين مش باش يسلموا حكينا فيه من الاول قلت لك الارجنتين
0: مش عادي فريق صعيب مع قداش مع سبعه الحكم قداش زاد الحكم بطل زاد سوبر مش عادي الحكم الحكم هذا مقارنه بالبارح رياض مقارنه مع الحكم البارح لا علاقه
1: من احسن
0: الحكام مغربي
3: اصل مغربي حتى اسمه عربي اصل مغربي
0: اوراقه جنسيه اوراقه امريكيه بلاش فيزا يدخل امريكا عايش غادي اي اوكي دونك بلادو اوكي ما لا ماتش عملوا الحكم ما برافو ماتش على مستوى عالي جدا تو بيكفورد الفيفا تنجم تختاروا حتى كان خسر عندهم الفيفا يختاروا واحد خسر لي عندهم مش كيما مش كيما احنا استدو احنا نلوجوا على اللي رابح في الليج 2 استدو
1: الغارديان تاع اسبانيا نورمالمون معناها
0: لي نحكي على اليوم ماتش
1: اليوم اليوم اليوم لا ماشي خذها باش خذها لو تاو مارتينيز
0: هكا
3: ماتش ميسي ممكن ميسي كان ديسيزيف
1: في الدو يمكن اما لاعب كان هو يعطي كل ماتش
0: تجاريا ميسي لا شوف شوف التجاره
1: يعني قلت لك
3: الفيفا هذيك
0: صحيت مهدي
1: الماركه نتاعو لو تاعو هو اللي جاب
0: هي ما تخلي العب درجين
1: ماركه بونتو ربح حتى يلعب دقيقه اوكي
0: الميريت نتاعو اوكي باهي البنك وقف قد 90 مع قد مع 8 60 ثانيه الارجنتين تعاود تعمل فينال اخر كيما دوحه 22 تخيل الارجنتين توا هو الماتش بدا قايله قلنا وقتاش بدا الوقت الاربعه
1: الاربعه
0: تصور الارجنتين توا باي نايت معناتها بيونس
1: ما ثلاثه هما
0: وراهو نحكيو قيس معناتها ونقراو على الارجنتين وكذا الشعب عايش تضخم عايش مشاكل عايش كذا الكرة عندهم ديانة أخرى مجتمع كرة عبارة على صناعة كيما البرازيل تتنفس ما هذه هكا ولا
3: صحيح زوز البرازيل الأرجنتين هذيك ايدونتيتي نتاعهم هويتهم كرة القدم
0: يعني كأنه يصدر ملاعبية لأوروبا مدربين لأوروبا
3: بالطبيعة بالطبيعة
0: كان صناعة كان عملة صعبة مش عادية الأرجنتين هذايا ممكن الكرة الأخيرة لإنجلترا قداش من ثانية باش نقعدوا نحسبوا تو كاونت داون
3: ممكن زيد دقيقة أخرى ممكن
0: ملا ميسي لا مش عادي ميسي يخرج آخر ماتش توا باش يشد الكرة ويتيح اللي ما عملتوش مصر ضد الأرجنتين
1: ما عملتوش توا إنجلترا كيما كانت
0: فرش حرب هذه باش تعاود توا حرب أخرى مع نهاية الماتش
1: لا لا لا قاعدين يلعبوا في الكرة هما يشدوا إنجلترا وخرت التالي
0: صح
1: قبلت اللاعب وطيح البلوك على
3: الاخر جابهم
1: شفنا معناها يجاوني تاكيوني وعملوا لي ليه ما بلاش
0: باش يا خويا ميسي على الحكايه نتاع احسن لاعب اليوم خاطر الاسيست مش عاديه في
1: باش يلعب في
4: نفس
0: زياد
4: قيس
0: اوكي
1: زوز انا قلت لك
0: رياض لحظه قيس
2: شفنا لاحظنا في الثلاثه دقائق الاخرانيين البيرن وتوني الزوز لاعبين اللي كانوا على البنك دخلوا طويل القامه قعدوا هما معناها اون بوينت ديزاتاكون بوينت وقاعدين يلعبوا قاعدين يلعبوا على الكره يلعبوا
0: راشفورد
2: قاعدين يلعبوا على الكره الطويله تو
0: الانجليزي
2: قاعدين يلعبوا على الكره الطويله فماشي كره معناها بارن سونتر
4: انا تصورت راشفورد ولا ساكا اللي يكون قبل يدخل
1: في بلاس جود
4: فوالا اون شونس لي ترانزيسيون
0: مارتينيز حارس الارجنتين شوف وين حط كره شوف الركنيه كنترول غلط ترجع تماس للمنتخب الانجليزي الوقت وفي اكيد باش نزيدوا اكسترا في الاكسترا الحكم زاد 9 دقائق 2-1 الارجنتين امام انجلترا 2-1 الارجنتين امام انجلترا شو البلوك وين طالع مش عادي كان انجلترا تلعب 10 الارجنتين ب 11 فكها مش عادي لا درس هذا درس ممكن الثالث شو يعمل شو يقعد يرقد بها غادي شو ميسي احسن لاعب في الماتش مهدي ميسي احسن لاعب في الماتش شو يقعد

0: غادي مع كونزا باش يهزوا غادي ويربح مخالفه باش يعطيه الحكم
1: ما
0: تهلوش هذايا اوكي به كان يعطيه له اوكي دونك يرجع لارجنتين للحارس نتاعو مارتينيز رد بالك تلعبش بالنار باش يضرب كره طويله حارس استون فيلا مارتينيز والحكم باش يخسر المونجيلا فما 9 دقائق اضافيه لكن نلعبوا في ال 90 مع 10 لقطه ميسي الاخيره اكيد فما وقت بدل ضائع داخل الوقت بدل ضائع كره اخيره في الماتش ملا فايتينغ كانهم الارجنتين هما الانجليز الحكم ايش يقول مازال الماتش 90 مع 10 في المباراة الحكم شعتي تماس في أتلانتا أخيرة ممكن في الماتش للمنتخب الإنجليزي في وسط الميدان دفاع المنتخب الأرجنتيني يدافع بشكل رهيب جدا ملا قوة ملا يعني جرينتا ملا روح الناس كل دافع فرد موجة فرد موف فرد
2: الناس تيمبو كل
0: هاجمت مع بعضها كليوها ماكلة السيد هو ثلاثة سيودة هم كليو ياخذ الكرة أخيرة في الماتش الحكم يقول فما لمسة يد في منطقة الجزاء لدفاع المنتخب الأرجنتيني مارتينيز والفرحة هنا في أتلانتا للمنتخب الأرجنتيني لشكون جمهوره مش عادي شفتوه في الدوحة كيفاش مش عادي ذلك عندهم القصعة كيك لس كل ما بعضها ما تحولوا مشاو للدوحة غالية عندهم كون ياخذوا كون ياخذوا كون
2: يعيشوا
0: مع بعضها مش انت في اللوكس وانا هذيك قوتهم وعندهم الشانس هذا قيس عندهم الفانز معناتها الغنيات
3: غنيات
0: مش عاديه اللاعبين يغنيوا
3: من اقوى جمهور
0: في العالم
3: من اقوى جمهور بوكا جينيو
4: خاصه البلدان الامريكا اللاتينيه معروفين بالجرينتا انا حكيت
0: ارجنتين فينال ارجنتين فينال
3: لا مباراه اليوم ميريتي
0: انتهت المباراه 2-1 شو ميسي شو ميسي شو ميسي يعني قداش عمره قداش من بونت قداش من اسيست قداش عمره 39 سنه
1: تي من بعد بونتو انجليتي بعد بونتو نتاع
3: انا قلت لك توخيل هو تشوف
1: بعد البونتو من 55 دقيقه ورجع معناها ما كانتش موجوده
3: لا لا صحيح
1: وحتى ميسي ما كانش موجود
3: شوف انا رياض خويا نحكيوا على كيفاش
1: بعد الهدف
3: فريق كيفاش يتعامل مع ماتش هذه سافور جيري في ماتش
2: قوه
1: الشخصيه نتاع الجماهير
3: صحتك وجوه
1: خاسره مع مصر ترجع تكون مع كاب فيردي زاد تكون رابحه
3: وعندها شخصيه فريق عنده شخصيه
0: برافو
3: دونك زاد عاونوها شوي
0: اسبانيا الارجنتين
1: لا اليوم ما فماش حتى
3: لا انا قلت لك كان الماتش اللي فات
1: بالحق اليوم عن جد
2: ميريتي اللي قلنا عليه مع كيف كبيره
0: لذا حتى حتى حتى الكاب فير رجعنا للنورو الكوابل اللي في المخ والعروق حتى مع الكافير ومع مصر الارجنتين جابت روحها بدمها قوليش دزوا منه وما غادي
1: لا لا بدمها زياد صحيح فما شويه غابت مع الكافير مع مصر ظلمها الحكم ما باش نقولوا
0: معناها خلينا توا نعيشوا لي ماما هذوما ما تنقول لك ظلمها ولا ما ظلمهاش كل واحد ليه رياض كل واحد وذوقه المهم ورؤيته معاك انا اما انت اللي عملته الارجنتين اليوم في الوقت هذاك الخايب صعيب كريتيك شوف النورو خدم المخ خدم الفورماسيون والتكوين
3: والروح
0: والروح وكل شيء مصر ما خدمتش السنغال ما خدمتش الكافير ما خدمتش هذاك اكل الذهنيه اكل التفاصيل
3: جانب الذهني في وقت الحساس
2: فما ميساج يتعدى روان ديريكتومون وقت اللي ترجع انت في بلوزيور ماتش تويك خاصه في الكومبيتيسيون هذه تكون خاسر ترجع وترجع في الماتشوات في الاخر
0: ما عملتوش فرصه مع اسبانيا
2: لونترينور نتاعك يجي يعطيك لو كوت بوس يهبط لك لي زاتاكون الكل يعاود يعطيك يعطيك ان ميساج يعدي راه ديريكتومون
0: وانت بعد البول لاعب 120 كافير و120 سويس راه مش سهل قلت ثاني ماتش وقداش من كيلومتر طيارات وتنقل ورطوبه
3: لوجيستيك
0: وطقس ولوجيستيك وتبديل بيت وتبديل بيتش وتبديل الدنيا مش عاديه ميريتي الارجنتين كابتن
3: لا اليوم ميريتي
0: ميريتي مش اليوم لا ميريتي مونديال كامل
1: لا مونديال كامل معناها ديو ديبا الارجنتين باش نكونوا واضحين اما اليوم اليوم بعد ال 55 دقيقه معناها من الماتش ما شفناش الارجنتين بعد صح. بعد الهدف نتاع
3: الرياكسيون
1: شفنا الجمعيه وشفنا قوه مدرب علاش قلت لك انا البارح نحب نحكي على فرنسا فرنسا البارح كما قال
0: نضال
1: خويا نضال فما مدرب يشد في فكر لا ما نشدش في فكري انا ديما نقر المنافس نتاعي اذا كان انا باش نلعب مع جمعيه تستحوذ برشا على الكره يعني انا نعمل لها جوارات اللي باش يستحوذوا كيف
0: هما
1: بتبيعها
0: ما نلعبش باربعه مهاجمين شنو غلط فين غلط ديشون
1: ما نلعبش باربعه مهاجمين ونلعب مع اسبانيا اقوى
0: جماعه هذيك قوتو هي
1: ليه غلطوه هما لعبات
0: بتبيع هي مدرب غلطوه
1: هو ليه هو الميديا والواحد واقوى تاك واقوى جمعيه واقوى كذا شد هو
0: لحظه مديمون جدا
1: انا من لعبش انا اوليزي وديمبيلي وباركيولا داخلين بهذا
0: ومبقيها وربح بهم هذوما ماتشات
1: ايوه ربح بهم ما جاش مع موسوق راك تلعب مع اسبانيا اقوى جمعيه
0: البلان تاعك
1: راك انت كي تحط كراسه قدامك وتقرا تقول ديما بوزيسيون دو لا بال عند اسبانيا ديما من 70 وانت تاع
0: رياض انت مدرب باهي اش تعمل
1: ما نلعبش نلعب ثلاثه بيفوات
0: شكون ثلاثه تزيد تسكر
1: اي نلعب في الوسط ناخذ الوسط كيما هي
0: كوني رابيو
1: بتبيع
0: وتشوميني مثلا نقص ليزي
1: اي نقص ليه نقص باركيولا خلي اوليزي
0: باركولا اوكي نقص باركولا
1: ديمبيلي وخلي مبابي هو لا تاكون دو بوان
0: مسكر له رايك المدرب ما عملش البلان صحيح قدام المنافس
1: تايه الملعبيه تايه اوليزي
0: ديكونيكتي
1: اقوى لاعب في الدوره كامل مش موجود ديمبيلي اللي يعمل في معناها فورس ودريبل وكل شيء البارح كيف كيف ما شفناه كان
0: مبابي كيف كيف باركولا ما جاش برافو بعده نرجع شويه في التغييرات وكذا
1: ايه
0: مع اصابه ساليبا
1: خربت الدنيا
0: رياض
1: توخيل هو اللي خسر
0: صح رياض مع اصابه ساليبا لاكسيان ولو انا ما عملتش حاجه كبيره حتى دخل مش خايف وربي خذا ورقه صفر تبدلت العشوائيه ولا التغييرات
1: ديني انا نشوفه داخل بار سي ما عادش خليه يلعب
0: اي صحيح اللي دخل بلاصته فرنانديز خير اوكي خليتك الوقت باش تحكي على ماتش البارح رياض برافو دونك دي شونغلوت وتحملها
1: تحملها شفت وانت كي تشوف اونترونير قاعد على البنك ما يتحركش وجمعيته خاسه معناها لا حول ولا قوه الا بالله ما عندوش
0: مازال عنده وقت
2: يظل مسكين رياض مسكين رياض حب فرنسا
1: ولا انجليزي انا نحب اسبانيا لا لا لا نحب اسبانيا اما نحب فرنسا
0: رياض
1: اكثر ما نعرفش
2: اي فرنسا ولونجلتير
0: لحظه قيس مهدي سيفي تحيه لكل المستمعين اكيد فرحه مش عاديه في بيونس ايرس في الارجنتين في اتلانتا هذا قائد تسمى ذيك
3: الكتيبه
1: قائد
3: روبين السفينه
0: قداش مونديال ميسي
3: سيدس
0: كيفاش ينجم يخرج من العالم الكره
1: لعب تروا فينال عمل واحده وخسر واحده
0: عمل فينال
1: 2014 عمل 2022
0: مع شكون 14
1: 2014 مع المانيا
0: المانيا
1: البرازيل تعملوا هذا شايف ال 114
0: ماريو دخل جوتسي
3: وجوتسي
0: 114
1: ربح ربح 2022
0: 22 في قطر
1: وتوا هو مش على الفينال
0: توازيار مونديال فينال قدام اسبانيا برافو ثم مدربين وكابتن واحنا المتفرج فيرس المعلق فيرس واذواق الدنيا ورؤيه وكذا ومدربين زاد قارين هذوما مستوى عالي جدا وانتم زاد تتعلموا برشا من الدروس ويغلطوا شفت معناتها المتفرج ديما فارس قيس العوني
3: اكيد اكيد
0: نعملوا البيست اوف هايلايتس قعدنا منه الماتش اوفاسيوني الجمهور الانجليزي من الملاعبيه ستاندينغ اوفيشن اللي يحبوهم الانجليز ديما عندهم باش يمشيو يلعبوا تروزيام بلاس زاد يقول لك بوديوم انجلترا ديما بوديوم وين انا ماتش انا عام روسيا عملت تروزيام بلاس ولا 2014 عملت تروزيام بلاس
1: دونك في
0: ديما تجي كاتريام 2014
1: 2018
0: في روسيا جات كاتريام
1: خسرت ديمي فينال مع كرواتيا في ديمي
0: فينال فوالا جات كاتريام خسرت كاتريام في فينال
1: مع كرواتيا
3: هذيك في 2018 في روسيا
0: دونك الانجليز بيك فور ديما مع الاربعه في العالم في الكره الارضيه قيس لوني محلية قاعدة معاكم كابتن اوكي بيست اوف شق عندك من الماتش لي زاديو نتاع هاري كين زاد كلبكيا والدمع عمل المونديال على المستوى العالي 6 اهداف هو وبيلينغهام هاي سي قيس
3: الخلاصة
0: اي الزبدة اعطيني الزبدة قيس
3: الزبدة نتاع الزبدة
0: اي خويا اعطيني الخلاصة هاي
3: اليوم شفنا معناها
0: درس
3: خاصة نحكيك معناها خاصة من العامل الذهني في الماتشات هذوما هو اللي معناها يطغى خاصة على معناها تعرف الجوارات يلعبوا في او نيفو الارجنتين تشوفها صار تروماتيزم في الماتش الاولاني مع الماتشات الاولاني
0: الجزائر الاردن
1: مع الجزائر
3: الاردن معناها
0: المستوى
3: ما كانش من الاول قوي بدا وفي ميزور دي الماتشات قاعدين فهمتني يتحسنوا وهما رياليست لحقيقة
0: شكون كان معها في الكولا بارت زير الأردن ذكرني لوتريش النمسا ربحتهم ثلاثة 9 بوان
1: هي اللي ربحت ماتشات
0: هي الكل ما شاء الله هي مالاريتم
1: سبع ماتشات
3: الأرجنتين رياليست واقعي مع البوسيسيون دو بالون مع فوتبول معناها بازي سور لا بوسيسيون دو بال أكثر معناها حلول للجوار اللي عنده الكرة تلقى عندهم ديما ثنائيات ديما يخلقوا معناها اللي حكينا على الكره مش كان اللي عنده الكره اللاعب مش عنده الكره حتى اللاعب يزمه هو يخلق
0: ديغيري يعني
3: يخلق المساحات للاعب اللي عنده الكره
2: باش يخلق الارجنتين يمكن رجعت لقبل سامحني يقول جميع نجموا كونفيرميو لي الارجنتين نتاع اللعبك اللي باس كورت اللي على 50
0: دييغو
2: تعمل قبلها ما هي
0: 86
2: دونك راجعه لل وقعدت في ديل اصلا لل للطابعه نتاعها
0: صحيح الطابعه اللي قال عليه قيس
4: اللي حكى عليه اللي حكى وزياد حكى عليه من الاول على التوندونس التوندونس هذايا صارت حتى في الستاتيستيك نتاع الكوب دو موند مع الفيفا التوندونس هي المركزين خاصه على اللعب الفيرتيكاليتي والاستحواذ على الكرة ويلعبوا في الكرة القصيرة ما بين الدو على تروا بشي مونت انتر لي ليني اللاعب لي زيكسونتري نتاعهم يدخلوا على الانتيريور يدخلوا في الخط معناه نتاع الدفاع عشان عاود وزيد اللاتيرون نتاعهم يقطعوا القدام اكثر وهذا ديستابيليز وهذه الفكرة نتاعهم هذا البروجي نتاعهم شفنا معناه ما يطولوش الكرة يلعبوا كرة قصيرة
0: ما يخلقوش وهذا قوة الماتش هذايا وحتى بالمونديال هذايا من الارجنتين جست فقط مثال يكمل قيس كملت فكرة قيس
4: ما يسالش ما قبل لك يقص عليا هاي قص عليا برشا
0: لا لا عادي عادي
4: تولك هو
1: تجيبي على معك
2: تجيب في افكار باهية
4: يتفاعل معايا
0: انتراكسيون هي فيدباك يعني
2: نكمل معاك خاطر تجيب في حاجات انا
0: اي حاجات حلوين خاطر ستاندينغ فيفا احنا
1: محلي لا لا لا بس
0: احنا هو احنا ميدان هنا هو والدنيا وفرنسا فيفا اي
4: سينو راني من الاول رجعت عليه من الاول تكليتو لا ديفونسور انا ماك تعرف
0: لا عادي قيس خويا مرحبا بيك نتعلموا من تجارب بعضنا لانكم مدربين وتقراوا تتطوروا وتتعلموا حتى من ماتش كيما اليوم برشا دروس هذه تدخل في الجان وفي الاديان وفي الفورماسيون وفي الصغار في الاكاديميات ما تقلقش معناتها خاطر الارجنتين قدام كافير ماتت رجعت من بعيد معناتها بحررت الروح الارجنتين قدام مصر ماتت فين بلاش مازال وقت ثنين بلاش كان مش غلط
3: مازال
0: ما مشاوش 120 ذكرت 90 مع 8 مع
2: 70
0: بالروح ما سويسرا ما سويسرا سويسرا مش خايبة من الأرجنتين جاها تيست ممكن مش أقوى من مصر سويسرا ما ستاندينغ أخرى أوروبا وملعبي عندهم خبرة ولعبين مونديال وكذا دوك مشيت للبطاي للجير مشيت لل 120 معناتها الأرجنتين وقلناها في بداية التولك وأنها تحب الأرجنتين هالتمرميد هذا وهال
2: فما حاجات برشا لهنا
4: شوف فيك صحيح هي معك انا
2: لهنا حاجات قاعده صايره وتاخذ الاتيكيت باش نعمل بروجيكسيون صغيره على حاجه اما موندوني ريال مدريد في الشامبيونز ليج رابح واحد رابح اثنين تلعب لل 90 وتبدا خايف 93 لل 94 راهي ترجع لك وتمركي لك دونك اللي قاعد صار هنا دورون سيت كوب دو موند يمكن عند الارجنتين ولات اون ديري فما اون كولتور une endurance mentale عند لي جوار نتاعها ولا تخليهم كابابل يقول لك راني نجم نرجع واحد شيء رجعت وربحت اثنين شيء رجعت وربحت دو بارتو رجعت ونجمت
0: نكمل 120 صح
3: هذيك شخصيه فريق وكاركتير فورس كاركتير
2: كاركتير
4: صحيح كلامك صحيح هذيك معناها تسمى في الميموار ايموشنيل تصير تروماتيزم يولي حسابه يولي معناها اللاعب
3: بوزيتيف
4: ومعناها تبدا ديناميك بوزيتيف وراو كما قال زياد جرينتا الروح حتى تشوف تشوف معناها الشحكي وجوارات يقول لك نحن صحيح ما نكوروش مش قاعدين نكوروا بالكدا معناها شكون مش كوروا بالكدا معناها ميسي معاهم راهو اقوى لاعب في العالم ميسي ما مش يكوروا بالكدا شوف شوف معناها الكونتكست اللي يقولوا فيه نحن نحن معناها قال نحن جوعان نحن ما نكوروش بالكدا اما اون لاش عيان معناها ما نسيبوش الجري على الاخر معناها
0: عباره ميسي
4: وهذاك ميساج بوزيتيف
0: قلناها القائد سفينة ولا
3: الليدر
0: الليدر وهما كيما اللي بودي جارد معناتها حتى في البيتش يحميوه ويخبيوه ويخرج لهم يعطيهم اسيست كيما اليوم باليمين حاجه مش عاديه دوز اسيست في الماتش دوز اسيست في الماتش دونك بلي شوف لي فيفا في السيت شوف احسن لاعب في الماتش باش يطلع هو شوف لي بلي نضال تبع لي
3: مؤثر في المباراه
0: مش عادي برشا دموع توجع بتاع بيكفورد حارس ايفرتون حارس المنتخب الانجليزي
2: الماتش اللي عمله زاد ماتش كبير
0: مش عادي عمل ماتش كبير
3: تورنوا كامله
0: تورنوا كامله بيكفورد عمل ماتش كبير دونك وقلنا المنتخب الانجليزي كان مش يقعد بالزحمه ذي نتاع تغييرات توخيل اللي كانت كارثيه دونك باش يتحمل توخيل ويظلي حتى توخيل ما يكملش المشروع نتاعو في انجلترا حس برايي خاطر الانجليز تعبوا من الخساره
3: مهدي هو الدبي فينال شوف انا نحب نحوصل ثلاثه عوامل خلات ممكن الارجنتين توصل فينال العام الاول اللي انت ممكن كنت عطيت لو ما نقدت شويه سكالوني هو انه كان كونتينيتي ثابت نتاع الجروب، خلى بريسك نفس الجروب 80% 90% نتاع الجروب،
0: برغم في الكاستينغ عنده في الملعبيه جيست جدد ملعبيه جاما
3: محافظ على الهويه الطبيعيه شوفها هو نسخ نجح بها ثم ايدونتيتي نتاع اون ايكيب نجح حافظ عليها نجح بها بيان سور. روح شوف زياد خويا في المشروع الرياضي راه الكونتينيتي بتبيع مع كلك اوبسيون ما تجيش تغير كومبليتمون فيلوسوفي سي تقعد فيلوسوفي راه
0: نتاعو. احنا سامحوني في التولك احنا هدمنا الملحمه نتاع قطر 22 اللي ربحنا فرنسا وعملنا الدنمارك
3: فسخناها
0: مدرب وطني سلموا عليه سي جلال القادري جينا فسخنا الملحمه دي.
3: اللي احسن واحد عمل كوب دي مون مع المنتخب
1: احسن نتيجه عملناها
0: في أربع نقاط
3: حتى
1: أداء هدف وقبلنا هدف
0: أربع نقاط
3: رياض خويا نتيجة وأداء بالنسبة لي
0: مونديال قطر 22
3: 22 مع جلال قطر
0: والبلية
3: اللي بالمناسبة جاء اليوم جاب ليكيب نتاعو الحزم تعمل في ستاج في في في تبرق جابها لتونس اليوم يدخل في ستاج في السنغال.
0: لحظة قي ستوب ستوب ستوب لحظة اللي قال كلمة مهمة تعرف شو معناتها جاب نجيب انا معناتها نجم نهزها لتركيا فما بلايص في تركيا بارده ونجم نهزها لسويسرا فما بلايص
3: والنمسا هما مغرومين بالنمسا
0: ونجم نهزها معناتها هنا مهدي كلامك مهم لحمي قشر قيس تبعني مهدي يعني نذا يعني يحكي على وطنيه السيد شو معناتها صحيح. انا خندور العجله نتاع تبركه وتبركه والدنيا خلت تتحرك شويه سياحه
3: لا وسياحه
0: مش اي ليه هو بون قطريين ومشروع باهي ما حبوش
3: يعملوا
0: اما كستاج ك معناتها ناس تمشي للتبرقة حاجة مزيانة تبرقة تحفل بالموسيقى وبالبحر والصيفي
2: والتزيرية
3: والكورة آخر مرة
1: هو يعرف يعرفها المنطقة
2: كاليبر دو تريتري ونيفو
3: والأهلي عمناوي
0: نعم
1: يعرفها هو
0: الأهلي والسويس
3: صحيح
0: دونك برافو يعطي الصحة سي جلال العامل
3: الثاني اثنين
0: هنا يساهم في العجلة شفت الرياضة معناها وهو تظلم
3: يعطي الصحة
0: اقتصادية وعجلة وكذا برافو
3: يبقاو العوامل الاثنين
0: قلت الثوابت
3: لعبوا
0: نحكي على الأرجنتين
3: ثلاثة عوامل الثوابت هذيك مشينا تاع الحافظ وعلى نفس
0: المجموعة الثاني.
3: نفس الإطار الفني أوكي. ثم العامل الثاني لعبوا على الليدر اللي هو ميسي جواريت لعبوا للليدر اللي عكس بورتغال ما لعبوش لكريستيانو رونالدو
0: لحكي مونديال كامل
3: مونديال كامل لا بيان سور اللي خلاهم توصلوا الفينال. العامل الثالث هو النقد اللاذع من الكل على الأرجنتين اليوم عملوا رياكسيون هذوما ثلاثة عوامل ممكن خلات الأرجنتين تمشي الفينال كوب دي موند.
2: البوان الثاني يمكن باش نكمل مع
0: مهدي. نريد ملخص
2: مع مهدي توا في البوان الثاني على الليدر ولا لو كوجيني اللي قاعد يعمل فيه ميسي وقت اللي نشوف انزو انا ماركي بونتو وهز ميسي على كتافه هو وصحابه كيفاش دايرين به دونك انا تفهم الامباكت ولا العباد شنيه عندهم بارابور اللاعب هذايا وكيفاش
0: شفت التصوير تكون هذيك في الاكرام
3: هذاك اللي جون بيان
1: سور هو حتو هو وحتو
0: تصوير
3: هذي هو خلفه
1: حاجة
3: أخرى اللي سدي اللي كوب دي موند هذي بصراحة ميسي لعب للمجموعة ما لعبش الروح لعب للليكيب
0: لحظة هذه معادلة صعيبة توا منها تقول لي رونالدو ما خدمولوش وهو عامل ستة مونديالات وبشي ودع لبورتوغي فهم برشا إيجو فهم استاف زادة خلبس سامحوني في الكلمة كانت تقال فهم استاف زادة خلبس مارتينيز سبانيوري
1: مارتينيز وما نجحش ما حتى يكيب نازل
3: بلجيكا خصوصا بلجيكا
0: ما نجحش بين المجموعة تخدم النجم وبين النجم يذوب في المجموعة ولا معادلة
3: قيس
0: هاي كوابل ودروس ودنيا نضال حاجة حلوة ليه مهم جدا
3: هذي روى زياد خوي روى في السوسيولوجي وفي الواحد روى علم الاجتماع روى الفوتبول ليكيب راي سيتون فامي وهذاك فما كويزيون سوليداريتي سنتاليتي دو ليكيب اللي شخصية ليكيب فما ليدرشيب
0: فما سامحني في الكار واحد بيعشي بلبس في حفلة لحظة في واحد نجم يخلبس لك في الكار الدنيا في كذا في عيد ميلاد في تصريح
3: يعمل لك
0: يتنسين تخيل في تصريح كو معقول قبل نهارين يا قيس وانت فيفا ودنيا هل معقول يجي مدرب ناخب ألماني بتاريخه كذا
3: عنده مشروع
0: جي تقول ماتش بدمه يدي ماتش ماتش انجلترا النرويج مش عادي
3: مش سهل
0: مش سهل تبعته الماتش هل معقول مدرب يقرا ودنيا وتعلم وغوارديولا ومتعلم على الكبارات تاع الكوره هل معقول يجي في ديكلاراسيون العالم وفيفا هو ديكلاراسيون فيفا يقول الكلام هذاك انا اعتقد هاني تو باش نقول متحمل مسؤوليتي مش تحمل معناتها مع الانجليزي ولا
3: ليه
0: في قناعاتي انا زاد عندي منقول كمعلق فارس يعني المدرب غلط هاو كم نخلبسها اليوم بالتغييرات تيخيل غلط في التصريح اللي قال معناتها قلت ما عجبتنيش اليوم ماتش نور كيفاش منتخب انت قادم على نصف نهائي وجاب لك تروح دمو بينينغام وهاري كين تقول ما عجبونيش اللعبه
3: حتى ما عجبوكش ما تقولهاش اون بلان بوبليك
0: تقولها في الاوف في البسيان
2: في
3: كي دي شوز هذا غلط تجي تقول انت نرشح انا اسبانيا على فرنسا ما تتقالش
0: هكا
3: بيان سور
0: غلط التفاصيل نتاع
4: التصريحات في في السؤال نتاعك فما اللي جابه اليوم اللي جابه قدامك في التلفزه
0: خلص
4: خلص اش خط فما فما ديفيرونس ما بين لونتونور تاع الارجنتين
0: سكالوني
4: جاوبتو شخصيه شخصيه سكالوني على والانفلونس نتاعها على اللاعبين وتلقى جوارات كبار معناها خاطر الكل يخدموا لنفس في نفس الفكره
0: صح.
4: المجموعه
3: نفس الهدف
4: والكوميونيكاسيون وتحكي صحيح وصارت غلطات خاطر ديما لازم يعرف معناها واحد يحكي مش عشو وتحس معناها حتى تحس اليوم الارجنتين متكاملين متلاحمين
0: الموسيقى التيمبو التانغو
4: مسمينها
0: سينكرونيزي
4: مسمينها الارجنتين سي لار دو لا ريزيليونس فن الصمود هذه الاناليز
0: الاخرانيه يعطيكم الصحه
2: محليكم كابتن الكوميونيكاسيون نتصور اليوم نصور شعبات في انتري او نيفو كي من هكا بشغلته خاطر اليوم احنا اوني دي كوتش وما شاء الله ونعرفوا كل واحد عنده ان سارتان ديسكور يعدي بيه ولا بور ستيمولي لي جوور نتاعو نجم انا اليوم نحكي معاك
0: لا نضال تخيل غلط لا لا
2: نحكي لك مثال
0: نحكي انا بكل تواضع بخبره نحكي لك في الديكلاراسيون غلط
2: الاخطاء تنجم تصير اما انا نحكي لك معناها على مومون دوني فما ان ديسكور بارابور ا نوتر انت تنجم اليوم بار اكزومبل ما تقبلوش اليوم مثال رياض يعرف اللي لي جوور نتاعو خويا لازم يكسيتيهم باش يطيح لهم اون ديري
0: نضال نضال نضال نضال سكر دوسي ستوب كابيتن نضال سكر دوسي نضال
2: مسكر
0: تخيل غلطت في التصريح ماتش النرويج
3: التصريح انا مع زياد صحيح
0: ما نعرفش رايي مش نتعصف عليك عندك راي انت زياد
1: هذاك كويزين
0: تحب تقرص تحب تزرق
1: بيستير
0: بوكس تو بوكس
1: ولا في الاوتيل ولا في كذا وحدنا
0: وحدك في الغرفه
3: ولا الجوار هو معني بنايم تعيط
0: واش هذا واش هذا فاو ميكرو الدنيا تقول انا ربح بحر الدم والماتش 120 مشى
1: تحس حتى اليوم
0: ماتش النرويج انجلترا ذكروني باش
3: بنقول 120 ماتش البرولونغاسيون الثاني
1: تو بالتصريح هذايا تنجم تقول اللي فما جوارات معناها يا
3: تمس
1: يا فما حاجه انا كي تهبط انت اورايلي تحطه هو اكسونتري غوش وسبانس اريير غوش معناها تحس وانت عندك عندك راشفورد وعندك ساكا وعندك اسمه الاخر ما
3: تخيلش جوار بوست
1: ماينو معناها تحس ولا تحس فما جوارات لا تحس حتى فما جوارات يا اما متعارف
0: الجو مش هو
1: يا اما ما حبوش يلعب وخاطر تحس كي تعمل تغييرات هذيا نتاع انسان مش نقول اكثر
0: برافو يعطيك الصحه رياض العوني اكيد الوقت محليه قاعده معاكم ما فقناش بالوقت بدينا 8 تو 10 و4 فقط باش تعطيوني رايكم الفرحه معناتها تاع الارجنتين تاو الجمهور والملاعبيه عندها وقتها وطوفه ولا خاطر كانهم هزوا كاس عالم فسروا لي انتوما خاطر اوفاسيوني من جمهور
3: شوف لهنا يزمك تعرف كيفاش كي تفرح بماتش لكن التيتر مازال لهنا جد مهمه راه ثم ايتا اوبتيمال اللي فرح ما يلزمهاش تموت لحد متاح
0: عندها دوزتها
3: بيان سور عندها دوزتها بيان سور
0: تذكر انا البارح اللي سكالوني ولا البارح باريديس مازال يتكلم في الكار ما تعرف الارجنتين عندهم ضغط جمهور وصحفيين وكذا بطلوا من الكار قالوا وي عاد ثم وقت وعشاء وديبلاسمون وكانيكول ورطوبه وش نباتوا وش نبدلوا معناتها شفت التفاصيل دونك توا هاكم في البيتش فرحانين تسكر دوسي من اتلانتا يمشيو نيويورك بعد فوكس على ماتش
2: معروف
0: بس لون يعطيك الصحه شرفنا بالحضور
4: عايشك
0: تقول حاجه ميكرو ليبر
4: يعطيك الصحه زياد حكينا كل شيء تبارك الله في الايميسيون ان شاء الله كنا قدمنا الاضافه
0: نتعلموا خويا نسكن من تجاربنا
4: نشكرك على الاستضافه اول مره معاك وان شاء الله مش اخر مره
0: مرحبا خويا الغالي في كل وقت
4: عايش كرا بفضلك ومبروك عليكم الاستوديو الجديد
0: الله يخليك دار دارك خويا الغالي
4: وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معنا في فرصه اخرى ان شاء الله
0: اكيد نعاودوا ان شاء الله ارجنتين اسبانيا
4: ارجنتين
0: ارجنتين اسبانيا
4: ارجنتين
0: ارجنتين مهدي سيفي ارجنتين اسبانيا
3: يعطيك الصحه ساعه زياد خويا اللي عايشنا في مع الكوب دي موند خصوصا انا معناتها في الحضور
0: سعوديه ولا
3: ان شاء الله سعوديه
0: فما مس كونتاكت
3: اي لا شدت مع نفس الفريق
0: نفس الفريق وين
3: نادي النعيري درجه ثانيه سعوديه
0: الدمام اوكي برافو مرحبا بك دردارك مهدي
3: الارجنتين انا واحد من 50-50 اسبانيا خصوصا معناتها اسبانيا الارجنتين نفس المدرسه نفس التقاليد
0: صح
3: ميسي لعب في اسبانيا ومثل اسبانيا من هناك كيف شوف من ميسي يامال اللي بصراحه نجم جديد طالع فان شاء الله ربي
0: معناتها يا مال يحمد ربي اللي باش يقابل ميسي،
3: باش يقابل ميسي باش يزيد يدخل التاريخ بالمقابله
0: في كل حاله.
3: برشلوني برشلوني
0: لكن شيخو مريولو
3: ان شاء الله 50-50% هذا ليزي فينال ليزي واحد كل مير غايني كيما نقولوا
0: صح. مهدي سيفي اذا دريدي
4: زيد سامحني انا هذه انت سالتني سؤال شو جاوبتك الاجابه تاعي شو راهي لا نجم نتراجع فيها خاطر فما شنو 50 50 يا يكون الارجنتين يا
0: مهدي سيفي ارجنتين اسبانيا.
3: شوف انا كمعادله مش... لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا لا لا مين اسبانيا شويه
0: لا مهدي سيفي لحظه برافو قيس سؤالك ممتاز في الفيدباك. مهدي سيفي ارجنتين اسبانيا
1: يا ابيض يا اسود
3: اسبانيا
0: اسبانيا
3: فوالا
0: فوالا اذا دريدي يعطيك صحه شرفتنا بالحضور.
2: شكرا زياد على الاستضافه.
0: سي ابي ركحت شويه سافا
2: ان شاء الله.
0: محمد عزيز هيثم المزي
2: هيئه
0: تسييريه سامي العقوبي نجم يرجع
2: ان شاء الله.
0: اوكي اذا بدي شحوالك انت شو اخبارك؟
2: الحمد لله
0: ربي يعينك.
2: شكرا.
0: ارجنتين اسبانيا اسبانيا
2: اسبانيا تيم
0: اسبانيا خاطر من الاول انت قلت اسبانيا. رياض العون مبروك الكاف مره اخرى
1: ويبارك فيك. زيد
0: نجحك في السوق التونسيه زاد انت
1: لا انا
0: ماكش عامل منها رسميا اما انت خاطر عندك خدمتك سلاعه في خدمتك ولا مازال
1: سلاعه اخويا
0: طلب صلع وطلب عامل تكبيره. اوكي
1: وقت اللي تحب ارجنتين اسبانيا ذكرتني على الكاف.
0: تحب اقرا ميكرو رياض
1: سلم على زقطوق سي خويا زياد العروسي زياد دربالي بوراوي القفسي
0: قراو معاك دوما
1: اي دوما قراو معايا واصحابي و
0: طلبه كاف
1: بلاد نضال سيد المختومي زاده علي بن يزه معناها برشا هما ما مش نجبد
0: برشا ليستا
1: وسام يحيى ولا زوير
0: برشا برشا ولا خويا في الكره
1: ربي معاهم وربي وجههم خير. طارق جراي زاده كيف كيف معانا وتحصل على الكاف
0: زاده ان شاء الله.
1: مالك زروخ زاده
3: مالك اي مالك
1: حصل عليها الكاف هيك على الفيسبوك مشان
0: خويا خلص مبروك
4: ان شاء الله يخلصونا المبروك اللي يعرفونا ان شاء الله يخلصوا مبروك هيا اسمعوا فينا زاد صح
1: خويا خلص لك اللي تحب
0: ليه
1: مش مخلص
0: رياض ارجنتين اسبانيا
1: اسبانيا
0: انا واحد اسبانيا سيف قالوا اسبانيا وقيس قال الارجنتين
1: اسبانيا ثاني فينال معناها لعبت فينال واحد
0: 2010 وهزته يعطيكم الصحه كابتن.
4: وانت رايك زياد
0: انا
4: محايد انت
0: تحفل انا
4: خلينا تحفل معنا
0: صباح الخير الناس الكل. كملنا نشره الاخبار والتغطيه مستمره على موجاتنا الى اللقاء.
5: اذاعه شباب تونس
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
7: معلومة الوافية
6: نفس الروح نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس
6: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى
7: من القلب للقلب
6: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
5: عدل موجتك تسمع صوتك. العائلة
8: العائلة
5: هي اللي تلم وتجمع وتضم
8: تجمع وتضم.
5: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
8: محبتها جمعتنا
5: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
8: بسحرها شدتنا
5: إذاعتنا هي عائلتنا
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: سحر الكلمة ذوق النغمة جودة الإلقاء حسن الإصغاء
8: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس
5: وبرامج لكل الناس تغذي الروح وتدفع الطموح شارك الآلام وتفتح الآمال
8: في كلمة
5: إذاعتنا هي عائلتنا
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعة شباب من تونس
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس
5: إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب
5: الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
5: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش
8: وما تتحكيش
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وزير التربية يشدد على إنجاح العودة المدرسية القادمة. وزارة التعليم العالي تعمل على تعزيز عروض التكوين الجامعي وتطوير الخدمات استعدادا للعودة الجامعية المقبلة. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية يعلن توحيد الخدمات الرقمية بالمؤسسات التربوية الخاصة. وانطلاق الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في عدد من ولايات الجمهورية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يشدد على ضرورة إنجاح العودة المدرسية 2026-2027 من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارة المركزية. ودعا الوزير في كلمة ألقاها خلال اختتام أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية إلى الالتزام بالأجال المحددة للعمليات الإدارية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية، ضمانا لسير عادي للمؤسسات التربوية منذ اليوم الأول للعودة. كما أكد الوزير ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من مواصلة البرنامج الوطني للرحلات لفائدة تلاميذ المدارس الريفية والبعيدة عن المناطق الحضرية، وترسيخ مبادرة سنة 26 و2000 سنة للمطالعة، والارتقاء بالنشاط الثقافي المدرسي إلى جانب توفير الظروف اللائقة بالعمل لمختلف مكونات الأسرة التربوية. من ولاية سوسة انطلقت اليوم الأيام الوطنية للأعلام حول التوجيه الجامعي، أيام هدفها تأمين حصول كل ناجح في البكالوريا على مقعد في الجامعات التونسية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أكد بالمناسبة أنه تم تأهيل وإعادة تأهيل قرابة 1191 مسار تكوين حتى تكون مواكبة للمستجدات العلمية والتكنولوجية ومتلائمة مع طموحات الطلبة. وزير التعليم العالي شدد على أن الوزارة حريصة على جاهزية مؤسسات الخدمات الجامعية.
2: كنا في العادة نعمل يوم مبارك في تونس، السنة نظمنا 3 أيام وطنية، الأولى هذه في سوسة، وإن شاء الله نهار الجمعة في جابر، نهار 22-23 ستكون الأيام الوطنية بمدينة العلوم في تونس، والغاية منها هي توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة لفايدة التلاميذ باش يعرف مسارات التكوين، باش يلقاو أخصائيين ومستشارين يرشدوهم. الوزارة قامت بعمل تأهيل جديدة أو إعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسار تكوين، الغاية هي تجديد مسارات التكوين وإدراج المستجدات اللي لازمة في التكوين باش يكون الطالب المجاز مواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية، ونوفروا أكثر مسارات تكوين تتماشى مع انتظارات ناجحين في البكالوريا. قاعدين حارسين كونه يقع تجديد التجهيزات اللازمة تتجدد، توفير الموارد البشرية اللازمة لتوفير الخدمات للطلبة في المؤسسات الجامعية.
1: تم مؤخرا بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان تركيز مكتبة رقمية وفضاء للعمل سيستفيد منه الطلبة والأساتذة والباحثون، وذلك في إطار انفتاح الجامعات التونسية على الفضاء الجامعي الأمريكي، تتضمن أكثر من 400 كتاب. رئيس جامعة القيروان محمد الغندور:
3: الفضاء هو خطوة أولى في الانفتاح الجامعات التونسية من بينها جامعة القيروان على الفضاء الجامعي الأمريكي، وإحنا بعض الاختصاصات في هذه الكلية فيها اختصاصات الإنجليزية، والإنجليزية التي تدرس أيضا على التاريخ الثقافي للولايات المتحدة، فهي مبادرة طيبة من قسم الإنجليزية الذي أنا قام بالاتصال وقام بالتنسيق في هذا لإنشاء هذه المكتبة. هي مكتبة رقمية ولكن في نفس الوقت هي فضاء للعمل باش يستفيد منها إن شاء الله الطلبة الباحثين المدرسين، على خاطر ثم عديد الكتب، إذا تقريبا أكثر من 400 كتاب يحمل الثقافة الإنجليزية الأمريكية والثقافة الأمريكية بصفة عامة. هو خطوة أولى نحو الانفتاح أكثر لعدة مشاريع أخرى اللي هي مش تكون مشاريع ثنائية بين جامعة القيروان والجامعات الأمريكية.
1: الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة موضوع المؤتمر الدولي الصيفي بشطميريم الذي تتواصل أشغاله إلى 18 من جويلية الجاري ببادرة من الجمعية التونسية للجودة في التعليم بالاشتراك مع جامعات سوسة والمنستير وجابس وجندوبة. رئيس الجمعية التونسية للجودة في التعليم بالقاسم بلغيث هو مزيد من التفاصيل.
0: جمعية تنظم بالاشتراك مع جامعة سوسة وجامعة مرسيل وجامعة جابس وجامعة جندوبة المؤتمر الدولي 39 في التربية والتعليم وهو الدورة 15 في المرسلين تحت عنوان الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة. وسيشتمل هذا المؤتمر على مداخلات علمية يقوم بها معناها مختصون وأكاديميون من تونس ومن دول أخرى مثل الجزائر ومثل العراق وغيرها بالإضافة إلى المداخلات. هناك ورشات تطبيقية ميدانية بعض منها حول موضوع المؤتمر حول الرقمنة حول الذكاء الاصطناعي حول أهمية الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم وهناك ورشة أخرى اختارها المشاركون. بالنسبة للمشاركين عددهم يفوق 100 من ولايات مختلفة ومن خارج تونس وكمدخلين منشطي ورشات أو حاضرين كذلك.
1: المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية يعلن أنه تقرر بداية من السنة الدراسية 2026-2027 اعتماد اتفاقية موحدة للخدمات الرقمية المدرسية لفائدة جميع المؤسسات التربوية الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية. وأوضح المركز في بلاغ أن الاتفاقية الجديدة ستنشر لاحقا عبر بوابة الحياة المدرسية، مشيرا إلى أنه سيتم إنهاء العمل بالاتفاقيتين السابقتين المبرمتين مع المدارس الابتدائية الخاصة ومؤسسات التربية الخاصة الإعدادية والثانوية. وزارة التشغيل والتكوين المهني تواصل تنفيذ برنامج تونس المهنية الذي يندرج في إطار التعاون التونسي الإيطالي ويهدف إلى تحسين تشغيلية الشباب. المنسق الوطني لمشروع تونس المهنية محمد علي الشريف يضيف إلى الزميلة سلوى الماشري.
4: هدف المشروع هذايا تحسين تشغيلية الشباب من خلال تعسير البنية التحتية للتكوين المهني في قطاعات تخص الأشغال العمومية وسياقة معدات الحظائر والأشغال العمومية قطاع السياحي زادة كيف كيف ومحور تركيب المصاعد في تخص مركز القطاعي للتكوين في ابن سينا والمركز القطاعي للتكوين في الأشغال العمومية بالمرنقية ومعهد التكوين في مهن السياحة بالحمامات. دونك المراكز المعنية بالمشروع ثم بعض مراكز الفتاة الريفية. المشروع هذا يمتد على 3 سنوات انطلق في جويلية 2025 هو تعدى العام الأولاني من المشروع هذا عن مرحلة الدراسات هو بصدد الإتمام معناها المرحلة الأولى لإنجاز الدراسات والبرمجة لتطوير بعض البنى التحتية في المراكز هذه المعنية لاقتناء معدات معناها تكوين مهني معدات نقصد بها معدات بيداغوجية الانطلاق زادة في دورات تكوينية تخص المكونين تخص تحيين برامج تكوين مهني.
1: مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر تفيد اليوم بأن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال هذه الفترة مردها أساساً الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة داعية إلى ترشيد استهلاك الطاقة خاصة في فترة الذروة.
5: موجة الحر الاستثنائية وغير مسبوقة دوك فما الطلب على الطاقة في ارتفاع غير مسبوق طلب يتجاوز الانتاج دي احنا توا عنا قدرة متاحة نتاع 5000 ميجاوات واحنا نشاهدوا في وقت الذروة الصيفية اللي هي من ماضي ساعة 5 تاع العشية حوالي 30% ارتفاع في الاستهلاك وهذا ينتج على الاستعمال المكثف للمكيفات قرابة 3 مليون مكيف موجود في تونس دوك احنا هنا نعولوا على ترشيد الاستهلاك اكثر فأكثر شخص وقت الذروة وهل الموجة هذه كما قلنا ارتفاع الطاقة والطلب ارتفع في التيار الكهربائي خلينا نلتجأ إلى الانقطاع الدوري اللي هو الغير مبرمج الحقيقة واللي يمثل المناطق الكل اللي هو ما يدومش أكثر من ساعة وهكذا تتعدى الذروة هذه ونعرف إذا كان ما نعملوش القطعة ذي للدوري باش يكون فما معناتها امباكت كبير على المنظومة وسلامة المنظومة الكهربائية.
1: في الشأن الثقافي وفي ولاية زغوان وبن عروس وجندوبة افتتاح فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي ينتظم على مدى شهر وإلى غاية 15 من أوت القادم بمختلف ولايات الجمهورية. مديرة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب ليلى السلمي.
6: هذه التظاهرة تنتظم من خلال شبكة المكتبات العمومية في كامل تراب الجمهورية وهي فرصة باش يكون الكتاب رفيق المصطفين أينما كانوا سواء كانوا على الشواطئ في المدن الساحلية أو في الأماكن الخاصة والعامة من منتزهات غابية وواحات الجنوب التونسي. تخرج المكتبات من جدرانها تكون فما ورشات داخلية ورشات خارجية الهدف منها التثقيف والتربية والتحسيس والترغيب في المطالعة والتشجيع على ارتياد المكتبات العمومية. تنفتح المكتبة العمومية على محيطها الخارجي، يتم التركيز على مواضيع مهمة، أهمية البيئة والمحافظة على النظافة، حسن استعمال التكنولوجيات الحديثة كيف تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستعمال الآمن للإنترنت.
1: بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية اليوم تقديم التعزية إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر لوسيل بالدوحة. وخلال مراسم التعزية نقل الوزير إلى صاحب السمو أمير دولة قطر أحر تعزية رئيس الجمهورية وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقير وإلى الشعب القطري، مستحضرا مناقب الأمير الوالد ودوره التاريخي في بناء نهضة قطر الحديثة وازدهارها. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن البدء في شن موجة جديدة من الضربات على إيران. في الأثناء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة وفق تعبيره، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. من جهته، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن الصراع مع إيران لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية على حد تعبيره. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وزير التربية يشدد على إنجاح العودة المدرسية القادمة. وزارة التعليم العالي تعمل على تعزيز عروض التكوين الجامعي وتطوير الخدمات استعدادا للعودة الجامعية المقبلة. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية يعلن توحيد الخدمات الرقمية بالمؤسسة التربوية الخاصة. انطلاق الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في عدد من ولايات الجمهورية. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: إدباير، نصايح وأنسب الوجهات،
7: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
9: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
7: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
7: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
7: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
9: وباش تبعث السلام
7: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
9: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
7: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
8: السبت لحد كل البرامج سيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
7: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
9: تسمعوا التونس
7: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
8: عدل موجتك وصيف معانا.
7: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
10: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إدباير، صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
2: معلومة الوافية،
0: نفس الروح نفس الإحساس،
2: نفس الإحساس،
0: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
2: من القلب للقلب.
0: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.

عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى في توقيت استثنائي تلقاوها اليوم من 11 حتى لماضي ساعة. مرحبا بكم الناس الكل في كل مكان وين ما اخترتوا تسهروا معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. نسلم عليكم برشا برشا، سخطونه سخانة سخانة، نعرف سخانة في كل مكان والدرجة الحرارة يعني مرتفعة جدا. هذاك علاش الناس الكل خرجت لبرا على بحثا على النسمة. لقيتوا النسمة ولا لا؟ يذول لي لم ما فماش الحقيقة. احنا هوني في تونس العاصمة ساعة ساعة تجي هكايا نسمة، تقولونا انتوما اللي سهرين معانا واللي تسمعوا فينا، احكيونا وقولونا شنو احوالكم في هالسخانة هذه.

نرافقوكم اكيد برشا موسيقى. مرحبا بكم ديما معانا اليوم. تلقاو من الفقرات اللي تعودتوا عليها في عيش الموسيقى، بعد شويه تلقاو التراند ميوزك، وتلقاو زاده فقره فلاش باك. هذوما اللي تلقاوهم الليله معانا في سهرتنا الاستثنائيه اللي في توقيتها الاستثنائي على خاطر تبعتوا اكيد الكره، وتعرفوا كاس العالم يعني مره في الاربع سنين، هذاك علاش انه تحلى فرجه في الكره اكيد. وهو كان بدلوا من الكره نرجعوا للموسيقى. اليوم معكم سليم القصيبي، ذكريات بن حماده، مرحبا بكم حتى الماضي ساعه.

إذاعة الشباب، مرحبا بكم. سهرين حتى الماضي ساعة في عيش الموسيقى في توقيت استثنائي. في التوقيت الاستثنائي هذا اليوم في سهريتنا باش نسمعوا برشا موسيقى التراند، وكيف كيف زادة من الموسيقى فلاش باك اللي تلقوها معانا أكيد باش تستمتعوا بها. نمشي وتو مع تراند ميوزيك. تراند ميوزيك. في التراند ميوزيك كالعادة باش نحكيو على الموسيقى اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذايا. نمشيو للشرق، وفي الشرق شنية الأغاني اللي تسمعت بعدد كبير الأسبوع هذايا؟ نحكيو على نمبر وان شامي. الحقيقة موجود في التراند بزوز أغاني، مع زوز أغاني يعني من أجمل الأغاني اللي نجمو نسمعوهم الصيف هذايا. أنا بعدك شامي، وكيف كيف زاد عنده عايش العيون زاده موجوده في التراند كي العاده ديما. معناها من شامي تقريبا من الاغاني اللي ولا من الفنانين كل ما يخرجوا اغنيات نلقاوها ديما موجود في التراند. سان لوفون مع هيفا وهبي في جديدهم، زاده كيف كيف نلقاو نصيب زيتون في هديه، ونلقاو زاده صابر الرباعي في اغنيه طاير، ونلقاو مهند الزعيتر، ونلقاو زاده ادم في احساسي. هذوما اللي نلقاهم في التراند في الشرق. كيف كيف نلقاو جوزيف عطيه والاخرس في جديدهم، ونحكيو بعد شويه على التراند في العالم العربي يعني بصفه عامه في كل البلدان، وحدث في المغرب العربي اكثر الموسيقى المسموعه واللي تلقاوها معانا. نمشيو توا ديريكتومون مع التراند ميوزك، وبعد شويه بعد موجز اخبار ال11 ونص باش نواصلوا اكيد باش نحكيو على التراند ميوزك، وباش نسمعوا زاده الموسيقى الناجحه الاسبوع هذايا.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
3: عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. وزير التربية يشدد على ضرورة إنجاح العودة المدرسية 2026-2027 من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارة المركزية. وزير الشباب والرياضة يكرم بطلتي رفع الأثقال في بطولة العالم بكولومبيا غفران غريسة وهبة الله تبيني. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية يعلن توحيد الخدمات الرقمية بالمؤسسات التربوية الخاصة. انطلاق الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في عدد من ولايات الجمهورية في إطار البرنامج الوطني للترغيب على المطالعة. إعادة تشغيل بوابة تنفيس سد ملاق بعد استكمال أشغال إصلاحها وتأمين جاهزيتها. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم غدا يوما مفتوحا مخصص للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع أو الاستثمار في القطاع الفلاحي. تونس تستضيف غدا فعاليات الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة في لقاء لاستكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمات العمرة والطيران والفنادق. دوليا، الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الهجمات على إيران. الجيش الأمريكي أعلن استهداف نقلة نفط بصواريخ أثناء محاولتها كسر الحصار على الموانئ الإيرانية. مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية يفيد بأن واشنطن هاجمت 4 مواقع في محيط مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة وفق تعبيره، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
6: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25-2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25-2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25-2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معكم في سهريتنا حتى الماضي ساعة في توقيتنا الصيفي في عيش الموسيقى. أكيد نرفقكم بالموسيقى. مرحبا بكم في كل مكان وين ما اخترتوا تابعونا وتسمعونا. باش نكملوا نحكيوا على التراند ميوزك, وفي التراند ميوزك باش نحكيوا زادا على أكثر الموسيقى المسموعة في العالم العربي. نلقاو نمبر وان زادا هو في العالم العربي شامي بغنية أنا بعدك. نلقاو زادا بها سلطان في جديد, ونلقاو زادا مروان خوري واصل في النجاح بغنية ممكن, ونصيف زيتون بغنيته هدية Too Late مع سان لوفون في غنية نانو, ونلقاو الأخرس في لاموني فؤاد جنيد وبسان اسماعيل اللي كنا نسمعوا فيها انت النور زادا موجودة في اللاتراند, ونلقاو شامي ولين الحايك في عايش لعيونك حماقي في أغنيته مشيتي, ومحمد شاكر مع سعد المجرد في القمر الديالي. هذه هي الموسيقى تراند اللي تلقاوها معنا الأسبوع هذايا في عيش الموسيقى. احنا كما قلنا مواصلين معكم حتى لماضي ساعة, ونسمعوا برشا موسيقى تراند من نجاحات الأسبوع هذايا.

0: مرحبا بكم من جديد معنا على موجات إذاعة الشباب. سمعنا جديد محمد شاكر وسعد المجرد، وهذه كانت الموسيقى التراند، ومازلنا باش نواصلوا معكم اكيد مع الموسيقى حتى الماضي ساعة من موسيقى تراند. نمشيو مع فلاش باك ونجاحات السنوات اللي تعدت، تلقاوهم معنا الليلة. مرحبا بكم ساهرين معنا الناس الكل، نسلموا عليكم ونهديوكم كل الانغام الليلة في فلاش باك، باش نرجعوكم الى سنوات عندكم برشا ما سمعتوهمش الاغنيه هذوما. باش نسمعوا اسماء الرشيد، باش نسمعوا زاده نوال الزغبي ومايا نصري، وتابعونا وكان عندكم اي اقتراحات مرحبا بها حتى الماضي ساعه في عيش المزيكا.
1: فلاش باك

0: رجعنا فلاش باك مع مايا نصري، رجعتنا لسنة 2003 وقت اللي خرجت الأغنية هذه، وكانت حققت نجاح كبير في وقتها. وقبلها سمعنا نوال زغبي في حبيت يا ليل من ألبومها الرابع اللي خرج سنة 1997، وما زلنا باش نواصلوا مع أغاني التسعينات في فلاش باك مع ديانا حداد، وزادة باش تلقاو معنا جيتارة، وباش تلقاو معنا جيتارة مع شيرين واجدي وقتها غنوا لفيت بلاد الله، وباش تلقاو زادة كاظم الساهر. مرحبا بكم.
1: فلاش باك

0: وهذا كاظم ساهر سمعناه فيه فلاش باك، وما زلنا اكيد باش نسمعوا برشا موسيقى. تلقاو معنا بعد شويه راغب علامه، وتلقاو زادا اصلا نسلم على الناس اللي سهره معنا. محمد كي العاده نسلم عليك برشا برشا، يعطيك الصحه ديما سهره معنا. رجاء عندك ليستا في فلاش باك ان شاء الله الاسبوع الجاي، اكيد تون نتبعوا الليستا هذه سورتو في فلاش باك، بما انه اليوم سهرتنا يعني جات في توقيت استثنائي، فالاسبوع الجاي نرجعوا عادي. فاكيد نسمعوا الموسيقى اللي تحبوها الكل في عيش الموسيقى. مازلتوا صارين معنا اكيد حتى الماضي ساعة، باش نرجعوا فلاش باك مع سنوات الثمانينات وبداية التسعينات مع راغب علامة.
1: فلاش باك فلاش باك

إذا رغب علامة رجعنا مع فلاش باك في حمد الله على سلامة باش نكملوا مع صوت ماجد الرومي في سهريتنا لليوم في عيش الموسيقى. إن شاء الله الأسبوع الجاي نتقابلوا في سهرية أخرى من سهريتنا ديما من 9:30 حتى لماضي ساعة في توقيتنا الصيفي. اليوم كان معكم سليم لقصيبي وذكريات بن حمادة. نخليكم مع صوت ماجد الرومي. باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
0: ميوزيك جولد.